0: الخزانة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: إنسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت، بصوت القارئ فوزي بن تيشا، برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت بصوت القارئ فوز بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية
2: عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته رواه البخاري.
1: أحاديث نبوية.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: شباب الزيتون، شباب الزيتون، فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع، وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم. شباب الزيتون،
2: شباب الزيتون،
1: من إعداد وتقديم الأستاذة سندس الهلالي.
3: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم اخترنا بمعية الضيوف الكرام أنه نحكي على قيمة التعويل على الذات مع حسن التصرف في المال. شيخ أيمن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أستاذة سندس وبجميع مستمعي ومتابعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
3: أختنا أميرة سلطاني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا، إن شاء الله أمسية طيبة إن شاء الله، وإن شاء الله نكون مفيدين ومستفيدين من هذا البرنامج القيم
3: بإذن الله تعالى. طيب، التعويل على الذات باعتباره اعتماد على النفس، ويعتبر ركيزة أساسية في بناء شخصية الشاب والطريق الأهم نحو مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق الاستقلال المالي وكذلك المهني، خاصة في ظل الواقع المعيشي. وأكيد باش نزيدوا نتعمقوا أكثر في تفاصيل هذا الموضوع. نبدأ معك شيخ أيمن، كيف يمكن التأطير العام لموضوع التأويل على الذات وعلاقته بالمسؤولية؟
4: نعم، هو ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: كل نفس بما كسبت رهينة. يعني الإنسان اللي وصل لمرحلة التكليف رأى إنسان قائم بذاته، يحاسب على ما يفعل وعلى الحلال وعلى الحرام بالحسنات والسيئات، ويبدأ العداد متاع الحسنات والسيئات يختم، فيرد باله هو شنو يعمل، لأنه هو ولا إنسان مكلف. وطبعا إذا كان نحكيه على التعويل على الذات وعلى المال والتصرف في المال، مش نشيره إلى أنه المال رأوا نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكنه في نفس الوقت هو اختبار وفتنة. هكا علاش هو من الأسئلة الأربعة اللي تتسأل للإنسان يوم القيامة، زوز منهم عن المال وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وربي قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يعني ربي هو اللي أعطانا المال فهو استخلفنا عليه، ورزق بيد الله سبحانه وتعالى.
3: بعد إذنك شيخ أيمن، يعني ماذا بينا نأجل الحديث عن المال ونأكد في البداية نحاول نبين تفاصيل تعنى بالتعويل على الذات باعتبارها مسؤولية، باعتبارها أيضا تحقيق لذات الشاب، يعني بجميع المقاييس، لأنه كان في فترة طفولة ثم مراهقة وتحول إلى فترة الشباب، اللي هو حقيقة يعني كل الشروط مستوفاة فيه الشخصية هذه، شخصية الشاب. فمهم أنه يعول على روحه، ولكن هذا التعويل لا يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها، وإنما وجب أن يتربى عليه منذ نعومة أظافره. فمهم أنه نبين الجانب هذا وقيمة العائلة في ترسيخ قيمة التعويل على الذات وتحمل المسؤولية منذ نعومة الأظافر.
5: بطبيعة أختي سندس، يعني من وقعنا نحن كأمهات، أنا بنتي عمرها 3 سنين توا، نعلمها يعني كتقوم الصباح باهي نعلمها رجع فرشك يعني نظمه، كيس حليب كامل شربته حطه في لبابو، وحويجك نعطي حويجة تبدل واحد، يعني كما قلت أنت من نعومة الأظافر نبدأ،
3: تبدأ بحاجات بسيطة.
5: صحيح، بسيطة جدا، بش هي تكبر، قد ما تكبر قد ما تزيد عمل على ذاتها أكثر. هو شنية مرحلة الشباب؟ هي مرحلة بناء الشخصية،
3: نعم،
5: وصناعة المستقبل. فيها يتعلم الإنسان كيف يعتمد على نفسه بدلا من الاتكال الدائم على غيره وعلى الآخرين. والتعويل على الذات مش معناها ينعزل الشخص، يعني كهو معاش يكلمني حتى
3: استقلالية تامة،
5: لا لا، ديما نحن بحاجة لوالدينا، بحاجة لأخواتنا، بحاجة لعائلتنا، لأصحابنا، ديما الإنسان بحاجة لغيره. هو تحمل المسؤولية أول شيء، وتطوير القدرات يعني مهم جدا، وثقة بالنفس مع الأخذ بالأسباب، طبعا ديما ناخذ بالأسباب. والإسلام يدعونا يدعونا للاعتماد على النفس في قوله تعالى في سورة الشرح: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يعني المعنى إذا أنهيت عملا ابدأ في عمل آخر، ما تقعدش كملت هيك هو كملتش نقعد، لا ابدأ في عمل بعده، حركة واجتهاد وعدم كسل. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالإنسان لا ينال النجاح إلا بجهده وسعيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يربي على المبادرة وعلى العمل. احرص، قال صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. والحديث هذا يجمع بين الاعتماد على النفس، الحرص على ما، احرص على ما ينفعك، والتوكل على الله. يعني عمل على روحك، قوي شخصيتك وعمل على ذاتك، اما توكل على الله ودي مخوذ بالأسباب.
3: نعم، قديش مهمة المراجع هذه. الأصل يبدأ من العائلة، ثم القرآن والسيرة العطرة اللي جاءت حقيقة زاخرة بمواقف تعلمنا المعنى الحقيقي للتعويل على الذات وتحمل المسؤولية. المراجع هذوما كافين باش نراو شاب مستقل ثابت معول على نفسه غير متواكل. شيخ أيمن؟
4: نعم طبعا، العائلة هي المهد الأول أول الإنسان، فيها يتربى ويخو أول مبادئ، وراو نحت الشخصية تبدأ من الإنسان عمره معناها عام حتى 7 سنين وهو قاعد يكتب في الكتاب الأبيض ذيك ملامح الشخصية المستقبلية للإنسان. راو أولادنا راهم كتاب أبيض اللي نكتبوا فيه بإذن الله نلقوا. هذاك علاش مهم برشا أنه التنشئة العائلية تكون هادئة، تكون مطمئنة، تكون فيها جو إيماني، يتربع على القرآن، يتربع على السنة النبوية. القرآن والسنة راهم كما جناحي الطائر، يعني لابد أن نركزوا عليهم الاثنين في نفس الوقت. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فبالتالي كما نحفظوا أولادنا القرآن وننورهم بنور القرآن، لابد أن ننورهم بنور السنة النبوية المشرفة. فمثلا من الحاجات الباهية اللي نعملوها في عائلاتنا باش يكونوا أولادنا إن شاء الله قادة المستقبل وعندهم تعويل على الذات، أنه نعلموهم السنة النبوية والسيرة النبوية العطرة، ونعلموهم أيضا قصص الصحابة الكرام اللي كان فيهم برشا شباب النبي عليه الصلاة والسلام أعطيه فيهم الثقة، وربما سلمهم حتى ألوية متاع جيوش باش يقودوها، كما سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه، اللي رغم السن متاعه شاب 17-18 سنة، يقول حتى 21 سنة باختلاف الروايات، إلا أنه النبي عليه الصلاة والسلام عمل عليه وعطى قيادة لجيش اللي فيها سيدنا أبو بكر وفيها سيدنا عمر وفيها برشا من كبار الصحابة. وفي هذا إشارة على أنه لابد أنه نعطيه ثقة في شبابنا، لأنهم طبعا بعد ما تكونوا تكوين عائلي وبعد ما تكونوا تكوين على القرآن والسنة والأخلاق والقيم، لما هم تكونوا مهم جدا أنه ما نسيبهمش للضياع، وإنما نكلفوهم بأعمال ونكلفوهم بمهام، لأنهم هم كاملين وذواتهم كاملة ومستعدين وقادرين وفيهم القوة متاع الشاب اللي نجم يغير.
3: ولكن ديما الرعاية والتحصين والعناية بشبابنا حتى وهما مسؤولين ومعولين على أنفسهم مهمة، خاصة من طرف العائلة. وإحنا نعرف الحنية الكبيرة للأولياء، خاصة أنه تكون مرافقة لأبنائهم حتى وهم متزوجين. شيخ أيمن؟
4: أي، هو المرافقة، لكن المرافقة اللي تكون مع إمكانية الخطأ والتجريب. ولدنا نخليوه يجرب، صحيح كي يجي فما خطر نحن نحميوه من الخطر ذاك.
3: نعم.
4: لما كانت إذا كان فما إمكانية أن ولدنا يخطئ ويتحمل تبعات الخطأ متاعه، راهو يتعلم أكثر من اللي تنظر وتقوله. فلابد أنه نتركه مجال لصغيراتنا باش يبنيوا ذواتهم أنهم في بعض الأحيان يخطئوا ويتعلموا الخطأ متاعهم ويعترفوا بالشيء ذاك وحدهم وحدهم، غير ما نحن نلزوهم ونضغطوا عليهم أو ربما بين قوسين تشمتوا فيهم. فمهم برشا أنه نحن صغيراتنا نعلموهم، وبعد ما نعلموهم الحاجات النظرية هذيك اللي اخذوهم من القرآن من السنة من القصص من القيم من الأخلاق، يخوض الحياة الاجتماعية بمصاعبها ويشوف واقع غير التنظير اللي هو سمعه وهو صغير، فهو بش يتعامل معها بكثير من الطرق.
3: نعم.
4: مرة بش يكون عنيف، مرة بش يكون معناها ساكت عن الحق، مرة بش، فمبود أنه نعلمهم كيفاش يتصرفوا في مختلف باش يخطئ، وبعد هو يجيني واحد ويحكي لي الخطأ نسمعه بعدين نجم نعطي أنا توجيه،
3: لأنه يعيش مرحلة اختبار حقيقي مع جل هذه المواقف والظروف.
4: نعم، هو راو العائلات اللي نحكيوا عليهم توا، معناها هما عائلات رام جديين، معناها ناس تحب تربي صغارها بالحق.
3: نعم. والناس هذه وحارسين على تربية صغارهم،
4: والناس هذه في الوقت هذه راي ماهيش برشا.
3: نعم.
4: هي ناس قليلة، هذاك علاش بالحق من المنبر هذين حيوهم وقلهم راو أحسن تعمل، أحسن حاجة يعملها الراجل وأحسن حاجة تعملها المرأة، إنه هي تبني أكل إنسان،
3: تستثمر في صغيرك.
4: نعم. تستثمر فيه مش فقط باش تربح منه الفلوس ولا تتخلص منه نهار آخر أو كيعمل على روحه في الفلوس ولا يعملك شهرية، لا، تستثمر في تربيته، في القيم متاعه، في الأخلاق متاعه، باش يكون بإذن الله ولد صالح وزوج صالح في المستقبل. نعم. وأب صالح في المستقبل، وبهم هما بإذن الله بلادنا تتنور وبلادنا معناها تتحسن وتتطور. فبالتالي نستثمر في صغارنا، في تربيتهم، في أخلاقهم، في معاملاتهم، في نفسياتهم الجيدة، بأنهم يكونوا أفراد صالحين للمجتمع متاعهم. وهذه رسالة لشبابنا، مش معناها أنت ربما في صغرك ما كانش عندك لهوة خاصة ولا ما تربيتش تربية كما أنت توقعت تسمع، هذا ما هوش يعني أنك أنت تتمرد،
3: مش عذر،
4: ومش عذر، لأنه ربي سبحانه وتعالى لو كان كاكا يولي الإنسان ضحية ومظلوم وما يتحسبش،
3: ويلعب دور الضحية مدى الحياة، أكيد ما هوش باش يتحرك من المكان اللي هو فيه،
4: ويوم القيامة العذر ذاك ما يكونش مقبول، قول الله يا بابا ما إيه صحيح، ويتحاسب ذاك على روحه. أما أنت زادة
3: عندك دور
4: لما تسمع فينا توا، ولما تشوف الطريق الحق وطريق الباطل، المهم جدا تتغلب على ذاتك والحاجات اللي انت ربما ما تربيتش عليها ولا ناقصتك تصلحها في نفسك. وتتوكل على الله، وما يعيشش الانسان كما قلت اختي سندس دور الضحيه، انا ضحيه ومسكين، لا، قوم وصلح وتعب، وهذاك الكل فيه أجر، لأن ربي سماها جهاد النفس. نعم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
5: صار مع سيدنا إبراهيم مع أبوه آزر، يعني كان أبوه كافر وهو ما تبعوش، بالعكس يعني
3: استقل بذاته وكان قراره صائب.
5: نعم، وعكس الكفار كيجي ربي يقول علاش أنتم على الحالة هذه، قالوا كنا وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. يعني
3: نعم، التعويل على الذات يعتبروه المختصين أن نفسانيين ما هوش مجرد مفهوم نظري، وإنما هو عملية تحتاج إلى تطبيق وجهد مستمر من خلال تعلم تعزيز الثقة الذاتية، وأيضا يعطي دفعة للتحفيز الشخصي، ويمكن للشباب تطوير نمط حياته من خلال الاعتماد على نفسه في مختلف المجالات. وإحنا كنا حكينا في الحلقة الفارطة على قيمة العمل، وينجم يكون العمل كجزء لا يتجزأ أو كنوع من أنواع التعويل على الذات، هذا بخلاف اللي يتعلمه الشاب منذ نعومة أظافره، وأكيد باش يكبر معاه الطموح وباش تكبر معاه وتتعزز أكثر ثقته بنفسه. وما أحوجنا إلى شاب واثق في نفسه، واثق في قدراته، واثق أيضا في القوة اللي اعطاها له ربي سبحانه وتعالى، ووجب عليه أنه يحسن استثمارها في المنحة الإيجابي.
5: الشاب اللي يعتمد على نفسه يتعلم مواجهة الصعوبات.
3: نعم.
5: لا ينهار بسرعة أمام الفشل، يعني كلنا نتعرض لمواقع فشل، سبحان الله تبدأ في تجربة وما توصلش للي انت حبيت عليه، تحس بفشل. الشاب اللي ثقته في نفسه ضعيفة وما يعولش على نفسه ينهار في الموقف هذا. الشاب اللي يعتمد على نفسه يصنع قراراته بنفسه، ما يستنش يكون يعمله قرارات، هو قراراته يصنعها بيديه، ويكتسب الثقة والاستقلال، يعني يحس بنفسه أنه هو مستقل بذاته. والاتكال الزائد على الآخرين يؤدي مع الأسف للضعف الشخصية، للتردد، يولي واحد حتى في مكلته، في أبسط شيء، إذا ما ناكل هذا ولا هذا، إذا ما نلبس هذا ولا هذا، يعني يتردد في أبسط الأشياء، وضيع عليه برشا فرص مع الأسف. يعني يجي حتى فرص عمله ويبقى متردد، زعما نخدم ما نخدمش، شنية وش، يعني تجيك برشا فرص في حياتك
3: وتضيعها
5: مع الأسف. التوازن أهم شيء، التوازن بين شنو؟ الاعتماد على النفس والتوكل على الله.
3: نعم.
5: يعني مهم جدا تكون أنت معتمدة على نفسك ومستقل بذاتك، وما تنسيش يعني أهم شيء توكل على ربي. للإسلام ما يدعوناش للغرور، وما يدعوناش للتكاسل كما قلت أختي سندس،
3: وما يدعوناش زاد الإقصاء الآخر، لأنه الآخر جزء لا يتجزأ من حياتنا، لابد للعودة إليه متى اقتضت الحاجة.
5: أكيد تعمل وتأخذ بالأسباب ثم تتوكل على الله. فإذا عزمت، قال ربي سبحانه وتعالى، فإذا عزمت فتوكل على الله في سورة آل عمران.
3: نعم،
4: وشاورهم في الأمر.
3: نعم، وأمرهم شورى بينهم كذلك،
4: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله.
3: نعم،
4: شو الترتيب؟ أنا محلية بالحق، أنا تفطنت لو كان تود دبرتها خطر بط كلامكم الزوز. شاورهم في الأمر هاوكا، معنا مهم أنه الشاب يشاور الناس اللي يثق فيهم كما والديه وكل شيء، ويعزم هذا العمل جد. وكما قالت أختي أميرة، ما ينساش التوكل على الله، كأنه هو ثلاثي النجاح وتقييم الذات. إنسان يشاور وبعدين يعزم، اللي هو العمل والجد والاجتهاد، وهو في أثناء هذا الكل متوكل على الله سبحانه وتعالى.
3: نعم، أيمن، كيف نحكيه على الثقة بالنفس؟ أكيد ما نجمش نوصل للمستوى هذا من الثقة بالنفس إلا عندما أقف عند نقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة بكل شاب. أكيد
4: نعم، هو الإنسان كل شاب عنده مهارات، وربي يحباه بذكاءات معينة، فمشكون ذكاؤه اجتماعي عاطفي، فمشكون ذكاؤه بتاع دراسة، فمشكون كل واحد وكيفاش يستثمرك الذكاء ذاك. نعم، وحتى الذكاءات الأخرين زاد يحاول هو ينميهم شيئا فشيئا. لكن اللي هو موهوب مثلا في كل ما هو دراسة ونظري، ما فيها بأس أنه يلتحق بالدومين هذا، يزيد يعمق أكثر، لأنه فما بعض الشباب يضيعوا في ناحية شنو، أنه يجي يحفر لهنا حفر ولهنا حفرة، وهو في صحراء ما يوصلش الماء، هكاك حفر مترو لهنا وبعدين ما لقاش الماء، يا اخي بدل البلاصه زاد مترو اخر لهنا وبعدين بدل. لكن فما واحد ذكي يحفر في نفس البلاصه، وذاك النجاح هو انه الانسان يختص في حاجه ويمشي فيها يلقى فيها روحه،
3: يكمل اصراره للنهايه.
4: انت موهوب، تحب حاجه، عجبتك حاجه، عمقك التخصص هذاك، امشي فيه، واصل فيه للاخر، وفكل هذاك مش تكتسب ثقتك في نفسك وذاتك.
3: نعم، اشاره غير مباشره منك ايمن على انه الشباب لابد ان يتقبل الفشل كجزء من النجاح، يعني مش فشل باش تنتهي الامور ونرجع نقطه الصفر، نرجع نعول على عائلتي ونتكاسل، ولا أتخذ بالأسباب، ولا أتوكل على الله سبحانه وتعالى.
4: من عمك عليه سيدنا عليه الصلاة والسلام كان يعني يستعيذ من هذا الحال، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل. شنو الجبن؟ هو عدم الشجاعة، الإقدام، المثابرة، فشلت يجي نوع من التحطم وما نحبش نعاود نقدم، لا ذاك جبن. أعوذ بك من الجبن والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لا، المسلم راه يعرف أنه البيبان كلها مفاتيحها عند ربي سبحانه وتعالى، والباب اللي تسكر قدامك راه ربي سبحانه وتعالى يحلك ألف باب آخر، والباب اللي تسكر قدامك وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ساعات تحب على حاجة في ثنية وتخدم عليها وتتعب
3: وما تكتبش،
4: لأنه هذيك ما فيهش خير ليلك. لا ربي يعرف خير منك شنو هو موجود. فمهم جدا أنه نعزم ونتوكل على الله، وفي نفس الوقت نسلم أمورنا لله سبحانه وتعالى. يقوم الإنسان بواجبه، راه وراء كل فشل نجاح، لكن الفرق فما إنسان يفشل ينسحب، وفما إنسان يفشل يعاود تجربة جديدة ينجح فيها،
3: يكمل ويستمر ويصبر.
4: وهكذا قصص النجاح الكل، لاحظ ما فماش إنسان ناجح في حياته إلا وجرب عدة طرق وفشل فيهم فألقى الطريق اللي هو يحب عليه وربي يسره له. لكن الإنسان اللي هو يجرب مرة اثنين ثلاثة وبعدين يفشل، يقعد طول عمره هكاك وينسحب، لا هذا لا. فما واحد يجي طوى يسمعني يقول أنا فلان نجح مباشرة في الثنية اللي ينجم يكون، لك مش قاعدة هذيك. القاعدة أنه الإنسان يحاول قد يفشل في أشياء وينجح في أشياء أخرى، يقيم نفسه. مهم تقييم النفس، مهم أن الإنسان برشا ناس تفشل وبعدين ما يقولش أنا أخطأت في كذا، أنا جربت لكن كان المفروض نعمل هكا ما عملتش هكا، ما يقولش أنا ما مشيتش في طريق كذا مشيت في الطريق، ما يقولش أنا ما سمعتش المشورة، يقول عملوا لي قالوا لي هذاك ما خلانيش هذاك. لا، راهو الإنسان مهم برشا أنه ما يعيشش دور الضحية. نرجع نقول ما يعيشش دور الضحية، راهو الإنسان يحاسب نفسه هو شنو فيش ينجم يتغير لأنه اللي يسلك نفس الطريق بنفس الأسباب بنفس الذهنية مش يقع في نفس المشاكل. لكن مهم برشا انه نبدلوا الطريق، نبدلوا العقليه، نبدلوا الثقافه نتاعنا،
3: نبدلوا فكرتنا، نستفيدوا من تجارب الناس،
4: نستفيدوا من تجربتنا وتجارب الناس. وتجارب الناس الفاشله مهم برشا انه نستفيدوا منها، وراه الانسان يتعلم من ذاته ومن نفسه اكثر من اللي يتعلم من غيره. مهم يعني ياخذ نفسه هو عبره، يراجع نفسه ويقف مع نفسه ويقول لهنا اخطات، كاني نعمل كذا. بعض الاحيان الانسان ما يخطئ حتى خطا، يصير ما يخطئ حتى خطأ وفي نفس الوقت يفشل، هذاك ربي مش مكتبها، ربي مش ميسرها. واللي يرضى بما كتبه الله له يثق في الله سبحانه وتعالى، راه ربي عوضه خير تعويضات. أنا مثلا من واقع تجربتي عمري ما فشلت في طريق، وأنا قابلت الفشل ذاك بالرضا ومحاسبة النفس، إلا وربي سوق لي باب آخر من أبواب الخير ما نعرفش منين،
3: الحمد لله،
4: ويعوضني خير. باش الإنسان يرضى أولا بما يسر الله وبما قسم الله وبما كتب الله، والإنسان يتهم نفسه أولا، يقول أنا أخطأت في كذا، أنا ما عرفتش نعمل كذا، أنا لو كان مشيت في الطريق هذه يكون
3: يقف
4: خير.
3: على أخطائه،
4: يقف على أخطائه بيه. هو ربي
3: محاسبة النفس مش جلدها.
4: أيوه ربي يقول ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الإنسان راه هو من نفسه، من نفسه، إذا كان فما تقصير راه من النفس، إن كان هناك صواب راه من الله وتوفيق من الله. طبعا مش جلد نفس، لماذا؟ لأنه إحنا نحب نتصلحه. شنو جلد النفس؟ هو أنه الإنسان يقول أنا ما نصلحش، أنا ما نعرفش، أنا ما نعملش. لا، أنا قاعد نتعلم من أخطائي باش نعاود ننجح من جديد، باش نعاود ننهض من جديد، وبإذن الله تكون النجاحات ذيك أقوى. وساعات راهو نجاح يجي مش في وقته يسبب فشل.
3: بالضبط،
4: والله معناها راهو توقيت النجاح هذا مهم،
3: وكأنه نعمة وما عرفتش تحافظ عليها.
4: أيوة، ربي سبحانه وتعالى قاعد
3: يختبر فيك،
4: يختبر فيها ويوصل فيها إلى حالة متاع نضج، باش لما يجيني النجاح نعرف نستغله.
3: نعم،
4: وما نضيعوش. فأنت تحب تنجح تو وربي يعمل في سبب في عرقي لمصلحتك، هذاك يقول لي ما لم بطل، لكن بطل ما توصلش، خاطر ربي قال لك أعمل. فإنسان يعمل ويبدأ يستنى في النجاح، لأنه ربي بيش يجيبه لك في وقته المناسب بإذن الله.
3: نعم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب، من القلب إلى القلب.
0: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
6: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
7: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب، من القلب.
8: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
9: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب، من القلب إلى القلب.
10: العمل قيمة الإنسان، عظم الله شأنه فقرنه بالإيمان، فلم يذكر الإيمان قط إلا بمعيته في القرآن، وجعله سبحانه دليل صدق الإيمان وتجسيدا لقيمة الإنسان، فأمر به الخلق جميعا بمن فيهم الأنبياء خير خلق الرحمن. يعرف العمل بأنه نشاط جسدي أو عقلي يقوم به الإنسان لتحقيق هدف أو غاية أو نتيجة، والحركة عند الإنسان مصدر إبداع حضاري، لأنها لا تصدر عن الجسم فقط كما هو لدى الكائنات الحية غير العاقلة، بل تصدر عن الجسم والعقل والروح. ولكن هل العمل حاجة بيولوجية لتلبية الاحتياجات الأساسية للحياة، أم أنه احتياج جسدي وعقلي ونفسي وعاطفي وإنساني؟ إن العمل لم يعد ضرورة بيولوجية لازمة لتلبية الاحتياجات الجسدية الجسمية والغرائزية عن طريق حركات آلية لا معنى لها، وإنما هو نشاط واع يجعل للإنسان قيمة اجتماعية وأخلاقية في الواقع المعيشي من جهة، وينمي إنسانيته من جهة أخرى. إنه تجسيد لقيمة الإنسانية ليكون الإنسان بعمله الإنساني إنسانا. وقد عظم الإسلام مكانة العمل فقرنها بالإيمان في كل آيات القرآن، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بل وجعلها دليل صدق الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وجعل سبحانه الجزاء على قدر العمل، فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن تعظيم شأن العمل أن أمر الله به كل خلقه، فالأنبياء وهم أفضل خلقه سبحانه عملوا كما يعمل الناس، فعمل آدم بالزراعة وداود بالحدادة وكان عيسى في الصبا نجارة، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمل برعي الغنم والتجارة. فلا يجوز لمسلم ترك العمل بذريعة التفرغ للعبادة أو الدعوة ثم يسأل الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس.

0: الزيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: ثاني نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا.
3: الوصول إلى النجاح يأتي نتيجة السعي الدؤوب من شبابنا لتطوير المهارات، وتطوير المهارات الحقيقة اليوم متاح لأن المراجع موجودة والحمد لله. فيكفي أن نعود إلى الإنترنت حتى نستخلص العبرة، حتى نتعرف عن مهارات مختلفة ومتعددة ومتنوعة تنجم تكون مفتاح نجاح وتألق وتعويل على الذات بالنسبة للشاب. أميرة،
4: هي مش نجم تكون، هي أهم مفاتيح النجاح تطوير المهارات، لأن المرحلة هذه هي مرحلة التكوين والبناء عند الشاب. فيها تتشكل الشخصية وتتحدد الميولات والقدرات. وقتها أنت في عمر باش تتحدد ميولاتك، شوف فيش أنا مغروم، شنية الحاجة نحبها شنية ما نحبهاش، وتحدد قدراتك. الإسلام يدعو ديما، نرجعو يعني مرجعنا ديما شنو نحن
3: الدين
4: القرآن والسنة. الإسلام يدعو إلى الإتقان والتعلم في سورة طه، وقل رب زدني علما. طلب الزيادة في العلم هذا دليل على أن التعلم مستمر طويل الحياة. ما نقولش صحيح وصلت لدرجة متاع علمك هاو ما عادش باش نقدم، لا العلم ما يقفش، يعني طالما أنت على قيد الحياة يعني تطلب ربي بالعكس باش يزيدك من العلم. العلم النافع غير الضار طبعا، خاصة في بداية مرحلة العمر الحساس اللي هو مرحلة الشباب. وقوله تعالى إن الله يحب المحسنين، والإحسان يشمل هنا إتقان العمل وتطوير المهارة في ذلك العمل. أختي سونس، وقيمة الإتقان في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مطلوب الإتقان في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يعني ليس المهم أن نعمل فقط، بل جودة العمل، جودة العمل بإتقان هي المطلوبة في العمل بحد ذاته. وصلى الله عليه وسلم زاد قال طلب العلم فريضة على كل مسلم.
3: نعم، جزاك الله كل خير أميرة. قديش اليوم مهم أنه نتحدث عن التعويل على الذات والثقة في الذات من أجل تعزيز دور الشباب في التحريك المجتمعي وفي أيضا تطور ونمو المجتمع، لأنه هذا الشاب جزء من المجتمع وفرد من أفراد المجتمع. وتونس والدول الإسلامية محتاجة شاب يعول على ذاته، محتاجة شاب مسؤول، محتاجة شاب لا يعول على الآخرين لتحقيق هذه النجاحات في مختلف المجالات.
5: نعم، طبعا تونس هي برجالها وبشبابها وبنساها، ومهم برشا انه الشاب يتعود منذ نعومة اطفاله على تحمل مسؤولية بحسب عمره وسنه المناسب له. التعويض يكون تدريجي، ومهم برشا انه الشباب يتحمل مسؤوليته ويكون عنده نوع من الاستقلالية الباهية الممدوحة على والديه في السن متاع الشباب. لماذا؟ لانه هو باش يتلز في وقت من الاوقات يلقى روحه وحده، باش يتلس في قدم الأوقات يحس هو المسؤول. لماذا؟ البورة ويكبر ويتعب وظهره ينحني وشعره يشيب، ولي ما عاش ينجم المشاكل وما عاش ينجم هموم الدنيا، والأم نفس الشيء ولي ما عاش تحب تسمع حتى المشاكل. مهم برشا أنك الوقت تكون
3: تحمل عليها المشعل،
5: تحمل المشعل، وتكون اكتسبت خبرة في الحياة، وتكون اكتسبت تجربة اللي هي تخليك تهرب من مآزق، وانت توفر لهم الأمان والحنان اللي هما كانوا موفرين هم لك. هك علاش ربي سبحانه وتعالى قال وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. يعني أنا توا باش نكون سبب لرحمة الوالدية كما هما وانا صغير شالوني، أنا توا باش نشيلهم. طبعا فما ناس للأسف يقعد عالة حتى وابوه وامه كبار، يقعد هو باقي ياخذ المصروف من عندهم، يقعد باقي هو ما ينجمش يتصرف في ابسط المشاكل ويسبب لهم المشاكل مع صغيراته ومع مرته وكذا. الحقيقه البوه كيزيد يتعب اكثر والأم زيد تتعب أكثر وربي،
3: خاصة وأنه طلبات الشباب وطلبات الإنسان تكبر معه، مش نفس طلبات الطفل نفسها المراهق نفسها للشاب. والشاب المتواكل أكيد باش يكون حمل ثقيل على الأسرة في حد ذاتها. أيمن،
5: نعم، ذاك علاش مهمة الوالدين لهنا أنهم ما يدلوش كدليل الخايب، ذاك كدليل كلي كل شيء نوفره لك، كل شيء موجود، كل شيء أنا نعمله لك. لا، فما حاجات نجم نأخذهم، حاجات لا، يعيش صغير نوع من الحرمان، زي ده كما يقولوا الحرمان الباهي، مش كل شيء انت تحب عليه متاح. تاخذه متاح. سينو هو يكبر، اي فلوس تجي بي دي يعمل حاجة اللي يحب عليها، اي فلوس تجي لي دي يعمل حاجة اللي يحب عليها،
3: ما يعرفش قيمة المال،
5: ما يعرفش قيمة المال وقيمة الفلوس، على خاطر هو عاش طلباته الكل متلبية، النفس متاعه ما تعودتش على المنع وعلى الحرمان وعلى كبح الجماح، النفس متاعه تعودت على انه تحب حاجة تخوها. فلما يكبر يقول له، من الأول كان يحب على بسكلة ويحب على تبديلة مزيانة، يكبر يقول يحب على كرهبة، تشريوا لي كرهبة ولا كذا، نمشي نقرأ كان على كرهبة في الجامعة، يا تكريوا لي فيلا يا ما نقراش، يا ما هكاك يولي يعيش يسبب المشاكل الوالدي. لا، مهم برشا انه صغيراتنا علموهم على المنع ونعلموهم على الحرمان كما نقولوا، طبعا مش ديما، أما في بعض الأحيان راه ذيك حاجة نمنعوا بالعاني، نجم نوفرها له، أما نقول له لا عيش ودي هذه مش وقتها، مش تو، يعيش من غير بها.
3: نعم، أميرة، الاستقلالية المالية والمادية بالنسبة للشباب هي نوع من أنواع تحقيق الاكتفاء الذاتي، حتى يتمكن الشاب من الإنفاق على نفسه وأهله ويكون عضو فاعل في الأسرة وفي المجتمع. اليوم احنا بالفعل محتاجين شباب قائم الذات، محتاجين شباب يعول على نفسه في جميع المستويات، محتاجين زادة الشباب يستقل ماديا ولا يكون عالة على العائلة، لأنه هذا يكلف الكثير من الخسائر، خاصة النفسية للوالدين وقت اللي يراو ولدهم وصل عمر معين ومازال يعني معمل عليهم في أبسط الضروريات اللي خاصة به، يعني يحاولوا هما قدر المستطاع وأنه يلبيوا الطلبات، ولكن إلى متى؟
4: الاستقلالية المادية في عمر الشباب تعني أنه الإنسان يبدأ في الاعتماد على نفسه في كسب رزقه وتيسير شؤونه المالية دون تبعية كاملة للآخرين، مع الحفاظ على القيم والأخلاق طبعا في الكسب والإنفاق. هي خطوة مهمة في بناء شخصية ناضجة ومتوازنة بالنسبة للشاب في هذا العمر، والإسلام شجع على العمل والكسب الحلال وربطهما بالكرامة الإنسانية في قوله تعالى في سورة الملك: وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لهنا معنى الآية أنه فتح الله لنا أبواب العمل والسعي في الأرض وطلب منا أن نسعى ولا نتكاسل. وقال سبحانه وتعالى أيضا في سورة النساء: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. فالكسب هي مسؤولية فردية لكل إنسان، وصلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، رواه البخاري. ويشجع الحديث على أن الإنسان يفتخر بعمله وكسبه الحلال مهما كان بسيطا. الاستقلالية أفضل من طلب الحاجة من الآخرين، يعني مش سهل أنك الإنسان، بالعكس الإسلام بالعكس عمل لك كرامة وعزز لك نفسك، جيب قوتك بيدك، ما تعملش على الناس وما تمدش يديك للناس.
3: هذا هو أحديثكم مهم حقيقة إلى درجة، وخلينا نفتح الباب للتطرق إلى جزئية لا تقل أهمية على النقاط اللي ذكرهم كذلك أيمن براهم. نشوفوا اليوم وإحنا في فصل الصيف بعض الشباب اللي يتهافتوا على الأعمال الموسمية ويستغلوا الفرصة، حقيقة يقول لك فرصة ذهبية فصل الصيف باش نخدم ونطر الفرنك ويكون عندي مدخول نستقل بيها على عائلتي.
5: إيه نعم، وأنا الحقيقة نشجع الشيء ذي برشا برشا. علاش؟ لأنه فيه ملء للوقت أولا، الساعة أنا كي نخدم معناها مش نملي وقتي،
3: مش ما يضيعش الشاب،
5: مش ما يضيعش الشاب. ثانيا فيه استفراغ للطاقة اللي عندي، الطاقة الكبيرة هذيك اللي عندي أنا كشاب هاو كان نعديها في الخدمة، نعديهاش في حاجات أخرى ربما. وحاجة أخرى أنه الإنسان زاد

0: إلى ذكرى من الله
1: أمينة.
0: ونعمة من الله. وإذا كان النية هذه للعمل لأنه الإنسان يعصي ربي بالمال اللي أعطاه له، ذاك مش عمل مبارك.
1: نعم.
0: ويرد باله الإنسان من الثنية هذه، معناها يحاول يصحح نيته ويتقي ربي عز وجل، ويعرف أنه راه المال الذي راه ينجم يجمل منه برشا بحسن التصرف وعدم التبذير،
1: ويكون فيه بركة،
0: ويكون فيه بركة وعدم التبذير. راهو حياتنا قصيرة، مش نقعدوا نحن نلموا ونضيعوا، نلموا ونضيعوا، نلموا ونضيعوا. مهم برشا انه الانسان يستثمر ماله، والحاجة اللي الانسان هكا ناوي يعملها في الحرام يعملها في الحلال.
1: نعم.
0: اللي يحب يسافر مع أصحابه في عوض يسافر سفر حرام، يلم حق عمره مثلا، يمشي يلم. برشا ناس يقول لك يحسبها محسوب في الصيف، مش يلم 600 700 في الشهر، معناها زوز ملايين ونص مش يعملوا لي. أظن بعد 10 سنين يوليو 25 مليون محسوب باش تعمل توا 25 مليون، حتى صالوك وجينا ما يجيبوش. وهكاك يبدأ يخمم، يقول لك لا
1: يحسب،
0: يحسب هكاك لا، أنت امشي فك الثنية هذيك. ومهم برشا زادا أنه نقول نختاروا نوعية العمل متاعنا.
1: نعم.
0: هي الأعمال الموسمية هكا باهي، الإنسان يخدم سيرفر ولا حاجة مش حرام باهي، أما خير منها أنه الإنسان يتعلم صنعة. صنعة اليدين راهي تبقى، يوفى مال الجدين وتبقى صنعة اليدين. فالمثل الذي هو مثل باهي برشا، علاش؟ لأنه ينجم الإنسان في لحظة ما يستحق أنه يحل جراج روحه وربما ميكانيسيا.
1: وقاعدين نراو فيه اليوم واقع أنه صنعة اليدين هي اللي تدخل في الفلوس، وهي كنز.
0: كنز. وأنت صغير وموهوب وكل شيء، شوف الصنعة اللي تناسب مهاراتك وتحبها أنت.
1: هو حتى خريجي الجامعات والموظفين اليوم عاودوا راجعوا حساباتهم ويتعلموا في صنعة يسترزقوا منها زادة.
0: يعاون في روحه، يقول لك نعاون في روحي. فبه برشا بالحق أنه شبابنا في العمر هذا هو قابل للتعلم، ناشط وكل شيء، حتى ولو هي الفلوس متاح أقل من العمل اللي هو موسمي، لكن انه وين نتعلم صنع نغزل قدام.
1: ايه
0: راهو توا باش تصلح كليماتيزور في الصيف، شو قديش معناها باش تبدل كوندونساتور؟ يقول لك 80 و100 دينار، معناها بهو صارف عليه 15000 ولا 20000. وهذاك سلم قرايته، هو قال على روحه تاعب وخادم وتعلم الصنعه، ربي يبارك له ان شاء الله في صنعته. احنا زاد مهم برشا انه نحنا نتعلم الصنعه. راهو شبابنا امشيوا لتعلم الصنائع، ما تستسهلوش الامور، ما تلوجوش تزربوا على الفلوس، اصبر على تعلم الصنعه صيف اثنين ثلاثه وما شاء الله تنجم تولي تصور في اي لحظه.
1: وما تحقروش المهن البسيطه، لانه الانبياء والصالحين يعني سبحان الله بداياتهم كانت مع الاعمال البسيطه اللي توا برشا ناس تحتقرها.
0: اي سيدنا داود كان حداد، وسيدنا نوح كان نجار، وسيدنا عيسى عليه السلام تهن التطبيب والتمريض. فالانبياء عليهم السلام كانوا اصحاب تخطيط وأصحاب رؤية، وكانوا يحبوا يكسبوا مالهم العرق
1: ويفرضوا أنفسهم زيادة.
0: يفرضوا أنفسهم، شو محلاها يعني كي نبدأ شاب صغير ويكلمني راجل كبير يقول لي بربي يجاني فك الوقت وما تخلينيش يعني عندي دور في المجتمع، أنا نثبت في ذاتي، أنا فلان ما شاء الله عليه معناها خدام وكل شيء. شو ذاك إثبات ذات؟ راهو الإنجاز اللي يعمله الإنسان ويحس فما الناس تستحقه كما هو يستحق ناس، راهو ذاك يعطيه ثقة في نفسه، يعزز له ثقته في روحه، يحس روحه فعلا كبر ولا راجل. ولا أبوك يستحقك، هيا وليدي هاو الكليماتيزور ولا هاو الفريجيدير ولا هاو كذا. أنا نحكي كليماتيزور في جديد خاطر خدمت قبل
1: ومجال الحلويات زادة ما ننساوهاش.
0: مثلا البنات يحبوا يتعلموا
1: طبخ،
0: تو راهي فما ناس في الطبخ وفي الحلويات تاخذ في جوائز وتسافر لبرا وتبيع وتعمل
1: وفي الخياطة والتطريز زادة.
2: والخياطة في الصيف الحلويات نستعملوها برشا في مناسباتنا يعني، تعملها أنت في فترة موسمية بركة، تقرا في الشتاء وفي الصيف تعمل حلويات وتبيع كيما توا الباجيت ما شاء الله تبيع حتى لجيرانك الاقارب.
1: ولا والاعمال هذه ماهيش موسميه، تنجم تخدم بها كامل ايام السنه. المهم انه شبابنا يعولوا على انفسهم ونراوهم بالحق يحسنوا اختيار المهن هذه اللي باش يثبتوا بها ذاتهم واللي باش يحقوا بها الاضافه المرجوه، ومراعاه ربي سبحانه وتعالى في كل شيء. هذا امر ضروري مما لا شك فيه.
0: هذا ولا جيتش نقول انه راه نختاروا العرف اللي هو يتقي ربي فينا.
1: نعم.
0: معناها بالحق مهم برشا، صحيح انا نتعلم صنعه وكل، اما زاده لازم اللي يعلم فيها في الصنعه يكون انسان ثقه، انسان مخلص، نتعلم منه الثقه والاخلاص نتاعه، ونتعلم منه الثقه والامانه والاتقان زاده.
1: نعم.
0: مهم برشا انه وين نختار انه الانسان اللي علمني الصنعه يكون مثلا يسكر حانوته ويمشي يصلي، حتى انا نبدأ كسول شويه يولي يهزني معاه، نولي. ومهم برشا انه يكون اخلاقه طيبه زاده، ولهنا إشارة للناس اللي

0: هما مش يقصدوهم الشباب هذوما باش يتعلموا عندهم، الله يبارك فيكم، اصبروا عليهم لوجه الله سبحانه وتعالى، علموهم الصنعه، راهو بفك رزق كان ربي سبحانه وتعالى، اصحاب الصنائع الله يبارك فيهم، كونوا فيكم الرفق، الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، الكلمه الطيبه، الانسان ما يؤذيش الانسان اللي جاي يتعلم عنده، ما يدرقش عليه الصنعه، يوريه الاسرار نتاعها حتى ربي يبارك له ويزيده ويعطيه.
1: صحيح، ربي يبارك فيك على هذه الاشاره اللطيفه منك شيخ ايمن، لانه بالفعل هذا واقع معيشي، وهذه نماذج نراوها في مجتمعنا فيها نوع من الاحتقار. الإنسان جاي يتكون ولا يتعلم في صنعة، فماذا بنا نطلب بكل ود وبكل حب ولطف أنه نحاول نعاونوهم، نشدوا على أيديهم ونشجعوهم لأنهم مازالوا في بداية الطريق. ونحب ننوه الأسلوب حقيقة، نشجعوا برشا وقت اللي نشوفوا طلبة يقرأوا ويشتغلوا في نفس الوقت، حاسين بوالديهم قديش تعبين عليهم، لأنه التعويل على الذات ما هوش مرتبط بفصل الصيف. احنا صحيح برنامجنا هذا يتعدى في الصيف ومركزين على الفترة هذه بالذات، ولكن راو فما شباب بالحق من خيرة شباب تونس، واحنا نفتخروا بهم ونشجعوهم ونحفزوهم، فان شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم، وهذوما الشباب اللي بالحق نعولوا عليهم أيمن، وان شاء الله ما نخافوش عليهم باش نشوفوهم ان شاء الله في أعلى المراتب، وما همش باش يحيروا حتى إذا كان واجهوا تحديات وواجهوا الفشل في حياتهم، أكيد باش يكونوا ناجحين وثابتين على قيم مدام اختياراتهم صائبة.
2: بطبيعة كما هما حسوا بوالديهم توا، صغارهم نهار آخر باش يحسوا بيهم، يعني باش يكونوا والدين صالحين بإذن الله كما قلت، يعني من خيرة الشباب، وهذا هو شنو يحب الإسلام وشنو يحب ديننا في الشباب كيفاش يكون. يعني كما باش تعمل أنت مع والديك توا، باش يعملوا معاك صغارك في المستقبل، وإحنا جيما نخمو في المستقبل بالطبيعة.
1: نعم،
0: هو الواحد حتى لو كان يبدأ أبوه وأمه لبس عليهم برشا وعنده الفلوس وموجود، مهم برشا أنه يخدم، مهم برشا أنه يتعلم، حتى ولو هو موجود هكا يشارك المجتمع، يشوف الدنيا، يتعلم مهارات وتجارب، ما يقعدش معامل على كالمال هذاك اللي هو موجود.
1: تعرف النظرة هذه شكون يكتسبها وشكون ينجم يقدر المعطى هذا إلا الإنسان الثابت على قيم أولا، والإنسان اللي مؤمن بذاته، هو إلى متى باش يقعد معامل على عائلته؟ ففي عمر معين لابد الإنسان أو الشخص هذا يأكد حضوره، يأكد فاعليته بالتعويل على الذات، بالخروج للالتحاق بصفوف المهنيين وصفوف المتكونين، ويكون بالفعل إنسان مؤثر إلى درجة. لأنه اليوم الحمد لله يا رب قاعدين نشوفه في شباب ناشئ، شباب متطور، شباب يحب التغيير، شباب يفرض روحه بأبسط الأشياء.
0: إيه تو مثلا فما تجربة شفتها في بعض البلايس، تبدأ مثلا يبدأ مكتوب رستوران لتوديون، معناها هو يخدم كان في الصيف البلاصه هذيك، كابينه صغيره وكلها كان في الصيف يعاون في روحه، يعرفوا هذاك يحل كان في الصيف، مثلا تلقى مثلا كشك صغير تعرفوا هذاك نتاع يوتيديون يخدم فيه في الصيف، بالحق محلاها المشاهد هذه، تلقى انسان هو صيف كامل يخدم باش يعاون روحه وباش يعمل على نفسه باش يحس بقيمته، راهو العمل قيمه. وقول اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فنشجعوا بالحق على شبابنا اللي هما يمشيوا في العمل، ونقول ما يعطيكم الصحه، واذا كان يسمعوا فينا تو هما في اعمالهم نقول لهم ربي يبارك لكم، وراهو من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له كما قال سيدنا عليه الصلاة والسلام.
1: راهو
0: ذاك كل تعب راهو بإذن الله سبحانه وتعالى يكون بخلاف أنه اللي يعمل ينجم يحاول. شفت أنا كنا بدنا نقدم في فائدة للناس نجم نعاون، يجيني الزوالي نسخف عليه، ننصحه، نخدم له بالباهي، نص الأجرة مثلا، أنه أنا يكلمني مثلا جامعة ولا جمعية خيرية نخدم لهم بلاش، أنه فإنسان يكون نافع وفي نفس الوقت النفع ذاك مش لنفسه فقط، يعم به غيره، فهذا مهم برشا.
1: نجيو للفلوس وكيفية التصرف في هذه الأموال بعد ما دخل الشاب يخدم على روحه ومعمل على نفسه. الفلوس هذه زعم شبابنا قادر وأنه يحسن التصرف فيها واستغلالها في الطريق اللي يحبذ ربي سبحانه وتعالى وسيدنا صلى الله عليه وسلم، وإلا في بعض الأحيان ينحاز إلى طرق فيها برشا فساد وبرشا حاجات خايبة لا تمت للإسلام بصلة. أميرة تعليقك على هذا؟
2: المال في الإسلام راهو مش غاية في حد ذاتها، إنما هي وسيلة للعيش الكريم وفعل الخير، وربي سبحانه يختبرنا كيفاش نكتسبوه المال هذا وكيفاش نصبروه. يعني المال نعمة ونقمة فرد وقت. فالإنسان يكون حكيم لهنا، ربي أعطاني نعمة ما نفرطش فيها، لا للتبذير، يعني
1: لا إفراط ولا تفريط،
2: نعم لا للتبذير ولا للبخل زيادة، ما نخبيش ونلم نلم نلم ونخبي، لشنو باش نخبي، لشكون باش نخبي.
1: يعني تقصد أن تقصد أنه فما جزء للصدقات، جزء نعم للعائلة،
2: هو بالطبيعة بالطبيعة يا أخي، اللي يعني اللي نكتسبه أنا نفيد به نفسي ونفيد به الآخرين.
1: نعم.
2: قال ربي سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هو المال ما مكش أنت جبته، ربي عطاهولك، إذا نعم. متخليش لنفسك، يعني كيما ربي عطاك أعطي، فهمت العطاء، يعني أخذ عطاء، ناخذ ونعطي. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الشباب اليوم لازم يفهم أن حسن تصرف المال يبدأ بالقناعة وبالابتعاد عن التقليد والاستهلاك المفرط فقط لإرضاء الناس. غاية إرضاء الناس غاية لا تدرك، أو مواكبة مع الأسف الترندات متاع توا والوقت متاعنا، يعني هذا تشوف يعني ترند بالملايين يصرف عليه، رغم مش شوي يخدم يخدم مش يصرف على ترند، ما سمحني شنو معناها، لا إله إلا الله. زيد الشاب لازم يفرق بين الحاجة والرغبة، رأو فرق بين نصرف على حاجتي وفرق بين نصرف على رغبتي. الحاجة أنا نحتاج لها، الحاجة هذيك بلاش بها ما نجمش نقدم،
1: ضروريات
2: ضروريات يعطيك الصحة، لكن الرغبة نجم نستغنى عليها. أنا رغبتي كي تكون هي باش تهزني الطريق مش هو، نستغنى على الرغبة متاعي. تعمل ميزانية لمصاريفك أنت كشاب، خدمت ربي يبارك فيك وربي إن شاء الله يجعل في ميزان حسناتك وربي ثبتك على هذا الخير، أما لكن أعمل ميزانية باش ما تفوتش حد معين. جزء
1: نرجع مرة أخرى لمسألة النظام حتى في التصرف في المال.
2: بطبيعة بطبيعة أهم شيء النظام في الإسلام، أهم شيء بطبيعة باش نصرف، أنا مانيش باش نخدم ونخليهم تحتي، نلبي حاجياتي ونعطي صدقات اللي كما نرجع نقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وفرد وقت نخبي لعل زاد حتى أنه واحد يخبي المال راهو في صورة ما سبحان الله عائلتي تتعدى بظرف خايب نعاونهم، أمي مرضت فجأة معنش فلوس، أمي هكش أنا خدمت في الصيف هاو مازال عندي شوية فلوس، هيكش تداوي بهم روحك، معناه سبحان الله يعني لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني شوية فلوس نلقاهم نهار آخر.
1: الأكل من عمل اليد أكد عليه سيدنا صلى الله عليه وسلم بقوله ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. بالفعل ما أحوجنا إلى أن نرى شبابنا يكتسب من مالي من عمل يده، وطبعا قدوتنا في هذا سيدنا داود. فقط احنا حبينا اليوم أنه نختصر حديثنا من خلال احتكاك مباشر بالواقع، احتكاك بواقع شبابنا بحقائق ملموسة قاعدين نراو فيها. فما برشا شباب متواكل، ولكن في المقابل فما شباب نورات نعملوا عليهم، معملين على رواحهم، مسؤولين وأصحاب أمانة. يعني هذه الأمانة في أداء العمل، وهذه الأمانة في التعويل على الذات والاكتساب من عمل اليد، هذا الكسب الحلال الطيب في حد ذاته أمانة ومسؤولية شيخ.
0: نعم، هو الحقيقة الشاب اللي يخدم أنا ما نخافش عليه يضيع ماله في العموم.
1: نعم.
0: لأنه هو تعب عليه وجابه، واللي يجي من الحلال راهو يتصرف من الحلال في الحلال بإذن الله. هذاك علاش مهم برشا أنه نقوله لشبابنا اخدموا بصدق، اخدموا بأمانة، رغم فماش حاجة تعطيك الاسم وتعطيك النجاح قد ما تكون صادق وأمين. فما 10,000 نجم تخوها بالغش، راهو ذيك 10,000 تهرب لك 200,000 بالحقيقة وبالصدق. أما كي تبدأ صادق وتبدأ أمين وتخو حقك ما تزيدش وما تحايلش، راهو ربي يعوض لك ويرزقك ويعطيك شيء كبير ويستجيب دعائك. أما كي يخو الإنسان حاجة حرام، رأو ربي يمنع عليه برشا أرزاق أخرى، لأنه هي رزق بركة وهو من الله سبحانه وتعالى، وربي نزله بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ربي نزلك رزقك بقدر، مهم باش نكونوا صادقين وأمناء. لما نأخذ المال من الحلال فما مازال تحدي آخر تاو، إنه نحن نصرفه في الحلال.
1: نعم.
0: الحلال الطيب اللي هو كما قالت أختي أميرة، فما الرغبات وفما الضروريات. إحنا مهم برشا إنه ندلل رواحنا، لكن دون الدخول في النزوات والشهوات اللي هي معناها ما عندهاش قيمة، ويكون الإنسان عنده تخطيط كما سيدنا يوسف عليه السلام قال تزرعون 7 سنين دأبا، سو خطط حتى 7 سنوات مستقبلية، كما سيدنا موسى عليه السلام اللي قال على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك، وبعد قال فلما قضى موسى الأجل، معناها سيدنا موسى عليه السلام كمل العمل متاعه التام على أحسن وجه. إذا الأنبياء عليهم السلام كانوا يخططون على سنوات إلى الأمام، وهذا مهم برشا من شبابنا أنه لما يخدم ولما يكسب المال يكون عنده مخطط، يكون عنده برنامج، وهذا بإذن الله يسبب نجاحه إن شاء الله وفلاحه وحسن تصرفه في المال.
1: نعم، التعويل على الذات في الإسلام هو منظومة متكاملة من العمل والمسؤولية والارتقاء بالنفس لخدمة الفرد والمجتمع. إن شاء الله الصورة هذه تتأكد في هذه الصائفة وعلى يد شبابنا اللي إن شاء الله نراو فيهم برشا برشا خير وبركة بإذن السميع العليم. جزاكم الله كل خير أميرة سلطاني، كذلك أيمن إبراهيم. مستمعينا الكرام متابعينا، نلتقي بإذن الله تعالى الأسبوع القادم مع موضوع جديد تكتشفونه تباعا. في أمان الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: كنتم مع شباب الزيتونة، إعداد وتقديم سندس الهلالي.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب من القلب.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب في المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مراء. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم، وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث.
2: من رياض السنة النبوية.

يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الخمسين من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: الزيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: ثاني نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم. السلام
2: عليكم. سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حق

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم السادة المستمعين والمتابعين وين ما كنتم. وصلنا معكم لقائنا في حصة كنوز الوصايا، مواصلين في شرح وصية الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. معكم مريم فجاري ورفقنا فضيل الشيخ سيدي رمزي بن شيخ. السلام عليكم
2: ورحمة
1: الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك سيار مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: شكرا لك شيخنا، مازلنا مواصلين في الوصية الجميلة هذه اللي يقول فيها كلمات ووصايا رائعة سيدي محمد الظريف التونسي. يقول: أوصيك يا أخي بتقوى الله العظيم في السر والعلانية وحفظ الحواس ومراعاة الأنفاس وقلة مخالطة الناس والرضاء بالموجود والصبر على المفقود والوفاء بالعهود وكثرة الركوع والسجود وترك التدبير والاختيار مع المدبر المختار والعمل بالسنة والاقتداء بالأئمة والحركات والسكنات بالنية ولزوم الخلوات والجوامع ومواصلة الفقير الجائع ومرافقة المتبتل الطائع ومجالسة المنيب الخاشع ومعاشرة الولي الخاضع وزيارة الساجد الراكع.
2: الله الله،
1: وقفنا عند
2: لزوم الخلوات والجوامع.
1: نعم، واليوم إن شاء الله باش نكمل ومواصلة الفقير الجائع.
2: نعم،
1: قصده لهنا بمواصلة الفقير الجائع
2: سيدنا محمد
1: عليه الصلاة والسلام
2: ولزوم الخلوات والجوامع.
1: نعم،
2: أما الخلوات تكلمنا عليها تمام، وقلنا أن في هذا الزمان ما عادش عنده مسألة التربية على نهج القدماء في مسألة الخلوة والعزلة عن الناس، وقلنا أن العزلة هدف منها هو محاسبة النفس وإخراج الدنيا من القلب وعدم التعلق بها، فهو يبعده عن الناس حتى يعود نفسه على عدم التعلق بالدنيا، فإذا رجع يرجع بهذا الخلق
1: باش يفرغ الدنيا من قلبه. نعم،
2: نعم. هذا قديما كانت هك، إلى أن جاء سيدي أبو الحسن الشاذلي رحمه الله، جاء بمسألة جديدة. فجاء سيدي أبو الحسن الشاذلي فقال أن العزلة هكذا بهذه الطريقة أفيد منها أن تكون في السالك إلى الله بعزلة القلب عن الدنيا، فيكون جسده مع الناس والقلب معلق بالله،
1: يعني يسعى في الدنيا أما القلب
2: وجسده معلق بالله
1: فارغ من الدنيا.
2: أيوة، إذا كان الأمر كذلك صار نفعه للناس أكبر، وهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام. كانت الناس قديما تلبس المرقع من الثياب وكذا، لكن سيدي أبو الحسن
1: زهدا في الدنيا،
2: الناس تعتقد أنه هذا هو الزهد، لكن سيدي أبو الحسن وهو أزهد الناس كان يلبس أغلى الثياب.
1: صحيح، وأجمل الثياب وأجمل،
2: وكان وكان يشرب الماء باردا مبردا. تكلمنا في ذلك. بعضهم يرى ذلك ترف، ونحن قلنا ذلك ليس من مظاهري، قد يعتقد المعتقد أن ذلك ترف.
1: ترف، نعم،
2: تمام، والأمر ليس كذلك. لكن الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه كان يرى أن مسألة السلوك إلى الله هي مسألة قلبية بالأساس، فإذا صلح القلب صلح العمل. وأما النيات التي يطلقها الناس على أما الآراء التي يطلقها الناس بالحكم على الناس فهذه لا تصح، فهذه لا تصح، بل النية يعلمها الله تبارك وتعالى. فالشيخ لهنا ذكر هذه المسألة في لزوم الخلوات والجوامع، فيقول لا يلزم خلوتك ولتكن أعمالك في خلوتك بنية، وإذا كنت بين الناس فليكن عملك بين الناس بنية ولزم الجوامع. قلنا أن الجوامع تكون من جمع الناس وتكون كذلك من الجوامع التي يصلى فيها. تمام، هذا فسرناه في الحصة الماضية. طيب، فإذا كنت بين الناس، طبعا ما هوش كل الناس أحرب، يعني نحن الناس على ثلاث درجات.
1: نعم،
2: الناس على ثلاث درجات. أول الناس مثلهم كمثل الهواء لا تبتعد عنه، هذا رفيقك في السير إلى الله، هذا تتعاون معه على البر والتقوى، فهذا دائم معك.
1: نعم.
2: النوع الثاني مثلهم كمثل الدواء لا تتعاملوا معه طبعا إلا
1: بجرعات. إذا
2: كان له حاجة تكثر منه يقتلك. وبعضهم يشبهه بالنار، يقول لك ما تقربش منها برش وما تبعدش عليه، خليك بين بين، يعني كما نقوله نحن بالقدر، فهمتني؟ خليك عسلامة بسلامة، تستحقني تلقاني نستحقك نلقاك، يعني كما نقوله نحن هذه العلاقات الاجتماعية المعتادة
1: اللي فيها نوعا ما سطحية، وكأن
2: فيها نوعا ما سطحية
1: مش عميقة، ما تعطيش أيوة. العلاقات هيك العميقة. نعم
2: تمام. علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر ليس كعلاقته بسائر الصحابة.
1: نعم.
2: مع أنه كان يقوم على خدمته، ما الذي يحتاجه؟ تمام. فثم ناس لما تقرب منه برشا يضيعك، لكن في نفس الوقت ما تنجمش تستغنى عليه، فتكون علاقتك به مضبوطة باش بشرع الله تبارك
1: نعم.
2: وتعالى.
1: نعم.
2: تمام.
1: واضح.
2: فهذا مثلهم كمثل النار، تقرب له برشا تحرقك، تبعد منه برشا تتأذى، وهذه موجودة برشا فيش في عائلتنا الموسعة،
1: في صلة الرحم،
2: في صلة الرحم وكذا. إذا بعدت عليه صار قاطعة للرحم،
1: وإذا قربت له برشا
2: قال له كذا كذا، وما شفت فلانة
1: دخلوا
2: فيه في المتاهات هذه، أثم والكلمة الخايبة توصل وكذا. لا هذا إيه نتعامل معه بين بين عند
1: لا
2: الحاجة،
1: نقرب برشا ولا
2: لا تقرب برشا ولا تقطع برشا.
1: واضح.
2: فهمت الكلام. ومن الناس مثلهم كمثل الزعافي كالسمي،
1: اللهم احفظنا.
2: فما ناس مؤذية جدا وتقودك إلى المهالك، لا يأمروك إلا بسوء وبشر،
1: اللهم احفظنا.
2: فهذم لما تقربهم تلقى روحك في مشاكل مع رب العالمين ومع خلق الله، فهذم تقطعهم تبعدهم،
1: خاصة اللي يهزك الحاجات مخالفة لشرع ربي
2: معصية
1: أو
2: رب العالمين تبارك وتعالى.
1: نعم.
2: فتلقى واحد يؤزه إلى الشر يأزه، تخليك محضر خير. هذا نعيش فيه في مجتمعنا. فإن شاء الله ربي تبارك وتعالى يهدينا ويصلح حالنا وأحوالنا،
1: آمين،
2: ويأخذ بأيدي عباده إليه.
1: نعم.
2: فالشيخ لنا إيش نعمل؟ جاء بعد ما قال له لزوم الخلوات والجوامع، الجوامع ستتعرف فيها على الناس، تتعامل مع الناس. فضبط للمريد كيف يتعاملوا مع أصناف الناس.
1: هذاك على جهة مواصلة الفقير.
2: جيبهم الكلهم مخلطة الناس، شوفهم بعض.
1: مواصلة الفقير الجائع ومرافقة المتبتل الطائع ومجالسة المنيب الخاشع ومعاشرة الولي الخاضع وزيارة الساجد.
2: ريت محلاها كيف يجيبهم
1: فصلهم
2: الكل. فصلوا أصناف الناس.
1: نعم.
2: كيفاش يتعامل معهم. فقال له هذا الفقير الجائع لا ترميه، بتحقروش، وشوف سبحان الله قدمه.
1: صحيح.
2: فهمتني؟
1: أول حاجة.
2: وقال له مواصلة. شو أنت مواصلة؟ من الصلة، يعني من العطاء. تمام؟
1: يعني من القرب،
2: يعني من العطاء أن تعطيه. طيب هذا الفقير الجائع ما الذي يريد؟ يريد أنه يشبع. وصفه بأنه جائع. الجائع ماذا تفعل له؟ شبعه
1: تعطيه.
2: ولا عطشان ارويه. فقال له أفضل ما يكون من صدقاتك ومن عطائك هو شنو؟ هو صلة الفقير، لأنه في حاجة، ما هو في حاجة بشركة كهرباء ولا طيار.
1: صحيح.
2: لازم يحبيك
1: الحاجات الأساسية.
2: ولذلك أول حديث في المدينة، أول كلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام،
2: أطعم الطعام
1: وأفشوا السلام.
2: أطعم الطعام وأفشوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فهمتني؟ فإطعام الطعام فيه بركة عظيمة.
1: صحيح.
2: الحفر الأبار، صدقات جارية،
1: نعم.
2: سقيا الماء، من أعظم الأجور الذي لا تنتبه. ولذلك شوف سبحان الله، أنا المرة اللي فاتت في المسجد كنت على سفر، وكان ولدي معايا. فعادة يعني عندي عادة، وخياني لو أنهم يسمعوها ويعملوا بها لمن أراد. فكيف نبدأ منيش نصلي إمام، كيف نبدأ على سفر عادة، ما نصليش إمام، نصلي مأموم، ولدي يمشي معايا للمسجد. فندخل قبل ما ندخل المسجد، ندخل العطار وإلى الحنوت، 10 دينارات، نشري زوزة ستيك ما صغار، أنا ستيك وهو ستيك، اللي خارجين من المسجد نعطيهم الماء
1: يبلوا ريق.
2: هذه عبادة عظيمة جدا.
1: صحيح.
2: وانت البارح نسمع فيك تكلم على الاساليب التربويه، ولدك يبدا فخور جدا، ويحس اللي هو راجل، ويحس اللي هو يعاون في بوه. برشا احاسيس في الوقت التربويه يتزرعوا فيه من غير ما يفيق. تحب تعلم ولدك صدقه، ما تقولوش يا بابا تصدق، عايشه معاك. وشاركوا معاك. لما تشاركوا معاك في نفس الطاعة في نفس العبادة تعرف ايش قاعدة تعمل؟ قاعدة تبني في راجل وتبني في في في وسط ولدك انه انا بابا يشوف فيا بعين كبيرة ما لازم نجي نهار ونطيح من العين هذه. فيولي يعمل اوتو كنترول وحده ثم يشوف في روحه اللي انت قاعد تغزله اللي هو مهيئ تحت نظر الله تبارك وتعالى.
1: نعم.
2: إنه هو عنده ربي أقامه في خدمة المسلمين. صحيح. فهذه إنه يتعلم مخه كيف من بعد وقت اللي أنت بش تسيبه هو يبدأ يكبر وينضج مخه بش يبدأ يطلع فيه أفكار جديدة في الخير.
1: في الخير
2: لما تسيبه بش ولي تمشي في الشر المهارات بش تقدر غادي.
1: اللهم احفظنا يا رب.
2: فالمسألة جيدة جدا اللي تحط عندك عبادة سقيا الماء. سقيا الماء
1: من أعظم العبادات.
2: من أعظم العبادات. فقالوا لنا ومواصلة الفقير. من هو الفقير؟ الفقير هو الذي كسر فقاره وهذا وصف عليه بالعدم أنه لا يقدر على حاجته.
1: نعم.
2: أنه هذا اللي يكون مشلول راقد في الفرش حتى شربت الماء يقول يا فلان جيب لي نشرب.
1: ربي يشفي ويعافي.
2: آمين يا رب. تمام. فهو المعدوم الفقير هو الذي يحتاج إلى غيره. ولذلك رب العالمين مهما بلغت فلوس الناس يخاطبهم يقول لهم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. لأن يعني الفقراء إليه من دونه هو ما تنجم تعملوا حد شيء
1: مهما يكون عندك.
2: مهما يكون عندك. مهما يكون عندك.
1: المولى سبحانه وتعالى.
2: ما نجم يكون عندك شيء. فالفقير هو الذي لا يستطيع أن يقوم على أمر نفسه فيقول له صله بماذا؟ بعطية. تمام. فقال له
1: ومواصلة
2: الفقير الجاع بش يسكر الجوع اللي عنده.
1: صحيح.
2: تمام.
1: ومرافقة المتبتل الطائع.
2: أيوه. والخلق الخلق عيال الله.
1: نعم.
2: فأنت إذا وضعت اللقمة في الفقير إنما تضع أجرها عند رب العالمين سبحانه. تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه يقول اتخذوا الأيادي عند الفقراء فإنه ستكون لهم دولة يوم القيامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث ضعيف يقويه الحديث يقويه الحديث الصحيح اللهم حيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. احشرني في زمرة المساكين. فهؤلاء لهم فضل عند الله تبارك وتعالى. هؤلاء جند من جنود الله يقيمهم على عباده ويجعلهم مصارف للخير للأغنياء.
1: نعم. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام إنما ترزقون
2: بضعفائكم.
1: نعم.
2: نعم. إنما ترزقون بضعفائكم. أنا عن تجربة وديما نقول شوفوا الدار اللي عندهم مبتلى في الدار اللي عندهم مريض تلقى البوي يقول لك راهم اللي تولدت وأنا نصرف عليه عنده كذا كذا كذا كذا. لما تشوف حجم المصاريف في الشهر وتشوفه قديش يخلص ما تفهمش.
1: سبحان الله.
2: ما تفهمش. ثم قال ومرافقته
1: المتبتل الطائع.
2: وقال أشار رحمه الله هنا إلى أنه طلب من المريد المؤمن أن يكون مرافقا. والمرافقة هي المصاحبة. طيب من يصدق أن يكون مرافقا لك إلى ربك تبارك وتعالى؟ أقرب الناس إلى الله. ولذلك يقول له فلتكن مصاحبا لهذا المتبتل. المتبتل أي المنقطع إلى الله تبارك وتعالى. فإنه بانقطاعه هو إلى الله فهو في عبادة دائمة. ومصاحبتك له ستجعل منك متجها ومتوجها وجاعلا قلبك وجوارحك في طاعة الله.
1: بوصلتك لكلها اللي
2: ايوه. طبعا شوف لهنا نحن من ايش قال هو؟ قال ومواصلة الفقير الجاع فجعل شوف جعل هنا الفضل المتعدي الى الغير. والباقي شوف لهنا لهنا فما حكمة في رص الوصايا. الوصية الأولانية فضلها لمن؟ للفقير.
1: للفقير للآخر معنا.
2: للآخر. طيب سيتصدق عليه ولا لا؟ ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ غضب الرب.
1: نعم.
2: فإذا انطفأ غضب الرب حل مكانه شنو بركته. فإذا حلكت البركة يلا خلاص تحرك.
1: نعم.
2: طلب البركة من الله ثم سيحدد كيفية تواصله مع الناس. فأول ما يكون يقول له رافق المتبتل الطاعة. هذا المتبتل الطاعة المرافقة. المرافقة تعني الصحبة.
1: يعني لأن صحيح الصحبة الطيبة الصحبة اللي فيها خير.
2: الصاحب سحب. يقول مثلا قل لي من صاحبك أقول لك من أنت. إذا المصاحبة اللي هنسى نصلنا نتكلم على أنه درجة من ثلاثة اللي قسمناهم. الأولى كالهواء.
1: نعم.
2: جيمة معاه. رب العالمين تبارك وتعالى يقول وكونوا مع الصادقين. ما قالش وكونوا من الصادقين، لأنه ما تنجمش تكون من الصادقين إلا ما تكون معاهم قبل. أهل الجنة يدخلونها كيفاش؟ فرادى، يدخلونها زمرة.
1: زمرة صحيح،
2: بعضهم.
1: نعم.
2: فبتني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة أخذ معه صاحبه، وكان يقول ذروني وصاحبي، ما لكم ولأصحابي الكلام. فقضية الصحبة مهمة جدا، لأنه واحد وحده ما ينجمش يمشي. ونرجع نقوله لهنا، الإنسان مدني بالطبع،
1: صحيح
2: ما تنجمش تعيش وحدك مهما كنت. مهما كنت، تمام. فيقولون هنا ومرافقة المتبتل الطائع، وهذه فيها المصاحبة. طيب، ثم بعد المرافقة ما الذي قال؟
1: قال كذلك بعد المرافقة ومجالسة المنيب الخاشع.
2: أيوة،
1: بعد المرافقة عن المجالسة لهنا.
2: أيوة. طبعا نحن لما نقول لهنا فما فائدة بالله، لما نقول اللي يسمع فينا يقول إيه وينه؟ وينه هذا اللي تلوج عليه؟
1: يعني وينهم الصالحين الخاشعين؟
2: كيفاش نجم نصاحبه؟ يعني نسكر أنا داري لنجيب صغار، لا نعمل أمرأة، لا نعمل عالي، نقعد كيك؟ لا حبيب قلبي، لا أخوي الغالي، زوجتك صاحبتك في طريقك إلى الله. إذا كانت الوجهة واضحة واليد في اليد. شوف سيدنا أبو الدحداح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من عتق رداح في الجنة لأبي الدحداح. يعني شوف هذا المدح، لماذا؟ حكينا قبل قصته، لأن زوجته كانت سبب لإشارة الخير. سيدنا أبو الهيثم كانت زوجته هي سبب الإشارة إلى الخير.
1: نعم، سبحان الله.
2: هكذا العائلة إذا يبدأ المقصد واضح وإصلاح البوصلة وإصلاح القلب، ما الذي يكون من أثره؟ طاعة الله تبارك وتعالى، إنشاء نشأ صالح في طاعته سبحانه وتعالى. والله يا شيخ الزمان الصعيب، نقول على قدر ما يصعب الزمان على قدر ما تسداد البركة لمن مد يده لله.
1: للي يبحث ويلوج
2: يلق.
1: لأنه يعني أنت باش جالس الناس هذو لازمك تبحث وتسعى عليهم، زاد كذلك باش تلقى الناس الصالحين الخاشعين الطائعين.
2: أصلح قلبك واجمع قصدك يصدمك ربي معهم في طريقك. صحيح. تبدأ ماشي يحطونك في طريق.
1: صحيح، لأنه إذا أنت بالنية متاعك في الأساس تلوج عليهم حاجتك به.
2: والله عن تجربة أقول لك، تلوج تلوج تلوج تلوج لين تأيزنك باش تلقاه. وقت تأيز يحطونك قدامك.
1: سبحان الله.
2: لكن فما شكون يتعدى قدامه هو ولا يدرك أن هذا هو الذي يبحث عنه. يعني سيدي أبو الحسن الشاذولي يعني أتى من المغرب إلى بغداد يبحث عن إمام زمانه.
1: نعم.
2: يبحث عن الشيخ المربي. دخل الحلقة يلقى فيها فقه. كمل، دخل الحلقة اللي فيها، دخل الحلقة يلقى فيها إنسان شيخ يتكلم على التزكية والقلوب. فتصدم، قال هذا شيخ زماني. فوقف على الشيخ سلم عليه وكذا، قال يا شيخ لقد أتيت من المغرب على قدمي إلى بغداد.
1: نبحث على شيخ. نعم.
2: نبحث على شيخ التربية، شيخ زماني. فالشيخ غزل له، قال له ما اسمك؟ قال له علي. فقالوا يا أبا الحسن أتيت تبحث عن شيخ زمانك وقد تركته تلقاء ظهرك.
1: خليته
2: في المغرب، شيخ زمانك راه في المغرب. تصدم. راجع سيدي أبو الحسن الشاذولي من المغرب
1: من العراق
2: إلى المغرب، تو كان وراه. يعني كان في الحومة اللي هو فيها، كان في بلاده. خليه ومشى
1: العراق.
2: لما رجع يلقاه يغزر إلى هيئة مزارع يحرث في الأرض. شكون؟ سيدي عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه الجميع. فقد يكون هو قدامك لكن محجوب عن عينك بالبشرية. ولذلك أنت ادعي ربي تبارك وتعالى برشا برشا برشا حتى رب العالمين جل جلاله يشعرك يرمي إليك في قلبك أنه هذا راه عنده خصيصة. فاقرب إليه، اغزل له. صحيح. أعرض العمل متاعه على الكتاب والسنة، اسمع منه، شوفه يتكلم في غيره ولا ما يتكلمش، كيف يذكر قدامه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون التفاعل، حاله مع صلاته، كيفاش يكون. ونحن قلنا أكله، قلنا قبل على أركان الولاية. إذا لقيتهم فيه اقعد غادي، ما تخليش ما تبديش عينك تغزل الحاجة الخايبة، لأن حتى الأولياء يخطئون.
1: أكيد
2: العصمة مع الأنبياء فقط. فهمتني؟ فهذا الولي هو بشر، فلا تحجبك بشريته عن خصيصته،
1: عن هذا الصاحب،
2: عن هذه الخصوصية. تمام. فإذا وجدته فلتكن له مصاحبا وإذا وجدته فلتكن له خادما.
1: ومعاشرة الولي الخاضع.
2: من جالس جانس. المجالسة مجانسة.
1: نعم.
2: تمام؟ من جالس
1: جانس يعني بنفس العمل
2: انصبغ عليه العمل. يعني لما زوز يبدأوا يحكيوا قام من لول يعني في الأول لقاء يتكلموا فرد طبقة. لكن كل واحد باش يبدأ يظهر من له فضل أعلى من فضل الآخر. تمام؟ وهذا الذي يزكي نفسه وجد المثال قدامه شيخا يسمع منه. إذن لهنا انتقل معنا من المصاحبة إلى المجانسة إلى المجالسة. يعني أنه يصاحب هذا الذي يتبتل إلى الله ينقطع إليه ولا يمنعه ذلك من سماع غيره من أهل الفضل. فإذا يسمع من هذا ويسمع من هذا ويسمع من هذا شلون بيش يصير؟ سيستفيد من هذا ويستفيد من هذا ويستفيد من هذا. كأنه يقول له لا تجلس لا تجالس إلا منيبا إلى الله تبارك وتعالى خاشعا. لا تجالس بعيدا عن الله. هذا البعيد يبعدك والقريب يقربك.
1: يعني شيخي يربي انه اعرف اعرف شكون تصاحب، اعرف شكون مع شكون تمشي، اعرف مع شكون تقعد. اللي عايشوا فيه في المجتمع انه الناس ما عادش تفلتر، تقعد مع اللي يجي صاحب سواء في الليسي ولا في الكوليج ولا اللي هو اصحاب. ايش شنو الهدف؟ شنو الصحبه؟ على شنو ملمومين؟ شنو الغايه؟ ما تلقى شيء، وكانه ما عادش يعرفوا يختاروا اليوم اصحابهم او الناس اللي تنفعهم. مش بضرورة في حاجات كبيرة تنجم ما نتدرجوا احنا، الحاجات اللي تنفعك في البداية ومن بعد تمشي.

0: للحاجات اللي أصلح للنفس وأصلح للدين
1: هذا عنده سبب سوسيولوجي يعني. نحن للأسف في هذا العالم الذي نعيش فيه في هذه الزمان، قديما كانت الكتابات تكتب على خطر العولمة المودرنيتي، طبعا يعني الأبحاث على البوست مودرنيتي يعني ما بعد العولمة.
0: ما بعد
1: الإشكال يعني السمة البارزة في هذا هذه النظرية هو اللي عايشين فيه تو هو انهيار المنظومة القيمية. يعني نقول لك حتى بين الأزواج، بين الوالدين وأبنائهم والأولاد وأبائهم، بين المعلم والأستاذ تجاه الطالب، حتى في المعاملات. قبل كان يقول لك لا فلان ما يعملهاش، ما عادش فهم هذه تو
0: تتوقع
1: مش تتوقع، بل تبدأ قاري حساباتك أنه يعملها قبل كل شيء، قبل أنه ما يعملهاش فتاخذ حذرك. فالمنظومة القيمية هذه لما نهارت شنو اللي حطت في بقعتها؟ الفراغ. والفراغ باش يملى. ولذلك احنا ديما شنو نقولوا في المنابر وفي الدروس ونقولوا في مسائل التربية هذه، انك تزرع في صغيرك السجية، مش انك تعطيه عمل بعد كود يتعدى به.
0: صحيح.
1: من اللي هو صغير تاخذ بديه، من اللي هو صغير علاش لإصلاح المجتمع، بناء الأسرة على أساس صحيح، لأن الأسرة نواة المجتمع. فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. وانت في الدار تقوم لمرتك تكلمها بالكلام الزايد وولدك يسمع، والمرأة الراجل يخرج وهي تقوم تبدأ تتكلم على البو بالخايب، والولايد يسمع. شنو انت فيش قاعدة تعمل؟
0: شنو الانتباع اللي يرسخ؟
1: شنو قاعدة تعمل انت؟
0: هي بدها تمشي على الرفقة وعلى الانتباع وعلى الأصحاب وعلى الخلطة بصفة عامة. لأنه أحيانا فما شباب يقول لك رو مشي مع مجموعة وللأسف كانت مثلا سلوكه طيب ونحرف، لأنه خالط ناس ما عملش الأهداف من البداية على شنو الأساس متاع
1: لا الصحبة. ما فماش سجية صحيحة تربيت. أنا دي ما نقول يا جماعة الخير، فما أساس من اللول يسير يبنى يكبر. فما فترة متاع بارازيت باش تجي في الطفل ولا في الطفلة، فترة المراهقة، لأنه فما تغيرات فيزيولوجية وفما حاجات باش تسير معاه، باش يولي هو من قبل كان يلوج على رضا بوته أو باش يولي يلوج على إثبات ذاته أنا راني موجود. فعادي باش تلقى سلوكيات. السلوكيات هذية تتطلب أنك تهتم أنت شوي،
0: يعني تنتبه شوي،
1: تنتبه شوي، يعني ما فيها بيس لو أنت تمشي قدام تعمل طلق قدام اللي سي ولدك. ما تقولوش اللي انت جاي بتغزر من بعيد، تشوف ولدك تشوف بنتك. انا يعني ساعه نمشي للمعهد نقعد من بعيد نتفرج، نحب نعرف ولدي مع شكون،
0: شنو الخلطه، شنو الاصحاب، مع شكون قاعد.
1: يعني اغلب العائلات تو مسكن راهو يلقى كل شيء، معناتها صارت مشكله يلقى ولده في مصيبه يبدا يجري ويجري برا المحامي وكذا. علاش؟ خاطر ما عادش فما لوتو كنترول تنحى. يعني الضوابط هذه تولي سجيه فيه بحيث ما يراهش قضبان بتاع السجن النفسي.
0: صحيح.
1: هو
0: فما حدود.
1: لكن كانت حلقة الشيخ، يعني أذكر قبل لما كنا نمشي نحفظه في القرآن، نحفظه ما نصليوش، نمشي نحفظه ما نصليش، نحفظ عليش نحفظ خطر لمة الحومة غاديك وشيخ عمر رحمة الله عليه. الله يرحمه شيخ عمر البجاوي يا رب، نشوف الأهل الخير يقعد. يعني
0: لكن البصمة تغرست.
1: كنا نمشي وبحث الشيخ علاش؟ خاطر يعطينا الدقلة ويعطينا يعطينا 100 فرانك وال 200 فرانك اللي نحفظه.
0: تشجيع تحفيز دو عاد
1: منا. كان يغرس فينا من غير ما يقول لنا، كان فما تربية من غير ما يقول.
0: صحيح.
1: هذا اللي فهمته بعد.
0: شوف انت لليوم تتذكرها.
1: يعني. فهمته بعد. اي فهمتي. فكنت صغير نتذكر سورة المجادلة لما حفظتها، معناتها الصغار نبداو نلعبوا في الكورة، نشوفوا الناس خارجين من الجامعة كاملوا صلوا، نمشوا نقولوا يلا برا خلينا نشوفوا بحث الشيخ، نكرروا معاه المجادلة باش في الآخر يعطينا هذا 200 فرنك هذاك 300 فرنك، الآخر يعطيه شوية حلوة، الآخر شوية جمعية.
0: بيرحمه. شوف شوف الغرس اللي تركوا نعم.
1: ومشي
0: في وشوف اكيد الاستقبال اللي يستقبلكم
1: به، نحن في مش في بالنا نحن عديناه عليه وهو فيق بينا. لكن كان يعرف اللي مادامه مربوط بالجامعه تو نهار هو يقيم قلبه في المحراب
0: مادام جاو. اكيد الكلام. اكيد القلب ماهوش بشي بعد،
1: يعني فقط خليه يتربى على القران، خليه يتربى على اللمه ونعمل له جو غاديك يحس بروحه موجود.
0: نعم.
1: فهمتي. ربي يحفظنا.
0: امين يا رب. امين يا رب. شكرا. وصلنا الختام الحسن.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: رب العالمين. ربي بارك لك فضل الشيخ رمزي بن شيخة، زادكم الله فهما وعلما. تحية مريم فجيري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 51 من الآية الأولى من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح.
1: أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 51 بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، سبحان من صبح الإصباح، سبحان الكريم الفتاح، سبحان من شق الفجر فلاح، وسبحان من طير الجناح، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغير عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء فجمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم في العدد، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحد، سبحان من كرمه لا يحد وقضاؤه لا يرد. اللهم افعل بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك عيشة نقية ومردا غير مخز ولا فاضح. ربنا اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت. تباركت ربنا وتعاليت، إنك أنت الولي الرحيم.
1: لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلمي.

أيها السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الله صباحكم بالصحة والعافية، ومرحبا بحضراتكم في لقاء اليوم. مستمعي الحبيب، إذا شكوت من قسوة قلبك وإعراضه وغلظته ولهوه، فعليك بترياق مجرب ومرهم معروف ودواء شهد بنفعه الرسل عليهم السلام، ونصح به الصالحون وحمده المجربون، إنه الدعاء فلا مثل الدعاء أبدا، فاستمر عليه وأكثر منه، وادعو بصالح قلبك وعملك خاصة في السجود وإدبار الصلوات وساعة الجمعة بإخلاص وحضور، فسوف تجد في قلبك من الرقة والخشية والإنابة، خاصة إذا أدمنت الدعاء وأكثرت في المسألة وألححت في الطلب، فلا صلاح إلا من عنده سبحانه وتعالى، ولا نفع إلا من هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ صدق الله العظيم.

سمي الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه أمسى حصاه.

0: صالح وقلب سليم.
1: مستمعي الفاضل، قد يتيسر لك الإقبال على عمل صالح، فتلك منة من الله عليك، فاعرف كيف تشكره عليها. غير أن الاستقامة على ذلك العمل منة أخرى أكبر وأعظم وأجل. فكم من إنسان يبدأ عملا صالحا ثم ينقطع عنه. فضع في حسابك دائما أن تلهج بالدعاء والضراعة لله سبحانه وتعالى، تلهج له بالدعاء أن يعينك على الثبات حتى الممات، لتلقاه يوم تلقاه وهو راض عنك. تشوقك لسماع موعظة مؤثرة أو لتقرأ نصيحة موجهة أو لتطلع على كلمة نافعة، أنت تفتش عن ذلك وتفرح به حين تجده. ذلك كله دلالة واضحة على قلب حي وروح شفافة وفطرة نقية عندك. يبقى أمامك يا صاحبي خطوة أخرى هي الأهم، أن تتفاعل مع ما تقرأ أو تسمع لتصبح ترجمة عملية لما يعجبك من هذا أو ذاك مما يزيدك قربا من المولى تبارك وتعالى. عند ذاك تصبح وتمسي وأنت شامة بين الناس. ورحم الله الإمام الشافعي حين شنف أسماعنا ومتع نفوسنا بهذه الأبيات الرقيقة الجميلة: الناس بالناس ما دام الحياة بهم، والسعد لا شك طارات وهبات، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالسعد تارات. واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك، لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. مستمع الكريم، حين يدخل الإنسان في نقاش مع طرف آخر وفي ذهنه قناعات مسبقة يصر ألا يتنازل عنها بحال من الأحوال، فإنه لا يمكن أن يستوعب ما يطرحه الآخرون مهما كانت قيمته وأدلته وشواهده. ونقاش مثل هذا لا قيمة له ولا خير فيه، فاعرف كيف تناقش واعرف من تناقش. فللحوار يا صاحبي أداب وجمال، وللكلام أخذ وعطاء، والمرء مخبوء تحت لسانه إذا تكلم عرف. فليكن كلامك هادئا لطيفا مقنعا، لا حجرا صلدا لا يلين. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان فحاشا ولا سبابا ولا فظا غليظا، بل كان عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي بين الناس. أولم يقل جل في علاه مخاطبا حبيبه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم.

المبررات لا تنتهي، وهي على قفا من يشيل. وما أيسر أن تجد عشرات منها على قارعة الطريق، فلا تحاول أن تتلمس المبررات مع كل خطأ يقع منك، بل كن شجاعا واعترف بالخطأ في هدوء، ثم اعمل بعد ذلك على تصحيحه. بذلك تكسب القلوب من حولك وتبلغ ما تريد ولو بعد حين. واعلم يا صاحبي أن الاعتراف بالخطأ لون عال من ألوان الشجاعة والأدب، ثم اعلم أن الناس لا يحترمون من يبرر أخطاءه وإن ابتسموا له. أيها الأحبة الكرام، إلى هنا ينتهي لقاء اليوم. لنا موعد جديد بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الخير والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.

0: صدق الله العظيم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم إني توكلت عليك وبك أستعين، لا مانع للشر إلا أنت، ولا جالب للخير إلا أنت، لك الصلاة والدعاء والسمع والطاعة، يا أرحم الراحمين، إني أدعوك باسمي وباسم كل من نطق الشهادتين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم أعني ويسر أمري وافرج كربي واكثر رزقي.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. أخرجه البخاري ومسلم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، سبحان من صبح الإصباح، سبحان الكريم الفتاح، سبحان من شق الفجر فلاح، وسبحان من طير الجناح، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغير عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء فجمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم في العدد، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحد، سبحان من كرمه لا يحد وقضاؤه لا يرد. اللهم افعل بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك عيشة نقية ومردا غير مخز ولا فاضح. ربنا اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، إنك أنت الولي الرحيم.

عباه، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى.

ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى.

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.

إنه هو السميع.

ودخل معه

0: حديث
1: ملك
0: حديث
2: ما شاء الله
3: إن

نجي وضح يا رافع التحريف. قواك الله يا استاذ. اي والله.

0: ما شاء الله.
1: الله أكبر. ما شاء الله يا أستاذ.

إن الحكم إلا لله إن

0: محمد السيد صلى على حضرة النبي محمد السيد
1: صدق الله العظيم.
2: من روائع التلاوات.

أيحسب أن لم يره أحد ألم

0: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة.
1: صدق الله العظيم. من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجة

بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: يا سامع الدعاء بك أستجير، ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إلهي إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي أذنبت وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك؟ لو أن قلبي شك لم يك مؤمنا بكريم عفوك، ما غوى وعصاك.
1: إذاعة الزيتونة.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل يومنا هذا يوما تتبدل فيه أحوالنا إلى الأفضل، وتنشرح فيه صدورنا، وتطمئن فيه قلوبنا بذكرك. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك يومنا هذا، فاجعله يوما خاليا من الهموم، مليئا بالبشارات والمسرات، وافتح لنا فيه أبواب التوفيق والسداد والنجاح من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نعوذ بك من غنى يطغينا، ومن فقر يقصينا، ومن صاحب يؤذينا، ومن عمل يخزينا، ومن دنيا تشغلنا وتلهينا. اللهم آمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا وفيائنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح البداية الجميلة، صباح البهجة، بهجة القلوب وراحة النفوس. رسالتي إليكم دعوة خير، فبارك الله يومكم وسدد خطاكم ويسر أموركم وجعل النجاح حليفكم والفرحة ثوابكم. اللهم أمين يا رب العالمين. إذاعة الزيتون القرآن الكريم كالعادة ترافقكم في بث مباشر بعنوان منوع صباحك أجمل لهذا اليوم السعيد المبارك، يوم الاثنين 26 صفر 1448 هجري الموافق 10 أوت 2026 ميلادي. أكيد إن شاء الله وبإذن الله يكون يوم جميل على جميع المستويات، ونكون أحنا من نؤثث جمالية هذا اليوم بالعمل الصالح، بالقول الطيب اللين اللي فيه حكمة واللي فيه عمق تجربة إن شاء الله سبحانه وتعالى. مستمعين الكرام، لنا فضائل كثيرة نعيش في خضمها، فإن شاء الله نحافظ على هذه النعم ونكون دائما على العهد حتى نكون أسوة طيبة بإذن الله تعالى، ونكون من أصحاب الأثر الطيب. مستمعينا الكرام، في هذا اللقاء إن شاء الله باش يكون معنا أكثر من ضيف عن طريق الرقم الهاتفي المتاح طبعا للجميع للتفاعل والتواصل وتقديم المقترحات. 71 136 ألف. لقانا لليوم تشرف عليه في مستوى الإخراج التقني لطيف الفرشيشي، والإخراج الرقمي سوسن فرجاني، سندس هلالي في الإعداد والتقديم. مستمعينا الكرام، لنعود إثر هذا الفاصل إن شاء الله نعود إليكم بمواضيع أكيد باش تكون مواضيع الساعة، أكيد باش تكون مواضيع تلامس الواقع وتحاكي هذا الواقع بما فيه من إيجابيات وسلبيات، ولكن لكل مشكل حل، ونحاول دائما أن نسلط الضوء على الإيجابيات الموجودة والمتاحة في واقعنا كمسلمين. نعود إليكم بعد هذه التلاوة القرآنية بصوت تونسي.

حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه،

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. كنا في الاستماع إلى فضيلة الشيخ والمقرأ محمد بن الأمين في تلاوة لما تيسر من سورة النحل وكذلك الإسراء، وختمت هذه التلاوة بقوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله مولانا العظيم. فاللهم اجعلنا من الحامدين الشاكرين الراضين برزقك والذاكرين لفضلك المسبحين بحمدك في كل حال، ولا تجعلنا اللهم من الغافلين. اللهم أمين يا رب العالمين. أكيد مستمعينا الكرام ومشاهدينا عبر صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحلى البدايات هي تلك التي نبدأ بقولنا. طبعا يحضر في هذا القول القلب، وهذا مهم ومهم جدا، أن نحمد الله ونشكره على فضائله من قلب صادق وتقي في نفس الوقت، مستشعرين قيمة هذه النعم التي من بها الله علينا ولو كانت بسيطة. فشكر الله سبحانه وتعالى يريح القلب ويبعد عنا سوء التفكير ويجنبنا كذلك التشاؤم. شكر الله سبحانه وتعالى يزيد النعم، وتأكيدا على ذلك قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. شكر الله يكسبنا الأجر من الله سبحانه وتعالى، هذا الأجر العظيم والجزاء الكبير. شكر الله هو باب من أبواب رضا الله سبحانه وتعالى على عباده، وهو أيضا سبب من أسباب النجاة من العذاب، وهو أمان له في الدنيا والآخرة. دخول الشاكرين أيضا في قائمة المؤمنين، لأن المؤمن يتميز بهذا الشكر لله سبحانه وتعالى عن كل ما يصيبه، سواء كان خير فيشكر الله على هذا الخير، أو كان شرا، هو في الظاهر شر ولكن في باطنه خير، وهذا ما يطلق عليه اسم النعمة الباطنة. مستمعينا الكرام، نتحدث عن جمالية هذه البدايات وجمالية صباحنا عندما يقترن بشكر الله باعتباره جالب للطمأنينة وقادر على إعانة المؤمن على المضي قدما في طريق الطاعة والعبادة والعمل بأوامر الله، وفي المقابل اجتناب كل نواهيه. فما أجمل أن نظل حامدين شاكرين معترفين بنعم الله سبحانه وتعالى وكراماته علينا، فهو أكرمنا بدين النور والضياء، وجنبنا ظلمة الظلم والشرك، وهو الذي صار بنا نحو الرقي الأخلاقي وانتشلنا من أدران الفساد الأخلاقي. هو أيضا الذي أنعم علينا بالرزق الحلال الطيب والصحة والعافية ونعمة العائلة والأصدقاء. كراماته حقيقة لا تنتهي، ونعمه لا تحصى ولا تعد، ولذلك وجب علينا أن لا ننقطع على هذه العبادة العظيمة وهذه العادة الحميدة، ألا وهي شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. ووجب علينا كذلك أن نلتزم بكل ما فيه صلاح لنا ولغيرنا. ما أجمل أن يلهج اللسان بحمد الله، والقلب كذلك بالانفراد بهذه الصفة الحميدة في غمرة الحياة. قد

ننسى أو قد ننشغل عن حمد الله، ولكن ما لا يجب أن نستمر فيه هو أن نغيب هذه العادة على حياتنا اليومية، فذلك واجبنا تجاه الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بضرورة الشكر والحمد، فقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أمرنا كذلك لنعبده ونشكره، فهو الغني عن عباده وهم الفقراء إليه، فقال تعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. صدق الله مولانا العظيم. إذن العبد إنما يشكر ربه حين يعترف قلبه بهذه النعم الكثيرة وهذه الخيرات الكبيرة التي يعيش فيها، فوجب عليه أن ينطق لسانه ويستشعر هذه الكلمات بقلب مخلص وتقي. إذن مستمعين الكرام، للحديث بقية ولكن بعد هذا الفاصل.

الصبح بدا من طلعته، يا رب تكون طلعة بهية مشرقة بالنور وبالأخبار السارة المثلجة للصدور، يا رب تكون طلعة تغير حالنا وأحوالنا في الاتجاه الأفضل والأسمى والأرقى، يا رب يكون وجودنا في هذه الحياة الدنيا كنور ساطع في كل الأرجاء يضفي الحسن والبهاء في قلب من يعترض سبيلنا ويحقق الإفادة للجميع. كنا وسنظل على العهد ما حيينا، فالخير في أمتي إلى يوم القيامة، الخير جزء من حياة المؤمن، الحمد والشكر والثناء دأب المؤمن والإحسان ديدنه. ننال الشرف مستمعينا الكرام حين نتقي الله في أنفسنا وفي الآخر وحين نواظب على هذا الذكر والحمد والثناء. من أداب النعم كما ذكرها بعض العلماء الشكر ركيزة من ركائز البقاء لهذه النعم وزيادتها، هناك الشكر القلبي وهناك الشكر اللساني، وأيضا هناك نوع آخر من الشكر ألا وهو الشكر العملي، ويتجلى في استخدام النعمة فيما يرضي الله، فنعمة العلم تشكر بنشره، ونعمة المال تشكر بالإنفاق في سبيل الله، ونعمة الصحة تشكر بالطاعة والعبادة. إذن مستمعينا الكرام، بخصوص الشكر اللساني أكيد يكون بالحمد والثناء على الله وقول الحمد لله أو الشكر لله، وأما الشكر القلبي فيتمثل في الاعتراف بأن هذه النعم كلها من الله وحده لا شريك له، وأنه لا حول ولا قوة إلا به. يقول تعالى في سورة النحل الآية 53: وما بكم من نعمة فمن الله، صدق الله مولانا العظيم. أكيد كل نعمة لا يشكر الله عليها فهي بلية، وهو تقصير يعني في حق الله سبحانه وتعالى، وتقصير في حق الاعتراف بهذه النعم. فالحذر من الاستدراج بهذه النعم في المفاسد وفيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. كم نحن في حاجة إلى هذه القواعد وإلى هذه ربما الأصول التي تجعل الإنسان وتجعل المسلم بشكل عام يثبت على الطريق السوي، يثبت على الطريق الذي رسمه الله سبحانه وتعالى بمعية نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نستقيم وحتى نكون دائما في مستوى هذه الرسالة الربانية، وفي مستوى هذه الأمانة المنوطة بعهدة كل مؤمن موجود على هذه البسيطة، حتى يكون القدوة الأسوة الطيبة، وحتى يكون النموذج يحتذى بها ويتبعه الآخرين ويتأثرون به، سواء على مستوى القول وكذلك الفعل. تحدثنا عن البدايات الجميلة، تحدثنا عن الصباح كيف يمكن أن يكون مشرق بالبشارات، مشرق بالمسرات من خلال عودتنا إلى القرآن، وأيضا إلى السيرة العطرة اللي حقيقة تزخر بقواعد وتزخر برسائل إيجابية تجعلنا نتفاءل الخير، وتجعلنا دائما نسعى إلى الخير ما حيينا، من خلال الاعتراف بالجميل، من خلال الحمد والشكر والسعي الدؤوب لترك البصمة والأثر الطيب بإذن الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، موضوع هذا اللقاء هو التأني، وما أحوجنا إلى التأني حتى نتجنب التسرع في أمور كثيرة تخص العبادة والطاعة وتخص يوميات المواطن بكل تفاصيلها. أكثر حيثيات حول هذا الموضوع نعود إليها مباشرة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أعوذ

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. إذن كنا في الاستماع إلى الشابة التونسية شيمة الوذرفي في تلاوة لسورة الإنسان، وختمت بقوله والظالمين أعد لهم عذابا أليما، ولكن في المقابل للمؤمنين الجزاء العظيم والأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى، شرط الإحسان والرحمة والتعاون والذكر وغيرها من الأفعال الطيبة التي يحبها الله ويرضاها على المؤمن حتى يكون قدوة وأسوة طيبة. وما أحوجنا إلى القدوة الحسنة، وهي في الحقيقة من الشخصيات المهمة في واقعنا المعيشي، وخاصة اليوم، خاصة مستمعين الكرام في مستوى تبليغ الدعوة. فالتبليغ يكون عن طريق هذا القائد وهذه الأسوة الطيبة التي تتصف بسيرة حميدة وأخلاق فاضلة، وهي الشخصية المتمسكة أيضا بالدين وما يحتويه أو ما يتضمنه من قواعد وضوابط وكذلك نواميس. من أهمية القدوة أيضا جلب الناس إلى الإسلام وإطاعة الأوامر، وفي المقابل اجتناب النواهي، لأنه هذه القدوة الحسنة تمثل مرآة لهذا الإسلام وتمثل سفير من سفراء هذا الدين الإسلامي، خاصة وقت اللي نلقاه قدوة تتمتع بشخصية قوية، شخصية مؤمنة بالله سبحانه وتعالى، تحاول قدر الإمكان أن تترجم ما تلقنته من الدين عن طريق معاملات طيبة وأقوال صادقة وعبادات فيها إخلاص كبير لله سبحانه وتعالى. الحاجة إلى الأسوة الحسنة تعتبر من الضروريات اليومية، فالإنسان يحتاج إلى النموذج، يحتاج إلى القدوة، يحتاج إلى المعلم، يحتاج إلى من يأخذ بيديه إلى طريق الصلاح والفلاح. وأكيد من الوسائل المؤثرة في التربية هي التربية بالقدوة الحسنة. فالطفل عندما ينشأ ويتربى ويترعرع في بيئة سليمة مستقرة فيها الدفء العائلي، فيها أيضا الحنان، فيها التربية على أصول، أكيد سوف يكون شخصية مهمة ومؤثرة تتمتع بسلوكيات إيجابية يصعب التأثير فيها أو يصعب على هذه القدوة أن تنجرف وراء تيارات ربما سلبية. طبعا مستمعينا الكرام، الاقتداء بهذه القدوة وبهذه الأسوة وبهذه الشخصية المهمة في مجتمعنا سوف يقودنا إلى معرفة الدين، سوف يقودنا أيضا إلى التعلم منه، من سلوكه اليومي، من طريقة معاملته مع الآخر، من بره لوالديه، من احترامه للآخر الصغير أو الكبير، من طريقة كلامه، من طريقة تصرفاته، من الحكمة التي يتحلى بها. وهذه الحكمة لا تأتي بين ليلة وضحاها، وإنما هي عصارة تجربة طويلة في هذه الحياة الدنيا. ولعلنا حينما نتحدث عن القدوة الطيبة سوف نتحدث عن الإنسان الحكيم وعن الإنسان المتأني في جميع أحواله وأقواله. ما أحوجنا إلى هذا التأني في عصر السرعة، وما أحوجنا إلى وجود إنسان يأخذ بأيدينا إلى هذا الطريق اللي فيه حكمة وفيه لين في التصرف، فيه أيضا تريث وهدوء، فيه رؤية معمقة للأشياء المحيطة بنا. سوف نحاول البحث في تفاصيل هذه الصفة وهذه الخصلة الحميدة اللي هي من خصال نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الأنات والحلم، من خلال مداخلات هاتفية تجمعنا بضيوفنا الكرام الشيخ نوفل نوفل بن علي من ولاية سليانة، شيخنا كذلك صالح بوجليدة، والاستشارية التربوية والأسرية أمال عرباوي. كل التفاصيل أكيد تتابعونها تباعا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام. إذا عندكم أي تجربة تخص الأنات في التصرف، في الحكم على الناس، في حسن الظن بالناس، أيضا في المعاملات متاعكم اليومية في علاقاتكم، ماذا بينا نستفيد منها الناس الكل ونقراوها من خلال تعليقاتكم على صفحة التواصل الاجتماعي.
2: لست مثاليا، لكنني أعترف بذنب اقترفته، أعتذر عن أخطائي وإن تكررت، وأقول الصدق وإن كان في غير صالحي. لست مثاليا، لكنني صديق حقيقي. لم أغدر أحدا يوما، ولم أشكك في نوايا من هم حولي. لا أرتدي أقنعة أبدا، يعجبني وجهي الواحد في كل الظروف، وإن كان سببا في معظم مشاكلي. لكنني أرفض أن أتلون من لون لآخر لأرضي الجميع. لست مثاليا، لكنني لم أتدخل يوما بخصوصيات غيري، ولم أكشف عيوب أحدهم للآخر، ولا أكشف جرحا لشخص، ولا أتسبب ببكائه أو حزنه. لا أظلم، ولم يحدث يوما أن تحدثت بشيء قاصدا المضرة. لست مثاليا، لكنني أحاسب نفسي قبل أن أحاسب الناس. لا أنصح أحدا أمام الغير لأحرجه، ولا أتباهى بما أملك أمام آخر فأكسره. لا أبرر الخطأ أيا كانت الظروف، ولا تتغير كلماتي تبعا لمصالح الشخصية. أضع رأسي على وسادتي يوميا، معلنا بدء المحاكمة بمبادئ ثابتة، كشمس لا تنطفئ وإن غابت، وقمر وإن لبدته الغيوم يبقى دليلا. ولا أنام إلا وقد أنصفت غيري تماما كإنصافي لنفسي. لست مثاليا، لكنني حقا أسعى لذلك مع كل عيوبي وأخطائي وزلاتي. أروض نفسي كجواد هائج، وأقلمها كشجرة ثائرة، أطور منها كطفل يحبو حديثا، أعاتبها عتاب العاشقين، وأعاقبها عقاب المذنبين. أرسم لها خطوط المثالية، فإن تاهت يوما ستعود لذات الطريق التي رسمته لها، لأن نفسي هي أغلى ما أملك.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. تمام 7:44 في استوديو إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. ننطلق في موضوعنا اللي هو التأني، واللي قلنا خصلة من خصال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم التأني بما هو مفتاح النجاح والسلامة في الدنيا وفي الآخرة، التأني بما هو أو بما معناه التمهل التروي وعدم التسرع، وكذلك التريث هو فضيلة من الفضائل التي تحيلنا مباشرة إلى نتيجة محمودة ونهاية سعيدة ومقبولة. ولكن دعونا مستمعينا الكرام نستفسر حول أمور التأني وخصلة التأني بين أمور الدنيا وكذلك أمور الآخرة مع فضيلة الشيخ والأستاذ نوفل بن علي إمام جامع الجمارة سيدي حمادة سليانة الجنوبية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بك شيخ نوفل.
1: الله يبارك فيك، الله يعزمك بارك. سعيد جدا بهذا اللقاء.
0: ونحن أسعد شيخ.
1: الله يبارك فيك. نقول أولا هنيئا لإذاعة الزيتونة، وهنيئا للوطن الحبيب إذاعة الزيتون.
0: شكرا.
1: أما هنيئا لإذاعة الزيتون لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر قال إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض وحتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. والحمد لله قناة الزيتون على مدار الساعة تبث رسائل الخير والأمل والاعتدال والوسطية. وهنيئا لهذا الوطن كذلك بهذه الإذاعة التي على مدار الساعة دقت الأبواب وفتحت لها القلوب، والحمد لله رب العالمين. موفقين بإذن الله.
0: شكراً
1: بإذن الله. الله يبارك فيك.
0: طيب ننطلق بتأني في طرح موضوعنا لهذا اليوم، وقلت منذ البداية أننا في أمس الحاجة إلى هذا السلوك خاصة في عصر السرعة شيخ.
1: أكيد جداً جداً. هذا السلوك خاصة علامة دل عليها القرآن أنها علامة خير كثير.
0: نعم.
1: لأن هذا التمهل دليل قاطع على الحكمة. الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
0: نعم.
1: يعني هذا دليل من القرآن أن هذه دلالة وعلامة واضحة وبينة على التأني والتريث والتمهل، وما ونحن في أمس الحاجة خاصة في هذه الأيام. نبينا صلى الله عليه وسلم الأشجعي عبد القيس يقول إن فيك لخلتين، يعني خصلتين يحبهما الله ورسوله، هما الحلم والأناب. يعني إذا نجمع بين قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني علامة خير هذه الخصلة خاصة، وهي أصل عظيم. من أضاع الأصول حرم الوصول. ربما نحن في في في في في في تفصيل هذا الأمر على أربع أقسام، على أربع أقسام، منها ثلاث محمود ومنها واحد مذموم.
0: نعم.
1: وبينها ترابط. ثم التمهل والتأني في باب العبادات. هذا القسم الأول. القسم الثاني في باب المعاملات.
0: نعم.
1: القسم الثالث التأني في أنفسنا. ثم القسم الرابع المذموم. لكن بينهما ترابط. إذا كان نحن نقول التأني في قسم العبادات، الله سبحانه وتعالى بما أمرنا في باب الدعاء قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. شو الإنسان يدعي توا فهمتني ولا يستنى فيها بعد دقيق؟ معنى موسى عليه السلام استجاب له الله من بعد 40 سنة. أوصانا زاد الله سبحانه وتعالى بالتأني والتؤذى والتمهل في الصلاة.
0: نعم.
1: سواء بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا. ثم للإنسان خاصة يؤدي هذه الصلاة بتدبر وبخشوع ويأتي بها على الأركان على الوجه المطلوب خاصة مع هذه الخصلة. لهنا نحن كنا مربوطة ومقرونة كل الاقتران بالباب الثاني اللي نحن قلنا هو باب المعاملات هكا ولا
0: أكيد.
1: كيفاش الدليل؟ سامحني، إذا هذا الإنسان اجتمعت فيه كل خصال التؤدى في باب العبادات وأدى صلاة وقرأ في هذه الصلاة بقول الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، الأخ الكريم هذا كيفاش باش يعامل الزوجة في البيت؟ إذا باش يقرن بين ما قال وما ما بيش يعمل، لأننا أمانة خاصة في هذا الزمان أصبحنا نعاني من هذه الظاهرة الخطيرة التي أدت إلى تفكك أسري ومن بعده معناها مشاكل عظيمة. علاش؟ لأن ضيعنا هذه الخصلة العظيمة وهذا الخلق العظيم اللي وصى به النبي عليه الصلاة والسلام.
0: نفهم من كلامك شيخ نوفل أنه هناك رابط وثيق بين هذه التؤدة إذا توفرت في الشخص وهو يؤدي عباداته سوف تترجم على أرض الواقع في معاملاته وتصرفاته اليومية كذلك.
1: أكيد جدا، بل بالعكس العلامة المميزة والفارقة والدليل والبرهان على صدق ما كان منه من دعاء وعلى صدق ما كان منه من صلاة وعلى صدق ما كان منه من طلب العلم وفي في في هذا الباب لابد أن يظهر في باب المعاملات.
0: نعم.
1: يعني إذا الإنسان هذا إذا كان هذا الإنسان ما يصبح هذا الشخص اللي أدى هذه العبادات العظيمة مش يصبر على بعض الأذى من الجار.
0: أكيد.
1: مش يصبر على أخوه في الطريق فهمتني ولا نبخنا لابد نتعدى الناس كل فرد وقت. يعني بل بالعكس الترجمة الفعلية والإنسان حتى في باب العلم لا يزال العالم جاهلا بعلمه حتى يعمل بما علم. يعني ما ينجمش يكون إنسان عالم إذا ما اقترنش العلم متاعه بالعمل، بل بالعكس كنا العلامة المميزة اللي تبين هذا الأمر ونحن أمانة في أمس الحاجة. عنا قلنا في الباب هذا في باب الأسري وكذلك في باب المعاملات أصبحنا معناها الأخبار تتناقلها الناس بكل استسهال معناها بطريقة عجيبة
0: وبسرعة يعني البرق
1: وربما معناه مش ربما وفي كثير من الأحوال يكون الأمر معناه مغلوط.
0: نعم.
1: فالإنسان ينقل في خبر ما ثبتش من الأصل نتاعه وسمحني وحتى لو أنه الخبر صحيح ما الفائدة من نشر الأصل فينا نحن في أمة الإسلام هو الستر. يعني أنا من باب الإصلاح إني نستر على أخويا ثم نسعى في طريق الإصلاح
0: إلا إذا كان الخبر مفيد وفيه مصلحة للجميع.
1: أكيد.
0: شيخ
1: أكيد. نعم. وهذا ما يقدروا كان أهل الثبات وأهل التمهل. نعم. نرجع نفس الخصلة معناه شكون مش يقدر المصلحة في هذا الأمر أو المفسدة ما يقدروا كان أهل العلم وأهل التبصر وأهل التفكر وأهل التدبر والناس اللي كما يقولوا نحن عندنا كلمة عند الكبار يقولوا ولدي وسع البال يجبر المكسور. معناها الإنسان يوسع باله الإنسان ويرجع الأهل الرأي. والحمد لله رب كرمنا بدين ما من خير يقرب إلى جنة عرضها السماوات والأرض إلا أمر به. يعني أكيد والثابت الإنسان يبحث بنية خاصة سيجد كل أمر فيه مصلحة للفرد، وإذا فيه مصلحة للفرد رأى فيه إشعاع ومصلحة على على على على, على المجتمع. هذه الأقسام المحمودة. القسم المذموم قال النبي عليه الصلاة والسلام التؤدى في كل شيء إلا في عمل الآخرة.
0: سبحان الله.
1: يعني الإنسان إذا باب توبة فالإنسان يبادر ويسارع بهذا الأمر لأنه الأعمار بيد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال معناها الإنسان في الدنيا يكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
0: يعني لا تتردد ولا تتأنى في أمور الآخرة، يعني فيما يتعلق بالتوبة خاصة النصوح. شيخ
1: أكيد جدا. نعم. بالليلة هنا حبينا باش الإنسان يعرف عظم هذا الدين ومنة الله سبحانه وتعالى علينا. أنا مانيش باش نبدلك بعمل صالح، باش نبدلك بعمل غير صالح لكن يؤدي إلى أجور عظيمة. سمحني الإنسان إذا, إذا, إذا, إذا يتعدى الحدود ويتجاوز ويعصي الله سبحانه وتعالى المنة الأولى من الله يستر، المنة الثانية ربي يقذف في قلبه الندم، الثالثة يتوب عليه الله سبحانه وتعالى ويقبل منه التوبة.
0: نعم.
1: ثم على قدر ما كان منه من توبة يبدل الله سبحانه وتعالى السيئات وحسنات. شوف عظيم هذا الدين. يعني الإنسان ما حرك حتى شيء من بعد ما عمل معصية لكنه بمجرد عمل قلبي ربي سبحانه وتعالى بدله تلك السيئات حسنات. يعني نعم. هذا الدين كل خير بإذن الله موجود معناها رب سبحانه وتعالى أذكرهنا والحمد لله.
0: نعم. سبحان الله بالفعل. يعني ربي من علينا بنعم كثيرة وكثيرة جدا، ولكن الواعي والناضج والحكيم هو من يدرك هذه النعم ويحاول تحصينها ورعايتها والمحافظة عليها وفق هذا التأني ووفق هذه الخصلة اللي تمتع بها سيدنا صلى الله عليه وسلم، وصل حقق أهداف راقية وسامية جدا.
1: أكيد جدا. أكيد.
0: نعم.
1: بعد النبي
0: نعم شيخ نوفل، وكأنه هذا التأني وهذا التريث يحين مباشرة إلى نتائج محمودة وإلى يعني ثمرة نجني يعني خيراتها ونجني بركاتها في كل وقت وفي كل حين.
1: أكيد جدا. نحن نبدأ بالنواة.
0: نعم.
1: إذا إذا إذا إذا الزوج والزوجة في البيت كل منهم اتحلى بهذه الخصلة، يعني سبحان الله تنجم تكون وتلك الأيام الدولة بين الناس، معنى الأحوال تتغير. لو إنه زوجة تتريث، لو إنه زوج يتريث، ولو إنه كما نقولوا نحن عندنا كلمة تبدل الساعة بساعة، ولو إنه الإنسان يصبر، فنحن مش نحافظوا على النواة اللي باش تكون هي معناها حصن للأبناء، وإذا حافظنا على هذا حافظنا على المجتمع. يعني أوكد الخصال هذه، هنا شفنا النتيجة متاحة، هي المحافظة على نواة وعلى كيان المجتمع وعلى الجار مع الجار. كيفاش الإنسان بش بكل يوم أنت بش تقابل الناس، معناها سبحان الله نجم تكون ساعة تظهر معي، بد الإنسان معناه يتجاوز، والعافين عن الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، معناه مش الإنسان كل، قال الإمام أحمد تسع أعشار حسن الخلق التجاوز، معناه الإنسان لابد يعدي هذيك ويصبر ويتأنى، وإن شاء الله بإذن الله غدوة فهمتني يكون الحال أفضل، وإن شاء الله ربي يهدي. معناه ديما الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفعل الطيب، معناه لا الغد أفضل بإذن الله، الغد
0: بإذن
1: أفضل
0: الله.
1: بإذن الله
0: بإذن الله تعالى. وبالفعل يعني قديش إحنا حاجة إلى الاتصاف بهذا التأني، لأنه يخلينا نشعر بالراحة والاستقرار اللي برشا ناس اليوم تتشكى من الضغط والتوتر، وهذا انعكس حتى على علاقاتنا وطريقة معاملتنا ببعضنا. اليوم علاقاتنا ولا فيها نوع من الخلاف والنزاع المتواصل ولأبسط وأتفه الأسباب شيخ.
1: أكيد جدا. هو الإنسان الأصل فينا، لأن نحن ما لابد أن الإنسان أن يقر إنه التوفيق والهداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: فوالناس معادل، فالأصل قوة البشر في طريقة معناها التعايش. يعني الناس مختلفة في الأنماط، في الأخلاق، معناها الإنسان يرضى بالقليل ويحاول يتجاوز، لأنه هذاك بشي يأثر على العبد في نفسه. يعني إذا كان الإنسان معناها نكتة مع نكتة في القلب يتفسد عليه حتى العبادات نتاعه، لكن القلب المتسامح، القلب اللي المتجاوز، القلب اللي معناها يأمل في غد أفضل، فأكيد جدا مش يكون القلب صافي. ونحن معنانا الأصل الإنسان يمشي ينجو أمام الله سبحانه وتعالى، إذا هذا الله بقلب الحمد لله رب العالمين.
0: شيخ نوفل، نحب نختم معاك بنقطة مهمة، وإحنا اليوم نعيش في إشكال كبير نتيجة التخلي على التأني في كسب المال الحلال، وهذه معضلة أخرى من المعضلات اللي أدت بنا إلى حقيقة تغير سلبي لرؤيتنا للمال في حد ذاته، أصبح نقمة لا نعمة. اليوم أصبحنا نبحث عن الكسب السريع بطرق ملتوية، بطرق فيها معاش نلوجوا على المال الحلال، طبعا هذه حالات استثنائية ولكن موجودة في واقعنا،
1: موجودة لأنه طغت المادة ووضعنا الأصل إنه الإنسان هو في ابتلاء سواء بالخير ولا بالشر.
0: نعم.
1: والإنسان يسعى قدر المستطاع إنه يمشي كل خطوة بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولهنا خاصة في هذا الباب لأنه صار خلط بين زوج أحكام، بين أحكام شرعية وبين أحكام عقلية. سمحني أنت 1000 دينار نقص منها 25 دينار تولي 975. الأصل نحن عقلا نقول يرى نقص المال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما نقص مال من صدق. يعني لهنا نحن لابد الإنسان ينظر إلى البركة، هل أن مال حرام سيبارك فيه الله سبحانه وتعالى حتى لو كان 1000 مليارات؟ يعني نحن لهنا يصير خلط بين الأحكام عقلية وأحكام شرعية. الأصل الإنسان أن ينظر إلى هذا الباب، إذا مال حلال فعلم يقينا أن حتى لو كان قلة رو فيه بركة، وإذا مال حرام عياذا بالله إن شاء الله ربي بعد علينا وبعد لكل إخوان المسلمين، فإنه ما يكون من بعده كان الوبال في ما ضيق في الصدر قلة بركة. فلهنا معنا نحن الإنسان خاطر ينظر من زاوية صغيرة برشة ويسبق الحكم بالعقل ضيقة ويسبق الحكم العقلي على الشرعي. والأولى الإنسان ما الخير فيما اختاره الله، الحمد لله إذا كان أنت ما كسعيت في ذاك اليوم وخذيت بالأسباب، الرزق بيد الله، 10 دينارات، 5 دينارات، 1,000,000، الأصل فيه إذا كان هو معنى حلال. ولهنا نزيد نعود نظهره، لو كان يكون المال حلال فإن بإذن الله سوف ينفق في أبواب الحلال.
0: نعم. ربي يبارك فيك، يعطيك ألف صحة، شكرا على هذه التوضيحات وهذه المعطيات اللي تهمنا، خاصة في مستوى تسييرنا لأمور الحياة بشكل فيه تأني وبأسلوب فيه سلاسة من غير تعقيدات ومن غير توترات ولا ضغوطات، تأسيا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام اللي هما يعتبروا خير قدوة وخير مثال يحتذى به. شكرا لك شيخنا وأستاذنا نوفل بن علي، إمام خطيب في جامع الجمارة ولاية سليانة وبالتحديد سليانة الجنوبية.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. من القلب إلى القلب.
2: إشهار. هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
4: تسمعوا ديما بكلمة الصكوك الإسلامية في الأخبار وسائل الإعلام وتسألوا زعما شنو الفرق ما بينها وبينك السندات العادية. في السندات العادية أنت تسلف فلوسك للدولة ولا للشركة وتاخو فايدة ثابتة، معناتها قرض يعطي فايدة. أما في الصكوك الإسلامية حكاية مختلفة تماما، أنت ما تسلفش فلوسك، أنت تولي تملك قسط من مشروع حقيقي كما مطار ولا طريق سيارة ولا مستشفى إلى غير ذلك، والأرباح اللي تجيك هي ناتجة من المداخيل الحقيقية للمشروع. معناتها الصكوك هي أداة تخلي الدولة وإلا الشركات يمولوا مشاريع كبيرة من غير ما ياخذوا فلوس ويدينوا، وفي نفس الوقت تتحرك على العجلة متاع الاقتصاد بشرعية وشفافية. السؤال اللي يطرح نفسه توا منذ مدة، زعم السكوك تنجح في تمويل المشاريع الكبرى عندنا في تونس؟ أنا نستناو صدور هيك الأوامر متاع التطبيق، واللي يستنى خير من اللي يتمنى.
3: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
2: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
5: إشهار.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. تحدثنا مع فضيلة الشيخ الأستاذ نوفل بن علي اللي كان معنا مباشرة من ولاية سليانة حول أمور تخص هذا التأني في الدنيا والآخرة والبون شاسع بين حاجة الإنسان إلى التأني في أمور حياته اليومية وكذلك السرعة في التوبة النصوح وفي كل ما يتعلق بطاعة الله ومرضاته. التأني مستمعين الكرام كما قلنا منذ البداية وأشرنا أنه مفتاح من مفاتيح النجاح والسلامة في الدنيا وفي الآخرة، وأكيد هذا التأني والتريث والتمهل يصدر من شخص واعي حكيم وعميق الرؤية والفهم لمتطلبات الحياة. هذا التأني يفيد معنى شامل ليوميات وتفاصيل كل فرد، يشمل جميع الجوانب سواء كانت خاصة بالعبادات بالمعاملات وأيضا بالعلاقات. فأسلوب التخاطب مع الآخرين هو مثال من الأمثلة التي تستوجب التأني. فإذا صار التأني منهج حياة الفرد صار طريقه واضح ونسبة أخطائه ضعيفة إلى حد ما، علاقاته ناجحة، إدارته لضروريات الحياة موفقة. وأيضا التأني نذكر بعض الأمثلة لهذا التأني. مثلا التأني في السياقة واجب وضروري لتجنب المجاوزات الخطيرة واحترام الأولوية وبالتالي تفادي الحوادث المرورية. التأني في الحديث دليل حكمة ورصانة صاحبه، وهو ما يؤدي إلى سهولة في الإقناع بالحجة والبرهان. التأني في المعاملات جيد لتجنب الخصومات والخلافات. أيضا التأني في نشر الخبر، وكان أشار للنقطة هذه شيخنا نوفل في ملاحظة دقيقة وملاحظة في محلها، لأنه اليوم نشهد سرعة في انتشار واستشراء الخبر خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. في بعض الأحيان يكون نشرها دون يعني رجوع إلى المصدر ودون تأكد من صحتها. التأني في الحكم على الأشخاص من أجل تجنب سوء الظن فيهم وظلمهم باطلا. التأني بين أفراد العائلة يقيه

يسمح لصاحبه أو المتجول فيه أن يكون المبدع المفلح والمصلح الناجع في مكتسباته والناجح في قراراته، قادر على القيادة والريادة والسيادة أيضا، لأنه اتخذ من التوازن شعار ومن التأني منهج حياة. التأني يعني العقلانية، حضور فوري للعقل حتى يرى الأمور بميزان الحكمة والتجربة. فعلينا أن نتربى ونربي أجيال الغد على هذا السلوك الحميد، ونعزز ثقافة الاستشارة والاستخارة، ونغرس بهم التأني ليس تأخيرا بل حماية من الندم ووقاية من الخطأ الفادح ومفتاح لصواب القرار. مستمعينا الكرام، لنا عودة للتدقيق في جانب التأني من وجهة نظر القرآن الكريم مع فضيلة الشيخ صالح بوجليده.

0: Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
1: إشهار
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل سائل يقول: هل تجهيز الميت يكون من مال التركة أو يكون من مال أولاده؟ الجواب أن تجهيز الميت يكون من ماله، المال الذي تركه، وهو يقدم على باقي الحقوق إلا على نحو دين مرتهن، فإن الدين إذا كان مرتهنا عند مدين فهو أحق بهذا الرهن من غيره، ويقدم هذا المال على غيره. ثم التجهيز من كفن والقبر ونحو ذلك، ثم بعد ذلك الدين، ثم الوصية، ثم الإرث. وقد جمعها علماؤنا في قولهم: تدوم، فالتاء للتجهيز، والدال للدين، والواو للوصية، والميم للميراث. والوصية تكون لغير وارث ولا تزيد عن ثلث التركة، والله تعالى أعلم.
3: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

0: عدنا إليكم بالسلام، عدنا إليكم لنتحدث عن صفة التأني، كيف جاءت وكيف تحدث الله عنها سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز. أكيد الإجابة تأتينا من أهل الذكر من خلال مداخلة هاتفية مباشرة تجمعنا بفضيلة الشيخ صالح بوجليدة مباشرة من ولاية مدنين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام أخت هندس.
0: مرحبا بك شيخ صالح.
1: وبكم، أسعد الله يومك ويوم المستمعين الكرام وإذاعة الزيتون الطيبة المباركة.
0: نعم، شكرا جزيلا على هذه التحية. السؤال الأول شيخ، هل وردت مفردة التأني في القرآن الكريم كما هي، وإلا تم الإشارة لها من خلال يعني مصطلحات أخرى أو مفردات تعني نفس المعنى ونفس المقصد؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو الذي يبحث في موضوع معين من القرآن الكريم يلتجئ إلى أمرين. الأمر الأول أنه يبحث في العبارة نفسها، هل وردت أم لا، العبارة ومشتقاتها الكثيرة.
0: نعم.
1: أو بالتلميح المباشر، التلميح البعيد، يعني قد تكون غير موجودة المفردة في ذاتها ولكن الموضوع والمعنى متضمن ضمنيا، يعني وهو يحتاج إلى ذكاء وإلى قدرة وما إلى ذلك في الاستنباط
0: ويحتاج والإشارة. أيضا ويحتاج أيضا نعم. إلى تريث وتمهل وتدبر في القرآن حتى نبلغ هذا المقصد.
1: نعم. قال تعالى ألم يأني للذين آمنوا، يعني أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يعني ألم يئن، ألم يحن، هذه إشارة مباشرة. على كل حال، إن التأني هو التثبت والتبين والتمهل والتلبس والتصبر والتؤدى والتبصر والتروي وعدم التعجل أو التسرع أو الاندفاع والاستعجال في الحكم على الأشخاص أو في اتخاذ قرارات إلا بعد التأكد والتعقل، هذا هو المعنى. ولكن السؤال، هل هذا التأني لابد منه، وهل هو صفة محمودة تدل على رجاحة العقل وحصافة الرأي، وأن صاحبه سوف لن يندم بعد ذلك إذا تأنى، وأن في التأني السلامة كما يقال، وفي العجلة الندامة، وأن التأني من الإيمان والعجلة من الشيطان، أم هنالك بعض الأمور يجوز بل أحيانا يجب عدم تأجيلها وعدم تأخيرها؟ يعني ثم أمور
0: نعم.
1: في الشريعة يجب الاستعجال.
0: نعم،
1: يعني
0: هذا ما تمت الإشارة، هذا ما تمت الإشارة إليه مع فضيلة الشيخ نوفل بن علي، اللي حقيقة دقق في أمور كثيرة وكثيرة جدا تعنى بهذا الجانب. ولكن احنا ما يهمنا هوني هو الرجوع إلى القرآن الكريم ومعرفة أصل هذه التسمية ومعرفة المغزى منها شيخ.
1: وهو كذلك، بارك الله فيه وفيكم. فلنرى ما هو رأي القرآن الكريم في هذا الموضوع.
0: نعم.
1: التأني، الحق أن القرآن الكريم دعانا للتأني، وأن يكون الإنسان متحليا بالرصانة والرزانة، وأن يكون ثبتا عاقلا لا يندفع وراء عواطفه.
0: نعم.
1: فيكون منه التسرع عوض الأنات، ويغضب عوض الحلم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا نرمي الناس بأوصاف ونعود كما يحلو لنا، لا نلمزهم، لا نقذف المحصنات، قذف المحصنات تسرعا ودون تثبت كبيرة من الكبائر. لا نلعب بأعراض الناس وسيرهم هكذا استعجالا وتسرعا دون تبين وتثبت، فقط لأن فلان أخبرنا بذلك أو فلان تحدثت عن ذلك، وتدور الأيام ويتكشف أن هؤلاء الناس براء مما تكلمنا، ويسفر الصبح بذي عينين فنندم على ذلك وربما نعاقب، وكل هذا بسبب عدم التأني الذي هو خلق قرآني يريد الله تعالى غرسه في الناس لتتحقق الاستقامة. إذن هذه الآية الأولى تدل على التأني. آية أخرى وهي قول الله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. سبحان الله، الله قادر على كل شيء، أمره بين الكاف والنون. فلماذا ستة أيام؟ هذا طويل جدا، زمن مديد بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته. فهذا الزمان الكثير ستة أيام ليعلمنا ويغرس فينا عدم الاستعجال. الله قادر على أن يخلق في لمح البصر، ولكن أراد أن يعلمنا أننا لا نستعجل، بل نتأنى ونتثبت ونتقن العمل وناخذ وقتنا حتى لا نظلم أحدا أو نحكم حكما خاطئا نندم عليه بعد ذلك. ويقول سبحانه حتى بخصوص قراءة القرآن، أخت تندس، خاطب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، وقال أيضا لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه.
0: نعم، يعني شيخ، هذه نعم. إشارة مهمة ومهمة جدا. لا فائدة من إتمام القرآن والسرعة في ختمه، ولكن التأني يجب أن يكون هو المنهج الذي يقتدي به القارئ والمتدبر لكتاب الله العزيز.
1: صحيح. هذا مثال آخر أيضا. الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم أكرمه غاية الإكرام، خلقه بيده، نفخ فيه من روحه، أسجد له ملائكته، أسكنه جنته، وأوصاه وشدد في الوصية، قال إياك أن تستمع إلى كلام الشيطان وأن يأخذك معسول كلامه. ولكن آدم عليه السلام نسي ولم نجد له عزمة، فأغره الشيطان بالخلود وملك لا يبنى إلى غير ذلك، فتعجل استعجل وأكل من الشجرة، فكانت النتيجة هي الخروج من الجنة، وهي خسارة كبرى. وبالطبع هذه أمور أرادها الله ولله الحكمة في ذلك، ولكن الدرس أن نتثبت ونتروى في الأقوال، فإذا صحت أخذنا بها، وإن خف وزنها وتهاوت قذفنا أو رمينا بها عرة الحاجة في التأني السلامة وفي العجلة الندامة.
0: نعم شيخ صالح، كذلك لنا في قصة سيدنا يوسف نموذج يحتذى به في ما معناه تأصيل هذا السلوك فينا وفي يوميات المؤمن، حتى يتأسى بها وحتى يصل في نهاية المطاف إلى بر الأمان وإلى تبيان الحقيقة كما هي.
1: صحيح، سيدنا يوسف مكث في السجن بضع سنين، ولما طلب منه أن يأتي إلى الملك تصبر وتريث ولم يستعجل.
0: نعم.
1: وآثر البقاء في السجن
0: رغم أنه مظلوم ومقهور،
1: يخرج بريئا.
0: نعم.
1: ثابتا. فهذا من عدم التعجل، هذا من التأني. الإنسان يخرج بكرامته لأنه نبي معصوم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وخصوص أيضا التأني والتريث من واجب من يتصدى من الشيوخ للعلاقة مع الناس، يأتيه إنسان يسأله، ولمن يتصدى للفتية خاصة عليه أن يتريث، أن يتجمل، أن يتثبت، وأن يفتح للناس باب الأمل، لا يقنطهم رحمة الله. فإذا جاءك شخص على سبيل المثال وقال يا شيخ أنا قليل العبادة، يأتيك شخص يقول أنا مقصر العبادة، فتقول له نعم أنت مقصر إذن، وأن الله سيغضب من صنيعك، وأنك ستلقى مس النار وحرها.
0: هذا أسلوب ترهيب شيخ
1: إطلاقا.
0: نعم.
1: هذا الجواب هو عين الاستعجال وعين التيئيس من رحمة الله سبحانه وتعالى. الأحرى أن يكون الجواب متأنيا واثقا جميلا، كأن تقول له وهل تظن أننا جميعا في عبادة مستمرة؟ نحن أيضا مثلك بشر، ومهما كان تقصيرك في العبادة فلا تيأس من رحمة الله، ولكن أوصيك بأن تجتهد إذا كان في إمكانك، وأوصيك بما يعوض عليك نقص العبادة. عليك يا أخي، أنت فيك خير كثير، أنت سألت، أوصيك بأن تكون على خلق جيد، فإن نعم. حسن الخلق يعوض لك ما نقص من عبادتك، بل حسن الخلق هو عبادة يجازيك الله عليها ويبعدك عن النار بسببها ويدخلك واسع جنته. هكذا يجب أن نتأنى ونخاطب الناس ونحسن الدعوة إلى الله نعم سبحانه وتعالى.
0: نعم شيخ صالح، جزاك الله كل خير. بالفعل إذا التزمنا بالتأني والتريث والتمهل سوف ندرك حقيقة وجودنا، وسوف نعيش حياة طيبة بعيدة عن الضغط والتوتر والتسرع في الحكم على من يحيطون بنا من قريب أو من بعيد. سوف ندرك الحقيقة كما هي بأسلوب عقلاني لا عاطفي.
1: سمحتي.
0: نعم بسرعة شيخ لو تسمح.
1: مدام الشيخ قبلي قد تعرض للأمور التي يجب أن لا نؤخرها، فلن أعرض لذلك حفاظا على الوقت، لكن فقط أعتذر عن شيء صدر مني في حصة سابقة. معناها قرأت كلمة من القرآن الكريم هكذا سريعا دون أن أتثبت أنا أيضا.
0: نعم.
1: والرجوع إلى الحق فضيلة
0: والاعتراف بالحق فضيلة وبالخطأ فضيلة،
1: التي هي نصف القرآن الكريم.
0: نعم.
1: ذكرت بسرعة هكذا تلعثم لساني فقلت فليتلطف، والصحيح هو وليتلطف. نسأل الله أن يغفر لنا ذلك.
0: شكرا.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والشكر موصول لك وللمستمعين ولإذاعة الزيتونة المباركة الميمونة.
0: شكرا جزيلا لك شيخ، بارك الله فيك على هذا التأني وتصحيح الخطأ الوارد منك في الأسبوع الفارط. جزاك الله كل خير. مستمعينا الكرام، وقيت باش نتابعوا مع بعضنا طبعا أخبار وأحوال الطقس.
2: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
3: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سعيدة بن صالح، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام. صباح النور أخت سندس، تحية ليك ولكل مستمعي ذا زيتون.
0: صباح الفل. شنو الجديد بخصوص أحوال الطقس، خاصة وأنه من البارح بدينا نلمسوا نوع من الارتفاع في مستوى درجات الحرارة مقارنة بالأيام الفات؟
4: يعني هو يعني طقسنا في استقرار الأيام التالية. البارح كنا سجلنا 36 درجة كحرارة قصوى البارح بعد الظهر، اليوم نجم نحكي على ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، تتراوح القصوى بين 32 و36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات، وتصل 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. يوم نتوقع في تونس درجة حرارة ب 36 و37 درجة، تقريبا نفس المعدلات ولا ارتفاع بدرجة أو درجتين كحد أقصى. اليوم حب قليلة في أغلب الجهات، تكون أكثر كثافة بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال الوسط دون فعالية تذكر من ناحية الأمطار. ريح اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر في منطقة سرات، وبالتالي البحار يكون قليل الاستيراب ثم مضطرب في منطقة سرات. يوم الغد الثلاثاء يتواصل طقس عامة صافي إلى قليل السحب، ريح زادة من القطاع الشرقي تواصل قوية نسبيا بمنطقة سرات وبالمرتفعات، وتكون ضعيفة في معتدلة ببقية الجهات، والبحر متموج في منطقة سرات يوم الغد وقليل الاستيراب في بقية السواحل. الحرارة نجم نقوله في استقرار، غدوة تتراوح القصوى كالعادة بين 32 و36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. كذلك يوم الأربعاء ويوم الخميس نتوقعوا استقرار في درجة الحرارة، طقس صافي تقريبا على كامل البلاد، والبحر قليل الاستيراب في أغلب السواحل متاعنا.
0: نعم، والمستوى هذا متاع درجات الحرارة يعتبر عادي في الشهر يعني أوت.
4: صحيح، المعدل العادي لشهر أوت بالنسبة لتونس العاصمة هو 35 درجة.
0: واضح.
4: ينسجل 36 ولا 37 درجة، يعني هي درجة الحرارة عادية معناها تسمى بالنسبة للفترة هذه.
0: واضح سعيدة نوفيه بأوقات الصلاة.
4: أي أوقات الصلاة إن شاء الله اليوم صلاة الظهر على الساعة منتصف النهار 32 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 4:12 دقيقة، صلاة المغرب على الساعة 7:19 دقيقة، وصلاة العشاء على الساعة 8:54 دقيقة، غروب الشمس إن شاء الله على الساعة 7:17 دقيقة، وشروقها اليوم الغد على الساعة 5:33 دقيقة، وصلاة الصبح على الساعة 6:55 دقيقة.
0: ربي يجزيك كل خير سعيدة بن صالح، في أمان الله. نهارك زين. مستمعينا الكرام واصلين معكم هذا اللقاء إلى حدود الساعة 9، بعد شوية بشتكون موجودة معنا الاستشارية التربوية والأسرية أمال عرباوي.

0: اللهم اكرمنا بالجنة مستمعينا الكرام. هذا فاصل يوصلنا أو ابتهال يوصلنا ل 48 دقيقة، وين باش نستقبلوا أستاذتنا أمال عرباوي، استشارية تربوية وأسرية. صباح الأنوار، صباح الخيرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصباح الفل والياسمين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، كلمات كهذه كبرت معنا أستاذة أمال، تربينا عليها، ولكن هل فعلناها على أرض الواقع؟ من يدرك قيمة هذه الكلمات ومن يعمل بها على أرض الواقع؟
1: نعم، خلينا نحكي اليوم على في التأني السلامة. يعني هي كلمات كما حكيت هي دائما تتردد. الكلمات اللي احنا ديما نردوها لنا ولا لأبنائنا تصبح كبرمجية. ولكن هل عطاها المعنى الصحيح ولا لا؟ هذا هو السبب. يعني مثلا نحكي على حتى من الطفولة، كل الكلمات المترددة ومكررة تصبح برمجية. نعطي مثال بسيط، مثلا احترم، احترام الآباء واجب، ولا قدر خوك ولا قدر ماماتك ولا ماماتك ومرا كبيرة والكل. فكيكروا هيلو برشا مرات تولي بحق من البرمجيات، لأنه يعني الكلمة
0: تولي عادة يومية،
1: تصبح عادة يومية. أحسن، ولكن وقت اللي يقولوا في التأني السلامة مرة بعد وقت كأنك تذكر فيه، هنا ما تصيرش برمجيات، ما تصيرش حاجة يعني خلينا نقول موثقة في العقل اللاواعي.
0: نعم.
1: أوكي. ولكن وقت اللي أنا اليوم باش نحكي على التأني، في التأني السلامة، هل فعلا العبيد اليوم تعرف معنى الكلمة وتستشعرها؟ لا.
0: والسلامة من شنو مدام أمال؟
1: سمحني عاوني
0: السؤال. السلامة من شنو؟ في التأني السلامة، السلامة من شنو؟ شنو نقصد بها السلامة؟
1: نعم، خلينا احنا اليوم لا نعيش البطء، نعيش سرعه غير عاديه.
0: صحيح.
1: يعني اليوم لازم ندخل فيما يسمى بالبطء الواعي. لازم تعرف شو معناتها السرعه. التأني فيه برشا سلامه. خلينا نعطي، قلت لي شنو السلامه؟ هما اليوم ربما الكلمه تقال على والقصد منها هي السرعه في السياق فقط لا غير، وهذا المعنى نتاعو.
0: نعم.
1: ولكن البطء لازم يكون في حياتنا اليومية. خلنا أعطيك مثال اليوم بعيد عن البطء، بعيد عن ويمثل السرعة في حياة كل إنسان. من كم من شخص يخرج في الصباح يقصد باب ربي ماشي للعمل متاعه، ما يفطرش فطور الصباح؟
0: هذه أبسط الأمور،
1: هذه أول حاجة. علاش؟ لأنه في سرعة، لأنه هو ما قامش في الوقت المناسب، ما عطاش لنفسه الوقت المناسب، فخرج في سرعة ما فطرش. نعطيك مثال واحد آخر، كم من شخص يخرج الصباح يفطر بسرعة؟ يعطيني هناك الحاجة اللي يجي ونخرج نجري باش نخلط ترانسبور، باش نخلط على وقت العمل متاعي في الوقت المناسب، هذا كان خلطنا وهكذا.
0: ما تراش أنه السبب هو قلة النظام مدام أمال، هو اللي خلينا في النسق هذا السريع في أبسط الضروريات؟ يعني
1: نعم.
0: بداية يومنا نبدأوه بسرعة، يعني كيفاش نجمو نكملوه؟ نحسوا بإرهاق، نحسوا بتعب، نحسوا بتوتر، وهذا ينعكس أكيد على تفاصيل حياتنا، على علاقاتنا، على طريقة التخاطب مع الآخر، على نفسيتنا في حد ذاتها. نحسوا بتعب كبير، والأسباب كثيرة والدوافع يعني لا يمكن عدها ولا إحصائها.
1: خلينا مش نعطيك، نعم هو صحيح. من أول خلينا نقول الأسباب هو عدم التنظيم في الوقت متاعنا.
0: نعم.
1: عدم التنظيم في اليوم متاعه، والشخص كيف يجد نفسه معناتها متسرع في قضاء الأشياء متاعه، بيعطيني كامل هذه باش تعدل الثانية، يعطيني كامل هذه باش تعدل اللي بعدها وهكذا.
0: نعم.
1: ولكن نعطيك سبب واحد آخر، هو الخوف. ربما لا يعلمه الناس أنه إحنا اليوم السبب متاعنا في بعض الأحيان. خلينا نعطيك نفس الأشخاص هذونا اللي تعلموا بسرعة وراو برشا منا يعيش هذه الحالة، يجد نفسه هو على طاولة الأكل في وقت ما عندوش فيه، ماهوش مزروب، يعني ماهوش ثم حاجة ربطته في الوقت الكل، ولكن هو يسرع في الأكل. حتى أولادنا على فكرة نعلمهم ازرب، تحرك، امشي شوية. وعليش؟ لأنه احنا نخاف من أنه يفوتنا الوقت، نخاف من أنه أنا ندخل في وقت ضيق. نخاف. كلمة الخوف من قلة الناس تدخل فيه السرعة الغير عادية
0: في سراع،
1: كل نعم، فأصبح الخوف من فوات الأشياء هو الدافع الحقيقي المخزن في العقل اللاواعي بدون علم منا، فأصبح كل شيء بالنسبة لنا أسرع. وتعطي ديما ريزون معناتها تبع ليش باش نسرع، باش نوصل بكري، باش نمشي للمكان الفلاني، باش نقضي وهكذا.
0: هذا ينعكس على طريقة تفكيرنا حتى في أخذنا القرارات، يكون في أحيان كثيرة فما تسرع، ما فماش عمق رؤية، ما فماش أنه الإنسان ياخذ وقته باش ياخذ هكا القرار هذاك اللي نجم يكون مصيري مدام مال.
1: نعم هذا صحيح. اليوم مش نحكيه على علاش نقول في التأني السلامة، خلنا نرجع للكلمة اللي بدينا بها. اليوم كل ما تأنيت، خلينا نبدا بالمثال اللي عطيته، انك انت كي تاكل في عقلك راهو به معدتك، به العقل اللاواعي. علاش؟ لانه هو وقت تبقى 30 15 دقيقه وفي اكل مسترسل بدا يعطي اشارات الشبع، فزي في المعتاد فما يسمش ليك السمنه بعدين، لانه الشخص اذا كان ياكل بسرعه باش ياكل اكثر من الكميات نتاعو في وقت اقل من اشاره العقل اللاواعي انه هو يكفي، يعني ما باش يعطي اشارات الشبع. واضح. اليوم في التأني السلامة ربما وقت اللي كيما حكيت مثلا مثال انه انا قبل ما ناخذ قرار نفكر بروابط، ناخذ وقتي خليني نفهم يعني روابط القرار باش ناخذه مع شخصي، مع المستقبل نتاعي، مع ربما عائلتي، مع العمل نتاعي وهكذا. فيصبح بشوية بشوية يشوف للرؤى الواضحة، هذا يوصل الطريق، هذا يوصلني الى الهدف الفلاني، والطريق هذا يوصلني الى الهدف الفلاني. ففي الهدوء خلينا نقول انه تفكر برويه، في الهدوء جسدك يتعامل معك برويه، في الهدوء تاخذ تشوف الاشياء بطريقه اوضح. في الهدوء ولا في التاني مش تلقى نفسك وانت تنظر للاشياء بطريقه اوسع، انه اصبحت عندك الوقت باش تشوف للزوايا، ولكن في السرعه مش تكون عندك طريق واحد محدد وانت تمشي فيه. حتى في قراراتنا اللي انا مش تكون سريعه، مش تكون رؤيه غير واضحه للجوانب.
0: نعم، تحدثت منذ قليل على جانب التربية السليمة للنشأ وفق هذا السلوك اللي هو التأني، لأنه اليوم أستاذة قاعدين نراه في التلاميذ متسرعين في دروسهم، في مراجعتهم اليومية. اليوم التلميذ ما عادش يوسع باله باش يفركز على المعلومة، يمشي مباشرة للهاتف المحمول وإلا للحاسوب يلوج عليها ويلقاها جاهزة من غير أي تعب.
1: نعم صحيح، والله بدون مبالغة، يعني اليوم الهواتف ولا خلينا الميديا بصفة عامة علمتهم البخل، علمتهم أنه هو فماش ما عادتش بخوف حقيقة. اليوم أنا نرى أنه في بعض الأحيان يدخل إلى مليونات ولا إلى مكتبة ولا اللي هما يقولوا نحب على بحث في الحاجة الفلانية، في شيء حاضر كل شيء، الصور والكتابة وإلى غير ذلك.
0: ما فماش الاجتهاد الشخصي،
1: ما عادش اجتهاد شخصي. صحيح، ما عادش اجتهاد شخصي. يعني اليوم ريت ما حكينا من الأول بالكل أنه حتى الأطفال أنت شنو تعلموا،
0: هذا يقضي على الإبداع مدام مال
1: برشا. اليوم الاي اي اقضت على الابداع
0: للاسف،
1: لانها كل شيء ولا يعني
0: بين نسخ مطابقه للاصل.
1: صحيح، كل شيء ما بين يديه، كل شيء ما بين اوكي. خلينا نمشي اكثر. اليوم وقت اللي صغيرك تعلموا انه هو يكون ما تيخف في الاشياء من الميديا خاصه ولا من الهواتف المحموله كما ذكرت، راه بطريقه سريعه باش يوصل الى مبتغاه، ولكن هل هو فعلا فكر بطريقه الصحيحه؟ انه ربما في بعض الاحيان
0: والا استفاد
1: ما تعطيش السؤال الصحيح فهو باش يجاوبك على قد سؤالك.
0: نعم،
1: فلازم يكون ثم اعمال للعقل، ما كاينش العقل كان ما تعملوش. راهو نحكيه بيولوجيكمون، العقل اذا كان انت ما تعملوش وتخلي ديما في اللعب اكثر الوقت ولا في راحه
0: في حركيه الوقت. وفي تفاعل ايضا.
1: نعم، يعني شبكة العصبونات اللي تتبنى في داخل العقل متاعك ولي ضعيفة، ولي طريقة التفكير ضعيفة. تذكر هنعطي مثال، الألعاب اللي لعبناهم بكري متاع بنت ولد تأخذ تزيد هذيك عند الأطفال سرعة البديهة. علاش؟ لأنه يلزم في ثواني معدودة يعمل ريشيرش في عقله على اسم وإلا اسم بلد وإلا شخص بالطريقة بالحرف الفلاني.
0: نعم.
1: فتزيد عندهم السرعة، وتلاحظ إنه الأشخاص اللي بدأوا يلعبوا فيها من الأول في بعض الأحيان يقول لك مثلا على 6 ولا 7 أنا جبت سنين فقط لغاية
0: يعني، ويقعدوا أوفياء ليها اللعبة هذه حتى وإحنا كبار ما زلنا نلعبوا فيها.
1: صحيح. وقت تبدأ تتوسع بعدين بشوي بشوي تجد نفس الأشخاص ولا من يمكن يجيب في 2 على 7 يولي يجيب في 5 ويجيب بشوية بشوية حتى يولي يجيب 7 على 7. فيبدأ عنده مجموعة من الشبكات العصبية تتبنى وتولي قوة في الداخل. وقت هو يبدأ يفكر مباشرة يصير ترابط ما بين هذه الشبكات العصبية والمجموعة متاع الخلايا العصبية هذه، وتعطيه النتيجة أسرع
0: به. أستاذة، إذا كان التزمنا بقاعدة التأني والتمهل والتروي في حياتنا اليومية، كيفاش يصير مجتمعنا؟ شنو الصورة اللي نجمو نراوه فيها؟
1: بشوف صورة ربما غير مألوفة أو غير معتادين عليها.
0: صورة جميلة أكيد.
1: نبدأ من الأفراد، كل شخص اليوم لازم يطبق التأني ولازم يطبق احنا نسموه البطء الواعي. يعني مثلا خذ يوم في اليوم نتاعك وجبه من وجباتك. نعرف انه ساعات تقول لك الوقت ما عنديش، وكل مسج خذ وجبه من وجبات انت حددها وخذ اعطيها وقتها،
0: استمتع بها.
1: نعم. خذ ربما تشرب حتى قهوه، قل لكن المره باش نشرب قهوه كي فقط لغايه، من غير ما تشاهد التلفزيون، من غير ما تشاهد الهاتف نتاعك، من غير ما تعمل يعني عمل اخر مع القهوه نتاعك. خلينا نستمتع باللحظه. الناس اليوم تعيش اما في سرعه باش توصل الى المستقبل، والا في بعض الاحيان حتى هما يحكيوا على الماضي يعيش برشا حزن. فدائما تسقط اللحظه وتفوت اللحظه من غير ما نعيشوها.
0: نعم.
1: اي اللحظات اللي انت تفيق بها وقت تعيشها،
0: صحيح.
1: مش اللي تتحكي لك، مش اللي تتذكرها، لا، هي اللحظة هي اللي أنت تعيشها الآن. فعيشوا البطء الواعي وتشوف المردود متاعها على نفسيتك، مش تولي في هدوء، مش تولي تجاوب بهدوء، مش تولي تتصرف بهدوء، مش تولي معاش الشخص هذي معاش يقلق الشارع، ما يقلقوش السياقة، لأنه بش يدخل في هدوء منه ربما يكون متعمد، ولكن بعد شو يولي سيمة من سمات الشخصية نتاعه. فيصبح الهدوء بالعكس يعني حاجة يعني من اللي كاركتير اللي بالحق يتمناها كل شخص. راهو اليوم لو تعيش الهدوء تشوف عالمك كيف يصبح، ما عادش تتقلق على الحاجات اللي صارت وهي بسيطة، ما عادش تعطي أهمية مبالغ فيها لأحداث في اليوم نتاعك، ولي في آخر اليوم تعيش هدوء، تعيش سكينة، وتعيش يعني حتى وضوح كما قلنا في الرؤية، لأنه الهدوء برشا نتائج أخرى على الجسد. أولا لأنه لو كان ندخل في تفاصيل مش نعطي تفاصيل علمية، السرعة هذيك شنو تمثل للجسد؟ تمثل حالة رعب
0: قاتلة.
1: صحيح. الهدوء كل شيء في الجسد يبدأ هذا، فالجسد متاعك راهو يمرض في الحالات هذيك متاع السرعة زايدة واللي هي متكررة،
0: يتعافى بالتأني.
1: نعم.
0: هذا هو أستاذ أمال، التأني يجعل الحياة أجمل وأفضل. التأني هو رمز من رموز الحكمة. ربي جزيك كل خير، شكرا على هذه الكلمات الجميلة منك أستاذة أمال عرباوي كاستشارية تربوية وأسرية. البداية كانت بالتفاؤل ومسك الختام كذلك، إن شاء الله ديما نكونوا متفائلين، وإن شاء الله نكونوا متريثين في حياتنا في كل التفاصيل حتى نصبح أكثر حكمة وأكثر اتزان واستقرار. في أمان الله مستمعينا الكرام، شكر الموصول لكم وللطيفة الفرشيشي سوسن فرجاني. صندس هلالي تحييكم، في أمان الله.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم

غير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم.

هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسر

سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسر

0: أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. متفق عليه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب. مع السفرة الكرام البررة، عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة طه، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 21، أي من قوله تعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، إلى الآية 35، أي إلى قوله تعالى: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، الطالبة
2: أمد الله الهميسي،
1: والطالبة
3: مريم ولهي،
1: والطالب
4: ياسين الشريف.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى.
5: واضمم

0: أخرى
1: لنريك من آياتنا الكبرى
0: اذهب

0: قال ربي اشرح لي صدري
1: قال ربي اشرح لي صدري
0: ويسر لي أمري
1: ويسر لي أمري
0: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
1: واحلل

0: واجعلني وزيرا من أهلي
1: هارون أخي
0: هارون أخي
1: أشدد به أزري وأشركه في أمري
0: أشدد به أزري وأشركه في أمري
1: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا.

0: جئت سؤلك يا موسى.
1: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
0: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات. في قوله تعالى واضمم يدك، طبعا هنا بالضاد غير مشالة، فالانتباه مخرجها حافة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس من الجهة اليمنى أو اليسرى. دائما لابد من التفريق بين الضاد والضاء، سواء في النطق أو في الكلمات التي تكون إما بالضاد وإما بالضاء. هذه واضمم بالضاد، فالانتباه واضمم يدك هكذا. في قوله تعالى لنريك من آياتنا الكبرى، طبعا حال الوقف هنا الكبرى واضح، حال الوصل جاء بعدها كلمة اذهب تبتدئ بهمزة وصل، فإذا وصلناها نقول لنريك من آياتنا الكبرى اذهب، الكبرى اذهب، فالانتباه لأن همزة الوصل تسقط في درج الكلام، فلا نقول الكبرى اذهب، لا ردوا بالنا، فتسقط همزة الوصل ويلتقي الساكنان فنحذف الساكن الأول لأنه هنا حرف مد. في قوله تعالى اذهب إلى فرعون، كلمة فرعون دائما راء ساكنة مسبوقة بكسر أصلي فإننا نرققها فلا نقول فرعون، وكذلك حرف العين مرقق واضح فرعون هكذا، فالانتباه. قال رب اشرح لي صدري ويسر، راء ساكنة مسبوقة بكسر يسر، لا نقول يسر، لا يسر هكذا. ثم لي أمري يا إضافة بعد همزة قطع نحركها بالفتح، ويسر لي أمري هكذا، فالانتباه. في قوله تعالى يفقه قولي، الانتباه إلى حرف الفاء في صفة الرخاوة خاصة مع الترقيق، طبعا هنا يفقه تفخيم القاف وترقيق بقية الحروف، يفقه وإعطاء الرخاوة في حرف الفاء. في قوله تعالى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، طبعا كلمة أشدد هنا همزة وصل، فدائما طبعا فعل الأمر من الثلاثي المجرد يبتدئ بهمزة وصل، ذهب اذهب، سمع اسمع، قرأ اقرأ، كلها همزة وصل. هنا كلمة أشدد كذلك تبتدئ بهمزة وصل، أشدد، حال الوصل طبعا بما قبلها تحذف الهمزة فيلتقي عن أخي، تنتهي بياء إضافة، أخي تعود على ضمير المتكلم المفرد، وبعد طبعا همزة هنا إذا طبقنا القاعدة فسنقول أخي يشدد، أخي يشدد، هذا تطبيق القاعدة عند الإمام القانون، ولكن هاته هذا الموضع من المستثنيات، واضح؟ هذا الموضع من المستثنيات، مثل مثلا في قوله تعالى أوزعني أن أشكر، مستثنى كذلك في سورة النمل وفي سورة الأحقاف، إذن هنا هذا الموضع من المستثنيات، إذن حال الوصل تبقى الياء ساكنة فيلتقي الساكنان فيحذف حرف المد، أخي شدد، أخي شدد، هكذا نصلها، فالانتباه. في قوله تعالى إنك كنت بنا بصيرا، طبعا انتباه أولا إلى بيان الإخفاء هنا، كنت مع بيان ترقيق التاء، ثم حرف الباء مرقق با لا نقول با، ثم بيان كسر الصاد، ما معنى؟ أي لابد أن نقول باصي فلا نقول بصيرة، نستعمل الشفتين في حرف الصاد وهذا خطأ، بصيرة هكذا. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى.
1: واضمم

0: أخرى
1: لنريك من آياتنا الكبرى
0: لنريك من آياتنا الكبرى
1: اذهب إلى

0: لي
1: واجعلني وزيرا من أهلي
0: هارون أخي
1: هارون أخي.

0: لقد أوتيت سؤلك يا موسى.
1: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
0: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة أمة الله. تفضلي يا أمة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى.
0: مزيد بيان المد هنا. آية أخرى لنريك، نعم،
2: آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى.
0: نعم.
2: اذهب إلى فرعون إنه طغى.
0: إنه طغى، لا قش طغى، هنا الغين معناها ابتدأت مفخمة، نعم، ولكن المد معناها رقق أو قلل قليلا، فلا نقول طغى، لا طغى، نفس درجة التفخيم في الغين وكذلك في الألف. نعم.
2: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
0: أحسنت أمة الله، بارك الله فيك. طبعا في قوله تعالى واحلل، إذا ما اعطيناش حق الله من الضم هنا فنقول وحلل وحلل ل، لا وحلل عقدة وحلل هكذا، فننتبه. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين. تفضل يا ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
0: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم. تفضل يا مريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى.
0: أعيدي مع بيان قلقلة الجيم تخرج، نعم.
4: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
0: أحسنت مريم بارك الله فيك. انتبه إلى القلقلة في قوله تعالى وجعل لي وكذلك تخرج هكذا، ثم الذال ليست من حروف القلقلة فلا نقول اذهب، لا اذهب هكذا، قلقلت الباء وعدم قلقلت الذال. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. صدق الله العظيم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: مع السفرة الكرام للبررة،
6: مع السفرة الكرام للبررة،
5: مع القرآن آية آية مخطوطة، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة.
7: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه الإمامان البخاري ومسلم.
0: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته. حياكم الله وبياكم، وحيا كل الإخوة والأخوات المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله برنامجا مباركا ينفع البلاد وينفع العباد، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. ونتوجه إليكم سيدي هيثم بالدعاء أن يحفظك وأن يحفظ هذه الإذاعة المباركة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الناثرة للدرر والناثرة للفوائد التي تنفع البلاد والعباد،
1: وأن يوفقنا أن نسير على منهج مشايخنا وعلماء جامع الزيتونة المعمور.
2: اللهم آمين. الله عمرنا كرم الزيتونة العظمى وقل لا يكاد يشرق من ضياك حراب.
1: الله الله. إذا نحن كما أشرتم سيدي في هذه الرحلة المباركة مع ما خطه علامتنا الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ.
2: آمين آمين.
1: والحديث عن التقوى، وقد يعني بقينا فيها تقريبا مجموعة من الحصص ونحن نتناول كتاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف. نتم احنا في الحصة الفارطة قلنا لهم أننا سنتم يعني الحديث عن التقوى، ثم بعد ذلك نبدأ في الأبيات الموالية إن شاء الله تعالى.
2: الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالتقوى سيدي هيثم عرفناها من أفواه أعلامنا ومن أفواه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أفواه التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وحاصلها أنها اجتناب وامتثال لجميع ما أمر، اجتناب لجميع ما نهى عنه الله ورسوله، وامتثال لجميع ما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فائدة أردنا أن نستفتح بها هذه الحصة، وهي أن المولى تبارك وتعالى خلق للنار سبعة أبواب. قال المولى في سورة الحجر لها سبعة، وهذا الضمير المتصل عائد على جهنم والعياذ بالله. قال لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وخلق المولى لابن آدم سبعة جوارح، وهي السمع والبصر، ثالثا اللسان، رابعا اليدان، خامسا الرجلان، سادسا البطن، سابعا الفرج. فمتى أطاع العبد ربه بجارحة من هذه الجوارح السبعة أغلق عنه باب من تلك الأبواب المتعلقة بجهنم والعياذ بالله. ومن عصى الله عز وجل بجارحة من هذه الجوارح السبعة استوجب الدخول من باب من هذه الأبواب المتعلقة بالنار والعياذ بالله. ثم إن أصل صلاح هذه الجوارح السبعة أو فساد هذه الجوارح السبعة أصله ماذا؟ مكمنه ماذا؟ القلب.
1: قلب صحيح،
2: هذا السنترال العظيم. نعم. صح التعبير،
1: صح التعبير يعني.
2: نعم. باللغة الأعجمية. نعم. لأن القلب سلطان
1: صحيح،
2: والجوارح جنود. القلب سلطان والجوارح أجناد، ولا تعمل هذه الأجناد وهذه الجنود إلا بأمر من ال...
1: نعم.
2: من القلب، من السلطان. نعم. يروي الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما وابن ماجه وغيرهم عن النعمان بن البشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. قالها ثلاثا صلى الله وسلم وبارك عليه،
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: الفائدة الثالثة أن هذه متعلقة بالجوارح السبعة.
1: نعم.
2: هذه الجوارح السبعة نعمة.
1: نعم.
2: نعمة من نعم المولى تبارك وتعالى على العبد. وهذه الجوارح هي نعمة وهي أمانة استودعها الله عندنا.
1: صحيح.
2: فوجب علينا بذلك المحافظة عليها.
1: نعم.
2: وصيانتها ورعايتها مما لا يرتضيه الله ورسوله
1: وتعالى.
2: صلى الله عليه وآله وسلم.
1: وسلم.
2: وقمة الخسران، وقمة الخسران أن يستعين العبد بالنعمة على معصية الخالق، على أكبر الخسران. بل إن هذا الأمر باب عظيم من أبواب الخيانة.
1: نعم.
2: هذا خيانة لله، أعطاك نعمة واستودعك فيك هذه النعمة، فوجب عليك المحافظة على هذه النعمة. متى ضيعت هذه النعمة، متى سخرت هذه النعمة في معصية الله، فهذا باب من أبواب الغدر.
1: نعم.
2: والخيانة لله ولرسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وفي هذا قال الناظم.
1: نعم. وهنا
2: نعم.
1: دخل بنا الناظم ليحدثنا عن صفات المريد.
2: الله.
1: نعم. وهذه
2: وهي
1: الصفات
2: وهي من صفات المتقين.
1: صحيح.
2: والتقوى ينبغي أن تكون كذا وكذا، وهو ما سيعلن عنه الناظم.
1: هذا هو. نعم. سيدي. والتقوى كما احنا أشرنا في الحصص.
2: نعم.
1: الفارق أمرها عجيب.
2: نعم.
1: أمرها عجيب، ولذلك دائما أقولها وأكثر من مرة قلتها.
2: نعم.
1: ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وصى بها كل الأمم،
2: وصى بها الأنبياء،
1: كل الأمم قبلنا.
2: ولقد وصينا الذين
1: أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم
2: أن اتقوا الله.
1: يعني كل
2: وصية
1: الأمم،
2: الله للأولين والآخرين. نعم.
1: ولذلك مدام هذه الوصية للأولين والآخرين فهي مفتاح لأمر عظيم.
2: يا حبيبي ما دام أوصى بها المولى تبارك وتعالى سيد الرسل.
1: نعم.
2: وسيد الأنبياء وأفضلهم، قال له: يا أيها النبي اتق الله.
1: نعم.
2: فهي وصية الله للنبي
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فمن باب أولى أن تكون وصية لنا نحن أتباع هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم
1: وصحبه وسلم. ولذلك احنا توسعنا بعض الشيء في أمر التقوى.
2: مهم.
1: لأنه هذا الذي نحتاجه.
2: نعم.
1: وأنا دائما أقول، أنا أظن ذكرتها في حصص سابقة
2: من بابي فذكر
1: مثال.
2: نعم.
1: أنه بعض الناس.
2: نعم.
1: يظن أن التقوى، أنا خاطر مرة تذكرت أن من أسباب حسن الخاتمة، أول سبب بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله.
2: نعم.
1: صلى الله عليه وآله
2: الله.
1: وصحبه وسلم، تقوى الله.
2: نعم.
1: فجاءني شاب قال: أنا لا أستطيع أن أصوم الاثنين والخميس، ولا تحدثني عن قيام الليل، لأني.
2: نعم.
1: أنا نصبح نخدم الصباح وما نقوم
2: ليس
1: الليل.
2: هذا التقوى.
1: ذهب ظنه.
2: نعم.

0: فحسبنا
1: نعم.
0: يعني في هذه المسألة قول نبينا في هذه المرأة.
1: نعم.
0: إذن قال الناظم:
1: نسأل الله أن يجعلنا من المتقين.
0: آمين آمين آمين.
1: ونحن وآباؤنا وأحبابنا وأصحابنا
0: وصولنا وفروعنا وأشيخنا.
1: نعم نعم سيدي. قال الناظم رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. يغض عينيه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم.
0: نعم.
1: كغيبة نميمة زور كذب، لسانه أحرى بترك ما جلب. يحفظ بطنه من
0: نعم.
1: الحرام، يترك ما شبه باهتمام. يحفظ فرجه ويتقي الشهيد، في البطش والسعي لممنوع يريد.
0: نعم.
1: ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم.
0: نعم.
1: الأخير البيت قال:
0: يطهر
1: نعم. القلب من الرياء.
0: نعم.
1: وحسد عجب وكل داء.
0: الله
1: هذه من البيت
0: الله
1: 295 الله. إلى البيت 300 كما أورد.
0: أي نعم.
1: نعم. نعم.
0: ستة أبيات ذكر فيها العلامة الفقيه الناظم نفعنا الله به في الدارين أربعة أمور.
1: نعم سيدي.
0: أربعة أمور مختزلة في حفظ الجوارح، ترك كل ما فيه شبهة.
1: نعم.
0: التوقف حتى نعلم حكم الله في الشيء.
1: نعم.
0: فعلا وتركا. ورابعا تطهير القلب.
1: نعم.
0: من جميع الأدواء، وهذا مدار هذا العلم.
1: جميل.
0: وأساسه ولبه وجوهره.
1: نعم. وهذا الذي أتت به نصوص الشريعة.
0: نعم.
1: لأنه نحن سيدي ما هو في هذا الزمن لما ينطق غير العالم وغير المختص في مجاله، باش ما نقولش حاجة أخرى.
0: نعم.
1: بما لا يعلموا يلبس على الناس، فالناس أصبحت إذا سمعوا كلمة تصوف أو شيء
0: أو إحسان أو
1: يذهب
0: تزكية.
1: إلى
0: نعم.
1: أذهانهم أشياء.
0: نعم.
1: لا تمت للتصوف الحقيقي
0: بصيلة.
1: نعم. نعم. نعم. ماذا يفعل مثلا؟ أنا أعطي مثالا سيد.
0: نعم.
1: أنا نجيت ونقول لك فما مسجد في منطقة معينة تسرق فيه حذاء.
0: نعم.
1: فجي يقول لك المساجد فيها السراق وفيها الكذا وفيها الكذا، ماذا أفعل؟ المساجد يمشوا لها 3-4 مليون.
0: نعم.
1: نجي ناخذ أنا حالة ونجي نحكي عليها وأعممها على
0: الشذ يحفظ ولا يقاس. نعم. عليه.
1: وهذا الأمر لو مثلا مشينا إلى بريدة ومشينا إلى إدارة من الإدارات، كل يوم العرك يصير وكل.
0: نعم.
1: يوم تصير المشاكل وكل.
0: نعم.
1: يوم، لكن نحن إذا عممناه.
0: نعم.
1: وحطينا كل المؤسسات يصير فيها
0: فنحن على باطل.
1: على ذلك نفس الشيء
0: لأن القاعدة تقول التعميم باطل في الإيجاب أو في السلب.
1: نفس الشيء في هذا.
0: نعم.
1: التصوف.
0: نعم. نعم.
1: ولذلك إذا أردتم أن تحكموا على علم وعلى شيء، ارجعوا إلى أمهات كتب.
0: نعم.
1: هؤلاء الذين كتبوا.
0: نعم.
1: في هذا الأمر، واقرأوا ما كتب
0: زروق
1: الناس.
0: الإمام الغزالي،
1: الإمام القشيري.
0: نعم.
1: الإمام الغزالي، سيدي أحمد.
0: نعم.
1: زروق.
0: نعم.
1: الأعلام.
0: نعم.
1: في هذا.
0: نعم.
1: العلم كثر.
0: ابن عباد وغيره
1: كله.
0: نعم.
1: ما شاء الله. نعم.
0: إذن قال الناظم: يغض عينيه عن المحارم. وأصل الغض هو الخفض والكف.
1: نعم.
0: بمعنى غض طرفاه أو بصره، أي خافضه استحياء.
1: جميل.
0: وغض البصر عن جميع ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فرض عين، فرض واجب متعين على كل مكلف.
1: صحيح.
0: على كل عاقل بالغ راشد بلغته دعوة النبي محمد
1: صلى الله عليه
0: ذكرا كان أو أنثى.
1: أنثى.
0: ليس غض البصر متعلقا بالرجال دون النساء، لا لا، على حد سواء، تشترك فيه المرأة مع الرجل ويشترك فيه الرجل مع المرأة.
1: نعم.
0: قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضضن.
1: نعم.
0: هكذا أخبر قرآن الله رب العالمين. إذن هو فرض متعين.
1: نعم سيد.
0: دل على ذلك قرآن الله رب العالمين وسنة النبي الكريم
1: صلى الله عليه،
0: صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. ودائما أنا أذكر.
1: نعم.
0: وأقول إجماع الأمة علماؤها،
1: علماء الأمة
0: وأعلامها.
1: نعم. نعم.
0: أما القرآن العظيم ففي قول ربنا جل جلاله والآية من سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
1: نعم.
0: وقل للمؤمنات يغضن. نعم. من أبصارهم. الآية.
1: صحيح.
0: وقد أمر الله تبارك وتعالى بغض البصر قبل حفظ الفرج.
1: نعم.
0: لأهمية غض البصر في حماية الأعراض. لأنه باب من أبواب

0: ولوجي إلى العرض والعياذ بالله.
1: نحن سيدي ذكرنا مسألة الشبهات.
0: نعم.
1: هكذا هي الأسوار، فلذلك نعم. تبدأ إذا هتك السور الأول
0: يدخل في السور الثاني.
1: نعم. فلذلك لما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوع في الشبهات، فمن تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. نعم. ثم أتى بالتشبيه.
0: نعم.
1: كالراعي يرعى حول الحماء، هو يرعى حول نعم. الحماء، هو لم يقل
0: لم يدخل بعده،
1: لكن إشقال يوشك.
0: أي نعم.
1: أي نعم. أي نعم. لأنك أنت تقرب تقرب تقرب تقرب تقرب
0: قد تنفلت منك نعم. شيء تنفى. نعم. نعم. وهنا لطيفة.
1: نعم سيدي.
0: جدد بها قريحة المفسرين رحمة الله عليهم.
1: آمين.
0: قالوا أتى الله في هذه الآية بمن، ومن هنا للتبعيض، قل للمؤمنين يغضوا من، ولم يقل يغضوا أبصارهم. لو قال يغضوا أبصارهم لكانت الطامة، ولكن لله المنة والحمد والفضل أنه قال
1: من،
0: ومن في اللغة قد تفيد التبعيض. نعم. من معانيها التبعيض، أي من بعض أبصارهم. نعم.
1: نعم.
0: فأتى الله تعالى بمن الدالة على التبعيض في الآية ليبقى جواز النظر إلى الزوجة ونحوها مما أباحه الله، لأنه لو قال قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم لوجب غض البصر مطلقا عن كل شيء، حتى يصير المرء أعمى، حفظنا الله وإياكم وسادة المستمعين، لا يرى أين يمشي. فهذه من رحمة الله تبارك وتعالى في التشريع أن أتى في هذه الآية بمن الدالة على التبعيض.
1: نعم.
0: نعم.
1: جميل.
0: وأما السنة فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان وزناهما ماذا؟ النظر. نعم. وروى الشيخان أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الصحابة سألوا رضوان الله عليهم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما حق الطريق يا رسول الله، ما حق الطريق؟ فقال عليه الصلاة والسلام غض البصر.
1: نعم.
0: وبدأ
1: بغض
0: البصر.
1: صحيح.
0: نعم. غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا الحديث قال غض البصر.
1: نعم.
0: وروى الإمام مسلم أيضا في صحيحه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، هكذا يمر في الشارع فتسقط عينه على ما يكره.
1: نعم.
0: قال فأمرني أن أصرف وجهي أو بصري.
1: نعم.
0: هذه فجأة رأيت شيئا لا يعجبك لا يرضاه الله ورسول، أدر بسرعة وجهك وأصرف نظرك، هذه وصية رسول الله لك. قال فأمرني أن أصرف وجهي أو بصري، وقال عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. ولعلنا نختم. نعم. بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
0: أبي الحسن علي بن أبي طالب.
1: ايه.
0: كرم الله وجهه ورضي عنه،
1: ورضي عن
0: قال
1: السبطين.
0: يا علي.
1: ايه. نعم.
0: ورضي عن أهل العباد
1: وعن
0: على الله في كل الأمور توكلي.
1: ايه. نعم.
0: وبالخمس أصحاب العبا توسلي، محمد المختار وابنيه بعده، وفاطمة الزهراء والمرتضى علي
1: عليهم السلام.
0: سلام والرضوان.
1: نعم.
0: ولسنا بذلك شيعة.
1: لا.
0: نحن أهل السنة يوقرون آل البيت ويحبون آل البيت ويعظمون آل بيت النبي.
1: نحن نقول عليهم
0: الرضوان والسلام.
1: نعم. بل نحن إذا صلينا على سيدنا رسول ألا نقول صلى الله عليه وآله وصحبه.
0: نعم.
1: وهؤلاء هم الآل.
0: نعم.
1: فنحن.
0: نعم.
1: نصلي عليهم. نعم. ونسلم عليهم. فإذا قلنا عليهم السلام هذا ما كان يفعله مشايخنا.
0: نعم.
1: وعلماؤنا.
0: نعم.
1: بل وعلماء الزيتونة.
0: نعم.
1: بل علماء الزيتونة
0: كانوا يتوسلون
1: بل هذه.
0: نعم.
1: المجالس.
0: نعم.
1: مجالس القضاء.
0: نعم.
1: كان قاضي القضاة.
0: نعم.
1: في العامرة في تونس.
0: نعم.
1: لا يقضي إلا بحضور رجل.
0: نعم.
1: من الأشراف تبركا بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزايدن علينا.
0: نعم.
1: أحدنا.
0: نعم.
1: نعم. نعم. سيد. نختم إذن قلنا بحديث. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وهو قوله عليه الصلاة والسلام لسيدنا علي يا علي لا تتبع النظرة النظرة.
1: نعم.
0: فإن لك الأولى وليست لك الثانية.
1: نعم.
0: والحديث رواه أصحاب السنة.
1: واضح سيدي، بارك الله فيكم سيدي جهاد الشيخ علي،
0: ربي يحفظكم.
1: ولعله موقف حسن بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يعينكم وأن يزيدكم بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام، قلكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مسكين وكم طير يطير ولا كباز، كم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، على الضروري من علوم. رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من إعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي، هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صوت القلب إلى القلب، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني. أعوذ

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل أتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. أخرجه البخاري وأحمد.
1: أحاديث نبوية.

0: الزيتونة للقرآن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أصالة وانفتاح. تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمل الإنسان وكرمه ودعاه إلى الطهارة والنظافة وجعل الإحسان في كل شيء من أخلاق المؤمنين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان أطيب الناس مظهرا وأحسنهم خلقا، وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم راحة قلب. نلتقي اليوم مع قيمة نلمسها في حياتنا كل يوم وتدل على رقي الإنسان ووعيه واحترامه لنفسه ولمن حوله، إنها قيمة النظافة. فالنظافة ليست مظهرا خارجيا فقط، بل هي نظافة وسلوك ودليل على طهارة القلب وحسن التربية. إن الإسلام دين الطهارة والنظافة، فقد ربط بين نظافة الظاهر وصلاح الباطن. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالنظافة عبادة وخلق، وهي تشمل نظافة الجسد والثياب والمكان واللسان والقلب. فالإنسان النظيف لا يهتم بنفسه فقط، بل يحرص على أن يكون وجوده راحة لمن حوله. ومن جمال هذه القيمة أنها تبدأ بأمور بسيطة: ترتيب المكان، وإزالة الأذى من الطريق، والمحافظة على البيئة. فكل عمل صغير في سبيل النظافة هو أثر طيب يبقى في الحياة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة في الطهارة والنظافة، فكان يحب الطيبة ويهتم بهيئته ويربي أصحابه على حسن المظهر ونظافة المكان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. فجعل الطهارة جزءا عظيما من حياة المسلم. ومن تعاليمه أيضا أنه حث على إزالة الأذى عن الطريق، وبين أن ذلك عمل يؤجر عليه الإنسان، فليست النظافة أمرا شكليا فحسب، بل هي عمل يدخل في باب الخير والإحسان. وكان النبي أيضا ينهى عن كل ما يؤذي الناس، ويدعو إلى أن يكون المسلم مصدر نفع وجمال في مجتمعه. فاللهم طهر قلوبنا من الحقد والغل، وزين أخلاقنا بالجمال والإحسان. اللهم اجعلنا من المحافظين على الطهارة والنظافة. اللهم اصلح أحوالنا، واجعل بيوتنا ومجتمعاتنا أماكن طاهرة جميلة. اللهم اجعل أعمالنا نافعة وأثرنا طيبا في حياة الناس يا رب العالمين. إن النظافة تبدأ من أنفسنا، فكل واحد منا مسؤول عن المكان الذي يعيش فيه. في البيت تظهر النظافة في الترتيب والعناية والمحافظة على راحة أهلنا، ومع الأبناء يكون دورنا أن نعلمهم أن النظافة مسؤولية وعادة جميلة ترافقهم في حياتهم. وفي الشارع والأماكن العامة يكون الاهتمام بالنظافة دليلا على الانتماء والاحترام. ولا ننسى أن نظافة اللسان أيضا من النظافة، فالكلمة الطيبة تجعل الحياة أجمل، والابتعاد عن الغيبة والأذى نوع من طهارة القلب. لنسأل أنفسنا: هل نجعل النظافة عادة دائمة؟ هل نترك بعدنا مكانا أجمل مما وجدناه؟ فالإنسان الذي يحب الجمال والنظافة يحمل في قلبه شعورا بالمسؤولية والإحسان. فالنظافة ليست مظهرا فقط، بل هي رسالة تعبر عن شخصية الإنسان وأخلاقه. فلنجعلها طريقا في حياتنا، ولنتذكر أن الجمال الذي نصنعه حولنا هو صورة من صور الإحسان. وفي ختام لقائنا نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا ويحسن أخلاقنا ويجعلنا مفاتيح للخير والجمال، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم راحة قلب. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب إلى القلب.
1: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. نحب نسألك، زعما شنو الفرق الحقيقي ما بين الشخص الناجح والشخص اللي يقعد يحلم بالنجاح طول حياته؟ زعما هي الموهبة الفطرية، ولا هو الحظ السعيد، ولا حتى الذكاء الخارق؟ في حلقة اليوم باش نتعلموا كيفاش نعملوا قفزة واحدة تغير حياتنا، وكيفاش نخرجوا من منطقة الراحة إلى الأبد. المحور الأول، سر المبادرة قبل الاستعداد. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. حبك تفكر معايا للحظة بهدوء، قداش من مرة قلت لروحك باش نبدأ غدوة، وقداش من مرة استنيت اللحظة المثالية والظروف المثالية والخطة المثالية اللي ما فيهاش حتى غلطة وحتى خطر، وقداش من مرة جات هك الفرصة ومشيت من غير ما انت تتحرك حتى خطوة واحدة لقدام. مهم ياسر انك تفهم اللي الاستعداد الكامل هو مجرد وهم عمره ما كان موجود في تاريخ البشرية. كل إنسان عظيم وكل مخترع غير شكل العالم، وكل رائد أعمال بناء إمبراطورية ضخمة، وكل كاتب خلى أثر خالد بدأ وهو مش مستعد تماما 100%، لكنه بدأ وفي داخله الخوف، وفي داخله الشك، وفي داخله كل الأسباب المنطقية اللي تخليه يتوقف، لكنه بكل بساطة ما توقفش. السر العظيم يقوم على مبدأ نفسي عميق، وهو مبدأ التوكل على الله. وقت اللي تورط روحك في شيء مهم قبل حتى ما تكون جاهز له، وقتها يصير شيء عجيب وخفي في دماغك، يبدأ عقلك الباطن في إيجاد الحلول. هذاك ما يكون كان بالاستعانة بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة، تغدو خماصا وتروح بطانا. المحور الثاني، قوة الهوية قبل الإنجاز. نحبك تفهم اللي الإنسان ما يتصرفش انطلاقا من أهدافه ورغباته، أما يتصرف ديما انطلاقا من هويته. أنت ما تعملش اللي تحب تحقيقه، أما تعمل اللي تعتقد أنه يتناسب مع صورتك الداخلية على روحك. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الناس هذوما سلوكهم كان نابع من هويتهم الحقيقية وإيمانهم. المحور الثالث، فن حرق السفن الداخلية. مهم أنك تعرف اللي الإدمان على خطط الهروب هو العدو الأكبر لنجاحك. تخطيط للطوارئ ضروري ومطلوب، أما خطة الهروب العاطفية تختلف تماما. مثلا أكل الأفكار الخفية، كما كان فشل المشروع نجم نرجع لخدمتي القديمة، ولا إذا منجحش زواجي أتو نطلق وكهو. قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الآية هذه نزلت في معركة أحد باش تقطع الطريق على تردد بعض النفوس والمنافقين اللي كانت تلوج على خيارات النجاة الجانبية. الفصل الرابع، الخوف اللي يقودك واللي يوقفك. وكيفاش نتعاملوا مع الخوف؟ الخوف مش مشكلتك، أما إساءة استخدامك للخوف هي مشكلتك الحقيقية. والإيمان بالقدر يزيل كل خوف وقلق. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان.

0: مهم ياسر أنك تفهم اللي الإرادة مورد محدود يوفى في سعة، وحل مشكلة عدم الانضباط مش بالكل في محاولة تقوية الإرادة، أما في تصميم حياتك وبيئتك بطريقة تخلي الفعل الصحيح هو الأسهل ديما، بهندسة الاختيار وبناء روتين يومي ثابت يضمن الوصول للأهداف حتى وقت اللي تبدأ أنت قلق وما عينك تعمل حتى شيء. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هنا يصور لنا ربي حال الناس الصادقين اللي يقوموا الليل ويتركوا الفرش الدافي باش يتقربوا له وهما طامعين في الجزاء. المحور السابع: فن البداية الصغيرة في مشاريع كبيرة. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما تقفزش للقمة في ضربة واحدة، أما بالخطوات المتواصلة الصغيرة خطوة بخطوة اللي مش قابلة للمقاومة. مثلا كي تحب تحفظ كتاب الله وتلتزم بربع صفحة كل يوم، توا في مدة شهرين ولا ثلاثة تلقى روحك كملت ثلاثة وإلا أربعة أحزاب من غير ما تحس بالضغط والإرهاق. المحور الثامن: الفشل بوصفه بيانات لا أحكاما. مهم ياسر أنك تفهم اللي الفشل ما هوش حكم على شخصيتك ولا على قيمتك كإنسان، أما الفشل بكل بساطة هو راهو بيانات، هو معلومات نقية محايدة من الواقع تعلمك بدقة متناهية على شنو اللي مخدمش في الخطة متاعك. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. المحور التاسع: قوة المحيط اللي تختاره. حبك تفهم اللي محيطك الاجتماعي يصنعك، العادات والسلوكيات والمشاعر تنتقل بالعدوى، ومن حقك ومن مسؤوليتك الأولى نحو أحلامك وروحك باش تراجع محيطك الاجتماعي بعين ناقدة وواعية، ولوش بالحق على محيط جديد يرفعك ويدعمك، مثل هجرة الرسول إلى المدينة باش يلقى محيط يساهم في نشر الدعوة وترسيخ الدين الجديد في البلاصة الصحيحة. وكي تقوى الدين وكثروا أتباعه وقتها تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من العودة إلى مكة وفتحها وإجبار أهلها على اتباع الإسلام. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. المحور العاشر: الاستمرارية فوق الكمال. الفرق بين الشخص اللي حقق أحلامه والشخص اللي مازال يحلم ويشكي هو أنه الأول استمر حتى وهو ما كانش يشعر بأقل رغبة في الاستمرار، واستمر وقت اللي كان الكمال مستحيل. يا أخي اختار الحضور والمواصلة، ملا تفكر ديما اللي الاستعداد الكامل هو مجرد وهم واللي الهوية تسبق الإنجاز، ملا أبدأ بتبني هويتك جديدة من توا، واللي الخوف هو وقود ملا استخدمه وما تجعلوش عايق، وللإعلان المسؤول يخلق الالتزام الحقيقي، وللبيئة المصممة بذكاء أقوى من الإرادة المنهكة والتعبة، وللبداية صغيرة تتفوق ديما على الخطة الكبيرة اللي ما تتنفذش، وللفشل هو مجرد بيانات ما تاخذوش بصفة شخصية، واللي محيطك يشكلك ما لا اختاره بعناية. وأخيرا الاستمرارية البسيطة تتفوق ديما عن الكمال المستحيل. أعمل اللي عليك وربي يوفقك. كنت معاكم باسم جبالي.
1: بالحكمة.

0: وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازناً وعمقاً ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.

بسم الله الرحمن الرحيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم.

سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي

وكلا جعلنا نبيا.

ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله

عبادته هل تعلم له سميا؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟

تحتيه، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا.

0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا. صدق الله مولانا العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.
2: من زاوية أخرى، من زاوية أخرى، نقترب من قضاياكم: الأسرة، المرأة، الطفل والمجتمع، الطفل والمجتمع. نحدد القراءة ونبحث عن مقاربة، نطرح السؤال ونقدم الإجابة من زاوية أخرى. ماذا يقول الفكر وما هو رأي الدين في متقلبات المجتمع؟ من زاوية أخرى مع مريم فجالي.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد يجمعنا بكم مجددا في هذه المساحة الزمنية من هذه الفترة، يعني توقيت هذا 11:31 دقيقة إلى حدود الساعة 1 بعد الظهر. في تعويض لزميلتي مريم فجاري، أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعين الكرام في من زاوية أخرى بإذن الله تعالى في هذا التوقيت، وعلى نفس القناة، قناة الإذاعة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. سوسن الفرجاني تحييكم في الإخراج الرقمي، لطيفة الفرشيشي في الإخراج الفني، وعد بالي بإذن الله تعالى من هذه اللحظات إلى حدود الساعة 1. موضوع في حقيقة الأمر على غاية من الأهمية نتناوله اليوم بمعيتكم مستمعين الكرام، وسعداء دائما وأبدا بهذه اللقاءات المباشرة اللي تجمعنا بكم وتواصلنا بكم، يسعدنا كثيرا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، والرقم كذلك الموضوع على ذمتكم 71-136-1000 دائما وأبدا. قلت أنه موضوع على غاية من الأهمية، أرى أنه وجب علينا النقاش في، هو في حقيقة الأمر الموضوع من اختيار مريم. واليوم كيف ما عودتكم مريم بأستاذتنا الغالية اللي تحضر معنا اليوم تسنيم الإمام، وهي أستاذة مدارس ومدربة محترفة في التنمية البشرية. إن شاء الله موضوع حديثنا اليوم التواصل، تواصل الشباب مع آبائهم مع أمهاتهم، الآباء والأمهات على حد السواء، هذا التواصل كيف ننظر له من زوايا مختلفة في حقيقة الأمر. سوف نؤصل لهذا الموضوع، ننظر في مسألة التواصل، في مفهوم التواصل، ثم ننظر إلى التواصل بعلاقته بعديد المفاهيم الأخرى، لأنه كلمة تواصل هكا فجة لا يمكن من خلالها أن نفهم المعاني الجوهرية لهذه الكلمة، ولكن إذا ربطناها ببعض المفاهيم الأخرى يتضح المعنى وتتضح كل معالم ما سوف نتحدث فيه بإذن الله تعالى بمعيتكم. نحدد المفاهيم إن شاء الله، نحدد كذلك مفهوم الحوار والنقاش، نحدد السيطرة ربما التي قد تعيق عملية التواصل، نتحدث كذلك في التحلي ببعض الأخلاق، يعني من من من جانب الآباء ومن جانب الأبناء كذلك، حينما نتحدث عن الحلم، حينما نتحدث عن الصبر والأنات، ونتحدث عن الرحمة كذلك. مهم جدا هذه المفاهيم التي يجب أن نفهمها بطريقة أخرى اليوم بإذن الله تعالى، لأنها هنا نتحدث على موضوع على غاية من الحساسية، على غاية من الدقة كذلك، على غاية من الـ يعني دقيق جدا إلى درجة وإنه ربما يفهم على غير ما يراد أن يفهم. لذا وجب أن نضع النقاط على الحروف أولا، ثم بعده نتوسع أكثر فأكثر في المفاهيم. كذلك أختنا ريم بن حمدان مش تكون حاضرة معنا بإذن الله تعالى في حدود نص نهار و15 دقيقة حتى نتحدث معها في فقرة صحتنا معنا. بتتنا اليوم نتحدث عن نبتة العنب وما أدراك ما العنب وفوائدها بإذن الله تعالى. إذن صلاة الظهر يجيكم اليوم نص نهار واثنين وثلاثين دقيقة، أكيد سوف نتوقف في هذا التوقيت ثم نواصل بإذن الله تعالى حديثنا. 11:35 دقيقة نخرج في فاصل، بعدها مباشرة تكون معنا أستاذتنا اللي هي حاضرة معنا يعني بالأساس أختنا تسنيم الإمام، ونواصل معها حديثنا إن شاء الله يكون شيق وممتع جدا. تفضلوا. بسم الله.

0: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم لسورة المزمل بصوت قارئنا فقيدنا الله يرحمه إن شاء الله شيخنا محمد صالح بن حميدة. رجعنا لكم مستمعينا الكرام ورجعنا لموضوعنا بإذن الله تعالى. كنا عملنا ديباجة خفيفة جدا ولكن التفاصيل الكل بإذن الله تعالى مع أختنا السيدة تسنيم أستاذة مدارس ومدربة محترفة في التنمية البشرية. السلام عليكم تسنيم, أهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية ليك أختي عايدة, تحية لكافة مستمعينا على إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: بارك الله فيك تسنيم, وأنا أسعد والله سعيدة جدا بهذا اللقاء. في حقيقة الأمر أنا كنت نشوفك ساعات مع مريم مقتلي تدخلوا للستوديو, الحقيقة ما تحدثناش ما حكيناش ما تناقشناش, ولكن الحمد لله والفضل والمنة أنه يجعل لك أشخاص ساعات في حياتك تعرفهم. هو مش صدفة أكيد, ربي سبحانه وتعالى لا يجعل أبداً كل شيء بقدر سبحان الله, فكل شيء ربي يقدره. والحمد لله رب العالمين أنك تعرف ناس تزيدك في دينك تزيدك في زادك,
1: ربي يجعلنا منهم
0: يا ربي. آمين يا رب العالمين
1: إن شاء الله.
0: طيب تسنيم, احنا مش نبدأ منذ البداية, احنا موضوع حديثنا اليوم وكيف ما أسلفت الذكر هو موضوع اخترته مريم.
1: تحية كبيرة له,
0: أكيد هي في عطلة إن شاء الله, إجازة طيبة لها ولكل من يعدي في عطلة. احنا بإذن الله تعالى نتحدث عن التواصل بين الأبناء أو الشباب والأباء, أباء وأمهات. ولكن احنا تسنيم حتى نفهموا أكثر الموضوع وحتى السادة المستمعين يفهموا معنا أكثر, لأنه وقت اللي تتوضح المفاهيم بعدها الأمور الأخرى والنقاط الأخرى ينجم كل واحد فينا يتصرف بعفوية ويتصرف على قدر مفهومه للمفهوم هذاك في حد ذاته. مفهوم التواصل تسليم هيدنا نتحدث فيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عندما نسلط الضوء على قضية التواصل بين الشباب ووالديهم فإننا لا نطرح مجرد مهارة سلوكية ولا نطرح اليوم نصيحة اجتماعية عابرة. رانا ماناش باش نقولوا مجرد كلام, فالكل يتكلم
0: صحيح,
1: حتى شات جي بي تي يتكلم
0: صحيح والله,
1: لكن نحب نفتح اليوم بإذن الله تعالى إحنا والسادة المستمعين ملفا يمس صلب الاستقرار الأسري, يمس الأمن النفسي لمجتمعاتنا. ولعل البدء الدقيق يتطلب منا تصحيح المفاهيم أو تحريرها. بعض المفاهيم في حياتنا محبوسة سجينة لأفكار غير صحيحة والعياذ بالله, جذرت فينا بسبب عادات بسبب مفاهيم مغلوطة تربينا عليها. فالبدء الدقيق يتطلب منا أن نحرر المفاهيم, وكثيرا ما يحدث الخلط داخل بيوتنا بين التواصل مع الحوار النقاش الجدال. فشنو هو التواصل حقيقة؟ التواصل في الحقيقة في عمقه النفسي وفي عمقه الشرعي, ولابد أن نجمع النفسية بالشرعي. الدين نعم, الدين ما لازمش يكون منفصل على حياتنا. الدين أرسله الله وأنزله حتى يصحح لنا هذه الحياة ويزينها. فالتواصل من العمق النفسي والشرعي ما هوش مجرد نقل للمعلومات, ولا هو إبلاغ للأوامر والنواهي من الأعلى إلى الأسفل كما يظن البعض. التواصل في حقيقته سكن وصل روحاني ونفسي. لو تتبعنا المنهج القرآني عايدة, المنهج القرآني يرسخ لدينا أن أصل العلاقة الأسرية قائم على ماذا؟ على الرحمة والمودة. هكا ولا؟ التواصل هو التجسيد العملي لهذه الرحمة.
0: واضح.
1: التواصل هو تجسيد عملي لهذه الرحمة التي جعلها الله أسس العلاقة الأسرية. بدون التواصل تتحول العلاقات إلى مجرد التزامات شكلية تخلو من الروح, تخلو من السكن, وتخلو من الطمأنينة. تقول التواصل شنو؟ التواصل هو عملية تفاعلي. تقول ليش نتواصل معاك أنت قاعد تعطي فيها في أوامر؟ تعطيش لولدك أوامر وتقول لي أنا قاعدة نتواصل معاه في استشارات كثيرة تقريبا يوميا. الأمهات يكلموني على الميسنج, هني نفهمه, هني نقوله, هني نكلمه. لا, التواصل عملية تفاعلية. التفاعل على وزن تفاعل معناها خذ هات, تكلمني ونكلمك، تغزر لي ونغزر لك، تتفاعل معاي ونتفاعل معك. فأول تصحيح لمفهوم التواصل أننا ندرك آباء وأمهات مهما كانت التربية اللي تلقيناها، مهما كانت طرق التواصل اللي عشناها نحن في صغرنا، أن التواصل الحقيقي عملية تفاعلية متبادلة. إذا رب العزة سبحانه وتعالى، الله الرحمن الرحيم، ورانا التواصل بينه وبين الملائكة، بينه وبين إبليس كيف كان متبادلا تفاعليا، ولله المثل الأعلى، فكيف بنا نحن اليوم مع أبنائنا؟ يعني شيء عجيب، كيف نقرأ القرآن ولا نحيا به؟ هذا الدستور الجميل المبارك الذي والله فيه حلول حتى لوجعت رأسك. كل حاجة موجودة في القرآن. فالتواصل راه عملية تفاعلية متبادلة يتم من خلالها، مش نقل المعاني فقط. ممكن هذا اللي باش يتفاجئوا به برشا من المستمعين، راك وقت اللي باش تتواصل مع ولادك الشباب راك ماكش تنقل لهم في معاني، راك ستنقل المعاني والأفكار والمشاعر والمواقف بين طرفين أو أكثر. وهذا النقل لا يكون عبر الكلام فقط، التواصل ليس كلاما فقط، التواصل يكون هذا النقل للمشاعر والعواطف والمواقف والأفكار والمعاني قد يكون عبر الكلام، عبر نبرة الصوت، عبر تعابير الوجه، عبر لغة الجسد. اللي لازم كل أم وبو اليوم يفهموا لغة الجسد متاع أولادهم، وإذا ما يعرفوهاش يمشوا يعملوا دورات ويقرأوا لغة الجسد. لأن ولدي وقت اللي يبدأ متوتر ويشد يديه لازم نفهم أنا، لي أنا كأم وعندي رعية مسؤولة عليها، إذا ما نفيقش بولدي متوتر وعامل عاملة وعنده مشكلة في بدايتها، فأنا عندي خلل كبير سأحاسب عليه. وهذا من خلال فهم لغة الجسد متاع أبنائنا. والتواصل يكون حتى بالصمت، حتى سكوت أولادي وسكوتي أنا راهو طريقة من طرق التواصل. الهدف من هذا الكل شنو؟ الوصول إلى قدر من الفهم المتبادل. ما هوش مطلوب من التواصل أني أفكاري نحطهم لك في مخك، لا، المقصد من التواصل أن نوصل إلى أكبر قدر ممكن من الفهم المتبادل. تفهمني ونفهمك. دونك فما فرق بين أني نتكلم معاك بين أني نتواصل معاك. أنا نتكلم معاك حتى بالتليفون، نتكلم معاك حتى برسالة، نجم نبعث لك رسالة، أما نتواصل معاك لازمني نكون بكل معاك. نغزر لك في عينيك، نغزر لك الحركة الجسد متاعك، نفهم الصمت متاعك، نفهم حتى نهيدة متاعك، نفهم نبرة صوتك. وقت اللي نتحدث مع ولدي، نعطيه اكزامبل واقعي، نجم نحكي مع ولدي ساعة كاملة وما يحدثش فيها تواصل حقيقي، لأني كنت نتكلم وهو قاعد مثلا ينتظر في دوره باش يرد عليا فقط، مش قاعد يسمع فيه أصلا، فمش استماع فعال. والنجم نقعد مع ولدي أو بحذاه وما يقول لي كاين كلمات قليلة، ولكن أنا نجم نفهم من خلال نبرة صوته، من خلال ملامح وجهه ونظرة عينيه، نجم نفهم أنه خايف من حاجة، نجم نفهم أنه عنده مشكلة مقلقته، نجم نفهم أنه حزين. هنا يبدأ التواصل. فالتواصل أحبابي راهو قائم على أربعة أساسيات أو عناصر أساسية، ما لازمش واحدة من هالأربعة هذو متغيب، ويليت يكتبوهم المستمعين. التواصل قائم على أربع عناصر أساسية. نعم. أولا الإرسال، ثم الاستقبال، ثم الفهم، ثم التفاعل. مش مبين كل واحدة معناها. رباعية هي. واحد الإرسال. أنا باش نعمل عملية تواصل مع ولدي لازمني نتعلم كيفاش نعبر على الفكرة أو الشعور أو الموقف. نأكد لكم أنه فما ناس اليوم مش قادرة تعبر على الفكرة متاعها، مش قادرة تعبر على شعورها، لأنها كبتت في زمن مضى. ما نجمش أم تعبر على فكرتها مسكينة، يجيونا برشا حالات هك. فنعاونوها على الإرسال، نتعلم أنا كيفاش نخرج مشاعري ونصيغها في كلمات وفي نظرات وفي لمسات. فالإرسال هو أول عنصر أساسي للتواصل، نتعلم كيفاش نعبر على موقفي. اثنين الاستقبال، الطرف الآخر لازم يوصل ما أرسلته أنا. يعني أنا كيفاش نتواصل معاك، بديش أنا نوشوش نتكلم ونطلب منك أنك تفهمني، بديش أنا نصيح ونعيط في هستيريا ونطلب منك أنك تفهمني. كيما فما إرسال لازم فما استقبال، لازم الطرف الآخر. نتواصل أنا وأختي عايدة الغالية، لازم عايدة يوصل لها ما أرسلته أنا قبل ما تفهمه، لازم يوصل لها. يعني أنا وقت اللي نمشي لليابان إن شاء الله نمشي لليابان في زيارة
0: البلايس الكل
1: إن شاء الله نزور البلايس الكل ونأخذ منها الجانب الإيجابي فيه. إحنا الحمد لله عنا جانب إيجابي خير منها الروحاني والإيماني. أما يعجبوني في انضباطهم في حضارتهم في سلوكهم. كتمشي اليابان وتحكي مع واحد ياباني مش يصير فما تواصل بالكلام بالألفاظ
0: أبداً.
1: طب ليه مش تفهم اللغة
0: اليابانية إذا مش
1: إلا إذا أيوة. تعلمتها مش يصير تواصل فيه كيفاش خلال نبرة الصوت نجم يفهمك الياباني خلال حركة الجسد خلال نظرة عينين خلال دموعك خلال ضحكتك فأنا لازم يكون عندنا طرف مرسل وطرف مستقبل يكون واعي باللي أنا أرسلته ثم العنصر الأساسي الثالث هو الفهم شنو هذه أهم نقطة في التواصل وهي التي تغيب أن الطرف الآخر يفهم المعنى الذي أردت أنا إيصاله مش يسمع الكلمات فقط خطر نفس الجملة ينجموا يفهموها أربعة بطرق مختلفة
0: صحيح
1: مرة في دورة من الدورات عمل لنا المدرب لعبة جيت في زهريانة جملة العشاء حضر قال لي قولها بطرق مختلفة وأنا شجع ديما على المسرح المسرح يخليك تتواصل وتعبر قول كلمة العشاء حضر وانت حزينة وانت مغشة وانت فرحانة كل طريقة قلت بها أنا الجملة هذه أدت لي معنى مختلف على المعنى الآخر
0: صحيح
1: كيما النتيجة طلعت كيما نقولها وأنا فرحان كيما نقولها وأنا مغشش ومش تعطي معنى النتيجة طلعت وأنا فرحان معناها أنا نجحت النتيجة طلعت وأنا خايف معناها أنا ما نجحتش دونك هنا راهو كلماتنا شيء والمعاني التي نرسلها من خلال كلماتنا راهي حاجة أخرى فأنا نجم نقول كلام وهذا يصير برشا بين الأزواج يقول كلام يقصد بحاجة
0: يتفهم على غير المقصود نعم. أي نعم
1: دونك لازمنا نحن نحاول نوضح المعنى للطرف الآخر الذي أردنا إيصاله ثم النقطة والأساس الأخير هو التفاعل ما يكفيش أنك أنت تقول كلامك متواصلا من خلال كل الأساسيات اللي ذكرناها ويستقبل الطرف الآخر ويفهم المعاني والأفكار وما تخليوش يتفاعل معك لابد أن تحدث ردة فعل أو استجابة من الطرف الآخر لازم يتفاعل معك
0: وفي حالة الرفض
1: مساج هو تفاعل وين المشكل الرفض ما هوش مشكل طبعا نحكيه عليه احنا عنا فوبي عنا تروما من رفض عنا تروما من أنه مشنا متوافقين ليه ما فيش حتى مشكل
0: مش بالضرورة
1: عملية التواصل فيها أربعة إرسال استقبال فهم وتفاعل التفاعل هذا مش بالضرورة يكون بالموافقة مش بالضرورة يكون بالإيجاب أولادنا ما هوش ماكينات مش بالضرورة يوافقني على كل شيء مش بالضرورة أنا نوافق أولادي على كل شيء هم من جيل غير جيلي عندهم أفكار أخرى ويعيشوا في بيئة مختلفة
0: نظرة أخرى مختلفة
1: وقرأوا بطريقة مختلفة
0: صحيح.
1: والتكنولوجيا دخلت لحياتنا فصارت تربي معنا فلابد أن أراعي كل إنا. هذا إنا. فمش مطلوب أني من خلال التواصل يصير توافق ولا مطلوب أنه يصير على طول حاضر أمي حاضر بابا هذا من التربية العقيمة أنا أسميه أنت بهذه التربية كأم وكأب تؤسسون جيلا لا شخصية له الصغير المطيع دائما ما عنده شخصية
0: إعاقة تعتبر هذه
1: ما عنده شخصية نخرج في إنسان ندمر فيه قبل ما يخرج للمجتمع يعني كيما بش يتعلم يوافقني أنا على كل حاجة ويطبس روح ويقول حاضر بش يخرج للمجتمع كذلك
0: نفس الشيء
1: يعني نجم يسلط عليه أفكار غير سليمة نجم يسلط عليه قرارات ظالمة ويوافق وهذا غير مطلوب إن شاء الله يكون عنا حصص أخرى ونتحدث فيها على هذا بطريقة أمعن المهم أن التواصل يكون فيه أربع عناصر أساسية إرسال استقبال فهم للمعنى وتفاعل من الطرف الآخر استجابة رد فعل ما يكونش كالصنم يسمع فيه وساكت
0: وأخطر نقطة في هذا اللي هو التفاعل
1: اللي هو الفهم
0: الفهم
1: أنا رأى أنه أخطر نقطة في مجتمعاتنا وفي الأسر متاعنا أنه ما نفهمكش وما تفهمنيش وإذا الأم والبو ما همش فهمين بعضهم للأسف الشديد غالبا ما ينجر هذا للأبناء ويوليوا الأبناء ما عادش فهمين الدار اللي هم عايشين فيها ما عادش فهمين أبائهم وأمهاتهم للأسف الشديد هيك علش لازمنا زيدا نفرقوا بين أربعة مفاهيم موجودة في ديارنا التواصل الحوار النقاش والجدال التواصل راهو ماهوش جدال تقول لي تسنيم شنو هو الجدال الجدال هو مواجهة كلامية يتمسك فيها كل طرف برأيه و يحاول على غلبة الآخر فيه. ونتصور هو هذا المنتشر في بيوتنا للأسف الشديد. الجدال ليس تواصلا، الجدال عنده أساسياته، عنده البيئة متاعه، عنده المناسبات التي يكون فيها. أما راك أنت ماكش في عركة في الدار، مش بالضرورة تكون في جدال دائم مع أبنائك. والتواصل ليس جدالا، التواصل الحقيقي لا يقاس بعدد الكلمات التي قيلت، إنما بمدى المعنى الذي وصل. التواصل هو أني ننقل لك المعنى والمشاعر ونبني الصلة بيني وبينك من خلال هذا التواصل. الحوار هو جزء من التواصل، ما يبعدش عليه، هو جزئية منه. هو أن نتبادل الأفكار أنا وياك، ونتبادل الاستماع أنا وياك، باش نوصل للفهم والتقارب. الغاية متاعه التقارب هو جزء من التواصل. أما الجدال راهو مواجهة كلامية، النقاش بيناتهم، النقاش أنه نتبادل الآراء حول مسألة محددة، لكن كل واحد فينا باش يعرض الحجج والأدلة متاعه. وكهذم الأربعة كل واحد فيهم عنده المقام متاعه، عنده بلاصته اللي يتحط فيها.
0: يقولي عنا خلطة،
1: عنا خلط كبير ما بيناتهم. التواصل اللي نحن باش نحكيه عليه اليوم ومش نسلط عليه الأضواء، راهو ما هو جدال وما هيش نقاش. مش بالضرورة تكون فيه حجج، مش بالضرورة تكون فيه الغلبة لطرف من الأطراف. نحن نتواصل حتى ينقل كل منا ما في داخله من معان، من أفكار، من مواقف، من مشاعر، من وجيعة، من فرحة، من كل حاجة في داخلي نحب نخرجها.
0: ومش بالضرورة محاولة إقناع زال.
1: لا، ما فماش حتى ضرورة. هكيك يولي نقاش وجدال. هذيك بلاصة أخرى عنده موجود في ديارنا، مش نلغيوه نحن. لكن كما قلت لكل مقام مقال. لازم نفرق بين التواصل والجدال. إذا تبش تعمل عملية تواصل مع ولدك، ما تعملش عملية جدال وتدعي أنها تواصل. والجدال لابد أن يسبقه تواصل. إذا وصلت في مرحلة من التواصل الراقي والوعي الفكري الكبير، وكبر أنا عندي بناتي ما شاء الله تربيه من اللول، أني كل يوم نعمل معاهم مجلس حديث. من الأول في صغرهم بديت نقرأ في الأحاديث كهو، كل يوم 3 أحاديث. كبروا شوية وليت نقرأ الأحاديث ونفسر. توا في 25 و23 سنة أعمارهم وليت نتجادل أنا وياهم في أسئلة وجودية، ومن حقهم ونسمحهم، هذه علاش وهذه كيفاش وأين الله، وأعطيني الأدلة، وكي إنساني لا يؤمن بالله كيفاش شنية الأدلة العقلية، لا يؤمن بالقرآن، أعطيني أمي الأدلة العقلية لهذا، تعطينيش القرآن، أنا نؤمن بالقرآن. طيب إنسان لا يؤمن بالله، شنية الأدلة العقلية لوجود الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فانتقلنا من مرحلة التواصل اللي هي مجرد نقل للمعاني والمفاهيم إلى مرحلة أكبر وهي الجدال، بالتي هي أحسن. فكل حاجة عندها وقتها، عندها الأسس متاحة، وعندها المقام والتوقيت المناسب لها، والبيئة اللي تتزرع فيها. فإذا أنا عمري ما تواصلت مع أولادي، كيفاش باش نوصل للجدل معاه؟ مش تولي عركة كلامية، ما عادش حتى جدال بأسسه، جدال بالتي هي أحسن. فخلينا نفهموا أن نور التواصل راني باش نفتح لك مساحة باش تعبر، ونفتح لنفسي مساحة باش نفهمك. وياليت هذه تحفظ وتكتب. راك باش تتواصل مع ولدك الشاب باش تفتح له مساحة باش يعبر، وتفتح انت مساحة قبله هو ليلك انت باش تفهمه. واذا الام والبو المساحة عندهم غير مفتوحة باش يفهموا ابنائهم، او الباب موارب محلولة شوية، راهو باش يصير مشاكل كبيرة في العائلة للأسف الشديد. على خطر نحن في نظرنا عايدة أن التواصل في نهايته لازم نوصل للاتفاق. لا،
0: مش بالضرورة،
1: مش بالضرورة نوصل للاتفاق. علاش لازم نوصل للاتفاق؟ ولدك كائن خلق ربي سبحانه وتعالى في عمر حساس، ماهوش وليد عمره 4 سنين انت باش تعطيه أوامر باش يحمي روحه. ليه؟ هذا شخص مكلف. نحكيه 17 و18 و19 سنة، هذه شخص مكلف أمام الله سبحانه وتعالى، سيحاسب ويجازى، له حسنات وله سيئات، لازمني نتعامل معه على أنه شخص مكلف، عنده شخصية منفصلة عن شخصيتي، عنده مشاعر وعنده أفكار لازمها تختلف علي.
0: وهذا الإشكال توحنا تسنيم، اللي الوالدين دي ما راوا صغارهم، مازالوا صغار، مازالوا ما يفهموش، مازالوا ما وصلوش العمر اللي نجموا يعملوا فيها على رواحهم، وإلا يختاروا خيارات صائبة. فتلقانا دائما نعاملوا صغارنا على أساس مازال عمره 5 و6 و7 سنين، ماهوش قادر أنه ياخذ قراراته بنفسه، ماهوش قادر أنه يعرف ناس باهين ينجم يخالطهم وينجم هالصحبة الطيبة هذه. يعني دائما فما الإشكالية هذه، ولادنا مازالوا صغار.
1: لو نتواصلوا مع أبنائنا الشباب. خطابنا اليوم وجه للشباب لأنه طريقة التواصل تختلف مع صغيرات وعندها قواعد أخرى حتى لا يقع خلط في المفاهيم. يعني يسمع فينا إذا صغار وصغيرين يهيئ روحه بكلامنا إلى ما بعد إلى المراهقة والشباب الخفيف نسميه. راه ولادنا في الشباب ما همش أولاد صغار، رانا نظلموهم كي نتعاملوا معهم على أنهم الصغار، ولا باش نفهموهم ولا باش يفهمونا، لأنه الخطاب غير متناسق ومتناسب. ونحيو فكرة أنه مش نتواصل معاك باش نخليك تتفق معايا بالضرور، هذا يفسد علاقتنا بأبنائنا. لا مش بالضرورة ولدي يتفق معاي، أنا نجم نسمع ولدي نفهم المنطق متاعه نفهم أفكاره، بعد نقول له أنا فهمت وجهة النظر متاعك لكني ما زلت أختلف معك. شبينا ما نوصلوش للرقي هذا الذي زرعه فينا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التواصل صحي. أما أني نقول له رك إما أنك توافقني وإلا رك ماكش تحترم في بوك وعايق بوك، فهذا أسلوب جدالي عقيم يفسد العلاقة بين الآباء والأبناء. للأسف الشديد هذا ليس تواصلا، يولي فرض للرأي تحت غطاء التواصل والحوار. ففما فرق بين التواصل وبين التوافق. التواصل أني أنا نجم نفهمك نفهمك وتفهمني حتى مع وجود اختلاف، والتوافق ينجم يكون في مواقف عدة نعيشوها أني أنا نوصل معك إلى قدر من الانسجام والاتفاق في موقف أو قرار. ليس كل تواصل يفضي إلى التوافق ضرورة، والتواصل ما هوش الهدف منه التوافق. إذا ندخل أنا مع ولدي في تواصل بهدف أنه نغير رأيه ويوافقني، تواصل فاشل قبل أن يبدأ. أما كيفاش ندخل التواصل بنانية؟ إنما الأعمال بالنيات. نيتي أني نفهم ولدي ويفهمني، يكفي لو نوصل لمرحلة أن نفهم ويفهمني هنا نحقق نجاحا باهرا. وتفكروا ديما كل الأباء والأمهات، وهذه رسالة لي وليك كأم وكأب، ممكن البو يوصل بينه وبين ولده تواصل قوي جدا مع اختلاف واضح في الآراء. راك ماكش محتاج أنك تجعل ولدك نسخة منك باش تكون علاقتكم ناجحة. مانيش محتاجين ولدي يكون نسخة مني، لا في الأفكار ولا في العواطف لا في المشاعر ولا في التوجهات. أنا محتاجة أن ولدي نبني بيني وبينه جسر، جسر النجم نعبر من خلاله وأعبر به بهذا الجسر أعبر إليه عندما يختلف معي. بالطبع. إذا فما الجسر هذايا وقتك يختلف معايا في حاجة وين الرا مصلحته في الحاجة الأخرى، نجم نوصل له بالتواصل الصحي نوصل له أنه فكرته غلطة مثلا أو لابد لها من تقويم أو أني نختلف معه. إذا ما فماش جسر من نجموش نوصل حتى شيء.
0: ساعات تسنيم، وهي هذه العبارة موجودة تقريبا في برشا عائلات الحقيقة، يقول لك اللي نحب ولدي يعمل الحاجة اللي ما عملتهاش أنا، الحاجة اللي ما خلطتش باش نعملها أنا، سواء كان في مهنة وإلا في حاجة من الحاجة الدنيوية. يعني يقول لك أنا والله ماذا بينا ما خلط. تقال مثلا الابن ما عندوش ميلات في الأمر هذا، ما يحبش يمتهن المهنة هذيك وإلا ما يحبش يعمل الحاجة هذيك، فيولي ضغط أكثر منه التربية وإلا تواصل وإلا غيره.
1: للأسف الشديد هذا من بين أنواع الظلم الذي قد يسلط على كثير من الأبناء للأسف الشديد. لأنه ما فيوش إصغاء للابن كطرف في الحوار، ما فيوش فرصة للتعبير عن الميولات والمشاعر، ما فيوش طريقة استقبال للآخر، هذا فيوش حضور عاطفي. كي نسلط على أولادي قرارات قد تكون سليمة راه، أما كي نسلطها عليهم من الأعلى إلى الأسفل من غير ما نبين له سلامة هذه القرارات وسلامة ونفعية وجهة النظر متاعي، ومن غير ما نخلي له الفرصة باش يعبر على ميولاته، ونتجادل معاه إذا ميولاته غير سليمة نتجادل معاه، لكن إذا ميولاته سليمة طيب أنا نحب نطلع طبيب وهو يحب يطلع مهندس، علاش لازمني نطلع طبيب بالصيف؟ عطيني أنت ترى هل ميولاته غير سليمة؟ لا، الهندسة من الأعمال النفعية وخير الناس أنفعهم للناس. وين الإشكال؟ إحنا عنا هدف نتفق فيه ما لم اللول، أنا نحب ولدي يكون نافع للآخر، نافع لنفسه ونافع للآخر أي كانت هذه النفعية،
0: ما اختياراته،
1: ما اختياراته،
0: حفاظ على اختياراته.
1: إذا اختياراته ما فيهاش نفعية وقتها نتدخل، أما إذا اختياراته نفعية علاش نسلط عليه في أفكاري أنا؟ علاش نسلط عليه في أحلامي أنا؟ أنت أحلامك أنك تكون طبيب أو معلم أو أستاذ، هو عنده أحلام أخرى. هو عنده أحلام فنية، يحب يكون رسام، هو يحب ينفع الناس من منظور تعبيري، هو يحب تحب تكون خياطة، تحب تعبر على مشاعرها وما بداخلها بتصميم الأزياء. شوفي فما برشا مصممين ما شاء الله ناجحين، عملوا لنا لبسة محلاها تنضبط تحت إطار الشرعي وجميلة في نفس الوقت. وين الإشكال؟ دونك لازمني ما نحددش أنا الأطر ونضيقها على ولادي. شنو احنا دخلنا في موضوع آخر هذا أما قوس مهم. إن شنو اللي عليا نعمله؟ أني نفهم كنا في الأوف نحكيه على الملكية والرعية. فما فرق بين الملكية والرعية. رو ولادي مش هم من أملاكي، رو مش كرسي في الدار، رو خلقوا ربي بتلك المشاعر وبتلك الميولات وبتلك الرغبات. بنتي تقول لي أنا ما نحبش لونجلي، وأنا نقولها لي بالسيف تقرأ لونجلي؟ أنا نصع في إنسان فاشل وإن نجح. بلك عندي طبيبة صديقتي نوجلها تحية كبيرة، نجحت في الطب لكن حياتها كل ليست سعيدة، ما تحبش الدومين ذاك، هي كانت عندها ميولات أخرى.
0: أي والله.
1: فعليش أنا ندمر أولادي وندمر لهم مشاعرهم ونضيق عليهم المساحة؟ أنا نحط رؤوس الأقلام. شنو معناه؟ النفعية، الحلال والحرام،
0: الأخلاق
1: والأخلاق. النفعية المهنة اللي باش تتبعها لازم تكون نافعة ليك وللآخر، هذه سنة الله في كونه. نحط مبادئ نبني بيهم ونربي بيهم أولادي، وأي كانت الوجهة اللي بشي مشيولها مدام فيها نفع فهي خير. ونحط مبدأ الحلال والحرام، ونحط مبدأ الأخلاق. إذا الاختيار متاع ولدي منضوي تحت المبادئ هذو الثلاثة، وين الإشكال؟
0: فما حتى إشكال،
1: فما حتى ضرورة، وما فما حتى داعي أن ينسلط عليه الرأي متاعي. طبعا ماهوش ديما مش يكون هذا الحال، فما مواقف باش تكون تظهر فيها السلطة الأبوية، ونحكيو عليها كي باش نحكيو على السيطرة بإذن الله. لكن عموما إن شاء الله نكونوا صححنا مفهوم التواصل. التواصل راهو يشمل الإصغاء، يشمل التعبير على المشاعر، يشمل لغة الجسد، يشمل النظرات. تقول ليش أنا كونكتي ولدي يحكي لي وهني تواصلت معاه؟ هذا ليس بتواصل. نعم، يشمل حتى الصمت التواصل. يعني لازمني نفهم ولدي ساكت نهار كامل عليش، فما حكاية ما هوش طبيعي وغير سليم وغير إنساني أنه ولدي الثرثار اللي يحب الحياة ويتحدث يدخل اليوم يسكت نهار كامل ساكت وأن ما تتحرك للشعرة. فلا بد أن نتعلم الإصغاء داخل بيوتنا حتى للصمت. ولازمنا نغير زادة عايدة طريقة تعاملنا مع الخطأ في نطاق التواصل. احنا نتواصلوا مع بعضنا برشا خاصة كي تصير غلطة في الدار، تظهر فقاعة التواصل، وقتها نولي ونحكي. وعادة مش تلقى الروتين ساري، اخدم طيب إجا كول هاي الماكلة. كي تصير مشكلة وكي تصير غلطة وقتها نتفكروا باش نحكي، وقتها نتفكروا باش نتواصلوا مع أولادنا. طيب شنية طريقة تواصلنا مع أبنائنا وتعاملنا معاهم مع الخطأ؟ نجمت أم تجي لبنتها تقولها أنا معاك أحكي لي، هم عينها كما قلنا في التليفون، نبرة صوتها متوترة، ظاهرة من كلامها مش مركزة. فهنا تلقى الطرف الآخر يستعجل باش ينهي الحديث، خلاص مش تسمع فيه. هي تكلمتي أما ما تواصلتش معاك. ينجم البو مثلا يكون جالس بجنب ولده، وولده يمر في بلحظات صعيبة، ينظر له بوه يربيته على كتفه ويقول له أنا هنا وقت ما تحب تحكي أحكي. هذا تواصل. تواصل لا يقاس بعدد الكلمات التي قيلت، بل بذلك الإرسال وذلك الاستقبال وذلك الفهم للمشاعر وذلك التفاعل. فهم ولده، فهم السكوت متاع ولده، ربت على كتفه، قال له أنا موجود، أنا معك، وقت اللي تحب تحكي أنا نسمعك. هنا حدث تواصل عميق رغم قلة الكلمات. فالتواصل الأسري خاصة ليس مهارة نستخدمها وقت اللي تصير مشكلة. الأصل أن التواصل يكون يومي. الأصل أن نعمل موعد للتواصل يوميا. ما تقوليش حياتي صعيبة، مش حياتك أصعب من الأمهات المطلقات والأرامل اللي يخدموا نهار كامل باش يجيبوا لقمة العيش. التواصل لابد منه يوميا،
0: مهارة
1: يستوجب مهارات، لكن هو قاعدة أساسية في العلاقات الأسرية. هذا التواصل يستوجب منا تعلم المهارات، كما مهارة الاستماع الفعال، كما مهارة إدارة الغضب، كما مهارة الكلام، والكلام فيه مهارة إن شاء الله تو نحكي عليها مرات أخرى. فما التواصل يبنى قبل المشكلة لا وقت حدوث المشكلة. ما هوش مهارة نستخدمها أنا باش نحل بها مشكلة، لا، إذا ما فماش تواصل من قبل عودت به ولدي عمري ما باش نجم نحل حتى مشكلة معاه. الحل الصحيح راه تتحل المشاكل، لكن بطرق غير سليمة، بطرق ما تبنيش علاقة آمنة بيني وبين ولدي. هيك علاش نقول أنا اليوم التواصل والحوار الذي نحتاجه وقت الخطر نبنيه في أيام الرخاء. شفت اعرف ربك في الشدة يعرفك عند الرخاء، ولله المثل الأعلى. هذه تربية لنا نحن، قواعد ربانية حتى نتربى بها نحن. أعرف ولدك في لحظات الرخاء يعرفك في الشدة ويعرفك في لحظات الخطر، ويسمعك، يتعلم يسمعك، خطر سمعك في لحظات الهدوء في لحظات السعادة. كل يوم نتواصل كل يوم يجي نحكي شنية أحسن حاجة صارت لك اليوم، هذا تواصل.
0: عنده حضن آمن.
1: الحاجة اللي فرحتك اليوم، شنو الحاجة اللي قلقتك اليوم، شنو تتمنى أنه كان يصير اليوم، شنو الحاجة اللي حسيت روحك قصرت فيها اليوم، عايش ولدي عايش بنتي. فالابن الذي يعتاد أن يجد من والديه قلبا يستمع، أنت قلت كلمة بكري في الأوف زيادة، قلت إن شاء الله القلوب تكون حاضرة قبل الآذان. أنا لازم ولدي يحس أنه قلبي معاه قبل أذني، لازم نسمعه بقلبي قبل أذني، خطر إذا سمعته بأذنك هاو بشيف، واللي يخرج من القلب لازم يوصل القلب، ما كاش عنده حتى معنى.
0: صحيح.
1: البركونتر الإبن الذي اعتاد أن يجد من والديه مثلا استهزاء وقت اللي يتكلم، أو غضبا وقت اللي يختلفوا مع بعضهم، أو محاكمة، أنت غلط أنت بيك، بش يتعلم حاجة خطيرة جدا. الأمان ما هوش هنا. الأمان مش في الدرجة ذي.
0: فيسكت. يسكت.
1: لا. بش يلوج على الأمان في بلاصة أخرى.
0: يسكت داخل المنزل.
1: بطبيعة. هذيك مش هي النتيجة. هذيك ردة فعل أولى صحيح. مش يسكت. أما مش يقف عند السكوت. مش يسكت في الدار.
0: شوف نصيحة في مكان آخر.
1: بش يلوج على الأمان في مكان آخر. فوقتها بش يوليو الأم والبو ممكن أقرب الناس إليك جسديا، لكن بش يوليو أبعد الناس عن ابنهم نفسيا. وهنا أنا نصور تبدأ مشاكلنا الحقيقية في الأسر نتاعنا. ما هوش المشكلة مع شبابنا اليوم في الدار، خطر اتصالات اللي تجيني الكل تقول لك ولدي محبش يحكي معاه، مش صحيح. مش المشكلة أنه الشباب ما يحبوش يحكيهم على الأباء والأمهات، المشكلة أحيانا أنه نحن كأباء وأمهات ما خلقنا لهم شي بيئة تجعل الكلام له معنى وفيه أمان.
0: واضح. يعني التقصير من الأباء والأمهات،
1: نحن بدرجة أولى. نحن المرآة متاع أبنائنا. فإحنا هيك الزرعة اللي زرعناها في الطفولة هي ما سنحصدها في شبابهم.
0: مو الإشكال قد يكون تسنيم، يكون تراكمات لتربية خاطئة منذ البدء. الوالدين ربما تلقوا تربية خاطئة فترجمت في تربيتهم لأولادهم وحتى في علاقتهم بأزواجهم يعني. فهذا الإشكال ربما يكون، وما سعاوش أنهم يغيروا ربما وإلا يطوروا من أنفسهم.
1: هو أن نتلقى تربية خاطئة هذا ورد، أم أن لا نسعى للتغيير فهذا هو المرفوض وسنحاسب عليه. لأنه لو كان مش نمشيه بقاعدة أنا تربيت بالغلط مش ربي ولدي كيفي، فنحن لم نلتزم وننضوي تحت الغطاء الشرعي المبارك. وجدنا آباءنا يعني مش نعملوا قاعدة هذا دين آبائنا ووجدنا آباءنا ونكملوا كيفهم، لا. تربينا نحن بتربية خاطئة، نقرأ اليوم، نبذل مجهود، شوف التكنولوجيا بما فيها من مساوئ فيها من الإيجابيات التي تنفع الأسرة ما لا يحصى ومجانا. الدورات الموجودة في مواقع التواصل اليوم ومجانا من عند أخصائيين، ما تنشوش تتخيل عن نفع نتاعها. دورات ومهارات كبيرة تنجم تعاونك باش تفهم روحك ومن بعد تفهم أولادك.

0: تحط بين عينيك كأم وبو قبل ما تجيب صغير الدنيا وقبل ما تعرس أنك ستقف بين يدي الله، وسيسألك، سيسألك عن مالك وعن عمرك وعن ابنك الذي أنجبته لدار الدنيا اللي أنت عملت له حفلة نتاع طهور بالملايين، نحيها كالحفلة على جنب وراك باش تقف قدام ربي، وستسأل عن تربيته، عن دينه، عن إيمانه، عن قلبه، عن وجيعته، عن انكساراته، عن شخصيته اللي أنت أعطاك ربي المسؤولية في تقويمها وزرعها وصنعها. وهيك علاش هذا يحيلنا إلى، لو ننتقل إلى واقع الحوار، مش نرجع ديما نعمل خارطة ذهنية لحوارنا، لو ننتقل إلى واقع الحوار في بيوتنا، شنو هو العائق الأكبر الذي نجده؟ مش أنا تربيت هكا، هذه تجوزناها، أنا تربيت هكا صارت من المسلمات، هذاك الموجود، أنا كيكة، أنا عشت هكيكة، أنا أمي كيكة، هذا يسمع كثيرا. أما العائق الأكبر الذي يحول دون التواصل الفعال هو ما يعرف في علم النفس بنظرية السيطرة. مازال عنا وقت نخليو لها نظرية السيطرة بعد النبتة إن شاء الله
1: بعد النبتة بالضبط. هذا هو بإذن الله تعالى، نص نهار و 15 دقيقة تقريبا، احنا فصل صغير بعده مباشرة مع ريم بن حمدان نتحدث عن العنب وآثاره الطيبة على الصحة، ثم بعدها بعد أذان صلاة الظهر نرجع لكم مع تسنيم بإذن الله. تفضل.
2: إشهار.
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: صحتنا معانا بتتنا، صحتنا معانا بتتنا.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيد محمد عليه الصلاة والسلام. كما استمعتوا لإشارة الركن صحتنا مع نبتتنا، وأكيد مع ريم برحمدان مش نواصلوا هذا اللقاء مستمعين الكرام، ولقاء متميز. أهلا وسهلا بك ريم، ومصيف اللي فات كولا ما تقابلناش، مرحبا بك ريم.
2: عايشك الله عزك.
1: الله يبارك لك إن شاء الله. إحنا اليوم حديثنا عن العنب، وما أدراك ما العنب، يعني الفوائد الجمة منذ أن يكون نبتة هكا ولا، يعني من أكيد. من البذرة للورقة للثمرة إلى أن يصل إلى المستهلك.
2: هو سبحان السلام عليكم ورحمة الله سي عليك وجميع المستمعين. كما تكرمت وقلت، هي الحمد لله اللي وخاصة الكروم وإلا الغلال بصفة عامة متوفرة عنا بكميات وفيرة الحقيقة. أيوة. المناخ متاعنا ما شاء الله معناها يفي وكافي وشافي لجميع الخضر والغلال. وما شاء الله ديما نقول أنا كل نبتة نبتة لها حكمة ثابتة، أي كانت النبتة اللي موجودة راهي أكيد وراها حكمة. ما ثماش حاجة هكاك اعتباطي. فيما يخص العنب بصفة عامة، هي صحيح عبارة شجرة مباركة. لما نقول اللي هي ذكرت في القرآن أكثر من 11 مرة باش تعرف قيمة ودلالة القوة معناها متاع الشجرة هذه مباركة وإلا لا. لما نشوف النبتة هذه كقيمة غذائية ومعادن ومضادات الأكسدة اللي تتوفر فيها، كي نقول لك أنا من الشجرة كما أنت قلت واللحاء متاعها إلى الورقة إلى الثمار إلى القلوب البذور متاعها، كلها لها منافع سبحان حكمة ربي.
1: أي نعم. به
2: كي نبدأ ونحن كغلة نعرفوها، هي العنب متوفرة عنا بجميع أنواع مختلفة.
1: صحيح.
2: نلقاو العنب البيضة، نلقاو احنا نقولوا لها مسكيتاليا، نلقاو ريدقلوب الحمرة هذيك الخشينة، نلقاو الكحلة. ما شاء الله عنا أكثر من 180 نوع نتاع كروم موجودة عنا في تونس.
1: ما شاء الله.
2: يعني نحن مثلا بين جرومبيليا ومورنيج والشير هذيك نوصلوا في 80 نوع متوفرين.
1: أي نعم.
2: وتشوفهم ديما قدامك وما تنجمش تفرق بيناتهم. والحمد لله هي حتى في التفاوت كقيمة غذائية ومعادن ما يتفوتوش على بعضهم برشا الحقيقة متاع ربي. احنا اللي نعرفوه ديما نقولوا الغلال بصفة عامة او الخضر اللي يبقى اللون متاعها داكن، نعرفوا اللي فيها مضادات أكسدة أوفر بزيادة مقارنة بالغلال البيضاء، وإلا تكون لونها شفافة. على قد ما يكون لونها غامق على قد ما تكون فيها مضادات الأكسدة بزيادة. أما ما يمنعش لي نحن قادرين نستغلوها بطرق مختلفة. يعني العنبة في حد ذاتها الثمرة هذيك قادرين ناكلوها طازجة، قادرين ناكلوها مجمدة، قادرين ناكلوها مجفة.
1: أيوة.
2: ما شاء الله. قادرين ناكلوا البذور متاعها، قادرين نشربوا التيزان بالأوراق متاع العنب، وما أدرك ما أوراق العنب. اللي الأوراق العنب بالقيمة الغذائية والمعادن 10 مرات أضعافها.
1: أيوة.
2: قد البذرة في حد ذاتها وإلا الثمرة في حد ذاتها.
1: أيوة.
2: يعني الورقة كقيمة غذائية ومعادن تفوت اللب متاع العنبة الثمرة في حد ذاتها ب10 مرات. يعني أنت تنجم أنت حتى كان أنت ما عندكش مع العنب ما تاكلهاش، نجم تستفيد حتى من الورقة، والورقة فيها برشا أنواع. يعني قادر الورقة نجمدها ونعملوا بها أوراق العنب هذاك اللي تويكا ولينا نعملوها، نحشيوها بأي حاجة من المكونات، مثلا معدنوس الحم مفروم حاجات وندوروا ويعطيك صحة. أو قادرين نستعملوها مجفة كتيزان. في الحالتي يعني باش نستفيدوا منها كورقة كغلة كبذرة أيا كان الاستعمال متاعها، المعادن والفيتامينات هذوك باش نتحصلوا عليهم بإذن الله. دوبا احنا شنو نقولوا اللي خاطر هي فصل معين كغلة، دونك نحاول نربحوا منها أكثر بزيادة لما نجفوا الوريقات هذوك وإلا نجمدهم، اللي هي تكون صالحة على مدار السنة قادرين نستفيدوا من المعادن والفيتامينات هذوك. كقيمة غذائية ومعادن، هل العنبة هذه الثمرة شنو نجم نلقاو فيها؟ الكمية المسموح بها الحقيقة متاع ربي ديما حنقولوا لا إفراط ولا تفريط. راهي العنب محليها
1: ما تلزمناش بكمية معينة عادي.
2: ما هو نحن ديما كل ما نفرط في الاستعمال كل ما تنقلب للضد، ريت على قد ما تعطي بزيادة ريت في حتى في حياتنا العادية على قد ما تكون مضرة بزيادة. نفس الشيء في الاستهلاك، لما نفرط في الاستهلاك راهو نتوقعوا باش تصير لنا حكاية. وخاصة لما نحكي أن ثم عبيد عندها أمراض مزمنة وثم عبيد عندها أمراض وما هيش فيقة بروحها اللي هي عندها الأمراض ذوك. دونك تفاديا لهذا الكل والإشكال بتبيعة أكيد جدا العبيد اللي عندها الأمراض مزمنة أكيد جدا استشارة الطبيب.
1: أيوة.
2: أكيد.
1: أيوة.
2: قبل الاستعمال.
1: أيوة.
2: ورد بالك الترخي أنا عندي عمي ما خالي بليتو مريض بالسكر سنين معناها الدوزة متاعه ما يفوتش 3 كعبات عنب بيعطيه الصحة. كهو حتمد له عن خود كامل ياخذ كان ثلاثة يقول لي هذاك اول مفيد خذي حاجته ما نحاشي جمله واستفاد منها. كقيمة غذائية شنو نجمو نلقاو فهالعنب هذوما؟ احنا بمعدل من فتوش شكل كاس نتاع 150 جرام يعني كعب أي كان كعب وإلا العصير متاعه. حتى العصير أنا الحقيقة ما ننصحش به برشا العصير، علاش؟ خطر الألياف متاعه تتكسر. دونك الألياف اللي تكون عندها الدور هذيك اللي باش تعاون الأمعاء باش معناها تكسر لك الموليكول هذوك متاع الثمرة في حد ذاتها وإلا الفيتامينات وإلا السموم اللي موجودة هذيك تولي تنقص بما معناها تولي تفرض معناها في الاستعمال من غير ما تفيق. يعني احنا ديما نقولوا في الغلال وإلا في مار تاكلها كعبتها الثمرة خير من تاكلها عصير، خاطر العصير الألياف تتلاشى بصفة معناها كاملة. باهي الكاس هذية اللي هو بمعدل 151 جرام متوسط الحجم هذايا اللي نحن غالبا ناكل ان شاء الله حتى 2 كيلو نعم ما قلقناش به. شنلقاو فيها كل 150 غرام 104 سعره حراريه باهي. نسبه الماء اكيد جدا باش نلقاو في كل 150 غرام 122 غرام من الماء. باش نلقاو فيه الكربوهيدرات كل 150 غرام هذوك 27 غرام من الكربوهيدرات، والكربوهيدرات المعروف عليه هو المصدر الاساسي للوقود الجسم نتاعنا.
1: واضح.
2: باهي باش نلقاو فيه البروتينات، باش نلقاو فيه الدهون. تصور انت كعبه العنب هذيك فيها دهنيات.
1: أيوة.
2: الاوميغا 3 باش نلقاو فيها وحتى في الاوراق زاده باش نلقاو الاوميغا 3 اللي هي تعاوننا بالكدا وخاصه لما نحكيو على الجهاز الهضمي. باش نلقاو فيها الالياف والدور كبير متاع الألياف وخاصة لما نحكيه على عصر الهضم والمشاكل متاع الجهاز العظمي والدور متاعها، حتى العباد اللي تحب تعمل حمية غذائية لتخفيف الوزن ولا حاجة يعاون بالقداء. باش نلقاو فيها 8 مركبات مضادة للأكسدة، يعني من بين أقوى الثمار اللي تتوفر فيها كمية المركبات هذوما مضادة للأكسدة اللي هي تحمينا من الأمراض الخبيثة. حتى لا قدر الله صار المرض معناه تحصلنا على المرض للأسف. دونك هي تعمل حد باش ما يزيدش يتنقل أكل الأمراض الخبيثة في البدن نتاعها. شنلقاو فيها الفيتامينات ما شاء الله، فيتامين بي وأخواتها. هنا ديما نقول فيتامين بي وأخواتها البي 1 بي 2 بي 6 وخاصة البي 6 وبي 9 اللي هدو دور متاعهم فعال. ولما نحكيو على الفيتامينات هذوما البي وأخواتها نحكيو على معادن وفيتامينات ثابتة في البدن متاعنا، على خاطر هما يحولوا الطعام ذاك متاعنا للفيتامينات الحاشتنا بها وخاصة في إنتاج الكريات الحمراء. يعني الناس اللي عندها مشاكل متاع مشاكل أعصاب وإلا مشاكل حاجة تبع الدماغ وإلا بصفة عامة راهو ينجم يعاونهم بالكدا، وخاصة لما تكون تتوفر الغلة وإلا الثمرة وإلا حتى في الخضر ريناها الفيتامينات بي وأخواتها وخاصة البي 6 وبي 9. باهي نحكيو على الفيتامين سي اللي غالبا الناس نعرفوه في البرقدان والقارص الكل، أو نلقاو نسبة الفيتامين سي ونشوفوها في الأوراق نسبتها تتضاعف مقارنة بالثمرة متاع العنب. باش نلقاو فيها الفيتامين أو والفيتامين
1: آ اكتشاف الأوراق اليوم
2: أي الفيتامين أو والفيتامين آ. ولما نحكيو على البشرة والتجاعيد والحاجات هذوك كلهم مضاد للتجاعيد والحكايات هذوك كل نلقاو فيهم الفيتامين أو والفيتامين آ. الفيتامين ك لما نحكيو على العظام والمفاصل وهشاشة العظام نلقاو فيها تتوفر
1: في الفيتامين ك
2: في كعبة العنب هذاك. نلقاو فيها النحاس، نلقاو فيها البوتاسيوم، وما أدراك ما البوتاسيوم اللي هو باش يعدل لنا معدل السكر في الدم، اللي باش يعدل لنا ارتفاع ضغط الدم، اللي باش يعاوننا على الكوليسترول ينتج لنا وإلا يحدد من الكوليسترول الضار ويرفع من الكوليسترول النافع، اللي هو باش يعاون القلب والشرايين. على قد ما يكون يتوفر في الثمرة وإلا الغلة نقولوا نحن البوتاسيوم والألياف ومضادة الأكسدة. أعرف راك كليت أحسن ما تنجم تاخو كمعناها سبحان الله كثمرة غنية صيدلية بتنقل
1: سبحان الله نقول.
2: باش نلقاو فيها المغنيسيوم والدور متاعه وخاصة هو الألياف على الجهاز الهضمي، العباد اللي عندها مشاكل واللي عندها القولون العصبي واللي عندها نفاخ واللي عندها الغاز ينجم عاولهم بالكدا. باش نلقاو الفيتامين آ، ولما نحكيو على الفيتامين آ البيتا كاروتين للبصر والمغذيات الأساسية سبحان الله
1: سبحان الله.
2: باش نلقاو فيها الكالسيوم، الزنك، الحديد قوية ياسر في الحديد، العباد اللي عندهم فقر الدم راهو يعاونهم بالكدا، وخاصة لما نحكيو على الاتزان متاع الأوراق متاع العنب راهو ينجم يعاون بالكدا العباد اللي عندها فقر الدم. باش نلقاو فيها المغنيسيوم، دونك الفوائد هذوما ما شاء الله كقيمة غذائية ومعادن تلما يتوفروا هالفيتامينات هذوما الكل مضادة الأكسدة اللي تتوفر فيها أكيد جدا باش تكون كان فالصيدلية متنقل
1: سبحان الله سبحان الله.
2: شنو ينجم يعاوننا هالفيتامينات والمعادن هذوما؟ دونك ينجم يعاوننا بالكدا فيما يخص عملية الهضم مما لا شك كافي بمعدل الالياف احنا والبوتاسيوم اللي حكينا عليهم، دونك باش يعاون بالكدا المشاكل اللي تتحصل عليها في الجهاز الهضمي. باهي العباد اللي عندها مشاكل تحب تخفف الميزان نتاعها، هي اقل سعرات حراريه فيها الالياف وفيها معدل بوتاسيوم مرتفع يعاون بالكدا الجماعه اللي تحب تعمل تخسيس. فيما يخص الكوليسترول قلنا طالما فيها الالياف وطالما فيها مضادات الاكسده، هذه المواد الفعاله عندها دور كبير واساسي في تخفيض الكوليسترول الضار وارتفاع الكوليسترول النافع. لما نحكيوا طيحنا في الكوليسترول وعدلنا معدل ضغط الدم والبوتاسيوم دور البوتاسيوم، نحكيوا على صحه القلب والشرايين، ويساهم حتى على فكره للكبد، ريت الكبد الدهني والا الغشاء هذاك اللي يبدا على الكبده نتاع. معليش خاطر نحنا كان الكبده الوظيفه نتاعها ما عادش تعطي اكل العصاره اللمفاويه، العصاره هذيك الصفره اللي تهبط لنا للمعده اللي هي باش تكسر اكل السموم اللي في البدن نتاعها باش تفتو. كان انت عندك مشكله نتاع غاز والا نفيخ والا حسيت روحك عندك مغص ولا متقلقه، اعرف راهو ثم حاجه في الكبده ماهيش تخدم معناها بالجدا يعطيك صح. دونك لازمك تصلح الكبده نتاعك قبل باش من بعد تفركس على شنو هو اللي هزنا للجهاز الهضمي نتاعنا. باش نلقاو الوقايه من فقر الدم قلنا فيه الحديد ما شاء الله بكميات وفيره، مش مستغرب
1: لا اله الا الله والله سبحان الله سبحان ربي
2: باش نلقاو فيها سبحان الله. هي وخاصه لما نحكيو على المشاكل اغلب الناس ما احنا حبينا ولا كرهنا تلقانا بنسبة يمكن 80 كان ما بلغتش 80% من العباد اللي عندها مشاكل في الجهاز الهضمي، كوقاية من الإمساك، كوقاية من الإسهال، كتعزيز للمناعة طالما حكينا على الفيتامينات مضادة الأكسدة، كاللثة متاع الفم والمشاكل متاع الفم بصفة عامة راهي تنجم تعاونا بالكدا. خلينا نقول رانا نجم نعمل منه مربى العنب هذاك جوست نغسله بالكدا ونحطه على الغاز يطيب على روحه ونزيده السكر وإلا نزيده الدبس، نجم نعمل منه الدبس متاع العنب، نجم نعمل بذور هذوك نستخرج منهم الزيت النباتي متاع البذور العنب.
1: موضوع واسع وكبير ريما إن شاء الله بإذن الله تعالى يوم الأربعاء هذا كنا من الأحياء بإذن الله تعالى نواصل في هذا الموضوع. نص نهار 31 دقيقة وقفة صغيرة بعدها مباشرة رفع أذان صلاة الظهر ونرجع لكم إن شاء الله.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا أهلا وسهلا بكم جميعا. كنا رفعنا على أذانكم ومسامعكم أذان صلاة الظهر، صلاة متقبلة للجميع، ورجعنا بإذن الله تعالى حتى نواصل في حديثنا مع أختنا تسنيم الإمام، نتحدث عن التواصل بين الآباء والأبناء. تسنيم، احنا تقريبا اختبنا بمسألة مهمة جدا قبل رفع أذان صلاة الظهر، وقبل ما تكون معنا أختنا ريم تحدثنا على مسألة على غاية من الأهمية، ربما احنا يليد كل عائلة تبتعد عنها، نظرية السيطرة، إنه كل إنسان يحب يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة الآباء تجاه أبنائهم بما أنه هم الأعلون والأبناء هم يعني الأدنى منهم، فدائما الأعلى يريد أن يفرض سيطرته على الأدنى من نتحدث فيها.
1: فوريم كانت تحكي لنا على العنب، وأنا باش نحكي لكم حكاية نبدأ بها على العنب، حكاية حقيقية. تلميذة تقرأ عندي وراني نسمع في حكايتنا احنا كمربين عند صغيرات تعجب لها الآذان. مرة في الريكرياسيون عطيتها كعبة عنب، قالت لي لا أنا ما ناكلش العنب. قلت لها علاش؟ قالت لي على خاطر بابا مرة وكله لي بالسيف. أيوة. فأنا نرفض أني ناكل العنب. أيوة. قلت لي حطولي فمي بالسيف علي وبلعتها بالسيف العنب وما عادش نحب ناكل
0: من
1: العنب
0: من وقتها، ما عادش تاكلها. سبحان الله.
1: لازمنا نفهم أحبابي أنه من ناحية النفسية أولادنا وخاصة الشباب في فترة المراهقة والشباب الخفيف، وراي فترة المراهقة في زماننا هذا بالتكنولوجيا راي زادت تقدمت شوي، معناها راه عندنا صغيرات 11 و12 سنة يعيشوا في فترة المراهقة، قاعدين يخوضوا في مخاض ذاتي كبير. لويش المخاض هذا؟ لبناء هويتهم، لبناء الاستقلالية متاعهم. وقت اللي يتصدم وهو يبني في الهوية متاعه، يبني في استقلاليته، بتي يتصدم برغبة الوالدين في السيطرة وفي مصادرة رأيه، باش يصيروا زوز حاجات في وسط العائلة. إما الشاب هذا والمراهق سيذعن إذعانا ظاهريا. شنو معناه؟ يعني باش يسكت ويذعن ويقبل بالسيطرة متاع أبوه وأمه، ولكن يخفي وراءه انقطاعا نفسيا كاملا وانسحابا من الحياة الأسرية.
0: واضح.
1: أو أنه سيتمرد تمردا عنيفا. إما تلقى مراهق سيذعن ظاهريا وفي الخفاء،
0: إما في الإفراط ولا في التفريط،
1: أو سيتمرد تمرد عنيفا الويش حتى يثبت الذات متاعه، حتى يبرز الشخصية متاعه، حتى يقول أنا راني موجود، نفس اللي عملته الطفلة صغيرة ولكن بحجم أوسع. ما نكلش نعلم فقط لأنه هو قال لي كل بالسيف، ما نلبسش الحجاب خاطر هو غصب عليا وقال لي البسه بالسيف. هذا نسمعه على الدوام للأسف الشديد. فإما إذعان ظاهري تتخفى وراءه علاقة نفسية منقطعة في الأسر، أو تمرد عنيف باش يهزنا إلى انكسار جسور التواصل، وباش يهزنا ساعات الحروب تقوم بين الشباب وآبائهم وأمهاتهم للأسف الشديد. نحن تركنا السنة النبوية المباركة، نحن نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم وندعي جميعا بإحياء سنته واتباعها، ولو أننا التفتنا قليلا للسنة النبوية المباركة التي هي مصدر ثان للتشريع لوجدنا حلول التواصل في المنهج النبوي المبارك. وقت اللي سيدنا صلى الله عليه وسلم علمنا درس في تفكيك نزعة السيطرة، النبي صلى الله عليه وسلم الموصول بالوحي المعصوم عن الخطأ ما مارسش السيطرة الفكرية حتى مع الشباب حديثي العهد بالإسلام. وتذكروا حادثة الشاب الذي جاء يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في معصية عظيمة في أمر محرم جلل، وجاته الجرأة ولكن لم يزجره النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسلط عليه سلطة ولم يمارس عليه سلطة الإنكار الغليظة، بل قربه له وقال له أدنو ثم أدار. قال له أدنو، شوف التواصل، تواصل كونتاكت جسدي، قبل أقرب، قال له أقرب لي، يستأذن في محرم في عظيم. قال له شبعد علي وفاش تحكي وكيفاش تتجرأ؟ لا، قال له أقرب لي. شوف التواصل النبوي، معناها عجيب، ذكاء عاطفي عجيب عند النبي صلى الله عليه وسلم. أدنو مني، قال. ومن بعد أدار معه حوارا عقليا ونفسيا يعتمد على الإقناع، إقناع وجداني، أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، يعني احترم سيدنا صلى الله عليه وسلم عقل هذا الشاب واستثار فيه مكارم الأخلاق، ما مقامش بالجزر والسيطرة. فخرج الشاب وليس أحب إليه من شيء في الدنيا من دين الله سبحانه وتعالى. فهذا المنهج النبوي هو الذي يسقط السيطرة ليحل محلها شنو؟ البناء والنضج. أخطر حاجة على الحوار نظرية السيطرة. وقت اللي ندخل مع ولدي أنا وأكيد برشا توف يسمعوا فيه وهما فما ابتسامة متاع سخرية، نتأكد لك، وخاصة الأمهات تبدأ تتفرج على رجلها يدخل في حوار مع ولده وهو يحمل معه سلطة الأب في يده كأنه هزها في يده. أنا راني بوك، أنا راني أكبر منك، أنا راني نعرف منك. أكثر منك أحسنتي، أنا راني ننفق عليك. والله فما أباء يتمننون حتى بالإنفاق، وهذه توجع برشا الشباب. ننفق عليك بلا أنا نقرر. هذه السلطة قد تكون مشروعة في بعض القرارات التربوية، بعض فقط، لكن المشكلة وقت اللي تتحول إلى سيطرة على التفكير والمشاعر. رانا ما نش نلغيه في السلطة الأبوي من جانب الأم أو الإبن، لا، موجودة السلطة الأبوي حتى في التشريع الإسلامي وفي علم النفس وعندها بلاصتها، تكون في قرارات واضحة تربوية. أما كي تتحول إلى سيطرة على المشاعر، على الميولات، على التفكير، هنا يولي البو يقول له ما تنقشنيش، أعمل اللي يقول لك. وهذا موجود في أسرنا، ما تنقشنيش وأنا نقول لك وانت يقول حاضر، ما عندكش رأي، ما نسمع منك حتى كلمة، أعمل اللي قلت لك عليه، وقد تكبرت وتفهم. هذه الألفاظ مش تصنع، للأسف الشديد ستصنع ابنا لا يتعلم الطاعة بل يتعلم إخفاء الحقيقة. ما عنديش رأي، ما عنديش الحق نتكلم، نحكيه على شباب، ما عنديش الحق نبدي رأي، أنا نبدي رأي في الشارع مع أصحابي في الليسي في كل بقعة، وهنا تقول لي أسكت ما تنقشنيش، أي بيت ونعمل اللي نحب عليه في الخفاء. وهذه من المشاكل اللي تعيش فيها الأسر متاعنا للأسف الشديد، حين يمنع الأب والأم يمنعان أبنائهم من الكلام ومن التعبير. قد تضمن الهدوء في البيت رأو مؤقتا، لكن بستخسر
0: الهدوء الذي يسبق العصير.
1: نعم، ستخسر معرفتك بابنك، أنت ما عشبش تعرف ولدك بعد. إذا استمرت هذه السيطرة الفكرية على المشاعر وعلى التعبير، بيجيك نهار تخسر ولدك من داخل، ما عادش باش تعرفوا لا شكون يحب، لا شنو يحب، لا شكون يصاحب، لا شنو اللي يخبي فيه، لا كيفاش يفكر، لا كيفاش يغلط، لا شنو اللي يتعرض له لبرا، خاطرو ما عادش يشعر بالامان بالكليه. وهنا لازم الاب يفرق بين والام يفرقوا بين السلطه التربويه والسلطه الابويه النفسيه. فما فرق كبير بين السلطه الابويه التربويه، انه فما تكون عندي سيطره باش نربي، وبين تكون فما سيطرة على نفسه وعلى روحه وعلى مشاعره وعلى تعبيره. الأب له سلطة والأم لها سلطة، والطفل يحتاج إلى حدود في تربيته، لازمني نعمل له حدود، لازمني نربيه نحمي فيه أنا. كيما ربي سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى عنده سلطة، ثم جعل للنبي سلطة على الصحابة، يؤمر ويطاع، ومن أطاع رسول الله فقد أطاع الله سبحانه وتعالى.
0: نعم،
1: هذه سلطة تربوية،
0: سلطة في رحمة كذلك،
1: ما لازمش تتحول إلى سلطة نفسية.
0: بالضبط،
1: ما لازمش تتحول إلى سلطة على عقله. أنا السلطة نتاعي كأم وأبو على سلوكه، نحاول نقوم السلوك، نحاول ندله على الطريق، نحاول نقول له هذا يجي وهذا ما يجيش، نحاول كي باش يجي يقص الكياس والكره متعدية نجبده ونحميه. هذه سلطة تربوية أبوية، لكن لا يعني هذا أن تكون لي سلطة على عقله، لا يعني أني نقول له ما تفكرش، ما تخممش، أنا نخمم في بقعتك، ما تنقشنيش، ما تسألنيش، أنا نعرف خاطرني بوك. راهي التربية أحبابي لا تصنع إنسانا ناضجا بإلغاء عقله، بالعكس، لازمني أنا نكون كأم وبو أكثر سبب حتى أبني عقل ابني ونصنعه بتوجيه عقلي سليم. فرق بين أني نقول له أنا أبوك وهيك علاش باش نقرر في هذا الأمر لأني نحميك خايف عليك، بين أنه نقول له أنا أبوك وما يحق لكش يكون عندك رأي. فرق كبير بين الجملتين. طيب تحاورنا وتواصلنا وتناقشنا وعطيتني رأيك وسمعت رأيك، أما في الأخرة وفي المجال هذا عايش ولدي، لازمني أنا نقرر لأنه باش نحميك. شوف الجملة حتى محلاها تتقبل، فيها حب، فيها رحمة، فيها مودة، فيها قرب، بين أنه لا كلمة واحدة اللي نقوله أنا هو اللي يمشي، ما عندكش الحق تفكر، لا تمنعوا أبناءكم من إعمال عقولهم ولا من التفكير ولا من المشاعر باش ما تصنعوش قنبلة موقوتة، لأنه هذا يهدم الشخصية. ولو نعملوا تلفيتة صغيرة في في في النهاية في هالوقت المتبقي، لأنه ما زلنا باش نتحاوروا في يوم الأربعاء بإذن الله.
0: هناك حوارات في التاريخ أستاذة تسنيم؟
1: لا، في القرآن يعني. ما أجمل الحوار الإبراهيمية في القرآن. أنا من المحبين لقصة سيدنا إبراهيم، وحوار سيدنا إبراهيم مع أبيه ثم مع ابنه حوار عجيب، حوار يخلينا نتعلم كيف ننجح في تربية أبنائنا تواصلا. سبحان الله، ديمال ولي صغير عايد الشباب قلت بكري كلمة، أنا قلت الأمهات يتشكاوا يقول لي راه ما يحبش ولدي يحكي معايا جملة، ما يقول لي حتى شيء على حياته كي يكبر شوية، ما عادش يحكي لي حتى تفاصيل، راه رافض أنه يتواصل معايا. نقول لها أنا ديما ولدك راه يخاف مش من الحوار، مش من التواصل، يخاف من ردة الفعل، يخاف من اللوم والتقريع، يخاف من المرج بلغة أخرى، من أنك تقعد تلوم وتقرع وتعاتب وتعاود. واللوم والتقريع وردة الفعل الخاطئة هي الجدار الذي يمنعه من الحديث بصراحة. لو القاء أذان صاغية ومساحة أمان لتحدث، وهذا يكون بالدربة مش بالباق ماجيك، مش في لحظة، مش توا باش نصلح وباش يتغير ولدي، ليه لازم يتعود مني أني ديما نكون الأمان متاعه. الحل التربوي يكمن في خلق بيئة أمان تقبل التعبير عن المشاعر عن الأفكار حتى وإن كانت خاطئة. بعد نعمله على تصحيحها برفق، خليه يقول اللي يحب حتى كان هو غلط. بعد ما نسمعه يجي وقتها المرحلة الثانية اللي هي العمل على تصحيح ما كان سقيما. مش كل شيء اللي بش يقول ولدي سقيم، هو ليه بالفطرة بش يقول حاجات صحيحة وعنده حق في حاجات في مشاعر ولا صحيحة لا غلطة. نحب هذه
0: وعنده حق شغلت
1: طبعا، وعنده الحق عادي. يعبر على أخطاء ويقول كلمات قد تكون في نظرك أنت كارثي، خلي يقول. أسمعوا من لون، بعد نمشيوا للعمل على تصحيحها. لازمنا نحفزوا أبنائنا على الحديث والتعبير عن أفكارهم بكل عفوية ودون خوف. لو نخذوا المثال متاع سيدنا إبراهيم الذي ضربه لنا القرآن الكريم كنموذج تربوي عظيم، سيدنا إبراهيم مع آزر ماذا فعل؟ أولا يلفت الأنظار مش آزر، سيدنا إبراهيم شخصية عظيمة كشاب عمره 16 سنة في صلب اللي نحكي فيه اليوم، عبر عن رأيه بصراحة، لم يكبت ما يؤمن به رغم أن المخاطب هو أبوه، لكن عبر بأدب ورفق. وهذه رسالة لشبابنا اليوم. صحيح أنا من بكري قاعدة نوجه في الخطاب للآباء، أما أنت كشاب من اليوم حسب روحك كيفاش تعبر على مشاعرك وأفكارك والمعاني اللي عندك ومواقفك مع أمك وبوك. سيدنا إبراهيم رغم أن آزر كان على الكفر إلا أن أواصر الأبوة لم تفقد، عبر بأدب عبر برفق، كرر كلمة يا أبتي 4 مرات على الأقل، ما حولش الصراحة متاعه رغم أنه الحوار على العقيدة، لكنه لم يحول الصراحة إلى إهانة. شوف بعض الشباب اليوم للأسف الشديد الذين زاغوا وظلوا الطريق ويظنوا أنه التزم وتاب، أول حاجة يعملها يبدأ يقرع ويهين في به وامه، هذا حرام وكيفاش تعمل هكا وهذا كفر وهذا وهذا لا لا لا. شوف المثال العظيم في أدب إبراهيم عليه السلام في التواصل، ورغم أن آزر لم يتقبل هذا التعبير بل انتقل من الرفض إلى التهديد، مش نرجمك قل وهجرني بلي، انتقل إلى رفض وتهديد وأسلوب تواصلي عقيم اللي عمله آزر. لكن يمكن هنا تظهر المشكلة اللي نعيشها اليوم، أحيانا ما تكونش المشكلة في أنه الابن لا يتكلم، تكون المشكلة في أنه الوالد لا يحتمل ما سيقوله الابن حينما يتكلم، ويحس الصغير أنه الشاب يحس أنه أبوه وأمه مش طايقين الكلام متاعه. فهيك علاش التربية نقوله على التواصل لا تعني فقط أنه نقول للشاب عبر عن نفسك، بل ينبغي أن نعلم الوالد أيضا أن يستمع إلى تعبير ابنه دون أن يعاقبه لمجرد المخالفة. نتعلم نسمع كما قلت القاعدة وبعد نصحح ما يجب أن يصحح. دونك سيدنا إبراهيم رغم قسوة رد أبيه لم يرد بعنف، بل قال سلام عليك،
0: بر
1: سلام عليك، بكل هدوء بكل رفق. الخلاصة شني؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام علمنا كيف نعبر، وآزر علمنا من خلال رد فعله كيف يمكن أن يغلق الإنسان باب التعبير. سيدنا إبراهيم علمنا كيفاش نعبر حتى مع من يخالفنا عقيدة، وآزر علمنا أن التهديد والعنف والرفض بتلك الطريقة راه باش يسكر بيبان التعبير وقت اللي نقابل صراحة أبنائنا بالغضب والتهديد. فالشاب اليوم يحتاج إلى أبن يسمع الحقيقة منه، لا أبن يجعله يخاف من قولها. ما تخليش ولدك يخاف من أنه يقول الحقيقة اللي في قلبه. لو دو ننتقله لسيدنا إسماعيل، هذو مزوز قصص نتاع تواصل راه، ونحن نحكيه على التواصل.
0: والغريب في الأمر أنه حديثنا منذ قليل أنه والله كما رباوني أتربي. سيدنا إبراهيم كان مخالف لهذا تماما.
1: نعم. آزر رفضه وهدده وهجره وما قبلش أنه يعبر. سيدنا إبراهيم علمنا درسا لا ينسى، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إن الآية ذي تهزلي قلبي، تأسرني، موقف عظيم، أمر إلهي واجب النفاذ، ومع ذلك لم يفرضه إبراهيم عليه السلام على ابنه فرضا، ولم يقل له سأذبحك امتثالا لأمر الله، أنا نبي ورؤيا الأنبياء حق، خلاص باش نذبحك امتثالا لأمر الله. ليس هكذا التواصل حتى مع الأوامر الربانية. شوف سيدنا إبراهيم شعمل، قال فانظر ماذا ترى، خاطب عقله، خطب عقل شكون؟ خطب سيدنا إسماعيل الذي تربى في حجر هاجر على أن النبي يطاع، على الوحدانية، وعلى أن رؤيا الأنبياء حق، وعلى أن بر الوالدين طاعة، فما قواعد للتربية سبقت. فهيك علاش كان التواصل بهذه الطريقة، ورغم أنه أمر الله وواجب النفاذ، إلا أن سيدنا إبراهيم لم يسلطه ولم يوجبه على إسماعيل عليه السلام وجوبا، بل خاطب عقله، استثار فيه روح التفكير والمشاركة العفوية. نقول أنا فانظر ماذا ترى، إيش كانت الإجابة من الإبن الذي تربى على الشورى وتربى في بيت النبوة وتربى على الحوار، وربيته سيدة عظيمة أمنا هاجر، ما نساوش تضحياتها ويقينها العظيم. قال يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فوقت اللي الإبن شنيخذوا توا وقعنا نحن، وقت اللي الإبن يرى أن والده يسأل ويقول شنو رأيك، هذا أمر الله فما رأيك، فانظر ماذا ترى، ربي أمرنا وقالنا هذا واجب لا بد من إتيانه، وهذا محرم لا بد من تركه، أي قل شنو رأيك، شنو نعمل، شنو الحل، عنا مشكلة، هذا الجانب فيها حلال وهذا الجانب فيها حرام، يلا نتناقش مع بعضنا، شنو رأيك أنت، أن نطيع أمر الله سبحانه وتعالى وأنك أنت عندك ثنية أخرى ناوي تمشيها. هذه الاستثارات تعين الأبناء على اتباع ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فيتحول من موضع المتلقي المجبور ولدي اللي هو يرفضه، يبني في الهوية متاعه يرفض أنه يكون ديما متلقي مجبور على الطاعة، نحولوه نحن بالاستثارة ذي من المتلقي المجبور إلى موضع الشريك المسؤول. حطيت له شراكة في رقبته، هذا أمر الله فانظر ماذا ترى، يلا عيش ولدي. إذا أنا طبعا ربيته تربية سليمة بلاعبوهم سبعا وعلموهم سبعا وصاحبوهم سبعا، وبأني حطيت الخطوط العريضة أن أمر الله سبحانه وتعالى قبل كل أمر. هذا لازم تكون فما تربية سليمة سابقة باش نجم ننجح في تواصل كما هك. فخرجت من المتلقي المجبور إلى الشريك المسؤول، حسست أنه مسؤول، حسست أنه عنده قيمة وعنده رأي، فيعبر بعفوية ويسهلنا هذا توجيهه دون معاندة. وهذا كمثال بسيط نعمله برشا في القسم مع الصغيرات اللي عندهم شوية عناد وشخصية وأنفة، نعطيهم ديما المسؤولية ونعطيهم دور المعلم ودور القائد، خليه يكون الشريك المسؤول ابنك وسينجح التواصل بإذن الله.
0: ممتاز جدا، ربي يبارك فيك إن شاء الله تسنيم في كل ما قلت، وإن شاء الله ربي يجزيك عنا كل خير إن شاء الله في العدد القادم يوم الأربعاء بإذن الله تعالى. نواصل في هذا الموضوع الهام جدا، تسنيم الإمام، أستاذة مدارس ومدرسة محترفة ومدربة محترفة في التنمية البشرية، بارك الله فيك على كل ما تفضلت.
1: نهار الأربعاء إن شاء الله نعطيه حلول، يعني الوقت مش كافي، نعطيه حلول عملية وتقنيات سلوكية للتواصل مع الأبناء إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. بارك الله فيك، شكرا لك. لك سوسن الفرجاني لطيف الفرشيشي، مشكورين جدا. خليوا السادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. أخرجه مسلم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: ربنا يا هادي يا كريم يا رحيم، عليك توكلنا وبك استعنا، يا رب أنت الرحيم صاحب الرحمة التي لا تنتهي ولا تفتر، فاسكب في قلوبنا الحنان على خلقك ومخلوقاتك، واجعلنا ممن لان لأصحابه وتعطف على كل محتاج، يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا خيرين طيبين قانعين آمنين، ونور قلوبنا بنور هدايتك، واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا أفقنا على نورك يا واسع الرحمة والعطاء، أصبحنا مبتهلين إليك لترحمنا وتهدينا وتهدي أبناءنا إلى الطريق السوي، يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا وفهمنا.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
1: مستمعي إذاعة زيتونة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبيان في علوم القرآن، صحبة شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد شتيوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. سيدي السلام عليكم.
2: السلام عليك وعلى كافة مستمع إذاعة الزيتونة الكرام أينما كانوا.
1: سيدي الكريم، مواصلة في الحديث عن التفسير الموضوعي في القرآن الكريم، ومع الحلقات السابقة التي بدأتم فيها الحديث عن قضية السمع والسماع والاستماع والإصغاء في القرآن الكريم، وتكلمتم في الحلقات الفارطة عن السماع السلبي للقرآن الكريم.
2: نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إذن تقدمنا أشواطا في موضوع السماع، وما زالت لنا بعض الأشواط الأخرى. نحن الآن في صدد الكلام على السماع السلبي.
1: نعم،
2: السماع الذي ليس له نتيجة، السماع الذي هو ليس سماعا.
1: نعم،
2: كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا
1: يسمعون،
2: وهم لا يسمعون. ووصلنا الآن إلى نمط ثالث من السماع الفاسد، هو السماع مع اللعب والاستهزاء.
1: نعم،
2: يعني لأنه هنا يمكن أن يطرحك السؤال: السماع هذا غير جدي، في قوله سبحانه وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، من سورة الأنبياء. إذن هم لم يدركوا قوله تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهازل. ففي قضايا المصير وجودي ما يسمح بمساحة للهازل، يعني هذا تساؤل عميق على قضايا المصير الوجودي اللي في القرآن، القول الفصل مما يسمع بالهازل. هذا يعني مفتاحنا الآن للعبور لفهم نفسية هذا الصنف من
1: البشر،
2: من الصنف يعني من البشر المستمعين السيئين. قضايا المصير، المبدأ، المعاد، معنى الوجود، تتطلب بطبيعتها أقصى درجات اليقظة والانتباه، يعني مقابلتها بالعبث هو ليس مجرد سوء أدب عابر، لا، هو خلل نفسي، خلل معرفي خطير. مش نفككوا الآية دي، أو السماع نسميه السماع العبثي، أو السماع اللاعب، أو السماع اللاهي اللاهي. هي الآية في سورة الأنبياء في مقدمتها: ما يأتيهم من ذكر من ربهم، ذكر من ربهم من القرآن يعني.
1: نعم،
2: إلا استمعوه، أنا سمعوه بيولوجيا.
1: نعم،
2: وهم يلعبون أي السهو الداخلي لاهية
1: قلوبهم.
2: المستوى الخارجي ساعة السلوك، فما مستوى سلبي في التقبل خارجي.
1: نعم،
2: وداخل الخارجي يلعبوا.
1: نعم،
2: يلعبوا ويضحكوا ويتغامزوا وربما يقاقوا، نوع من السخرية. هنا هذه نسموها في نوع من آلية الدفاع النفسي اللي هو فيه قلة حياة، معناها فهمت. نعم، الاستماع للقرآن، لأن الاستماع للقرآن ولقضاياه الفاصلة يضع الإنسان وجها لوجه أمام حقيقته العارية.
1: نعم،
2: روى بعضهم ورأيت بعض من يقول يعني في الحقيقة نحن عندما نقرأ القرآن نجد أن القرآن هو الذي يقرأنا.
1: سبحان الله. نعم،
2: يقرأ نفسياتنا، عقلياتنا، يواجهنا بما فينا، يعري أخطائنا.
1: يعني كل مرآة.
2: مرآة.
1: سبحان الله.
2: يعني أسمع به وأبصر، أسمع بربك وأبصر. هو ليس أداة لنفهمها فقط، هو يفهمنا، هو يقرأنا، يقرأ واقعنا. النص القرآني يضع الإنسان، يقرأ الإنسان أمام حقيقته العالية، يوقظ فيه هك القلق الوجودي والشعور بالمسؤولية وإلى آخره. والعقل البشري حين يتكاسل ويصيبه الهوى ويتخاذل عن تحمل مسؤولياته في الوجودية ومسؤولياته الفكرية والعملية، يلجأ إلى نوع من الآليات أو ميكانيزمات الدفاعية السلبية. مثلا من هالميكانيزمات اللي هي دفاعية ما يسمى بآلية التبخيس، تبخيس الفكرة، تحقيرها، التهوين من شأنها، السخرية منها، تسطيحها. فهنا اللعب هو محاولة متعمدة لتفريغ النص من هيبته، من قدسيته، تحويلك
1: سميوها في علم الاغتيال المعنوي،
2: اغتيال المعنى. المعنى الرفيع يقزمه، فهمتني؟ فيتحول الخطاب المطلق الصارم اللي يتحدث على القضايا الفصل، القضايا الوجودية، إلى مادة للسخرية ومادة للتسلية، هاربا من ضغط الحقيقة. معنى آلية الدفاع النفسية في السلوك الخارجي اللعب، وعندنا ما يسمى بالتسطيح المعرفي، زاد فما نوع من ما يضحكش وما يسخرش، ولكن عنه نوع من التسطيح المعرفي. هنا يتعامل مع الكلمات القرآنية مادة استهلاكية، يسمع الكلمات وربما يحلل البلاغة بتاعها ولا يعربها إعراب ولا يتندر بها، لكنه يضع حاجزا في الحقيقة من الهزل يمنع من النفاذ إلى المعاني الحقيقية. تصبح هنا اللعب والسخرية والهزل مانع أو حجاب أو عقبة إبستيمولوجية كما يعبروا، من عقبات فهم النص القرآني. بعتلق لاهية قلوبهم، يلعبون إشارة إلى التبخيس الظاهري. لكن وقت يقول لاهية قلوبهم، مستوى الداخلي قلب لاهي، فما يتقبل النص بك الفراغ الروحي. القرآن هي قول دقيق جدا، يعني فما تمييز بين اللعب اللي هو فعل الجوارح الظاهرة يلعبون، ثم اللهو لاهية حالة القلب الباطنة. القلب اللاهي هو القلب الممتلئ بمشاغل الدنيا وبالمقاصد القريبة وبالاستهلاك وباكل السيولة والتمركز نحو التملك والانشغال، يعني غارق في تفاهات الحياة وفي تفاصيلها، فقلبه يسهو يلهو، لا يجد وقتا للتعامل الجدي مع النص القرآني. معناه هنا فما انقطاع هكي صلة الرحم المعرفية، اللغو طلع يلهو، اللعو يلهو القلب، تنقطع الرابطة القطيعة بين السماع والإدراك، بين السماع والطاعة. القلب يصبح غير قادر على استقبال المعاني الثقال، غير قادر على السماع الداخلي، لأن الخطاب القرآني هو خطاب للوجود. القلب عندما يكون مثقل تتراكم عليه المشاغل يصاب بالصمم، الصمم المعنوي، وهنا لأنه الوعاء مشغول. ما لا من يجمش يتصرف بالنص القرآني. من المفارقة الوجودية يعني النص القرآني هو قول فصل، يعني قاطع حاسم فارق، يضع خطوطا واضحة بين الحق والباطل، بين النجاة والهلاك، بين السعادة والشقاء. ومواجهتها الصرامة الوجودية في القول الفصل بالهزل الظاهري والباطني هي أشبه أمام بذلك الذي يقف أمام طوفان جارف ويحاول إيقافه بمزحة أو بنكتة يعني بليدة أو ركيكة، حالة انفصام التام اللي يسموها سكيزوفرينيا، سكيزوفرينيا معرفية، يعيش الإنسان داخل فقاعة بتاع عبث بينما سنن الله الكونية تسير فيه وتسير به ولا تتركه. ما هذا تشريح لأزمة من الأزمات التلقي، كيفاش يدعور الإنسان من شرنا من الجحود اللون يجحدون ينكر إلى وهم السماع، قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ثم إلى العبث بالمقدس الوجود. جاء فما مستوى آخر خطير جدا من أنواع السماع،
3: نعم،
2: سميه السماع التحريفي. يعني مش يسمعوا برا، لا، يفهموا ويتعمدوا تحريفه. والآية واضحة في سورة البقرة، يعني زعماء التحريف هم اليهود.
3: نعم.
2: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. عن دراية.
3: عن دراية، نعم.
2: وعن قصد. يعني هذوما تجاوزوا مرحلة
3: مخطرين هذوما سيد.
2: السماع البيولوجي إلى مرحلة الوعي والتعقل، لكنهم انتقلوا إلى مبارسة التزييف.
3: نعم.
2: وشوفوا شنية يعني مصادر أو أنواع التزييف والتحريف. ماذا وقلنا؟ هذا صنف خطير، تصعيد. هذا تصعيد في أزمة التلقي.
3: نعم.
2: إذا كانت الأصناف السابقة تعاني قصور، عجز، هروب، عدم جدية من المواجهة مع النص، في المواجهة مع النص، هذا التصنيف يمارس هجوم مضاد على النص. هذا يعمل هجوم على النص، وهو هجوم مدروس عن علم، عن علم الجهل
3: وعن وعي.
2: هنا ننتقل من سلبية الإعراض عن النص إلى إيجابية التخريب المتعمد، هجوم معاكس على النص. الآية الكريمة دقيقة.
3: ماذا يسميه سيدي الكفر الدعوي؟
2: أي يدعي.
3: لا، الدعوة يعني يعمل دعوة للكفر، يعني
2: دعوة
3: لأخراك يستهزأ وبر.
2: أي.
3: هذا يصير داعيا للباطل
2: لإيديولوجيته.
3: نعم، نعم.
2: من هنا الآية فتطمعون أن يؤمنوا لكم، هم وصلوا إلى مرحلة مما لا رجوع فيها من التحريف. وقد كان فريق منهم يسمعون، خطر سليم جميل الآيات فيها يسمعون لفظ السماع كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقله، ما عقلوه هم يعلمون. هنا يمكن تفكيك هذا الصنف السماع التحريفي وأبعاده إلى النقاط التالية. أولا الخيانة المعرفية. شو معنى الخيانة المعرفية؟ يعني تجاوز عتبة التعقل. المأساة الكبرى هنا هو يعقله، هو عارفه أنه حق من بعد ما عقلوه، لأنه متجاوز مرحلة السماع البيولوجي وفهموه هكا ولا.
3: نعم.
2: لكن تخطاوا مرحلتك الفهم الآلي وشاءوا للتعقل والإدراك، لكن بما أنه فما فساد الإرادة صاروا يوظفونك المعرفة بتاعهم العالية مش للاستجابة لكن لارتكاب جريمة معرفية، خيانة معرفية، خيانة موصوفة، يعني مع سبق الإصرار والترصد. مش يصبح السماع هنا أداة لجمعك المادة اللي بتاع التزييف، ما لأنها الخيانة المعرفية.
3: نعم.
2: جيت وآليات التزييف، الآليات التزييف وقلنا هجوم، هو هجوم على المبنى وعلى المعنى. يعني التحريف الذي يمارسه هؤلاء ليس تحريفا عشوائيا، هو استراتيجية تنقسم إلى مسارين.
3: نعم.
2: التحريف البنيوي المادي، تحريف النص.
3: نعم.
2: يكتبون بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يحرف ينقص ويزيد ويضيف كما وقع في الكتب، يعني في التوراة والإنجيل. هذا اعتداء على الجسد النص، على الوثيقة التاريخية للنص كما هو، براءة النص.
3: نعم.
2: أصالة النص، النص يفقد أصالته، يفقد وثوقيته، يفقد وجوده كوثيقة تاريخية صادقة، اقتطاع أجزاء من السياق لتشويه الصورة الكلية، إضافة عناصر
3: دخيلة. هذا القرآن عيضين
2: تخل بالبنية الأصلية للخطاب. هذا يهدف إلى طمس المعالم المادية للنص.
3: نعم.
2: تحريف النص، تغييب الحقيقة. ما هذا الجيل خطير اللي القرآن ما ينجموش، هذا لا يستطيعون ممارسة هذا النوع. نعم. من التحريف على القرآن، لأن الله تعهد بحفظه وكلما تقدم الزمن كلما ازداد حفظه، فيمارسون هذا ما مارسوه على الكتب السابقة.
3: نعم.
2: لكن القرآن لا يمارسون عليه إلا النوع الثاني اللي هو التأويل الفاسد، تطويع المفاهيم. معناها الكتب السابقة خضعت للتحريف المادي الوثيقة المكتوبة، وللتحريف الدلالي في التأويل الفاسد. النص القرآني دخلوا له من مدخل التأويل،
1: التأويل وليس
2: ولأنهم لا يستطيعون مس وثاقة التنزيل.
1: نعم،
2: لا يستطيعون مس وثاقة التنزيل، فدخلوا من باب تحريف بالتأويل.
1: نعم،
2: هنا يصبح الجسد النصي سليم.
1: نعم،
2: النص القرآني موجود مثلا سليم، لكن يقع هنا اغتيال المعنى، اغتيال الروح النص، مش جسد النص كمادة كوثيقة. هذا تلاعب بالمسار الدلالي للألفاظ واستغلال المشترك اللفظي ولا مرونة اللغة لتحميل النص يعني مقاصد لم يقصدها الشارع، انحراف منهجي ومش وليس هذا مقامه تفصيل ذلك. يعني فهم النص تنزيله يتم عبر عزل الكلمات عن ظروفها، عزلها عن سياقها الأصلية، إجبارها على خدمة أنساق معينة اللي هي عبرت عليها الآية من بعدها يعني في نفس السياق. يعني ومنه أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون.
1: نعم،
2: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله.
1: نعم،
2: ليشتروا به ثمنا قليلا.
1: نعم،
2: فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. شفت الآية هذه جمعت بين التحريف الكتابي والتحريف المعنوي.
1: سبحان الله.
2: تحريف جسد النص، يكتبون الكتاب بأيديهم.
1: نعم،
2: هذا اعتداء على الوثيقة التاريخية.
1: نعم،
2: والأخرى يعلمون الكتاب إلا أمانية، هل يسقطون أمانيهم
1: أهواءهم
2: على النص.
1: نعم،
2: إيديولوجياتهم يعني عقائدهم الفاسدة، تصوراتهم يسقطون على النص إسقاطا، فهما يدخلون في باب الظنون وإنهم إلا
1: يظنون.
2: إلا يظنون. يعني الخلاصة الصنف هذا السمع مع التحريف وأقصى درجات ونقول حتى أدنى دركات الانحراف الوظيفي لحاسة السمع. يعني بدل من أن تكون الأذن نافذة للقلب ليدرك فيستجيب، تتحول إلى أداة استخباراتية لوجه لقطك الآية كي مش يحرفها ولكن الآية مش يفسدلها المعنى بتاعها، تلتقط الحقائق ليقوم العقل الماكر الخبيث بتشريحها وتفكيكها وإفراغها من محتواها وإعادة تصديرها وإعادة إنتاجها كأباطيل تضل الناس ولا تهديهم. ولله سبحان الله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الفاسق.
1: وهذا للأسف سيدي هذه ظاهرة توتت من خلال ما يسمى البودكاست ووسائل التواصل إلى التحريف تأويل المعنى القرآني والدخول في سياقات جديدة. سيدي يعني ما أجمعت عليه الأمة صار محل نقاش،
2: منصات وناس يعني دخلاء عجيب يتكلمون من بلغة أخرى وبعقل آخر ومنطق ولا منطق.
1: نعم،
2: عبث سيولة المعنى والتعامل. نوصل عند الفصل أو المعنى الخامس والأخير.
1: أخير نعم،
2: يعني هنا السماع مع العصيان. ما ننسوا شيء.
1: نعم،
2: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم واسمعوا.
1: بقوة واسمعوا.
2: بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا. أسيدي هذا ما حرفش
1: معترف وما يستهزئش
2: أماني هيك بالعين يقولوا أنا هيك يعني نكالة نعصي. يعني هنا تفكيك الظاهرة ظاهرة السماع والعصيان من خلال بعدين، يعني عصيان فما عصيان عناد واستكبار.
1: نعم،
2: عليها مواجهة صريحة، قمة الانحراف النفسي. يعني يتحول الإنسان إلى كان عاصي متمرد يرفض الخضوع. وقصة بني إسرائيل رفعنا فوقهم الطور وخوفهم.
1: سبحان
2: يعني
1: الله.
2: قالوا عناد داخلي سمعنا وعصينا.
1: نعم،
2: فهمتني كما يقولوا احنا في اللغة التونسية هيك. يعني المعجزة هنا، شوفوا المعجزة المادية لا تخلق الإيمان.
1: سبحان الله.
2: ما توجدوش. يعني إذا كان القلب مشبعا بالكبر ما هدد، لكن الحال هذو ما فهؤلاء فهموا النص بالدقة وما حرفوش يا سيدي ما يجموكش، لكنهم قطعوا الأسلاك اللي تربط النص بالقناعة، حركة الجوارح، تمرد صريح على النص. النوع الثاني من العصيان، فما نوع ثاني من العصيان مش تمرد، عصيان تكاسل، عصيان غفلة، هزيمة داخلية، رخاوة الإرادة، جحود العقل، هذه يقر بصدق النص. وهذه حالة غالبية من عوام المسلمين، يعني يعترف بوجود الطاعة وربي يغفر وربي يتوب ومثل، ولكنه ضامن ضغط الشهوات والعادات وثقل التكاليف وكذا، يعصي وربما يستغفر وربما يؤجل التوبة.
1: نعم.
2: هو منسحب، هو شنو الخطر بتاع النمط طوله وقت تراكم بتاعه يولد قسوة القلب.
1: نعم.
2: طال عليهم الأمل فقست قلوبهم، ما عادش ينجم يسمع، يوجد ندوب وجروح روحية تتطور وتتسع عبر طول الأمد، فكلما تكرر السماع مع تخلف الاستجابة تبلد الإحساس، ما عادش الإنسان يتأثر بالقرآن، ما عادش يقشعر
1: رجله،
2: ما عادش تليل كالحجارة، يواش إن حول النص يولي صوت خلفي يسمع من بعيد لا يحركه ساكن. ونهم عن هني النوع العصيان، مش عصيان التمرد، عصيان الهزيمة الداخلية والسلبية، هو شخصية يعني نلقاه مثلا ساعات يخشع لسماع القرآن كتلاوة وكأداء صوتي، لكنه في ميادين المعاملات والاقتصاد والأسرة يمارس نوع من العصيان الصامت وعصيان التهاون. لكن اسمع، إذا اجتمع العصيان مع النقائص السابقة للاستهزاء والتحريف المعنوي وتبرير المعصية والجهل بمقصد النص، حالة الخراب الروحي
1: صار الإنسان وشيطانا الوقت
2: الكثيف. أول مرة جاية بحول الله اشتعدوا على السماع الإيجابي.
1: نعم.
2: السماع والطاعة.
1: هو سيدي لا يستطيع الإنسان أن يستمع سماعا إيجابيا إلا إذا علم أنواع السماع السلبية.
2: أيوة.
1: وابتعد عنها. نعم.
2: نسموها كيف اللغة الفلسفية العوائق الإبستمولوجية للسماع.
1: نعم. للسماع. نعم.
2: والنفسية.
1: نعم.
2: بعد العوائق النظف والتخلية جينا التحلية، ما هو السماع
1: القصة القادمة كيف ينبغي لنا أن نستمع القرآن.
2: آي نعم. نعم. يعني سمعنا وأطعنا عكس الأخرى. نعم. وإن شاء الله
1: الله يبارك فيكم سيدي، نفع الله بما قلتم. مستمعينا الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر، نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع، في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد الشتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟
3: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك، أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: إشهار.
1: هذا البرنامج برعاية
2: سبرا طبخ المبدعين.
0: إشهار.
3: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجندلي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل كتابه المبين على رسوله المصطفى النبي الأمين، فشرح به صدور عباده المتقين، ونور به بصائر أوليائه العارفين، فاستنبطوا منه الأحكام وميزوا به الحلال من الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردون على الرقم 71-136-000. حصة اليوم الاثنين 26 من شهر صفر 48 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق للعاشر من شهر أوت 26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية الأخت لطيفة الفرشيشي، مرحبا بك لطيفة، وفي التنسيق كذلك الأخ أحمد الطبابي، تحياتي لك أحمد. وأيضا قبل أن أرحب بمن يجيب على الأسئلة، يرافقنا كذلك في من وراء الأجهزة في الأستوديو بشكل مباشر فضيلة الشيخ الصديق والأخ العزيز مختار البراهمي حفظه الله، وابنه كذلك، رب إن شاء الله يسون وربي يحفظه، وأيضا المداح. أنا المنشد هذه لأنها ما تدلش على الذائقة التي يمتاز بها هذا الرجل، الأخ والصديق العزيز اللي تعرفت عليه، وجدته أخا وصاحب صوت جميل جدا، سيد يوسف هلال ربي يحفظه ويبارك فيه، هذا المداح من المغرب الشقيق، وأنا اسمح لي أن أسميك بالمداح لأننا طيلة الأيام الفارطة استمتعنا بمدحه لسيد الخلق لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد تكون شهادتي مجروحة فيك، لكن شهادة الشيخ زهير الجندوبي شهادة يعتد بها، فقد أعجب بأداء أخي وصديقنا يوسف هلال، رب إن شاء الله يوفقه ويبارك فيه. ثم الآن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي حفظه الله وأبقاه، وأدام الله وجوده معنا لننتفع بعلومه، ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك وبكم وبالحاضرين جميعا. وكما ذكرت الأخ هذا له صوت،
4: نعم،
5: صوت رائع جدا، جميل، متجذر في أصوله المغربية،
4: نعم،
5: ومتفنن في القدود الحلبية، بحيث لو أنه ربما ناظر صباح فخري ربما غلبه.
4: الله، هذه شهادة سيدي يوسف. الشيخ زهير له باع في هذا الأمر وفي هذا المجال، ما شاء الله لي. نعم، بارك الله فيكم دكتورنا، ومرحبا بكل من يزورنا. وسيدي أجدد الترحاب بكم، فحللتم أهلا ونزلتم سهلا بين إخوانكم وفي بلدكم تونس، مش الثاني، لا، بلدكم تونس، فالأهل المغاربة كلهم، يعني مقصود به تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، يعني منهج واحد وهوية واحدة وتاريخ مشترك
5: والأندلس
4: والأندلس يعني، لأن هذه التسمية القديمة للبلاد المغرب كلها تتسمى بلاد المغرب، هوية واحدة مالكية أشعرية جنيدية، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير. ثم قبل أن نستقبل أولى الاتصالات الهاتفية دكتورنا، اسمح لي كذلك، اسمحوا لي أن أذكر المسابقة والتظاهرة الوطنية المغاربية للقرآن الكريم التي كانت برأس الجبل. البارحة كان حفل الاختتام، يعني أنا نحب نحيي الفرع المحلي الرابطة الوطنية برأس الجبل على رأسه الأخت سهام الغضبان، الفرع الجهوي على رأسه سي محمد العنلي، والمركزي طبعا على رأسه سيدي محمد مشفر، بحضور كل من الدكتور أسامة بن العربي وغيره من مشايخ بلادنا، وأيضا حضر الدكتور كمال جدا من الجزائر الشقيق، وكان متسابقين من المغرب ومن الجزائر ومن موريتانيا ومن ليبيا، وحضور شرفي من إندونيسيا. طبعا الجائزة الأولى هي مغاربية وبعدها جزائرية وتونسية، ولكن نحن بلد واحد، فأنا رأيت معنا مستوى ما شاء الله من الشباب حقيقة، وأصوات جميلة جدا، وفق الله الجميع، ودامت تونس منارة لأهل القرآن وتجمع أهل القرآن. فقط هذا قوس أردت هذا أن أفتحه، وسنشرع في استقبال الاتصالات الهاتفية. شيخنا أذكر برقم الهاتف 71-136-000، صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الزيتونة

0: البلدان الأخرى والاعتناء بالهوية. احنا الحمد لله معتنين بهذه الهوية، ولكن مرات هيك يحز في نفسي أنني بعضهم هم الكل في يلبسوا لباسهم التقليدي، وخليني أقول لباسهم الأصلي مش التقليدي. وتجد واحنك تقول وش بك ماكش لابس انت؟ تم انت لما يشوفوك الاخر يعرفوه مغربي، الاخر يعرفوه ليبي، نحبوا احنا كي نشوفوك نعرفوك تونسي. يقول لي اللباس غالي نتاعنا نحن التوانسة. فانا لكل تحس في نفسي
1: هذا كلام غير المختصين، لانه اللباس التونسي فيه البعض الثمن، وهو لباس النخب والاغنياء وغيره، هذا موجود في كل مجتمع. وهناك أيضا لباس العامة، هناك لباس المناسبات، وهناك لباس اليومي. فاللباس التقليدي يعني أنت كي تلبس البلوزة المدورة والبلوزة المشقوقة هذا تقليدي، كي تلبس الكادرون هذا تقليدي، كي تلبس القشابية تقليدي، كي تلبس الحرام تقليدي، كي تلبس البرنوس تقليدي، كي تلبس الشاشية التونسية تقليدي. إذا اللي عندك بصمة تدل على الهوية متاعك تنجم تكون بأقل الأثمان، ايش مش بالضروره تكون
0: هذه تعلى هذه.
1: مثال الشيخ الفاضل بن عاشور، نقص فلوس؟
0: لا ما شاء الله.
1: تصور انت يعني انا كي نقول الشيخ الفاضل مش نحكي عليه كعلم تو، نحكي عليه كطبقه
0: نعم.
1: كطبقه في اعلى طبقه المجتمع التونسي، ومع ذلك كان يلبس الجبه اللي بخيط خياط من غير حرج.
0: ايوه
1: سميها جبه بلاش عماره،
0: بلاش عماره صحيح.
1: وهذه فيها نكته مع شيخ اللي قرر الهوالي بومادي، مادام نحن نحكيو على المجتمع المغاربي كله، اللي هو سيد العبد العيساوي كان متزوج من امراه وما جابش الصغار. يوم من الايام هبط لامه وقال لها يا امي نحلم البارح كاني نحيت جبه بلاش عماره ولبست جبه بالعمارة. قالت وليدي راك مش تطلق زوجتك الاولانيه، مش تفارقها، وراك مش تاخذ مره واحده اخرى وتعمر منها. ما كانش يصور أنه يطلق الزوجة بتاعه لأنه يحبها وبنت ناس ومتربية وغيرها وغيرها. فخذها زوجة ثانية وجاب منها ما شاء الله من الذرية، منهم واحدة مسماها هوالي بومدن اللي هي نفيسة مزات موجودة.
0: سبحان
1: كان
0: الله.
1: في زيارة الهوالي بومدن وقت رئيس هبطلوا على ساقيه تكريما
0: الله.
1: لعلمه هبطلي هو هبطل الشيخ محمد مبارك مشاهلهم الاثنين على ساقيه
0: على ساقيه
1: أي تكريما لعلماء الزيتون. لقى مرت الشيخ العابد تولد لا تولد، قالوا سماها نفيسة فسميت نفيسة
0: الله.
1: ونفيسة تحية لها مازالت
0: موجودة.
1: فمحل شاهدنا في قضية تلبس جبة بالعمارة وتنحي جبة بلاش
0: عمارة.
1: بلاش عمارة، جبة بلاش عمارة هي جبة بلاش زينة مخيطة من الماكينة، واللي كانت تتباع في بعض الأحيان حتى بعشرين دينار 30 دينار يعني حد لقماشك أو مخيطة بالماكينة
0: تو تتباع
1: موجود لا تو تتباع تعم 60 دينار.
0: أيوة طيب
1: كي نقول 60 في عصرنا هذا
0: مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة.
1: هي حتى الجبة اللي مخيطة خياط بالماكينة تو بمية دينار تشيري جبة، تبقينا ما تنزلهاش للماء تحطش في القصعة
0: طبعا
1: تقعد ديما معناها
0: لأنه أنا مرة لبستها ماشي المسجد صبت علي المطر في صلاة الجمعة جابوا لي جبة أخرى باش نجمت نخطب بها.
1: أي هذا
0: تقلص حجمها.
1: أي نعم تقلص حجمها لأنه القماش نتاعها نوعية أقل والحرج كذلك نوعية أقل.
0: فأنا نحكي لك عن تجربة
1: لكن على مثلا
0: طيب.
1: مثلا
0: نعم
1: السادة الأئمة اللي يقولوا احنا جبة ما نقدرش نشري جبة، أنت كي تحط جبة في المحراب نتاعك ورد تحطها حتى في بيت الإمام بتاعك تشريها بمئة دينار، بل أنا ماذا بينا الجوائز التي تقدم تكريما للأيام علاش ما تكونش جبايب؟
0: جبايب فعلاً.
1: يشيلوا جبة حتى أنت مئة دينار
0: والله
1: ويخليها في بيت العدة وين يجي باش يخرج يصلي يصلي
0: يلبس الجبة.
1: أنا توكي نمشي مثلا المغرب ونمشي الجزائر، ما أنا عمري ما ريت إمام جزائري ولا مغربي ولا حتى ليبي يتقدم للمحراب وهو يلبس اللباس الإفرنجي، مستحيل. رانا مش نضد اللباس الفرنسي ولا الاحرام،
0: لا لا لا مش نحكيو على احنا
1: نحكيو على الامام يمثل نعم. هويه الشعب
0: هذا هو
1: يدخل بلباس ناسي، لكن اللباس كما قلنا راه مش كان الجبه، مش الجبه هي العنوان
0: صحيح
1: تاع اللباس التقليدي. وهنا كان نكته اخرى اللي صارت مع الشيخ
0: وبها ان شاء الله نخدم هذا الباب لنستقبل الاتصالات الهاتفيه
1: محمود الجبالي
0: نعم
1: في 16 مارس للسيد المعتمد خلهم كلكم باش تجيو باللباس التقليدي. جا هو بلابس قاب الشبي من فم الباب عرض يا شيخ يا شيخ ما قلنا لك جاب اللباس التقليدي، قالوا هذا تقليدي اكثر ما كجب اللي انت لابس
0: نعم.
1: يعني هذه جب القشبيه نتاع البرابره يلبسها من المغرب حتى
0: نعم.
1: كلها يلبسها البرابر
0: صحيح،
1: فهي أقدم من الجبة اللي جت مع العرب
0: مع الأندلسيين قيل والله أعلم على كل أو قيل قبل
1: هي جت مع العرب ولكن إذا احنا سكرناها من قدام فقط
0: واضح
1: حتى في الشكل واضح.
0: واضح بارك الله فيكم شيخنا وأستسمحكم في استقبال أول اتصال هاتفي. نعم. قولوا السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا سيدي، أهلا وسهلا
2: وبيك أكثر. هادي خرداني بوحجة القروي.
0: مرحبا.

0: الهادي وبأهلنا في القروان الكل. تفضل سيدي.
1: بارك الله فيك، الله يعزكم وان شاء الله.
2: ابو حجله بالذات عاش خد القروان الكل عامه متابع،
0: يعني اللي اذكره كل مره ولايه، خاطر كانش نقعد نذكره في المعتمديات
1: ابو حجله
0: يتغشوا علينا الناس كلها، فانا نذكر الولايه الكل.
1: بارك الله فيك ربي يحفظك زهير
0: وربي يحفظك يا ربي يعزك. تفضل سيدي.
1: عندي ثلاث اسئله سي هيثم.
0: تفضل سيدي.
1: وسع بيك معي شوي.
0: حاول تكون بعجاله كان تجم سيدي.
1: ان شاء الله ان شاء الله. عدنا تلمين هكا في مأتم المهمة، صلى بينا واحد المغرب مش هو إمام نقول، عمل ركعتين
0: نعم
1: الجهر ذوك
0: أيوة،
1: ومجلسش للجلسة
0: التشهد نعم،
1: وقام وقف
0: نعم،
1: وأحد المصلين قالوا سبحان الله رجع
0: رجع، يعني بعد أن كان قائما أتم قيامه ورجع
1: أتم قيامه.
0: طيب طيب
1: رجع للتشاهد وعمل التشاهد وقام كمل الركعة وسلم وعمل السجود بعدي.
0: واضح. طيب
1: تم أحد المصلين قال له لا يلزمك تقعد واقف وما تكمل السجود.
0: هذا الأصل هو هذا الأصل، ولكن هنا عنده مخرج تو يذكره له الشيخ زهير.
1: ما نبينا سيد زهير يفهمونا بشو.
0: حاضر يفهمك بحول الله. تهنى سيدي.
1: والسؤال الثاني.
0: اي نعم سيدي.
1: بعض الأخوة هاي المات هذا جامع العمرة نسلوا فيه هكا قال ثم جامع في الوتيل
0: نعم
1: في الفندق اللي يسكنوا فيه.
0: واضح واضح
1: باهي. ويقولوا الحرم من دراء الجامع هذا تابع الحرم ولا خاطر هم قالوا لنا راهو الجامع هذاك في الوتيل تابع الحرم.
0: اي فيصليوا فيه هما من وراء إمام الحرم ولا يصليوا فيه بإمام وحده؟
1: والله هذاك قال ثم أبو أخو وحاجة نسمع وكذا قالوا لنا راهو
0: مع الحرم تابع الحرم. حاضر سيدي. حاضر
1: السؤال الاخر بعجاله في هذا.
0: تفضل سيدي.
1: عند عفانا وعافاكم الله المحروق بالنار الميت تحرق بالنار
0: الله يرحم الجميع
1: به ينزل يتغسل بالماء ولا؟
0: حاضر سيدي. انت تحكي على حاله ولا في العموم؟
1: لا لا ثم حاله صارت وثم اللي قال تتغسل وغسل وثم اللي وصلش الماء
0: لكن لا هنا لا لا لحظه بركه هنا هل اذا صبوا عليه الماء الجسد هذاك متاع الميت يتأثر ولا ما يتأثرش؟
1: يتأثر
0: يتأثر. واضح. حاضر سيدي. حاضر
1: يفهم هنا سي زهير بشوية.
0: حاضر سيدي.
1: الله فيك.
0: حاضر
1: حاضر إن شاء الله.
0: الله يحفظك سيدي هادي. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي معنا اتصال آخر نقول والسلام عليكم. السلام عليكم.
3: ألو.
0: مرحبا.
3: شنو حوالك؟
0: الحمد لله. انت لاباس؟
3: لاباس
0: الحمد لله. ربي يحفظك. ذكرني بالاسم.
3: شنو احوال زهير الجندوبي؟
2: الحمد لله
0: فضيله الشيخ زهير الجندوبي بخير الحمد لله. او الدكتور كما تحب.
3: نعرفوه
0: ايوه
3: ابو حجلة.
2: ما
0: شاء الله
2: زي ما ابو حجلة
0: يعني ما جمعت ابو حجلة كل يسلم عليك شيخنا ما شاء الله.
2: يعرفون يقتلون مثل الصغير.
0: شكون اللي قراه اختي؟
3: ولدي قرأ هو
0: والدك
2: ولده ولده
0: أو ولدك هو قرأ ولدك. أي ما شاء الله صح عليكم. ذكرني بالاسم أختي.
3: ما أعرف
0: شو اسمك.
3: ولد إبراهيم.
2: أي
0: ولدها إبراهيم.
3: وشال وشال أخو.
2: أي
3: وشال فرنسا.
2: أي
0: ما شاء الله أتكلم
3: عليك برشا برشا.
0: ما شاء الله يسلم. ربي يحفظك
2: ربي يحفظكم.
0: ذكرني بالاسم.
2: أنت لقب القلاوي
3: شادلية سميع.
0: شادلية
3: سميع
2: السويعي.
0: السويعي مرحبا يا للا.
3: أسمع صليت صلاة الضحى عندي يمكن 25 سنة ولك.
0: ما شاء الله.
3: مات هالنهارات قالوا لي ما يطلعش كل يوم صلاة الضحى.
0: نعم.
3: الجمعة الفات ما تحصلش عليك. صلاة الضحى قالوا لي ما تطلعش كل يوم. قلت والله إلا ما نسأل عليه.
0: صح. طيب يجاوبك الشيخ إن شاء الله. المهم مش في ذات الزيتونة قلت. سمعتها.
3: أنا مواطن.
0: مواطن. أيوة مواطن تبرع بالفتوى حاضر.
3: به. استاهل روحه.
0: ما يسالش. أعطينا عندك سؤال آخر؟
3: عندي سؤال القراية مش نقارية برشا.
0: أنت
3: صدمة تاع الصلاة وكهو بالترتيب من كل مرة نجيب سورة مرة لا أنا مش بالترتيب نحب قداش من سورة نقراها بالترتيب
0: مش بالترتيب. واضح. طيب ويجاوبك الشيخ أنت تحفظك قصار السور إن أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق. باهي إن شاء الله
3: هذا ما بالترتيب.
0: اي به ان شاء الله. طيب يجاوبك الشيخ ان شاء الله.
3: نقرا على التلفزة، نقرا بشوي، هذا ما قريتش بكري. انا نطرز ونقرا قناه الزيتونه ديما، حنا كان هي في القران نحفظ منها شوي. قناه
0: الزيتونه ربي يبارك لك ان شاء الله، ديما كاك حلي ذاعه وحاول تحفظ ما تستطيع ان شاء الله.
3: كان قناه الزيتونه من حتى عايش. حتى
0: عايش اختي، الله يبارك لك، ربي يحفظك. شكرا شكرا جزيلا، بارك الله فيك، ربي يثيبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعزز الاتصالات بثالث ثم نجيب إن شاء الله شيخنا. قولوا السلام عليكم.
4: وعليكم السلام
0: ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي اسمعني من الهاتف، سيدي اسمعني من الهاتف ونقص في الإذاعة في صوت المذيع.
4: لا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه سيد
4: بن عمر من جاي منوب إن شاء الله.
0: مرحبا سي صالح وأهلنا في منوب.
4: أنا أحبكم في الله.
0: أحبك الله، ربي يعزك سي صالح، بارك الله فيك.
4: أستاذ دكتور منوب إن شاء الله،
0: ربي يحفظك. نعم ربي يحفظك
4: كل المشايخ إن شاء الله، ربي يبارك فيكم.
0: آمين آمين يا رب العالمين.
4: السؤال الأول،
0: تفضل سيدي.
4: ثم مرة إمام صلى صلاة الصبح في الركعة الأولى بعد قراءة فاتحة السورة قرأ دعاء القنوت
0: في الركعة الأولى.
4: الركعة الأولى
0: قرأه يعني جهرا،
4: هو واقف حتى قالوا له جماعة سبحان الله تعالى ثبت كل شيء، لكن كمل الصلاة من غير ما يعمل تحية سجود صحيح ولا؟
0: حاضر.
4: السؤال الثاني، هل تجزي الأضحية البتراء؟ يعني فما فير ما تبيع العلالة في العيد مخصوصة الذنب نتاعهم.
0: نعم
4: فما بس يشراو منهم، ما نعرفش عاد يسألوا.
0: المهم مقصوص من قبل وشايح وباري وكل شيء.
4: اي من الصغرى يقصوا.
0: من الصغرى
4: يثمنوا باش يثمنوا.
0: نعم واضح سيدي.
4: وفما اللي يسألني، ما انا عندي زميل قال مش عمل العمرة، قال راني هديت عمرة للرسول صلى الله عليه وسلم.
0: طيب
4: معناه ينظر يحب يشوف حكم تاعها.
0: واضح سيدي،
2: المفروض يشوف حكم قبل.
0: لكن هو مشى وكمل تو وعملها على كل. طيب حاضر يا سيدي، حاضر. ربي يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعمالنا كلها في ميزان حسناته صلى الله عليه وسلم. نعم على كل نطرح. نبدأ بالترتيب سيدي إذا تسمح
2: إن شاء الله.
0: نبسي الهادي من بوحجلة والقيروان على كل، أنا نرحب بكل الولاية الكل
2: أكيد.
0: مش ما ندخلوش في التفصيلات. يقول شيخ في مأتم صلى بنا واحد من الحضور صلاة المغرب، نسي التشاهد الأوسط، قام يعني بعد أن قام سبح الناس له، فرجع من القيام إلى التشاهد، عمل التشاهد وعمل سجود بعدي، فيسأل عن حكم تلك الصلاة، لأن أحدهم قالوا لا ما يلزمكش ترجع.
2: أولا نثمن إحياء إقامة الصلوات في المحافل،
0: نعم،
2: سواء كانت المحافل مآتم وإلا محافل
0: أفراح.
2: أفراح، وهذا والحمد لله رب العالمين من فضل الله علينا،
0: نعم،
2: أن الإنسان ما عاد يضيع الصلاة متاعه، قال شنو عندي عرس ولا قال شنو عندي ميتة، حضرت الصلاة وقام الصلاة وناس كل تصلي، حتى أنه أصحاب القاعات متاع الأفراح الآن جميعهم يكادون مخصصين حتى في القاعات اللي من درجات
0: صحيح مصليات،
2: مخصصين أماكن للصلاة، الحمد لله
0: الحمد لله.
2: الأمر الثاني أنه لا يتقدم للصلاة بالناس إلا أقرأهم. عندما نقول أقرأهم لا يعني أقرأهم القرآن، نعم، فقط أقرأهم يعني أعلمهم.
0: صحيح.
2: فإن استووا
0: في الفقه والعلم
2: يعني، لكن على كل حال الأصل فيه أن يتقدم الفقيه، أفقه من في القوم يتقدم ويصلي بالناس
0: أو يقدمه صاحب البيت أو نعم. صاحب
2: الأمر. الأمر الرابع، الأمر الثالث، أن الذي يتقدم ليصلي بالناس يحاول ما استطاع أن يحترم المعلومة والمعروفة والمستقرة فقها عند أهل ذلك المحل.
0: نعم.
2: وبعض الناس يقول لك أنا شنية هالمذاهب هذه وتلزمني بمذهب مالك. صحيح. أنا لا ألزمك لا بمذهب مالك ولا بمذهب أحمد بن حزم الظاهري.
0: نعم.
2: لا ألزمك، لكن ألزمك بالأدب الذي التزمه كل علماء الأمة من مالكية وأحناف وشافعية وأحنابلة، كل العلماء كلهم اتفقوا على أن نصلي بالناس مراعين أعراف الناس في الصلاة.
0: صحيح.
2: وتقول لا أنا نحب نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهل صلى أبو حنيفة إلا كما صلى رسول الله؟
0: صلى الله.
2: وهل صلى مالك إلا كما صلى رسول الله؟
0: صلى الله.
2: وهل صلى الشافعي إلا كما صلى رسول الله؟
0: الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا يسمى من اختلاف التنوع.
0: نعم.
2: فالرسول عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم
2: ثبت عند أبي حنيفة أنه صلى بهذه الطريقة، وثبت عند مالك وخاصة باعتماده على عمل أهل المدينة أنه صلى بالطريقة الفلانية، وثبت عند الشافعي، وثبت عند الإمام أحمد، وكان الناس يصلون وراءهم وراء بعضهم.
0: نعم.
2: دون نكير، مع احترام النهج العام في الفقه. ناهيك وأنه الإمام الشافعي صلى في الجامع الذي فيه الإمام الأعظم أبو حنيفة وهو يرى أن القنوت فواجب، وصلى الصبح بدون قنوت احتراما لصاحب القبر.
0: نعم.
2: وهو ميت،
0: وهو ميت.
2: وأتباعه أكيد رب حاضرين في ذلك المحل. هناك أدب للتعامل مع الناس باحترام خصوصياتهم وعاداتهم.
0: صحيح.
2: في الصلاة. الأمر الرابع أن الذي يريد أن ينهى عن منكر رآه في الصلاة أو في غير الصلاة لا بد أن يكون عالما بما ينكر فيه.
0: نعم.
2: ولا بد أن يكون عالما بالاختلاف في تلك المسألة، لأن المسائل المختلف فيها بين العلماء اختلاف التنوع لا يحل فيها الإنكار، هذا بإجماع الأمة، أجمعت الأمة على أنه لا إنكار في مواطن الخلاف. هناك حوار.
0: صحيح.
2: وهناك فرق بين الحوار وبين الإنكار.
0: جميل.
2: هذه المسألة بالذات عندنا عند المالكية، إذا قام الإمام إلى الركعة الثالثة ونسي التشهد واستوى قائما فإنه لا يعود من فرض
0: إلى
2: سنة.
0: نعم.
2: فإن عاد فقد ارتكب مكروها والصلاة صحيحة،
0: أساء وصحت صلاته مراعاة للخلاف.
2: نعم. لكنه بتلك الزيادة لابد أن يأتي بسجود بعدين، لأنه استوى قائما وهذا الاستواء القائم هو زيادة في الصلاة.
0: نعم.
2: فقط
0: هذا هو. وهنا هذه الفتوى بعد الإتيان بالفعل وليس قبله، لكن الأصل أن الإنسان إذا سبحوا له يكمل الصلاة، أوكي، تبين أنه هو نسى التشهد ليأتي بسجود
2: ما دام لم يعد قبلي. فأكيد إما أنه نقول إحنا الموقف جعله في استحياء ولم يدري، اختلطت عليه الأمور، وإما أنه لا يعلم،
0: قد يكون سبحان الله.
2: وذلك إحنا في التنبيه الأولين نقول
0: نعم
2: يتقدموا.
0: أي نعم.
2: أعلم الناس بالصلاة، مش اللي صوته أحسن، لأن إحنا اليوم أنا في هذا الأسبوع خارجين من جامع من المساجد في صلاة الصبح.
0: نعم.
2: نسمع في ناس يقولوا أوه مل صوت عنده، مل طبقة عنده، مل حنجرة عنده.
0: نعم.
2: أمتي. فالناس يراعون الصوت ولا يراعون الفقه.
0: نعم سيدي. صح.
2: ونتذكر مرة كان معانا الشيخ معتز العساوي الدكتور، وهو مقرئ من شباب المقرئي هذه الأمة اللي للأسف الشديد أخذتهم الغربة. الشيخ معتز جاء يصلي بحذايا وانا نعم في الدرس، فقلت له تقدم انت صلي بالناس ونحبك تصلينا بقراءة حمزة. عنده صوت جميل جدا. وأطلت في الدرس بالذمة حتى لا يأتي متأخر، وقبل الصلاة قلت للمجموعة الإمام سيقرأ بقراءة برواية حمزة فلا ينكر أحد.
0: إيه.
2: راهي القراءة دي فيها خصوصيات معينة.
0: صحيح.
2: رغم اللي قلنا تأخرنا، وبال سبحان الله ياسر ربي جاءوا اثنين متأخرين وهو في الركعة الثانية، هو قال اهدنا الزراطة
0: وهو مبدأ،
2: ويا سبحان الله. بعد مشيت له شخص هذا، قلت له أنت أول حاجة جيت متأخر، ثاني حاجة لا علم لك بالقراءات، ثم عندما أنكرت قلت هذا كفر وخروج من من الملة ولعب بكتاب الله وأنت لا تدري. وذلك قلنا غير العالم لا ينكر إلا ما علم، وعلم أنه غير مختلف فيه، وإلا فالحوار وبعيد عن غوغاء الناس. صحيح. لأنه عامة الناس إذا دخلت في أبسط الأمور مش تلقى كل واحد يدلي بالدلو متاعه، ويولي تكبر القلوب وتشحن، وربما حتى يولي ويستعين هذا بإمام ويستعين هذا بإمام ويستعين هذا بإمام،
0: وتولي خصوص وتولي
2: العركة على المنام.
0: نعم، الله المستعان. سؤال الثاني شيخنا يقول فما شكون واحد الزملاء جاء من العمرة.
2: نعم.
0: فيا حقيقة لهم راني أنا أصلي في الفندق، لأن يقال إنه المسجد بيت الصلاة اللي عاملينها في الفندق تابع الحرم.
2: نعم.
0: وصوت يوصل لهم الغادي. نعم. وعاملينهم مكبرات صوت فيصليوا. نعم. في الفندق. يسأل يقول لك عنده الأجر نفس الأجر ولا لا؟
2: نحن دائما نقول إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، ولذلك أنا ربما نسأل نفس السؤال ونجيب كلا بإجابة. هذه المحلات في وقت الحج هي جزء من الحرم،
0: خاصة في الازدحام ذاك،
2: والصفوف متصلة. صح. إلى النزل،
0: بل إلى أماكن
2: وتفوته. صح. حتى بعد النزل تتجاوزه.
0: نعم. نعم.
2: ولذلك الصلاة فيها هي صلاة مع إمام الحرم، ولها نفس الأجر بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله.
2: أما عندما يعود الحجيج بعد انتهاء موسم الحج، بعضهم يذهب إلى المدينة المنورة وبعضهم. نعم. يعود إلى بيته، وتفرغ الطرق وتصبح هذه المصليات التي في النزل بعيدة عن الصفوف، ولا تستطيع أن ترى صفوف المصلين.
0: نعم.
2: فالصلاة فيها بالاتباع لا تصح، وإنما يمكن أن يقيموا جماعة منفردة في ذلك المسجد، ولكن أجرها ليس أجر الصلاة وراء إمام الحرم.
0: نعم.
2: نعم.
0: بل سيدي تختلف من يوم إلى يوم. يوم الجمعة مثلا.
2: نعم.
0: الصفوف تكون بحول الله متتالية، أنه الازدحام يكون شديد.
2: نعم.
0: يوم الجمعة.
2: نعم.
0: لكن في سائر الأيام والصلاة الخمس قد لا تصل الصفوف.
2: هنقول إلا في أيام الحج. في
0: أيام الحج دي مزحمة. ديما زحمة.
2: أما في أيام العمرة خاصة.
0: بالعكس، في أيام الحج مرات. نعم. تنزل الى الـ الى الـ الى الباحه نتاع النزل، ما تجمش، ما تلقاش،
2: ما تعديش، حتى الحاكم يخليكش تعدي،
0: ما خلماش من الازدحام.
2: نعم. والصفوف تغزر لها.
0: نعم.
2: وتتبع انت في الناس.
0: صحيح.
2: لكن بعد فراغ الحرم من الحجاج، وبعضهم شال المدينه وبعضهم روح للدار، يصبح الطريق مقطوع بين يصبح.
0: نعم.
2: الصلاه مقطوعه بينها وبين امام الحرم وبين حسنت. المصلين الذين في الحرم.
0: سيدي. نعم. سيل هادي سؤاله الأخير يقول فما مات الله يرحمه إن شاء الله محروق.
2: نعم.
0: بالنار.
2: نعم.
0: فاختلفوا يتغسل ما يتغسلش.
2: نعم.
0: فما شكون قال لا وصبوا عليه الماء. نعم. وغسلوا. أنا سألته هل. نعم. هذا المسكين لدرجة أنه يتأثر لو صب. نعم. عليه الماء؟ قال نعم، قال راه يأثر على صب الماء. فيسأل
2: الميت إذا سقط في بئر وبقي فيه مدة فإذا خرج خرج ولحمه يتساقط، وإذا كان بأثر انفجار بمادة والعياذ بالله فيها
0: حارقة أو شيء
2: أمتي، ويتحلل جلده وجسده. وأي ميت أصيب سواء ببقائه مدة معينة، وللأسف الشديد اليوم ولينا نشوف بعض ناس يموتوا في منازلهم وانفقوا بهم إلا بعد
0: انتشار
2: مدة طويلة، هؤلاء جميعا إذا صببنا عليه الماء فتحلل جلده أو تحلل شيء من جسده، فإننا نيممه ونكفنه ونصلي عليه.
0: واضح سيدي. نعم. بارك الله فيكم، وأستسمحكم في اتصال هاتفي، نقول السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي مرحبا. أهلا وسهلا سيدي.
5: أيكم الدكتور وبارك الله فيك.
0: ربي فيك سيدي الغالي. عايشك. ذكرني بالاسم أخي الكريم.
5: لازهر من مدنين.
0: لازهر
2: من مدنين.
0: من مدنين. مرحبا سيدي لازهر وبأهلنا في مدنين. فضل سيدي الغالي.
5: بارك
0: الله يحفظك.
5: عندي حاجة، عندي حاجة كم قلقتني، عندي فترة حبيت نطرحها على الشيخ ويعطيني عن
0: إن شاء الله. إن شاء الله سيدي.
5: والله أنا كنت نخدم في محل مع قريبي في.
0: نعم.
5: حانوت في مدني. وفي الأول كنا نخدم مع بعضنا، يعني لحكينا كونا بيطب علي في نساس ولا مش طاب، يعني ما دوناش فيه الموضوع خلاص. ونهار يعني نخدم في المحل هو مازال ما جاش، وجاي واحد يعني يخدم في التنساس على أساس يعني متفقد، يعني جاي باش يشوف شكون اللي يصب على هاك وشكون يصب. في الأول قلت للحق مول المحل مش هنا كل شيء، وبعث لي رجع لي كل شيء، قال لي هذا راي في صالح الخدام، هذه معناه نكون احنا معناه جاي من مركزي جاي من تونس كون تفقد باش الناس كلها الخدامة تبدو مو مصبوب له. وليت قلت له عاد انا وليت مره ثانيه وليت قلت له يعني من انا ونهار شديت نخدم حتى الفتره هذه قلت له علاه وقداش نخلص اعطيته كل المعطيات.
0: فهمتك.
5: اي بعتالي وقت اللي مشي هو خرج وكل شيء
0: جات اختيه لصاحب المحل وغيره وغيره وغيره.
5: بعتالي مول المحل عاد قال لي قلت لي انا راني ما مشيتش انا اللي استنسيت راه هذا طريق يعني يدور واحد بس جاي معناها
0: واضح على واضح.
5: المهم بعت لي عاد هو تغشش علي هذا مول المحل وكل شيء وبعت لي بعد فتره ما خدمت معاه قال لي اكل نقول احنا اكل صبيت ما تخلصهم انت وكل شيء. قلت له انا يا اخوي ما نخلصهمش انا هوك ما نخلصهمش انا صحيح ما ادويناش في الموضوع هذا لكن كي جي هذا السيد هذا يعني متفقد راني حكيت له كل شيء.
0: والسيد هذا صاحب المحل يعرف هو قانون هذا ولا ما يعرفش؟
5: والمفروض معناه ما
0: في بال
5: اما هو الحق نتاع ربي فلو كنا نخدم معاه ما دويناش احنا في موضوع الصب. اما ليه الخش هذا معناها اللي جاي
0: يتكلم
5: من الصندوق وليت وقلت له الحق معناه راني
0: نخدم كذا. طيب وهو يسمع الفتوى يطبقها والا معناها انت تسال لنفسك
5: يعني؟ لا انا تو كيف خرجت من كده
0: بطلت انت من عنده
2: خرج
5: ما كيف قال لي معناها راك بتصب ومنت هوك وكل شيء معناها معي معي وهو تفهم انت. قلت لنا من
0: واضح خرجت انت
5: وليت انا خرجت تو من ادريت عليه انا هو صب ومصب مش اما انا اللي حاجتي به هنا على نفسي هنا يعني تقومت به حلال ولا حرام.
0: حاضر سيدي حاضر.
2: هو ما وثقش بالكتمان؟
0: نعم. لا ما حكاوش فيه جملة أصلا الموضوع واضح.
5: لا هو الموضوع في الأول ما دويناش فيه يعني.
0: نعم أي. نعم نعم واضح واضح.
5: أما هو وقت اللي جاني أنا عندي تقريبا ساعتها 3-4 سنين خدمة معاه.
0: لا باش يخلصهم الكل هو تو هذاك تو.
5: أما هو نعم. كيف قال لي بتخلصهم أنت وكل شيء. قلت له أنا ما خلص وقلت وخرجت.
0: أي. لا أنا قصدي ما اتفق يعني الاتفاق مثلا فما ما يسمى نتفقوا أنك أنت تصب على روحك وحدك هذا ما تمش الاتفاق هذا.
5: لا ما سمع لا نخدمه هكاك معنا نقوله احنا امور هكاك مثل معاه
2: هو اللي خرجك ولا انت خرجت بروحك؟
5: هو كيف قال لي مثلا انت راك بتصبهم هوك وكل شيء على انت هو اللي بتصبهم
0: خرج
2: خرجت وقت
0: واضح.
5: من ناحيتي نفسي انا معنا باش نطمن من قد ربي يعني ما عندي شيء ولا
0: واضح سيدي واضح. طيب سيدي عندك سؤال اخر سي الازهر؟ واضح. طيب معنا اتصال آخر سيدي نقول السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا سيدي مرحبا بك.
6: مرحبا بك مرحبا أهلا بك سيدي زويل الجندوب.
0: ربي يحفظك سيدي بارك الله فيك.
6: علي من سيدي بوزي.
0: مرحبا سي علي وأهلنا في سيدي بوزي تفضل سيدي.
6: عايش بهنيك وبارك فيك.
0: الله يحفظك.
6: بالله أنا عندي سؤال. عندي زوج سؤالات.
0: طيب
6: السؤال الأول سألت عليه سيدي بالقاسم القاسمي وعطاني جواب الكافي لكن
0: واضح. هاي.
6: ما سمى حاجة ما فهمتهاش قص علينا الضوء ما سمعتوش الجواب بتاعه ما سمعتوش
0: الجواب لكن. انت عندك هاتفة جوالة باهي فيها انترنت؟
6: لا عادي
0: مش خلق تجن ترجع تسمع الجواب لانه احنا
6: لا عادي
0: شنية الحاجة اللي انت ما فهمتهاش الاخير؟
6: لا سيدي حجيت في عام 2019 في النفرة من عرفات الميناء هبطنا في المزدلفة صلينا وتعدينا الميناء
0: نعم
6: وصلنا نقوى المخيم فارغ فيه زم الناس وفيه الواحد بتاعنا نمشي معانا
0: نعم
6: جالي زمنا نمشي نعمل رمي زمارات هاي العقبة الأولى يا ولدي قلت له انا عندي عليه فكره
0: فهمتك
6: قلت له كان بعد صلاه العيد قال لي لا هو وقت هو واعظ يا قلت له متكي على مذهب اخر
0: واضح
6: امشي يا مينا هالمده نسمع في شيخ جهاد الله يمسه ويبقيه
0: في حصتنا في المرشد المعين
6: قال راهو
0: احنا الحصه ذيك سي علي
6: كان بعد الخطبه
0: اسمعني سي علي باش نفسر لك حاجه الحصة اللي تسمع فيها هذيك أنا والشيخ جهاد ربي يحفظه هي نشرح فيها في متن معناها متن يعني عنا كتاب فيه مشهور المذهب متن ابن عاشر فنحكي وكان على مشهور المذهب راه
6: أيوة متن ابن عاشر
0: واضح حاضر يجاوبك الشيخ إن شاء الله يوضح حالك
6: سمع سيب القاسم قال لي صوم 10 ايام. قال لي صوم 10 ايام.
0: يعني انت تركت واجبا على قول الشيخ بالقاسم وقالك صوم 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 كامله.
6: ايوه تو قال وقالنا هنا تو قال لي لازم تصوم 10 ايام.
0: يعني صوم 10 ايام لهنا. نعم
6: ايوه
0: لعله قالك احتياطا صوم 10 ايام. ها
6: لا انت 10 ايام هاضم فعقب بعضاهم ولا متفرقين.
0: واضح.
6: والحاله الثانيه معايا واحد
0: اي
6: عمره توي تقريبا 104 ولا 105 حتى العقل الشامس شي مع شي عقل هذا كيفاش يعمل؟ كيفاش باش نسال عليه كيفاش يعمل مع اولاد؟
0: واضح.
6: والسؤال الثاني سؤالي الثاني في ثلاث جنازه
0: باه
6: ثلاث جنازه ثم ناس من يقول لك بالفاتحه صلاه الابراهيميه وثم من يقول لك ثم من يقول لك بالصلاه الابراهيميه والدعاء وخلطونا في بعضنا نحب الشيخ يجاوبني الله يرحم والديك.
0: حاضر يا سيدي.
6: بارك الله فيكم ورب ان شاء الله يبقيكم خير.
0: ربي يثيبك ربي يحفظك. بارك الله فيك سي علي. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيخنا سؤال اختنا شادليه من بوحجله من القيروان ايضا. تقول سيدي انا كنت مصلي في الضحى من 25 عام كل يوم ما قصيتهاش الى ان واحد مواطن قال لها راهو مش كل يوم تصلي وان نفهم هذه الكلام باش يخرجوها من حتى لا تعتقد يقول لها فرضيتها وكل سد الذرائع ومن هب ودب يتكلم
2: من
0: فيه
2: من السنة ترك السنة.
0: قال أيوه هذا هو من السنة ترك السنة. فهي تسأل تقولك شنو نعمل يا شيخ؟
2: نحن ديما ننبه إلى أدب اللي ذكرناه من قبل.
0: نعم.
2: هو أدب الخلافي. المسائل الخلافية قلنا لا إنكار فيها.
0: نعم.
2: وإنما فيها حوار بين أهل العلم وليس بين عامة الناس. والمسألة هذه فيها سنة من الصحابة أنفسهم.
0: نعم.
2: منها السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسبح سبحة الضحى وإني لا أسبحها وتواظب عليها.
0: نعم.
2: رغم اللي هي ما شافتش النبي عليه الصلاة والسلام فعلها لكن سمعت من أبي هريرة باش وصاها النبي عليه الصلاة والسلام منهم. نعم. بركعتي الضحى.
0: نعم.
2: باي. وعنا في الفقه أصل المشروعية أي حاجة باش تعرفها مشروع ولا مش مشروع هي أن يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ولم ينهى عنها.
0: نعم.
2: هذه أصل مشروعي وإلا أقرها ولو مرة واحدة. وإلا تكلم بها. فأصل المشروعية يدل على الجواز. فإذا رتبت على نفسي التزاما.
0: نعم.
2: بشيء أصله جائز يعني فعل في حياتي صلى الله عليه وسلم مثل مرة واحدة
0: ولم ينهى عن
2: ورتبت على نفسي. نعم. دون انقطاع فهذا أمر جائز وهو ما فعله عائشة في الضحى وفعله عبد الله بن عمر في الذكر الذي سمع الرجل النبي عليه الصلاة والسلام سمع الرجل في يقول ذكرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدره كم من ملك. قال عبد الله بن عمر فما تركته منذ سمعته.
0: نعم.
2: الرجل عمله مرة واحدة ومصادفة وعبد الله بن عمر رتبه على نفسه ولم يتركه.
0: نعم.
2: حتى مات. فأي مسلم رتب على نفسه أمرا جائزا دون النذر لأنه كان انذر يولي
0: لا حاجة واجب. واجب
2: لا رتبه على نفسه دون نذر اختار لنفسه أنه يفعل الفعل هذا ويكرره في كل مرة هذا جائز مثل فعل سيدنا بلال بن رباح.
0: نعم.
2: قالوا إني سمعت دفن عليك في الجنة في رواية خشخشة عليك في الجنة.
0: صحيح.
2: قالوا لا يا رسول الله إلا أني كلما تطهرت صليت ما كتب.
0: نعم.
2: الله لي.
0: نعم.
2: فرتب على نفسه أنه كلما تطهر من ليل أو نهار إلا ويصلي ما كتب الله له فهذا جائز. فلماذا ننكر على الناس.
0: نعم.
2: أنه يرتب على نفسه. صحيح. وقد رتبتها عائشة من قبل.
0: لا وسيدي لهنا ملمح بسيط إذا. نعم. سمح لي سيدي النبي صلى الله عليه وسلم
2: صلى الله عليه وسلم
0: لم ينهى بلال لم يقل لماذا استنبطت هذا،
2: نعم،
0: ولماذا اجتهدت دون نص،
2: نعم،
0: ولماذا كذا، لأن الأدلة العامة متاع الشريعة لم تمنع من ذلك الفعل ففعله سيدنا بلال، وهذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للصحابة ولمن يأتي بعده من أمته بهالاستنباطات هذه. هكا ولا
2: لسيد؟ هناك ملمح أعظم من هذا،
0: آه،
2: ملمحك في مكانه وفي محله. بلال في الجنة من قبل أن يعلم إقرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا سمعت ودفن عليك في الجنة، بلال في الجنة أصلا
0: سبحان الله
2: بذلك الفعل
0: سبحان
2: من قبل أن يقرره رسول الله.
0: الله صلى الله عليه وسلم.
2: فالمسألة أوضح من الشمس في ربيعة النهار أن الصحابي والعالم يجوز له أن يستنبط من عمومات الشريعة،
0: نعم،
2: والعامي إنما اتبع مثال تسمع في إذاعة الزيتونة، هي خاطر عندها 25 عام
0: صحيح،
2: يعني من
0: قبل إذاعة الزيتونة،
2: من قبل إذاعة الزيتونة
0: وهي تصلي الضحى
2: والمرأة مرتبة على نفسها تصلي الضحى، هذا أمر عظيم جدا، لأنه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كلما أنشأ عبادة واظب عليها،
0: نعم، نعم.
2: هذا ما لم تفعل إلا ما فعله رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم سيدي ونفعنا الله بعلومكم. سؤالها الثاني تقول شيخ أنا مش قارية كثير لكني السور مرات نتلخبط في الترتيب متاعها، نعم، في الصلاة،
2: نعم،
0: تسأل عن ذلك.
2: هو عدم ترتيب الصلوات مكروه كراهة تنزيهية،
0: ترتيب السور يعني،
2: نعم،
0: لأنه نعم،
2: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه
0: الله عليه وصحبه وسلم
2: كان يصلي أمدي مع عدم الترتيب
0: في النفل،
2: في النفل طبعا،
0: نعم،
2: في بعض الأحيان أمدي، لكن ليس حراما. الحرام هو إذا جيت في الصورة نفسها فصليت من آخرها في الركعة الأولى وصليت من أولها في الركعة الثانية،
0: يعني كأن أصلي في الركعة الأولى أواخر سورة البقرة ثم ألف لام
2: ميم
0: ذلك الكتاب ولا ريب،
2: هذا لا يجوز،
0: نعم،
2: هذا حرام.
0: جميل.
2: لكن ترتيب السور في عوض تجيب أنت قل هو الله أحد وبعد قل أعوذ برب الناس، أنت شفت قطع أعوذ برب الناس وبعد شفت قل هو الله أحد، فهذا مكروه، ولكن الصلاة صحيحة.
0: صحيحة إن شاء الله.
2: والجاهل وخاصة والذي لم يستطع وحاول ولم يستطع معذور إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله.
2: خاصة مع كبر السن ومع نشأ في عهد تصحر، كل ذلك إن شاء الله نجد فيه عذرا عند رب العالمين.
0: إن شاء الله يا رب. ولكن أمي شد لي واصل استماع لإذاعة الزيتونة ومثل هذه البرامج بحول الله تبقى المعلومة في ذهنك وتتعلم، كان مش برشة شوية
2: تفقه الكثيرون تفقه الكثيرون. انت هيك تغزل ولو يجيب لك القول في الفتوى والقول في المتن
0: صحيح
2: ويقارن لك، هذا شي يدلك على كون الناس تستمع وتفهم.
0: الحمد لله.
2: وذلك مرة قال لي واحد المسألة هذه لا تصح في العوام، قلت يجب على الإمام أن يرتقي بالعوام إلى مصاف العلماء. علماء في الزيتونة ماذا كانوا يقولون؟ كنا نلوموا فيهم علاش ما تكتبوش، شو كتبتوا شوية، شوكم ما ظهرتوش الكتب متاعكم، نحن مش عارفين على الوضع متاعها.
0: نعم.
2: نذكر الشيخ العربي القروي يحكي لي سيدي محي الدين قادي قال لي فلس الكتاب هذاك اللي تو أشهر من نار على علم، الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية اليوم تطبع مئات الطبعات مش عشرات، نعم، مئات الطبعات، هذاك مولاه وقت اللي كتبه أفلس فيه، وقال لي علماء الزيتونة ولاو يأخذوا من عنده النسخة بثمن رمزي، مش رمزي معنا في بثمن عالي ليعوضوا عليه شيئا. عاد قلنا لهم مش يقولوا لنا، يقول نحن نصنع الرجال.
0: جميل.
2: نحن نصنع العلماء، نحن نعلم الناس، وهذا هو المطلوب من العالم، مش باش يجاري العوام، مش تعمل كما الفنانين قالوا الجمهور عايبوس كده، لا مذايا العالم والإمام يجب أن يرتقي بمستوى المصلين الذين وراءه، وإذا كان إمام عدى 20 عام في جامع والمصلين اللي وراه
0: كما يدخلوا كما يخرجوا
2: فهو خائن. لي نعم هو خائن لرسالته. نتذكر أنا أدركت،
0: نعم،
2: عموم المصلين الذين كانوا يصلون وراء الشيخ طاهر بوعزيز
0: رحمه الله،
2: كل من جيب درس يجيني واحد من كبارة في السن يقول لي يا سيدي هذا يجيب الشيخ طاهر بوعزيز وقال وقال وقال وقال وقال وقال،
0: سبحان الله،
2: هذا يدلك أن الرجل رافع من مستوى الناس، نعم. هو كان عنده أسلوب متفذك يخلي الناس كل كيك بالضحك
0: ويتعلموا زادة
2: يعطيهم محل شاهد يضحك يخليهم يشدوا المسائل متاع الجلسة هذيك الكلة
0: صحيح.
2: فين؟ في هكا محل شاهد اللي يضحك،
0: سبحان الله.
2: فالعالم لما شنو دورك جميل. انت كعالم انت نعم. دورك الصحابة شكون يرفع عالم قيمتهم؟ تشكالوا هم الصحابة من هم سيدي الصحاب أخطأ من كعبات
0: نعم.
2: معنا لكن البقية عامة الناس نعم. فصاروا سادة الأمة وصاروا المبلغين عن رسول الله
0: أيوة
2: بعضهم مكثر وبعضهم مقل نساء ورجال
0: صحيح.
2: فكيف احنا اليوم في بلاد مسلمة والإمام يقعد الناس صلي وراه 20 عام أخذوا منه حتى شيء كلام هذا؟
0: واضح شيخ بارك الله فيكم
2: ربي سيدي. ثبتنا
0: آمين وإياكم سيدي ربي يحفظكم بارك الله فيكم. لكن واحد تو بشوي راجع روح
2: لا شو لا ما نحكيش عليك انت يعني بالعكس
0: لا لا نعرف نعرف
2: أنا أدركت فترة من الفترات كانوا بعض ساداتنا من العلماء يدرسوا خاصة نهار السبت في الليل لأن الوقت ذاك الناس كل تفتح فيه
0: صحيح.
2: نهار السبت في الليل ليلة الأحد يعني كنا في باب سويقة بالذات يخرجوا الناس مصلين من سيدي محرس ومن بي محمد ومن سبحان الله يستناو في يعني محط حافلات هذيك تتوزع على الكامل المنطقة تغزر الناس تخرج وجوهها متجهمة وتغزر الناس تخرج وجوهها تضحك وتغزر الناس لو كان يلقاو حيط قدامه يهدوا كل واحد منهم تعرفوا عند الشيخ وتتحدث معاه تلقاه متشرب للمعلومات اللي واخذها من عند الشيخ هذاك
0: جميل جميل
2: علاش هو شيخ لأنه مؤثر صحيح. حتى أنه الشيخ الفاضل بن عاشور كان يتحدث على في زمانه
0: نعم
2: أخطب الخطباء في العالم العربي الإسلامي كله شكون في عبد العزيز الثعالبي
0: نعم كان مخوف
2: أخطب خطباء العالم
0: أي نعم
2: وكان مؤثرا
0: صحيح
2: يأثر في كل سامعيه وبعده هو تتصور أنت يطبطب على كتاف الشيخ بوصندل والشيخ صالح الإنجليز والاثنين كانوا ما يروش
0: سبحان الله
2: وكانوا أخطب الطلبة في جامع الزيتون يفرح بالطلبة متاعه اللي هما من الخطباء وهذا دور العالم دور العالم أنه يحب التلميذ متاعه اللي أعلم منه
0: صحيح
2: ما العالم ما ينغرش كما البو يحب ولده خير منه العالم يحب تلميذه خير منه لأنه نتاج بذله وزرعه ويوم القيامة سيكون من كسبه
0: أكيد
2: ما يفرحش
0: أكيد. يفرح
2: يفرح فرح كبير فكل صحيح. إمام يفرح بالرقي بمستوى طلبته
0: نعم.
2: مش كان في تحفيظ القرآن وفي القراءات لا في الفقه وفي كل وفي التاريخ وفي السيرة وفي السنة وفي غيره لابد أن الإنسان المسلم العالم يبذل جهده
0: نعم سيدي بارك الله فيكم سؤالها الثاني أو سؤال سي صالح لأنه جاوبنا عليها سي صالح من منوبة سيدي يقول إمام في صلاة الصبح في الركعة الأولى نسي فبدأ في دعاء القنوت حتى نعم. سبح له المصلون
2: نعم.
0: فلما سبح له المصلون أتم صلاته ولم يعد السجود
2: الدعاء لم يقم بالسجود البعدي
0: ولم يقم بالسجود البعدي
2: لأنه نعم. فقيه
0: صحيح لأنه فاهم حق
2: قالوا.
0: أي نعم.
2: قالوا ابن عباس قالوا معاوية صلى الوتر بركعة واحدة قالوا إنه فقيه نحن اليوم أيضا نقول إن هذا الإمام هو إمام فقيه لأن الدعاء لأن الصلاة كلها محل للدعاء
0: نعم.
2: فإذا زاد المسلم دعاء وهو يصلي الفاتحة وهو يصلي السورة ورأى مقطعا من المقاطع يحتاج منه أن يتأدب مع ربه سبحانه وتعالى فيدعوه ويبتهل إليه
0: صحيح.
2: كل ذلك جائز ولو أننا وذكرنا مرة عديدة
0: نعم.
2: لو أننا فهمنا ما معنى ألفاظ الفاتحة أبداها بالحمد لله رب العالمين
0: والله يا شيخ نعم.
2: تعرفش معنى رب طبعا اليوم كل واحد يقول شميني أنا مانيش كيف فلان في الفلوس في هذاك ما يجريش برشا ويصور برشا وأنا نجري ومصور حتى شيء لأنه ناسي أنه عندما يقول الحمد لله يا رب شكون
0: العالمين
2: يعني ربي أنا وربك أنت ورب الغني ورب الفقير رب ربنا جميعا وهو الذي يرزقنا ورزقنا قد كتبه علينا لو فررنا منه لأدركنا فتشعر بالطمأنينة وانت تقرأ في الفاتحة من بدايتها تقول الحمد لله رب العالمين علمك ربي أنك تحمده على ما أعطاك ويخليك تنظر لمن هو دونك حتى ترى أثر نعمته عليك تصور اليوم نشوف في امرأة
0: نعم
2: الأسارير وجهها كلها ضحك وتشتغل وهي مقطوعة الأيدي والأرجل. تصور أنت.
0: سبحان الله.
2: أنا ظنيتها لابس عليها في ساقها. طلعت مركبة سيقان تمشي بيهم. سبحان الله. واليدين وتلعب وتضحك وما عندها حتى شعور بنقص. والأكثر من هذا أنها تزوجت وحامل.
0: سبحان الله.
2: وتعمل ولا تشعر بأي نقص، تحمد في ربي سبحانه وتعالى.
0: نعم.
2: المسلم عندما يرى هذه الوضعيات يعلم كم أنعم عليه من نعم، منها أنه ينجم يحرك يديه ويحرك أصابعه من غير آلام.
0: نعم.
2: يحكينا عالم كنا حضرنا عنده في محاضرة علمية على نعم ربي سبحانه وتعالى في الخلق. تصور لو أن الله كلفك بتحريك قلبك واعطاك الصمام في يدك، يعني نهار كامل أنت بيدك تنزل باش تحرك قلبك، يعني وقت اللي يجيك النوم وقت أصابعك تتعب، ربنا سبحانه وتعالى حرك لك قلبك، حرك لك الكلاوي متاعك، حرك لك الكبد متاعك، حرك لك عينك ترمش وحدها من غير ما أنت تقصد الرمش. كل هذه نعم.
0: نعم سيدي صح.
2: تحتاج كل نعمة إلى حمد كثير.
0: نعم. نعم.
2: لخصه لك ربي سبحانه وتعالى في الصلاة، اتمعن وانت تقول الله أكبر وتبدأ الحمد لله ربي.
0: نعم.
2: الرب هو الذي يربك بالنعم.
0: تذكر ويرعاك.
2: نعم. تذكر هذه النعم وسوف ترضى. فإذا رضيت كنت سعيدا بما أعطاك الله وكنت حاضرا في صلاتك. الناس عارف ضائع في صلواته، ضائع لما يخمم.
0: صحيح.
2: ما فماش أرحنا بها يا بلال، احنا توا نصلي باش ننحي على روحي الضغط متاع الذنب. أما نستنى وقتش الإمام يقول السلام عليكم باش نلقاني في فم الباب خارج نجري، وقلبي وين؟ قلبي متعلق بالدنيا، قلبي متعلق بالصغار، قلبي متعلق بالمال، قلبي متعلق بشبيه فلان وصل وأنا ما وصلتش كيفه وأكثر منه، حتى أنه كثير من المنازل خاربت.
0: للأسف.
2: أربع بنات واحدة فيهم متزوجة لبس عليه، عندها الحوض هذا اللي يسميه
0: الجاكوزي،
2: يعني يحرك هذا المياه وغيرها. أخت من أخواتها يزمها تعمل كما أختها، فلقت رجلها حتى فلس. الثاني في طلاق مع زوجتي طلاق سوري، الثالثة مطلقة.
0: نعم.
2: كل ذلك على عدم الرضا. كيفاش أختي عندها وأنا ما عندي؟
0: ولذلك قال ربنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إمام المفسرين السادة المالكية الإمام القرطبي نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الحياة الطيبة حياة القناعة.
2: نعم.
0: فهذه
2: الرضا.
0: الرضا.
2: الرضا.
0: الرضا. نعم. بارك الله فيكم سيدي زهير ونفعنا الله بعلومكم. سؤال سي صالح من منوبة الثاني يسأل عن الأضحية البتراء.
2: نعم.
0: الذنب متاعها مقطوع من الصغرى. نعم. يقول لك شيخ.
2: نعم نعم معلوم هذا، فما أنواع الذيل متاعها طويل ولتسمينها يقع قطع شيء من ذيلها.
0: نعم.
2: هذا مثله مثل الخصاء، وقد نص علماؤنا على جوازه لأن اللحم يطيب به، فإذا كان هذا الفعل يطيب به اللحم فلا بأس بذلك.
0: واضح سيدي. نعم. بارك الله فيكم. احنا

0: سلام.
1: وعليكم السلام ورحمة المبادرة. الله وبركاته. بادرة مرحبا بك سالم الشعري الذي يرافقنا إن شاء الله في الجزء الثاني
2: من حصة الإخراج. فما فرح بالمخرج وفنان في الإخراج
1: يا سالم، أضرب عندك. رب يحفظك إن شاء الله. طيب سيدي، عندنا سؤال لسي صالح الأخير، يسأل عن زميل يقول لك اعتمر فبعد عمل عمرة أخرى وقال اهديتها للنبي صلى الله عليه وسلم، يسأل عن حكم ذلك بعد الفعل.
2: نعم، هذا كما يفعل كثير من المؤدبين عندما يهدون ثواب ما قرأناه إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم جيدا أنه ما من عمل خير يفعله المسلم إلا ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النصيب الأوفر من ذلك.
1: نعم، هذا
2: كان عليه أن يسأل كل ويوفر على نفسه لو أهدها لأبيه أو أمي لك لوصلت إلى رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم. فكلنا نعم، يوم القيامة في جيب حسنات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبته كما أمر بها رب العزة وكما أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي التي بحول الله تعالى ستنجينا إن شاء الله تعالى يوم القيامة. سيلاز هرسيدي من مدنين يقول أنا نخدم في محل مع قريبي، لم نتفق على مسألة التغطية الاجتماعية. ونهار أنا نخدم غادي جاني من يشتغل في المؤسسة هذه، سأله قال له مولا المحل مش هوني، بعد رجع له فسر له قال له راه هذه تفقد وراه في مصلحتك وغيره وغيره. فقال له راني عندي 3 سنوات نخدم، جت يعني أمر بأنه يدفع السيد عليه 3 سنوات. فلما مولا المحل جاته المسألة هذه قالوا يا تدفعهم أنت من شهريتك وقصهم لك، قالوا لا وخرج. فيسأل يقول لك أنا اللي قلته هذاك واللي عملته حلال ولا حرام؟
2: أنا سأجيب بقاعدة عامة.
1: نعم سيدي.
2: كل قانون جائز غير جائر
1: نعم
2: فهو ملزم. كل قانون جائز يعني مش مخالف الشرع الإسلامي
1: وغير جائز،
2: يعني مثل نعم الرخصة متاعت برنا هذه مش نقول رايح حلال سبحان
1: أكيد
2: الله
1: نعم.
2: أكيد
1: نعم.
2: فأي قانون جائز غير جائر ليس فيه ظلم على الرعية فهو جائز
1: واضح
2: وملزم.
1: ملزم. طيب واضح يا شيخ بارك الله فيكم. ولكن احنا نحب ننبه لخيان راه فما مجموع من الاتفاقات، فما بعض الاتفاقات انا احنا لا ادري هذا ما اتفقوش قال، لكن فما اتفاق يقول كيما انت تجيب بنايه وتجيب ما نعرفش انا اسكافي ولا اي حاجه شي يصلح لك في البيت، انت ما تصبش عليه حد شيء، لكن هو يعمل لك الحاجه الخاصه وحده يصب على روحه. مرات فما اتفاقات تكون بهذا الطريقه، انا اخويا نعطيك المبلغ الفلاني وانت امشي صب على روحك ورجل امورك، فهذا حل من الحلول. طيب بارك الله فيكم سيدي.
2: وهي فيها خطر كبير خاصه إذا أصيب ذلك الشخص في المحل في في في في حالة عمله.
1: نعم.
2: هذه مسألة. المسألة الثانية، كم من شخص توفي وهو صغير السن وله امرأة أرملة وله أطفال صغار، وتجد الأرملة أن العرف لم يصب على الزوجية،
1: ما تلقى شيء، ما تلقى ولا شيء، لا شداوي لا شتعمل لا حتى شيء. فنسأل الله أن يعين الجميع. الله يحفظكم سيدي واستسمحكم في اتصال هاتفي. نقول والسلام عليكم.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا. الله يسلمك أختي الكريمة، مرحبا. ذكرني بالاسم أختي.
3: ماجدة بوزيدي من سيدي بوزيد.
1: ماجدة من سيدي بوزيد، مرحبا يا لله وبأهلنا في سيدي بوزيد، تفضل.
3: بالله كذاك ما مثلا واحد يسد فرش يرقد ومثلا ديما الكتاب القرآن بحذا راسه معناها ولا نحطوه مثلا في بقعة بيه، خدنا ديما بحذاي عقد راسي مثلا نرقد. ومثلا كذاك واحد يصلي مثلا بعد أوقات الواجبة ركعتين مرات في نتعب شوية مثلا نصليهم بالقيادة ما سلك ولا لا.
1: واضح واضح.
3: رحمة اللي عز عليكم ويعطيكم ما تتمم. خلي في زهير عندي حكاية خاصة نحكيها له وتركيش نتصل بي في زهير.
1: انت عندك اختي مسنجر يعني تطبيقة المسنجر هذه المسنجر؟
3: لا لا عندي تليفون عادي.
1: عادي طيب.
2: ايه تليفون عادي فيه شو اسمه
1: ما عنديش فيسبوك تليفون الاخر لا فيش. باهي اختي الكريمة احنا بعد الحصة ان شاء الله سنتصل بك من الاذاعة ان كان وقت الشيخ يسمح، واحمد يعدلك الشيخ ان شاء الله.
3: والله كان الله ينور وينور درب
1: دونها يا أحمد بالله. نعم واضح أختي مهجد إن شاء الله. ربي يسر لك أمرك، ربي يسر لك أمرك، ربي يحفظك يا لله، ربي يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله. معنا اتصال آخر سيدي، نقول السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا يا سيدي.
0: أيسم شنحوك؟
1: الحمد لله، ربي يحفظك سيدي الغالي.
0: وشيخ
1: ما شاء الله
0: سيدنا زهير.
1: أيه نعم يسلمك.
0: رشك فؤاد حسن من حمام سوس.
1: مرحبا سيدي فؤاد.
0: وبيك
1: أهلا في حمام سوس. تفضل يا سيدي الغالي. عندكم فرع في حمام سوس على الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، على رأسه دكتور طبيب.
0: دكتور
1: الله.
0: طبيب في عمر
1: برا. أنا ما سميتش لكن انت عرفت ما شاء الله عليك. يعني شاب يشرف أهل القرآن ويشرف البلاد، طبيب ناجح
0: فعلاً فعلاً
1: فعلاً. نعم
0: فعلاً. شو أقول لك، نعتز به برشا برشا.
1: الحمد لله. أيوة سيدي
0: الحمد لله.
1: تفضل.
0: عندي فيما يخص الأولياء الصالحين يعني زيارتهم.
1: أيوة.
0: وكيفية الزيارة كيفاش؟
1: واضح. انت
0: ثاني بربي.
1: وين تمشي انت؟
0: ها
1: كانت وتيك وين تمشي؟
0: فهمتكش.
1: يعني انت تمشي الامام الماجري ولا لوين تمشي؟
0: لا لا لا
1: نو نو نو نو
0: اولياء في عامة يعني كما نقولوا كما عندنا في عم سوسه.
1: لا ما بيبالش نوصيكو سيد تمشي للامام الماجري.
0: سيدي سهلون سيدي القنطاوي مثلا.
1: نعم
0: فهمتني.
1: نعم واضح سيدي.
0: عندي فيما يخص السؤال الثاني.
1: تفضل سيدي الغالي.
0: في أكرمكم الله وعزكم الله فيما يخص الكتاب. وقت خاصة وقت صلاة وقت أذان الفجر وأذان العصر.
1: نعم.
0: يعني يبدي عوض توصل كل يبكي مش.
1: واضح.
0: حبيت نعرف يعني سبحان الله.
1: واضح طيب.
0: بارك الله.
1: الله يحفظك.
0: جزاكم الله من كل خير.
1: شكرا سيدي ربي يثيبك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي سي علي من سيدي بوزيد.
2: نعم.
1: يسأل يقول أني أنا سألت الشيخ بلقاسم.
2: نعم.
1: على أنه حج في 2019.
2: نعم.
1: وبعد يعني في النفرة وصلوا للمخيم ميناء في الليل، فمشاو مباشرة نرموا الجمار حتى قبل قال الفجر. فهو الشيخ حسب كلامه هو يقول أنه الشيخ أنا ما سمعتش الحصة على كل. نعم. ما تيسر ليش أني نسمع الفتوى، لكن الشيخ بلقاسم قال له ربي يحفظه طبعا وتحية لي لدكتورنا، قال له تصوم 10 أيام ظنه لترك يعني يعني 3 أيام في الحج وعشرة رضعتهم، لكن هو تو رجع فصام قال له صوم 10 أيام. فيسأل يقول لك نصومهم متابعين ولا متفرقين؟ واثنين معايا شخص عمره فوق 104 سنين أو أكثر وعقله راه معاش ضابط. هذا ماذا يفعل؟
2: هو يقول لك أنا بالمقارنة سمع الحصة متاع الحج مع شيخ جهاد.
1: اي هو انا طويته هذا الامر. علاش؟ لانه بينت له انه راه شرحه كتاب.
2: هذا هو الاساس تاع في الاجابه.
1: واضح سيدي تفضل.
2: انه الحج اليوم ليس الحج امس.
1: نعم.
2: والتطور تطور سريع جدا، يعني تحج السنه تحج العام الجاي تلقى فما
1: اختلاف
2: كبير.
1: صحيح سيدي.
2: انت لا من حيث سعة الحرم ولا من حيث كثرة الحجيج ولا من كثير من الأمور. نعم. أنا مع أنه يكون للحرمين الشريفين هيئة عالمية تشرف عليها، لا هيئة خاصة بل هيئة عامة،
1: الإفتاء وغيره،
2: هيئة عامة من كافة أنحاء العالم الإسلامي. هذا الأصل فيه، لأنه الاستقلال أهل ذلك المحل بالفتوى يدخل كثير من الأشياء على باقي المسلمين. المهم نعود الآن إلى الأصل، أنه المذاهب الإسلامية كلها تستقي من كتاب الله وسنة رسوله.
1: نعم.
2: ليس هناك إمام عالم يقصد مخالفة كتاب الله ولا مخالفة سنة رسول الله
1: صلى الله عليه،
2: بل كلهم يبذل أقصى سعته وأقصى جهده في الوصول إلى الفهم الصحيح الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كلامه. هذه الفهوم ربنا سبحانه وتعالى تعبدنا، كما قال الأستاذ ابن عاشور رحمه الله تعالى، إن الله تعبدنا بالظن ولم يتعبدنا بالقطع إلا في العقيدة. أما في الفقه فنحن مطالبون بأقصى الغاية والجهد للوصول إلى ظن، إلى ظن وليس إلى
1: يقين
2: إلى يقين بل إلى ظن. هكذا تعبدنا الله سبحانه وتعالى، لأنه النصوص من السنة ومن الكتاب منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. أما القطعي فلا يجوز لمسلم أن يخالفه أيا كان،
1: نعم.
2: وأما الظني فهو مجال الاجتهاد الذي اشتهر به الإسلام. هنقول الإسلام دين الاجتهاد، الاجتهاد بماذا؟ بنصوص دستورية. الاجتهاد بنصوص ظنية تحتمل معنيين وثلاث معان وأربعة وخمسة وستة وأكثر، بل سيقيد الله سبحانه وتعالى للأمة بعدنا من يستنبط من القرآن والسنة ما لم يستنبطه الأوائل.
1: سبحان الله،
2: لا تنقضي عجائبه.
1: نعم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه.
2: هل الحرم المكي الآن كالحرم المكي في عهد مالك؟
1: أبدا،
2: مستحيل، مستحيل.
1: نعم،
2: ولذلك عندنا قاعدة فقهية يقول بها كل العلماء: من اضطر قلد من أجس. ونحن الآن في الحج في حالات الضرورة.
1: صحيح،
2: شو معنى ضرورة؟ ضرورة أن تؤدي إلى الموت. تذكر الازدحام اللي وقع في
1: صحيح سنوات الفارق. نعم، صاروا ناس
2: أدى إلى الموت.
1: نعم،
2: طيب الضرورات هذه تنقلك من العزيمة إلى الرخصة.
1: نعم،
2: ما نقولكش من الحلال إلى الحرام، لا، هذا ما يصيرش. المختلف فيه عمره ما كان في الحرام، ولذلك قال الإمام الشافعي: إن الله لا يعذب بما اختلف فيه.
1: نعم،
2: وإنما ننقلك من عزيمة فيها شدة إلى رخصة، ولو كانت هذه الرخصة في مذهبي فيها كراهة،
1: نعم،
2: أو فيها خلاف الأولى.

0: فيك، وهذا من تمام الفقه، والحمد لله الأمر واسع.
1: لا نحن نبهنا من قديم أن نعم. حصص الفقه هذه تمشي على مقتضى المتن،
0: نعم،
1: وحصص الفتوى، الفتوى تتغير من شخص إلى شخص.
0: صحيح صحيح. وإحنا هذا
1: دائما هذا بغير نعم. مفتي الآخر نعم. المفتي كالطبيب، قد يأتيه مريضان بنفس المرض، لكن هذا جسده يتحمل الدواء الفلاني ولا يتحمل الدواء الفلاني، والآخر جسده يتحمل الدواء الفلاني ولا يتحمل الدواء الفلاني
0: نعم.
1: فيعطي لكل جسد ما يحتاجه ولا يضره. نفس الشيء بالنسبة للمفتي.
0: صحيح نعم. بارك الله فيكم سيدي. سي علي، سؤال الثاني يسأل، يقول الشيخ صلاة الجنازة كيف تصلى؟ البعض يقول لازم تقرأ الفاتحة والصلاة نعم. الإبراهيمية، والبعض يقول لا تصلي على سيد النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء
1: نعم.
0: فيعرف يحب يعرف
1: المقدار الواجب في صلاة الجنازة. وكنا قد تعلمناه من شيخنا عبد الرحمن الخليفة رحمه الله تعالى. هو تكبير ودعاء، تكبير ودعاء، تكبير ودعاء، تكبير ودعاء أو سلام
0: نعم.
1: أو دعاء وسلام
0: في الرابعة هذا
1: نعم. نعم. لو قرأت الفاتحة، هذا في المذهب المالكي ليس حراما، هو في عداد المكروه وليس في الحرام
0: نعم.
1: والفاتحة هي نفسها دعاء. وإذا كان دائما نقول بعدها ماذا؟
0: آمين.
1: ما معنى آمين؟
0: اللهم استجب.
1: اللهم استجب.
0: نعم.
1: إذا كنت مدرسا على المذهب المالكي، فأنت تقول إن الواجب في صلاة الجنازة أن أكبر وأدعو. فالتكبيرة الرابعة أدعو وأسلم نعم. وإلا أسلم مباشرة. ونحن اليوم تحت مظلة التواصل الاجتماعي،
0: وحتى في بلادنا في نعم. في في في سامحني في الجبانة الكبيرة في العاصمة
1: نعم.
0: مانيش باش نذكرها
1: أي.
0: تجد لافتة فيها كيفية صلاة الجنازة
1: نعم.
0: يدعان هذيك الطريقة على السنة
1: نعم.
0: تكبيرة الأولى الفاتحة، تكبيرة الثانية صلاة نعم. الإبراهيم كذا وهكذا يعني. للأسف الشديد على كل نعم سيدي.
1: فإذا وجدنا من صلى الجنازة بهذه الطريقة فلا يجوز أن نقول أن الصلاة باطلة
0: أبدا.
1: لأنه ما كان قول الشافعي بوجوب الفاتحة في صلاة الجنازة قولا باطلا، بل هو اجتهاد له أصوله وله
0: نعم.
1: عمدته وأدلته. لكن الأولى كما ذكرنا أن لا ننشر هذه الأمور حتى لا نوقع الناس في الفتنة، فتنة الأخذ والرد، وانت باطل وانت صحيح وانت على السنة وانت نعم. مكش على السنة. كلهم من رسول الله ملتمس
0: نعم.
1: وكلها استنباطات. لكن احنا عنا بالنسبة إلينا عمل أهل المدينة مقدم على رواية الأحاد
0: نعم.
1: وعمل الأهل من المدينة ثابت بأن صلاة الجنازة تكبير ودعاء
0: نعم.
1: وهذا هو الأصل وهو الذي نفتي به، ومن أراد أن يقلد غيرنا فلا ننكر عليه.
0: هذا هو.
1: لكن دون إثارة الخصومات.
0: البعض أصبح يقول محافظة على وجمعا بين المذاهب، يقول لك تقرأ الفاتحة وتزيد معها دعاء وتجمع بين المذاهب. وسمعت هذا
1: دون
0: القول
1: دون إنكارك على الأصل.
0: على الأصل.
1: دون واضح. إنكارك على الأصل. إحنا إشكالنا مش في هذا، إحنا إشكالنا كان في الناس اللي تجي للمشهور من المذهب ويقول لك هذا باطل أو هذا حرام أو هذا لا يصح أو أن الدليل لم يبلغ مالكا. ما شكون بلغ بلغك أنت؟
0: والله
1: من أنت؟
0: نعم.
1: غريب الأمر والله.
0: والله صحيح.
1: واللي يقول لك رواه مالك في الموطأ، يا أخي مالك رواه قرأ 60 حديث في الموطأ لم يعمل بها.
0: صحيح.
1: لأن العمل على خلافها نعم. وعمل أهل المدينة مقدم على رواية الأحد نعم. فما فرق بين عمل ينقله آلاف
0: صحيح
1: وبين قول رواه فلان، وقد يكون هذا الراوي من البادية. قل احنا عنا
0: حافظة أم ضيع. لا، البادية على ذلك الزمان نعم. غير البادية في هذا الزمان.
1: لا غير نعم. هذا البدوي أتى مرة فرأى نعم. حالة من حالات رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: ليست الحالة المعتادة التي رواها الذين قال فيهم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى.
0: نعم.
1: علاش النبي أصر
0: صلى الله عليه
1: وقت الناس جاي مرة جاي فرحانة تحب ترى النبي
0: صلى الله
1: ويقدموا ويتزاحموا على الصف الأول باش يشوفوه، النبي نهاهم
0: صلى الله عليه
1: قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني خليوا لأصحابي العلماء. ليش؟ لأنهم يعني هم نقلة الشريعة
0: نعم.
1: بينما الراوي هذا اللي جاي من البادية قد ينقل حركة يظنها سنة وهي كانت حركة جبلية مؤقتة وليست من السنة
0: نعم. صحيح.

0: وهذا
1: حاصل. هذا المنحة مش خاطر البدوي رغم اللي فما شكون اللي يطعن
0: في
1: سيدنا علي نفسه.
0: نعم
1: سيدنا علي نفسه طعن نعم فيه.
0: وزاد السيدي أخلاق البداوة والبادية قبل غير البادية نتاعته، يعني ما هوش كيما الإنسان في بادية يعيش في خيمة وحده ومش مخالط الناس، غير واحد في المدينة وأخلاق المدينة وتعاملات المدينة. نحكي مش مدينة
1: نبيش، هذا النقل الذي لم ينقله الكافة مثلا جلسة الاستراحة
0: صحيح
1: بعد السجدة وقبل القيام إلى الركعة انقلها واحد. نعم نحن لا نقول أنه لم يفعلها رسول الله، لكن فعله لأنه في ذلك الوقت كان تعبا مثلا نعم. أو عنده شيء يؤلمه
0: نعم. فما ضرورة
1: وليس هو طبعا. الفعل المنقول نقل الكافة عن الكافة
0: ايه نعم.
1: والمواحد فقط شاف النبي عليه الصلاة والسلام في قيام ولعله وهمة
0: نعم.
1: صار سنة نعم هو سنة على الشافعي ايه
0: نعم نعم في
1: صار سنة والإمام نعم. الشافعي أخذ به,
0: به.
1: لأنه نعم. الإمام الشافعي انتقد عمل أهل المدينة
0: مدينة. صحيح.
1: ليس كله بطبيعة الحال
0: ليس أمدينة. كله وليس في بداية حياته كذلك نعم. إنما بعد موت الإمام لا أدري هل هو أدب مع إمامه ومع شيخه أم شيء آخر، ولكن
1: على كل فهم شكون من المالكية من رد على الشافعي مثل ما رد الشافعي ولا مالك
0: نعم صحيح.
1: حتى أنه لما أرسل الرسالة إلى مصر وتلقاها أئمة الشافعية رموها في الوادي ولما لاموا العالمة مش حمل قد باش ما قلش
0: نعم نعم نعم
1: همديش قالهم من كان عنده علم فليرد عليها
0: نعم
1: عجزوا عن الرد عليها لأن قضية عمل أهل المدينة هو الذي يفرق بين مذهب مالك وغيره
0: صحيح.
1: ما تقولش بعمل أهل المدينة ما تقولش مالكي
0: نعم. هذه الميزة التي يمتاز
1: ما تقولش مالكي وكي نقول عمل أهل المدينة راهو بين مالك وبين سيد النبي
0: صلى الله عليه وسلم
1: فما الصحابي والتابعي تابعي. فقط يعني فما زوز أجيال يعني ما زلنا في القرن الصالح
0: صحيح.
1: يعني الناس بذات ما نساتش وخاصة في مسائل اللي
0: الظاهرة
1: عبادات السياسة ما دخلتش فيها
0: نعم
1: نعم وخاصة العبادات
0: صحيح
1: ردوا بالنا.
0: ولذلك كثير من العلماء تجده أنه أدق المذاهب في العبادات الظاهرة كالصلاة والأذان والصاع وغيرها يعني يرجحون مذهب السادة المالكية
1: نعم. جاء واحد قالوا يا إمام أريد أن أتبع إماما لا أخالفه قالوا عليك بمالك
0: سبحان الله سبحان الله.
1: واحد ما تخالفوش بكل تبع مالك نعم. لأنه أقرب الأصول إلى السنة
0: جميل
1: يعني ولا نقول أن غيره ليس من السنة أبدا
0: احنا عمرنا ما قلنا
1: نحن نعاني من قلة الأدب أو عدم الأدب في بعض الأحيان
0: صحيح.
1: ممن يتكلم بدون علم ويرى أن قوله هو الحق وقول غيره هو الباطل وهو يرد على من يرد على المذاهب أئمة المذاهب أجمعت الأمة صحيح. على إمامته فلا يقال مالك ولا يقال أبو حنيفة فمش تشكون هو أبو حنيفة
0: الله المستعان
1: الإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد هكذا نعبر هكذا الأدب هكذا تعلمنا
0: نعم
1: مش خلوا أنا نقول هكذا وكذا أقرب للسنة وهل عندك اللغة العربية التي تفهم بها
0: نعم.
1: الحديث والآية
0: صحيح.
1: كما كانت عند مالك وكما كانت عند أبي حنيفة وكما كانت عند الشافعي الشافعي لأئمة اللغة كانوا تلاميذه
0: صحيح
1: الأصمعي نفسه تلميذه
0: ولولا اشتغاله بالفقه لكان أشعر الناس
1: نعم
0: نعم صح رحم الله جميع علمانا. وأنا أحيلكم على كتاب عمل أهل المدينة للدكتور الياس دردور
1: نعم ممتاز يعني جدا
0: نعم
1: ممتاز جدا.
0: نعم أحيلكم على هذا الكتاب لأنه في عمل أهل المدينة لم يؤلف الكثير سيدي وهي من المؤلفات القليلة
1: نعم.
0: في هذا الباب أستسمحكم سيدي في استقبال اتصال هاتفي نقول السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لله مرحبا
2: أخوي هايس.
0: الله يسلمك مرحبا يا لله
2: أخوي.
0: ذكرني بالاسم
2: مونيا من ولاية المهدي.
0: مرحبا أختي مونيا وبأهلنا في المهدي تفضل يا لله
2: أخوي. باش نسأل على الميت الأولى وثاني يقول لك ما يتفعلش النار
0: الميت الليلة الأولى
1: ما تشعلوش النار
0: ما تشعلوش النار في الدار
2: يعني ما يطيبولوش
1: أي أي أي
0: واضح
2: نحب نسأل على هالصيحة ولا لا
0: حاضر حاضر
2: بارك الله فيك
0: الله يبارك فيك يا ربي فيك شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا أختنا ماجدة من سيدي بوزيد تقول لك أنا عندي كتاب قرآن بحذاي عند رأسي في الفرش يعني حنقرأ نعم. ونحط شد الفرش وخليه بجنبي
1: نعم.
0: هذا جائز وإلا لا
1: إذا كان محفوظا من أن تصيبه بعض الأشياء وقاذورات وغيرها فلا بأس أما إذا أصيب أو صار تحت النائم فهذا لا يجوز.
0: واضح سيدي.
1: لأن المصحف دائما نضعه في مكان مرتفع ومكان مصان ومكان له مكانته.
0: نعم.
1: ولا نضعه هكذا في الفراش وتحت الناس وتحت المخ.
0: نعم سيدي بارك الله فيكم. سؤالها الثاني شيخ تقول أنا نصلي الصلوات ما بعد الصلوات الواجبة.
1: نعم.
0: ركعتين ركعتين. مرات نظلي تعبة مسالش نصليهم هذوما الركعتين بالقاعدة وإلا لا.
1: نعم. بالنسبة للنوافل يجوز أن نصليها من جلوس بدون عذر لكن الأجر على النصف. يعني من صليها لعذر فالأجر كامل.
0: كامل بحول.
1: يعني مريض أو رجل كبير فالأجر كامل. لكن إذا صليها من غير عذر يجوز أن نصلي صلاة النافلة من غير عذر جلوسا. نعم. لكن الأجر على النصف.
0: على النصف.
1: فأكثر أو أقل.
0: واضح سيدي بارك الله فيك. واضح هذه المسألة. لا يعني الناس لازم مش تزهد في هذا الأمر. الإنسان يحتاج كل حسنة يرد باله الإنسان. نحن إذا قال الفقهاء نراه جائز مش معناها لازمك أنت تمشي تعمل من اللول تصلي الجالس رد باله.
1: عبد الله بن عمر لما سمع حديث القيراط في الجنازة
0: نعم.
1: قال ماذا أضعنا من قراريط.
0: نعم.
1: اليوم تشوف قداش واحد يقول هاي الجنازة يرحمكم الله وهو متلفت عاتي بظهره للقبلة وماشي لخارج الباب يجري. قيراط قد بل أحد يخليه مش هنا.
0: احنا تركنا ما هو أسهل من ربما حتى صلاة الجنازة أن الذكر بعد الصلوات المكتوبة.
1: نعم.
0: مرات في
1: المعقبات.
0: المعقبات يعني مرات يوم الجمعة مثلا إذا واحد مزروب يخدم هذا شيء ثاني لكن أنا نشوف بعض الناس اللي أنا متأكد أنهم هما ما عنده شيء عمل ومش مرة ومش اثنين بل أصبح أمر متواتر.
1: نعم.
0: الإمام يقول السلام عليكم وهما في الباب بعد ذلك لما تخرج بعد 10 دقائق هذا العجيب هذا اللي نحكي عليه تلقاه يفرز في الدلاع وفي البطيخ قدام المسجد وواقف 10 دقائق وربع ساعة يعني مش مزروبة شيخ.
1: نعم.
0: معنا قاعد قدام المسجد
1: لا تفوت الدلاع السمحة
0: قد يكون ذلك بين قوسين تجد بعض المصلين يدخلوا مع المسجد الإمام يخطب وهزك الدلاع على كتفه وهو داخل يصلي. أنا أريد أن أنبه أن البيع والشراء وأثناء وقت الخطبة يراه فيه وخياني محاذير كثيرة جدا ما نحبش ندخل في التفاصيل
1: الفقهية. لا العقد باطل والبيع باطل إذا كان لي من فوق المنبر
0: هذا هو أنا قالها لكم الشيخ. سي فؤاد سيدي من حمام سوسة يسأل عن ضوابط زيارة قبور الأولياء الصالحين.
1: نعم.
0: نعم سيدي.
1: زيارة الأماكن الصالحة التي يستجاب فيها الدعاء ومنها قبور الصالحين كما ذكر ذلك ابن عبد البر والنووي والشوكاني وغيرهم هذا من السنة. ما الذي يجعل السيدة فاطمة عليها السلام تذهب في كل أسبوع إلى قبر عمها حمزة؟
0: نعم.
1: ما الذي جعل رسول الله يقول على مثل حمزة فلتبكي البواكي؟ هناك ذوات ميزها الله سبحانه وتعالى وهناك أوقات ميزها الله سبحانه وتعالى وهناك أماكن ميزها الله سبحانه وتعالى وهناك قبور للصالحين يستجاب فيها الدعاء منها قبر البخاري وكثير من أئمتنا كانوا يذهبون إلى القبور لي ما ظنت استجابة الدعاء عندها
0: يعني يمشي القبر يدعي شكوم سيدي
1: يدعي ربي سبحانه وتعالى.
0: أيوه.
1: نعم
0: واضح.
1: فالذهاب أصل الذهاب إلى القبور قبور الصالحين وقبور الصحابة وقبور الأولياء وغيرها الأصل فيه أنه سنة. نرجع هنا طول الأدب هناك. نعم. فرق بين الزيارة وبين منعها لهنا لأدب من الأداب لم يطبق. الأدب أن الإنسان في تلك الأماكن يكون في هيئة شرعية ولا يرتكب المحرمات.
0: نعم.
1: والممنوعات منها التدخين في قبر وحتى في الجبانب كلها. خلي من اللي احنا في صلاة جنازة تلقى الناس داخل الجامع ما هوش يصلي داخل بشي عزي وسيجارو يفهم وهو يدي ويجي في الصحن الجامع كانوا الجامعة الصحن متاعه مباح لمن هب ودب
0: وهو صحنه من المسجد
1: ويجب على المسلم أن يتأدب بأداب دخول المسجد حتى في الصحن.
0: نعم سيدي.
1: فإذا دعا الله سبحانه وتعالى أو قرأ فاتحة الكتاب أو قرأ نصيبا من القرآن فكل ذلك جائز. ما ليش نقول يا سيدي فلان،
0: نعم هو يدعي ربي قول يا رب
1: سبحانه وتعالى
0: يا رب. نعم، لأنه أماكن هذه قد تكون تتنزل فيها الرحمات،
1: يستجاب فيها الدعاء أكثر من هكا، يستجاب فيها الدعاء نقولها جار في النار.
0: لا لا مش أنت ذكرت الدعاء فقط، قلت لك مشي وقاعد غادي، لأنه أماكن قد تتنزل فيها الرحمات،
1: مش قد تتنزل قد بالتحقيق،
0: لا تتنزل فيها الرحمات،
1: فيها الرحمات. نعم.
0: نعم، لأنه هي أماكن دفن فيها أناس صالحون. نعم. هذا الذي يريدوا، وكان علماء الزيتون يتبركون بهذه الأماكن، يدعون الله وكانوا
1: كان سيدي عزين سلام وقت أسمع بيه ماشي نخدم في القروان، قال لي عاش وليدي قرأ لي الفاتحة في السيد.
0: نعم، لأنه
1: وهو صحاب. من هو كان مدرس الرياضيات، ما فيش يقول لك قرأ في الحيض والنفاس برك، لا كان مدرس الرياضيات، وآخر ما درسه هو الفرائض اللي تعتمد على الفقه والحساب الاثنين.
0: صحيح،
1: أمتي وبالتالي الرجل مش نية ولا
0: عالم. نعم واضح. لا ماني فقط أردت أن أبين ذلك، بل نعم. حتى آل بن عاشور الشيخ محمد الطاهر بن عاشور أجاز ابنه في القيروان
1: في السيد.
0: أيوه نعم. ولذلك اختار له، كان مش في العاصمة أخي، مش عايش بحذاه هو عايش بحذاه، ولكنه اختار ذلك المكان للبركة من دفن في ذلك.
1: وهناك اقتران بين موضوع الرسالة في الشمائل المحمدية.
0: نعم.
1: وبين الصحابي الجليل.
0: الصحابي الجليل. نعم. واضح. فقط هذه بعض المعلومات التي أردنا أن نسوقها. أما ما يفعله بعض الناس خروجا عن الشرع، هذا نحن ما
1: نتبرأ منه
0: بالضبط
1: وننهى عنه.
0: هذا هو سيدي. سؤال الثاني شيخ يقول، أنا لا أدري هذا الطبيعة، هو يقول هكا على الكل.
1: نعم.
0: يقول فما كلاب وقت أذان الفجر والعصر يعوي، أو قال يعوق هو باللغة الدارجة، تقول شعليه يبكي، هل من تفسير شرعي لهذا؟
1: على كل هو وقت الأذان وقت فرار الشياطين، ومن الممكن
0: طيب
1: احنا عندنا الأحاديث في مثال في نهيق الحمير طار الشيطان، اللي ما يمنش بالحكاية هذه هذاك أموره، نحن نتحدث لا عن لا غيبيات وردت فيها أحاديث
0: نعم، وهي ظنية كذلك. نعم. أيضا زاد لا نقطع بها مليار في المية، ولكن
1: لا نردها لمجرد
0: الفجر
1: العصر متاعنا ومازلتم مخاقم في الأمور هذه، لا ما زلت مخاقم في الأمور، نحن نؤمن بالغيبي وهذا مدح من رب العالمين سبحانه وتعالى.
0: نعم نعم سيدي. ثم فما كذلك أقول لبعض الناس نتلهاو نسألوا زاد أسئلتنا اللي يترتب عليها العمل.
1: نعم.
0: ونترك بعض الأسئلة التي معناها خطر إذا حلينا الباب، أنا مش نقصد في سي فؤاد أبدا حشاه، لكن نحكي مرات تجي أسأل شيخ تكون تفتح باب لها أشياء أخرى.
1: نعم.
0: باش الناس تولي تتبارى في أسئلة، يعني لما يسلك يقولك ما اسم زوجتي إبليس، قالوا الشيخ الغزالي ذلك عرس لم أحضره، ما نحبوش نوصل لهذه الأسئلة نحن.
1: نعم.
0: سي فؤاد يا سي أختنا منيا من المهدية شيخنا تسأل تقول يقولوا دار الميت الليلة الأولى ما يشعلوش فيها نار.
1: نعم.
0: تقول لك هذا صحيح ولا غلط يا شيخ؟
1: نحن خرجت علينا في هذه المدة بيان اسمه بيان بدع الجنائز، وللأسف مكتوب عليه بيان بدع الجنائز مش حتى بدع. اذكر منها الاجتماع عند القبر والقراءة بدع، قراءة الفاتحة على الميت بدعة، الذبح للميت عند الموت أو في يوم معين بدعة، الذكرى الأربعينية بدعة، الذبح للميت في اليوم السابع أو في يوم معين بدعة، دفن الميت بجانب طفل تفاؤلا به بدعة، الختمة التي تعمل الميت في اليوم الثامن والأربعين من وفاته بدعة، تخصيص لباس معين للتعزية بدعة، إقامة مراسم العزاء بدعة، إقامة الولائم للميت بدعة، إهداء ثواب صلاة الميت بدعة، ختم القرآن على الميت بدعة. والغريب في الأمر أنه سي شخص هذا يتزي بزي رجال الزيتونة ويدعي بنفسه اللي هو زيتوني.
0: نعم.
1: وأخيرا سمعنا به كونه خذ إجازة في
0: زيتوني.
1: متن ولا غيره من زيتونة، وكما قلنا احنا قبل مش عارفين الزيتون هذا باروني ولا شعيبي ولا
0: شملالي، قل شملالي زيتو باهي شملالي.
1: هذا الكلام مخلوط، فيه ما هو حقا بدع وفيه ما هو عادات وفيه ما هو جائز.
0: نعم.
1: في دار الميت قال سيدي النبي عليه الصلاة والسلام
0: الله
1: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم.
0: نعم.
1: طيب يا سيدي ناخذ النص كما هو، اصنعوا لآل جعفر، من نعم. هو جعفر؟
0: جعفر بن أبي طالب الطيار.
1: جعفر نعم. كان رجلا فقيرا.
0: نعم.
1: جعفر ولد عم النبي عليه الصلاة والسلام،
0: صلى الله عليه وصحبه وسلم.
1: وعم النبي عليه الصلاة والسلام كان من كثرة العيال وقلة المال ما جعل الرسول عليه الصلاة والسلام يتبنى يتكفل بلغة أكثر سيدنا علي ابن أبي طالب اللي هو سيدنا أخوه سيدنا جعفر. وهذا الفقر رغم الشرف الأثيل بقي ملازما لهم حتى بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. وقت السيدة أم كلثوم توفي عنها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قبل ما توفى العدة بنهار مشى لها الحسن والحسين قال له رد بالك تعطي العصمة متاعك لبوك، راهو بوك مش يعطيك الواحد ما كالفقارة متاع ولا أولاد خوه اللي هم أولاد جعفر. نعم. وبالفعل هم خرجوا منه سيدنا علي كان هنا في الدار، هم خرج من عندها إلا بعطاته الأمر متاعها وزوجها بأحد الأبناء جعفر من الفقراء، أمر طبيعي. إذن فعلة صنع الطعام لآل جعفر أولا هي الفقر، هذه الأولى. الأمر الثاني أنه أتاهم ما يشغلهم.
0: نعم.
1: الرجل مات شهيدا
0: صحيح
1: وغائبا. نعم. بعيدا وليس عندهم. نعم. وفي بيت فقير، فقال النبي اصنعوا لآل جعفر طعاما. طيب هل نهى رسول الله آل جعفر عن صنع الطعام؟
0: لا،
1: لن يأتي النهى، وإنما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بإكرام آل جعفر بصنع طعام لهم، لا على أساس أنه في دار الميت لا يوقد الطعام.
0: هنا لا نستطيع أن نفعل موضوع الفهم يعني بالمخالفة، مخالف
1: مفهوم المخالفة.
0: مخالفة، نعم،
1: مفهوم المخالفة هو أضعف المفاهيم.
0: واضح سيد.
1: وبالتالي إذا عرض بنصوص لا يقوم.
0: هذا هو.
1: ونحن عندنا سيدنا طعام. أبو ذر الغفاري أين توفي؟ في الرب.
0: نعم.
1: هكا ولا
0: صحيح
1: باهي. والزوجه نتاعه وهو في سكرات الموت كل مره تطلع للربوه وتطل ويقول لها راهو باش يجيو ناس
0: صحيح
1: من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام وهم باش تولوا دفني
0: صحيح،
1: وامرها باش تذبح لهم. ولذلك الذبح في دار الميت او شراء اللحم اذا لم يضر بهم وكان من باب الضيافة اللي هي أولى من عدم الإطعام الطعام. نحن اليوم وين؟ نبدأ في تونس العاصمة مثلا. في تونس العاصمة هل سكان العاصمة هو أبناء العاصمة؟
0: أغلبهم.
1: أنا أعطيك مثال،
0: فما جزء
1: من... أعطيك مثال. نهار عيد الكبير إجا صلي العيد في تونس، تو تلقى كل الجوامع بكلها فيها صفين وثلاثة وين مشاو؟ كل واحد هز على شورى وحيطلع على الدار، يعني فرصة في العيد الكبير باش التوانسة الكل
0: تتزاور وتجتمع. نعم.
1: وهذا بالمشاهد تو حاليا نشوف هذا. طيب هالناس هذا مقتلين موت لهم ميت، أهلهم منين يجيو؟ اللي من الجنوب يجيو أهلهم من الجنوب.
0: نعم. واللي مش
1: واللي من الشمال يجيو أهلهم من
0: الشمال. مش شمال.
1: طيب هالناس هذا متخليهم بلاش ماكلة؟ أين أدب الضيافة؟ تقول بلا أطعام الطعام في دار الميت بدعة؟ أين أدب الضيافة؟ وأدب الضيف هناك ليس من باب الأدب المسنون بل من أدب الواجب.
0: أمر به رسول الله
1: واجب إطعام الضيف واجب وإكرام الضيف واجب.
0: من كان يؤمن بالله واليوم
1: كيف تعطي فتوى هكا عوجة عرجة تغزر بعين وتسكر عين ولا تغزر حتى بشطر عين؟ كلام هذا.
0: نعم.
1: فرق تطبيق حديث آل جعفر لا يطبق بهذه الطريقة يفهم. نعم. لماذا طالب ولم ينهى طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: من المسلمين أن يصنعوا لآل جعفر طعام فإنه أتاهم ما يشغلهم. نحن اليوم صحيح أتانا ما يشغلهم من أمر الميت، ولكن أتانا ما يشغلهم من أمر الضيافة وإكرام الضيف. مش تقول لي يعزي ويروح، وين يروح في الجنوب سيدي؟ هو ساعة بيت ليلة كاملة جايك من بنقردان ولا من تطاوين باش يأدي مسميها الروح واجب، رغم اللي هو مش واجب. نعم. عليه هو كان ناس بالتليفون، لكن إكراما لهؤلاء الأحياء ما يحبش الإنسان يجيهم مليه في الميتة. نعم. على الأقل احنا في عرس ما علاش نتلقاو في ميتة، هي تقول لك هو ربي يبارك فيك السلام عليكم وعليكم السلام قمت بالواجب. واجبك أنت كمضيف ضاع سقط؟ لا ما سقطش، وبالتالي يجوز. لكن عندما نقول وقع التبذير، لماذا تنظرون في الفقه بعين وتغمضون عينا؟ الفخر في الطعام ممنوع في الزفاف والأعراس والأفراح كما هو ممنوع في المآتم.
0: كيف كيف؟
1: نفس الحكم. نهى رسول الله
0: صلى الله
1: عليه وآله وسلم عن طعام الفخر.
0: صحيح.
1: الضيف يكرم الضيف متاعه بالموجود.
0: نعم.
1: وكل إنسان بطبيعة الحال المسلم ما يجيش يرمي روحه على الناس وقت اللي يجي يجيب معه حاجة.
0: أي نعم، يدخل ويجيب معه حاجة.
1: يدخل معك حاجة.
0: والجيران كذلك أيضا.
1: وخاصة لك أن نعرفوه من يوم أزواولة ولا يتامة ولا غيره. ما فيها بأس باش تجيب يدك حاجة. كما في العرس تجيب حاجة كذلك في المآتم والمصائب.
0: نعم.
1: جيب حاجة. بالعكس أنا في المصائب وقتها تظهر.
0: صحيح.
1: وبالتالي وقت اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآلي جعفر. هذا شنو؟ هذا من باب إكرامهم.
0: نعم.
1: ومكارماتهم، والمكارمة مطلوبة في كل الزيارات.
0: صحيح.
1: لكن بالمستطاع لا بالفخر.
0: نعم.
1: لا بالفخر والممارات والمبارات، لأنه هذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه في كل المجتمعات. نعم. الاجتماعات سواء كانت اجتماعات فرح أو اجتماعات حزن نفس الشيء.
0: واضح سيدي. نعم، بارك الله فيكم. وهذا وهذه من عاداتنا أيضا، إذا عزكم الله ورب يحفظ الجميع، إذا يموت ميت الجيران يجيبوا هالمثارد ما يسمى بالمثل، بمعنى يطيب طعام من داره ويزيد حويجة.
1: قلنا بالمعروف،
0: بالمعروف. نعم.
1: وما في وما ليس فيه لا فخر ولا مضيعة. مضيعة أيضا.
0: واضح سيدي. بارك الله فيكم شيخنا زهير الجندوبي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. تعبناكم، أنا كنت متفق معكم قبل هذا الوقت نخدمه، لكن تعبناكم وأخذتنا الحصة. إن شاء الله في ميزان حسناتكم سيدي.
1: أجمعين.
0: ربي يحفظكم. أخت عوات فقط لك شيخ، ادعي لي الابن المريض ربي يشفيه إن شاء الله يا سيدي.
1: أمين يا رب العالمين.
0: أمين. الشكر أيضا موصول لأختنا لطيفة الفرشيشي التي بدأت معي هذه الحصة في جزئها الأول وأتمها معي، الأخ سالم الشعري يعطيك الصحة سالم. أيضا الشكر موصول لأخ أحمد الطبابي في التنسيق. لكل المستمعين والمستمعات، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: إشهار.
4: هذا البرنامج برعاية سبرا طبخ المبدعين.
3: إشهار.

ذلك وقد حطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا.

حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين

فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا.

الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.

سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا.

بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت

فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما

فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا

دمت حيا ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه.

0: صدق الله العظيم.
1: أحاديث نبوية،
2: أحاديث نبوية.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه.
4: ليست العبرة أن تؤدي الصلاة، إنما العبرة أن تخشع فيها وتحسن الأدب خلالها وبعدها، هنالك تمنحك الصلاة أنوارها وبركاتها.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: كد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذة.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الحديد بصوت فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة مباركة لسورة الحديد بصوت فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.
2: إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة، هي المحبة والعشرة، والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية الأولى من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف.
1: أعوذ

أعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.

فأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا

مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد

آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه

فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن.

جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين.

فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة

0: رياض السنة النبوية.
1: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت. فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض السنة النبوية.

0: إشهار
1: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحاً لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أكرم المرسلين. الحمد لله الذي أنعم علينا بمعجزة القرآن الكريم الخالد الباهر على مر العصور والأزمان، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا محمد الصادق البشير النذير خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين وصحابته الميامين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم مع صورة غافر للتعريف بها وذكر وجوه من المناسبات الواردة بشأنها. هذه الصورة الكريمة من أسمائها التوقيفية التي لا مجال فيها الاجتهاد صورة غافر. اشتهرت صورة غافر بهذا الاسم، وكذلك عنوين بها في بعض المصاحف وبعض كتب التفسير، قال العلامة الشيخ بن عاشور، وبهذا الاسم اشتهرت في مصاحف المغرب. وجه التسمية لذكر الله تعالى هذا الوصف الذي هو من صفات الله الحسنى في أول الصورة، وهي قوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ذي الطول يعني ذي الفضل والإنعام. الإسمان الثاني والثالث سورة المؤمن وسورة حاميم المؤمن. سورة المؤمن، وذلك لذكر قصة مؤمن آل فرعون في قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، ولم تذكر في سورة أخرى بوجه صريح. وقد وردت تسميتها في السنة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم المؤمن إلى قوله إليه المصير وآية الكرسي حيث يصبح حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأها حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. من أسمائها الاجتهادية، الاسم الأول سورة الطول، تسمى أيضا سورة الطول لقوله تعالى في أول هذا الطول. الاسم الثاني سورة حاميم الأولى، انفرد الفيروزابادي بتسمية هذه السورة بسورة حاميم الأولى في كتابه البصائر، وعلل تسميتها بهذا الاسم بأنها أولى ذوات حاميم. مكية السورة، هذه السورة الكريمة مكية بالاتفاق، وهي السورة عدد 60 في عداد ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة الزمر وقبل سورة فصلت، وهي السورة رقم 40 في ترتيب المصحف، وعدد آياتها 85 آية في المصحف الكوفي والشامي، و84 في الحجازي، و82 في البصري. وهذه السورة المفتتحة بكلمة حميم هي 7 سور مرتبة في المصحف على ترتيبها في النزول، وهي غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، ويدعى المجموعة متاحة الكل آل حميم لأنها متأخية في الفواتح متاحة، فكأنها أسرة واحدة هي. والحواميم كما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الحواميم ديباج القرآن، والدبج هو النقش والتزيين. وهذه السور كلها مكية تفتتح بما يأتي، مثلا غافر حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، الشورى حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، الزخرف حاميم والكتاب المبين، الدخان حاميم والكتاب المبين، الدخان حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، الأحقاف حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. أي نلاحظ معاشر المستمعين أن مطالع الحواميم تشترك في ذكر الكتاب الكريم، وتضمنت هذه الحواميم ذكر الكثير من النعم الإلهية، وتوجهت في كثير من آياتها إلى خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرت شيء من قصص الأنبياء عليهم السلام والأمم السابقة. نعم الإلهية كثيرة، نعمة الخلق والإيجاد، نعمة التسخير، ونعمة الهداية، هذه النعم التي أفاضها الله تعالى بها علينا. كما عرضت الكثير من مشاهد القيامة ترغيبا في الجنة وتخويفا من النار، وكان لذكر المؤمنين وصفاتهم والكافرين ومواقفهم من القرآن العدد الأكبر من آيات الحواميم. وتخللت هذه الموضوعات بعض القواعد الإيمانية فكانت الحواميم بهذا التشاكل المتنوع روضات دمثات تتوق النفوس للتثيف في ظلالها والاستداء والاستزادة من منهلها العذب. أن هناك وحدة موضوعية تتراءى بين هذه الصور جميعا حول حقيقة الوحي والرسالة الكريمة. محتوى هذه الصورة الكريمة صورة غفر هي مكية كما قلنا، وتعنى بأمور العقيدة كشأنها كشأن الصور المكية. بدأت بوصف القرآن العظيم بأنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى العليم، أنه لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. قال تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ذي الطول يعني صاحب الغنى والسعة كما قال مجاهد بن جبر. فإلى الله وحده المرجع والمآل، فيحاسب كل امرئ على ما قدمت يداه، وإنما قدم المغفرة والتوبة على العقاب للإشارة إلى سعة الفضل، وأن رحمته سبحانه سبقت عذابه. وهذه الآية الكريمة تفتح باب التوبة للتائبين بصدق مهما كانت ذنوبهم. إذن فليبادر كل إنسان بالتوبة من ذنبه قبل أن يلحق بربه بمعاصيه وأثامه، ليفوز بغفرانه ويتقي سوء عذابه. ثم بيّنت هذه الصورة أن تكذيب الرسول عليه السلام ليس أمرا خاصا به، بل هو أمر عام لكل الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، وأن الله عاقب كل أولئك المكذبين. كما بيّنت هذه الصورة الكريمة وظيفة الملائكة الذين يحملون عرشه تعالى، وأن منها الاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم كما حكى القرآن الكريم عنهم بقوله: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله: وجملة ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته تذييل، أي وكل من وقي السيئات يوم القيامة فقد نالته رحمة الله، أي نالته الرحمة كاملة. ففعل رحمته مراد به تعظيم مصدره، وقد دل على هذا المراد في هذه الآية قوله: وذلك هو الفوز العظيم، إذ أشير إلى المذكور من وقاية السيئات إشارة للتنويه والتعظيم ووصف الفوز بالعظيم، لأنه فوز بالنعيم خالصا من الكدرات التي تنغص حلاوة النعمة. الجزء الرابع والعشرين. وقال خلف بن هشام البزار القرى: كنت أقرأ على سليم بن عيسى فلما بلغت ويستغفرون للذين آمنوا بكى، ثم قال: يا خلف، ما أكرم المؤمن على الله يكون نائما على فراشه والملائكة يستغفرون له. ثم دعا سبحانه عباده إلى إخلاص الطاعة له، وذكرهم بأهوال يوم القيامة، وأن الملك في هذا اليوم إنما هو لله الواحد. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. هذا اليوم الذي يلتقي فيه الخلائق جميعا للمحاسبة على أعماله. يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله المتفرد بالملك الذي قهر بالغلبة كل ما سواه. قال الحسن البصري: هو تعالى السائل وهو المجيب، لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه، كما ورد ذلك في الجزء 15 من تفسير القرطبي. وقيل المجيب هم أهل المحشر، فقد روى أبو وائل عن ابن مسعود قال: يحشر الناس على أرض بيضاء مثل الفضة لم يعصى الله عز وجل عليها، فيؤمر فمناد بن ينادي لمن الملك اليوم، فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم لله الواحد القهار. يقول المؤمنون هذا الجواب سرورا وتلذذا، ويقوله الكافرون غما وانقيادا وخضوعا. ورد هذا في تفسير الإمام المراغي رحمه الله الجزء 24 صفحة 54. وبعد أن وبخ سبحانه الغافلين على عدم اعتبارهم بسوء عاقبة من سبقهم من الكافرين، أتبع ذلك بجانب من قصة موسى عليه السلام مع فرعون وهامان وقارون، وحكى ما دار بينهم وبين موسى عليه السلام من محاورات كما حكى ما وجهه الرجل المؤمن من آل فرعون إلى قومه من نصائح حكيمة، منها قوله كما ورد في القرآن: وقال الذي آمن يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، أي يوم القيامة. سمي بذلك الناس ينادي فيه بعضهم بعضا للاستغاثة من شدة الهول، أو حين ينادي أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار أصحاب الجنة: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. وبعد أن ساق سبحانه تلك التوجيهات الحكيمة التي وجهها ذلك الرجل المؤمن الذي يكتم إيمانه إلى قومه، أتبع ذلك بحكاية جانب من المحاورات التي تدور بين الضعفاء والمتكبرين بعد أن ألقي بهم جميعا في النار. ثم حكى سبحانه ما يقولونه لخزانة جهنم على سبيل الاستعطاف والتذلل، فقال: وقال الذين في النار لخزانة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا: بلى، قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أي أجابتهم الملائكة الكرام على سبيل التوبيخ والتقريع: ألم تأتكم الرسل بالمعجزات الظاهرات فكذبتم بهم وكذبتموهم، وهذا الدعاء الكافرين يومئذ لا ينفع ولا يجدي. يقول الشيخ ابن عاشور في تفسيره: وجواب خزانة جهنم لهم بطريق الاستفهام التقريري، المراد به إظهار سوء صنيعهم بأنفسهم إذ لم يتبعوا الرسل حتى وقعوا في هذا العذاب، وتنديمهم على ما أضاعوه في حياتهم الدنيا من وسائل النجاة من العقاب. وهو كلام جامع يتضمن التوبيخ والتنديم والتحسير وبيان سبب تجنب الدعاء لهم وتذكيرهم بأن الرسل كانت تحذرهم من الخلود في العذاب. ثم ساق سبحانه بعد ذلك ألوانا من نعمه على عباده لكي يشكروه عليها، ومنها إيجاده الليل والنهار وجعل الأرض قرار والسماء بناء وتصوير الناس في أحسن تقويم. معاشر المستمعين، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى.

0: أيها المستمعون الأكارم، نعود من جديد إلى برنامجنا في رحاب بالقرآن الكريم لمواصلة هذه الرحلة الشائقة في رحاب سورة غفر. ثم انتقلت هذه السورة الكريمة إلى الحديث عن الذين يجادلون في آيات الله بغير علم، فوبختهم على جهالاتهم وعنادهم وهددتهم بسوء المصير، وأمرت النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر على أذاهم، وذكرته بأحوال الرسل السابقين مع أقوامهم المكذبين، وأنذرت مشرك مكة بأن مصيرهم سيكون كمصير المشركين من قبلهم إذا ما استمروا في طغيانهم وعنادهم وكفرهم، وأنهم لن ينفعهم الإيمان عند حلول العذاب بهم. قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك المبتلون. معاشر المستمعين، هذه فكرة مجملة عن هذه السورة الكريمة، سورة غافر. والآن أمر إلى ذكر لمحات من المناسبات الواردة في هذه السورة الكريمة. المناسبة بين اسم السورة ومحورها سورة غفر أن المسلم يتحرى رضا الله تعالى وغفرانه عنه في الدفاع عن عقيدته والدعوة لها، فيأتي بالحجج والبراهين التي بينها الله عز وجل في القرآن المجيد، فيخاصم ويحاجج في سبيل مرضاة الله وابتغاء غفرانه. فسميت سورة غفر أو سورة المؤمن إذ تتجلى صورة المؤمن وأدبه في حوار المشركين أو الذين يبتغي هدايته. هناك أمر يجدر بي الإشارة إليه، وأن الشيخ طاهر بن عاشور في تفسيره ذيله لسورة غفر بحديث عن أسلوب هذه السورة معنون بأسلوب سورة غفر في نحو صفحة والنصف، وهذا أمر فريد لم يتكرر مع بقية سور القرآن الكريم. يقول الشيخ محمد طاهر بن عاشور: أسلوبها أسلوب المحاجة والاستدلال على صدق القرآن وأنه منزل من عند الله، وإبطال ضلالة المكذبين وضرب مثلهم بالأمم المكذبة وترهيبهم من التمادي في ضلالهم وترغيبهم في التبصر ليهتدوا، جزء 24 صفحة 224. أعرج الآن مستمعي الأفاضل إلى ذكر المناسبة بين سورة غافر بما قبلها أي سورة الزمر، آخر سورة الزمر وعلاقتها بسورة غافر. العلاقة بينهما واضحة جلية، حيث الكلام على أهل الجنة وكيف يدخلونها، وسورة غافر تبين أن الله غفر ذنبهم وقبل توبتهم. فقوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. تبوأ أي السكن والحلول، والمعنى أنهم يتنقلون في الغرف والبساتين تفننا في النعيم كما يقول شيخ بن عاشور في الجزء 24. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، الذي عمل صالحا ينال أجرا طيبا. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وهذا يتلائم مع مقدمة سورة غافر، كما أن الحديث قيل هذه الآيات قبل هذه الآيات عن الذين سيقوا إلى جهنم والعياذ بالله، فيكون الحديث غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فكأنه يفرض سؤالا عن سورة الزمر، وهو كيف كان، فيجاب هذا هو مصيرهم الذي أدى إليه عملهم والذي قرره الله لهم. وفي سورة غافر الدفاع العقلي عن عقيدة المسلمين ضد حجج المشركين، فيكون آخر سورة الزمر أو موضوع سورة الزمر نتيجة لما قدمه المؤمنون من مقابلة المشركين بالحجج. في هذه السورة تبين ما أوصل المؤمنين إلى الجنة وما أوصل المشركين إلى النار. نسأل الله أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يوفقنا إلى العمل به، وأن يجعله ربيع قلوبنا وحجة لنا لا علينا. معاشر المستمعين، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله في الحصة القادمة، وإلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي. الله

وأجرنا ووالدينا يا مولانا بالقرآن من العذاب الأليم يوم

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش ما تمتعش شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب إلى القلب.
5: طيبة، برنامج وثائقي يتناول ما ذكره الإخباريون وكتب التاريخ عن المدينة المنورة منذ فجر التاريخ إلى أن أصبحت أول عاصمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية من السلسلة الوثائقية طيبة عن جملة مواضيع أبرزها المؤاخاة والمعاهدة أو ما سميت بصحيفة المدينة التي كانت تتضمن مسائل الحروب والدفاع عن المدينة ضد أي عدوان. وفي هذه الحلقة نرغب أن تشرح لنا أستاذنا المؤرخ قصة غزوة بدر.

كما هو معلوم فإن لقبيلة قريش صلات تجارية كبيرة مع كل من الشام واليمن، وكانت قوافل القبيلة تمر بأنحاء قريبة من المدينة المنورة. وابتداء من السنة الأولى للهجرة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل السرايا الصغيرة لتعقب تلك القوافل ردا على منع قريش كل مسلم هاجر من مكة أن يأخذ أمواله وتجارته. وهذا التعقب لم يكن في رحلة العودة فحسب، بل في رحلة الذهاب أيضا، كون تلك القوافل تكون محملة البضائع الآتية من اليمن ومن السرايا التي أرسلها عليه الصلاة والسلام سرية إلى منطقة تسمى بواط قريبة من المدينة، وسرية أخرى تسمى العشيرة قريبة من مدينة أملج الواقعة على ساحل البحر الأحمر. وفي كلتا السريتين لم يحدث أي تماس بين الطرفين، بيد أن غنيمة غنمها المسلمون من كفار قريش كانت قبل غزوة بدر بأشهر عدة، عندما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي عبد الله بن جحش ومعه 8 رجال إلى منطقة قريبة من مكة ليستعلموا أخبار قريش. فمرت بهم قافلة صغيرة فغنموها وأسروا رجلين وأحضروهما إلى المدينة لتكون تلك أول غنيمة يغنمها المسلمون من كفار مكة. لكن المعركة الحقيقية مع قريش كانت في غزوة بدر، وبدايتها كانت عندما علم النبي عليه الصلاة والسلام بقافلة لقريش عائدة من الشام تمر بالقرب من مدينة ينبع الحالية محملة تجارة مكة وأموالها. دعا المسلمين قائلا: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا لعل الله أن ينفي لكموها. كانت هذه الوقائع تحدث والناس صيام في المدينة للمرة الأولى بعدما فرض عليهم الصيام، فتجهز بعض الناس للخروج ولم يتجهز آخرون لتوقعهم أن الأمر سيتكرر كما في السريتين السابقتين وتهرب قوافل قريش. يضاف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتفل لهذا الخروج كما تشير المصادر التاريخية، وقال: من كان ظهره حاضرا فليركب معنا. من جهته كان أبو سفيان وهو أحد كبراء مكة آنذاك وقائد القافلة، علم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام عرف بأمر القافلة فخاف خوفا شديدا، وأرسل أحد الفرسان بسرعة إلى مكة طلبا للنجدة. وما إن علم أشراف قريش بالأمر حتى حضوا الناس على الخروج وخرجوا بأنفسهم، إلا أبا لهب بعث مكانه العاص بن المغيرة استأجره ب4000 درهم كانت دينا عليه، ووصل جيش قريش إلى قرابة 1000 مقاتل معهم 100 فرس ودرع غير دروع المشاة، فيما كان جيش المسلمين الذي اقترب من بدر 313 رجلا كلهم من الأنصار إلا 77 مهاجرا، ولم تكن معهم سوى فرسين يمتطيهما المقداد بن عمرو والزبير بن العوام.

وفق المعايير العادية فإن النصر يجب أن يكون للفريق الأكثر عدة وعتادا، لكن الله نصر المسلمين في أول معركة في التاريخ مع الكفار، فهل لا تروي لنا

0: عندما وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام بوصول 1000 مقاتل من قريش إلى أرض المعركة، حيث كان الهدف هو الحصول على قافلة قريش وليس الحرب، استشار أصحابه فقال البعض: إن العير أحب إلينا من لقاء العدو. فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فقام أبو بكر الصديق وتكلم، وقام عمر الفاروق وتكلم، ثم تكلم المقداد بن الأسود قائلا: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله به، فنحن معك، فوالله لا نقول كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول إنا معكم مقاتلون. عند ذلك أشرق وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشيروا علي. فتكلم بعض المهاجرين والنبي يقول: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ سيد الأوس قائلا: لعلك تريدنا معاشر الأنصار. فقال الرسول: أجل. فقال سعد: لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا، وإني أقول عن الأنصار: اضعن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وسالم من شئت، وعاد من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت. فامضي يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، ولو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، فسر بنا على بركة الله، فنحن عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك. فظهر البشر في وجه النبي عليه الصلاة والسلام إذانا ببدء المعركة.
1: طيبة

وكانت البداية بأن طلب ثلاثة من أشراف قريش المبارزة، فخرج لهم ثلاثة من الأنصار فسأل الطرف القرشي: من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصار. فرد القرشيون: رهط كرام، لكننا نريد بني عمنا يا محمد، أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. فقال النبي: يا عبيد بن الحارث قم، يا علي قم، يا حمزة قم. وسريعا انتصر فرسان المسلمين على القرشيين، الأمر الذي أغضب بقية جيشهم، فبدأوا المعركة بهجوم سريع على المسلمين. وشاءت إرادة الله أن يصمد المسلمون في وجه هجوم قريش مدعومين من الملائكة، كما يشير إلى ذلك القرآن الكريم في صور رجال مقاتلين عليهم، كما تقول المصادر التاريخية، عمائم وثياب بيض، وقد أرخوا أذنابها بين أكتافهم، وعلى جبريل عليه السلام عمامة صفراء أرسلها من خلفه. وسريعا حسم جيش المسلمين المعركة لصالحه، فقتل 70 من جيش قريش، بينهم قائد الجيش أبو جهل وغيره الكثير من أشراف مكة، وأسر 70 آخرين، فيما استشهد من المسلمين 14 صحابيا، 8 أنصاريين، 6 مهاجرين. وفيما بقي النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء المعركة 3 ليال في بدر، كما تشير إلى ذلك المراجع التاريخية، أرسل عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة إلى المدينة يبشرهم بنصر بدر. فذهب الأول إلى عالية المدينة، وذهب الثاني إلى أسفلها، فكان ابن رواحة يقول: أبشروا يا أهل المدينة بسلامة رسول الله وقتل المشركين وأسرهم. والأمر نفسه فعله زيد بن حارثة ويقول: قتل من المشركين فلان وفلان وفلان. فصار كعب بن الأشرف اليهودي، وكان ألد أعداء المسلمين في المدينة، يسير في أحيائها يكذب ما يقوله الصحابيان.

قبل أن تحدثنا أستاذنا المؤرخ عن ردة الفعل في المدينة على نصر بدر، أود أن أسألك، لماذا تسمى هذه المعركة بمعركة بدر الكبرى؟ فهل

نعم، قاد النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية من الهجرة سرية، ويبدو أنها كانت بين شهري رجب وشعبان إلى بدر، للحاق برجل اسمه كرز بن جابر الفهري. كان أغار على حمى المدينة وقتل الراعية وسرق الجمال والماشية وهرب بها باتجاه بدر، لكن السرية لم تلحق بالرجل الذي أسلم فيما بعد وعاد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة.

بالعودة إلى معركة بدر ونتائجها، كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأسرى، خاصة وأن غالبيتهم إن لم نقل كلهم لهم أقرباء من مسلمي المدينة؟

كما قلنا سابقا، أسرى بدر كانوا 70 رجلا أحضرهم جيش المسلمين إلى المدينة، وكما هي عادة النبي عليه الصلاة والسلام في استشارة أصحابه في كل أموره، استشارهم في أمر الأسرى، وتباينت الآراء في شأنهم تباينا كبيرا. فعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تقولون في الأسرى؟ قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، أهلك وقومك، ولعل الله يتوب عليهم. وقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، كذبوك وأخرجوك، قربهم واضرب أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، انظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه وأضرم النار عليهم. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته ولم يرد بشيء، فاختلف المسلمون في الرأي الذي سيختاره النبي، فمنهم من قال إنه سيسير مع رأي الصديق، وآخرون قالوا مع رأي الفاروق، وقال فريق ثالث مع رأي عبد الله بن رواحة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وقال: إن الله لا يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله لا يشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال: وقال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال: وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال: أنتم عالة، فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق.

شكرا لك أستاذنا المؤرخ، فقد انتهى وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا

واحدة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم

0: وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته. حياكم الله وبياكم، وحيا كل الإخوة والأخوات المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله برنامجا مباركا ينفع البلاد وينفع العباد، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. ونتوجه إليكم سيدي هيثم بالدعاء أن يحفظك وأن يحفظ هذه الإذاعة المباركة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الناثرة للدرر والناثرة للفوائد التي تنفع البلاد والعباد،
1: وأن يوفقنا أن نسير على منهج مشايخنا وعلماء جامع الزيتونة المعمور.
2: اللهم آمين. الله عمرنا كرم الزيتونة العظمى وقل لا يكاد يشرق من ضياك حراؤه.
1: الله. إذا نحن كما أشرتم سيدي في هذه الرحلة المباركة مع ما خطه علامتنا الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ.
2: آمين.
1: والحديث عن التقوى، وقد يعني بقينا فيها تقريبا مجموعة من الحصص ونحن نتناول كتاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف. نتم احنا في الحصة الفارطة قلنا لهم أننا سنتم يعني الحديث عن التقوى، ثم بعد ذلك نبدأ في الأبيات الموالية إن شاء الله تعالى.
2: الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالتقوى سيدي هيثم عرفناها من أفواه أعلامنا ومن أفواه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أفواه التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وحاصلها أنها اجتناب وامتثال لجميع ما أمر، اجتناب لجميع ما نهى عنه الله ورسوله، وامتثال لجميع ما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فائدة أردنا أن نستفتح بها هذه الحصة، وهي أن المولى تبارك وتعالى خلق للنار سبعة أبواب. قال المولى في سورة الحجر لها سبعة، وهذا الضمير المتصل عائد على جهنم والعياذ بالله. قال لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وخلق المولى لابن آدم سبعة جوارح، وهي السمع والبصر، ثالثا اللسان، رابعا اليدان، خامسا الرجلان، سادسا البطن، سابعا الفرج. فمتى أطاع العبد ربه بجارحة من هذه الجوارح السبعة أغلق عنه باب من تلك الأبواب المتعلقة بجهنم والعياذ بالله. ومن عصى الله عز وجل بجارحة من هذه الجوارح السبعة استوجب الدخول من باب من هذه الأبواب المتعلقة بالنار والعياذ بالله. ثم إن أصل صلاح هذه الجوارح السبعة أو فساد هذه الجوارح السبعة أصله ماذا؟ مكمنه ماذا؟ القلب.
1: قلب صحيح،
2: هذا السنترال العظيم. نعم. صح التعبير،
1: صح التعبير يعني.
2: باللغة الأعجمية. نعم. لأن القلب سلطان
1: صحيح،
2: والجوارح جنود. القلب سلطان والجوارح أجناد، ولا تعمل هذه الأجناد وهذه الجنود إلا بأمر من ال...
1: نعم.
2: من القلب، من السلطان. نعم. يروي الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما وابن ماجه وغيرهم عن النعمان بن البشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. قالها ثلاثا صلى الله وسلم وبارك عليه،
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: الفائدة الثالثة أن هذه متعلقة بالجوارح السبعة. نعم. هذه الجوارح السبعة نعمة.
1: نعم.
2: نعمة من نعم المولى تبارك وتعالى على العبد. وهذه الجوارح هي نعمة وهي أمانة استودعها الله عندنا.
1: صحيح.
2: فوجب علينا بذلك المحافظة عليها.
1: نعم.
2: وصيانتها ورعايتها مما لا يرتضيه الله ورسوله
1: وتعالى.
2: صلى الله عليه وآله
1: وسلم.
2: وقمة الخسران، وقمة الخسران أن يستعين العبد بالنعمة على معصية الخالق، على أكبر الخسران. بل إن هذا الأمر باب عظيم من أبواب الخيانة.
1: نعم.
2: هذا خيانة لله، أعطاك نعمة واستودع فيك هذه النعمة، فوجب عليك المحافظة على هذه النعمة. متى ضيعت هذه النعمة، متى سخرت هذه النعمة في معصية الله، فهذا باب من أبواب الغدر.
1: نعم.
2: والخيانة لله ولرسوله صلى الله، الله وسلم وبارك عليه. وفي هذا قال الناظم.
1: نعم. وهنا
2: نعم.
1: دخل بنا الناظم ليحدثنا عن صفات المريد.
2: الله.
1: نعم. وهذه
2: وهي
1: الصفات
2: وهي من صفات المتقين.
1: صحيح.
2: والتقوى ينبغي أن تكون كذا وكذا، وهو ما سيعلن عنه الناظم.
1: هذا هو.
2: نعم.
1: سيدي. والتقوى كما احنا أشرنا في الحصص.
2: نعم.
1: الفاري أمرها عجيب.
2: نعم.
1: أمرها عجيب، ولذلك دائما أقولها وأكثر من مرة قلتها.
2: نعم.
1: ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وصى بها كل الأمم،
2: وصى بها الأنبياء،
1: كل الأمم قبلنا.
2: ولقد وصينا الذين
1: أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم
2: أن اتقوا الله.
1: يعني كل
2: وصية
1: الأمم
2: الله للأولين والآخرين. نعم.
1: ولذلك مدام هذه الوصية للأولين والآخرين فهي مفتاح لأمر عظيم.
2: يا حبيبي، يا حبيبي، ما دام أوصى بها المولى تبارك وتعالى سيد الرسل.
1: نعم.
2: وسيد الأنبياء وأفضلهم، قال له: يا أيها النبي اتق الله.
1: نعم.
2: فهي وصية الله للنبي
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فمن باب أولى أن تكون وصية لنا نحن أتباع هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم
1: وصحبه وسلم. ولذلك احنا توسعنا بعض الشيء في أمر التقوى.
2: مهم.
1: لأنه هذا الذي نحتاجه.
2: نعم.
1: وأنا دائما أقول، أنا أظن ذكرتها في حصص سابقة
2: من بابي فذكر
1: مثال.
2: نعم.
1: أنه بعض الناس.
2: نعم.
1: يظن أن التقوى، أنا خاطر مرة تذكرت أن من أسباب حسن الخاتمة، أول سبب بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله.
2: نعم.
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تقوى الله.
2: نعم.
1: فجاءني شاب قال: أنا لا أستطيع أن أصوم الاثنين والخميس، ولا تحدثني عن قيام الليل، لأني.
2: نعم.
1: أنا نصبح نخدم الصباح وما نقوم
2: ليس
1: الليل.
2: هذا التقوى.
1: ذهب ظنه.
2: نعم. نعم.
1: إلى أن التقوى
2: كثرة صيام وصلاة وذكر وحج وعمرة وما إلى ذلك.
1: هذا
2: ليس هذا التقوى.
1: فلما حدثته قلت له: هذه مراتب باسقة وعالية.
2: نعم.
1: سيأتي ذكرها في, في, في زمانها وفي الوقت المناسب لها، لكن التقوى هي أن تمتثل لأوامر ربك.
2: نعم.
1: سبحانه وتعالى،
2: وأن
1: تنتهي عما نهاك عنه رب العزة سبحانه وتعالى.
2: نعم.
1: تو بذلك بحول الله تعالى
2: ويؤيد هذا الكلام ما خبر عنه المصطفى من حال تلك المرأة الصوامة القوامة إلا أنها كانت
1: تؤذي جيرانها, تؤذي جيرانها في رواية بلسانها.
2: نعم نعم. فحكم عليها النبي بأنها صلى الله عليه وسلم
1: حتى وإن ستدخل الجنة. نعم. إلا أنها ستعذب.
2: قال هي في النار.
1: لا إله إلا الله.
2: هي في النار, هي في النار ابتداء يعني.
1: لا إله إلا الله. نعم.
2: فحسبنا
1: نعم.
2: يعني في هذه المسألة قول نبينا في هذه المرأة. نعم. إذن قال الناظم
1: نسأل الله أن يجعلنا من المتقين.
2: آمين.
1: ونحن وآباؤنا وأحبابنا آمين. وأصحابنا
2: وصولنا وفروعنا وأشيخنا.
1: نعم. نعم. نعم سيدي. قال الناظم رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. نعم. يغض عينيه عن المحارم, يكف سمعه عن المآثم. نعم. كغيبة نميمة زور كذب, لسانه أحرى بترك ما جلب. يحفظ بطنه من نعم. الحرام, يترك ما شبه باهتمام. يحفظ فرجه ويتقي الشهيد, في البطش والسعي لممنوع يريد. نعم. ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم.
2: نعم.
1: الأخير البيت قال يطهر نعم. القلب من الرياء. نعم. وحسد عجب وكل داء. هذه من البيت 295 إلى البيت 300 كما أورد.
2: أي نعم. نعم. نعم. ستة أبيات ذكر فيها العلامة الفقيه الناظم نفعنا الله به في الدارين أربعة أمور.
1: نعم سيدي.
2: أربعة أمور مختزلة في حفظ الجوارح, ترك كل ما فيه شبهة.
1: نعم.
2: التوقف حتى نعلم حكم الله في الشيء.
1: نعم.
2: فعلا وتركا. ورابعا تطهير القلب.
1: أي نعم.
2: من جميع الأدواء, وهذا مدار هذا العلم.
1: جميل.
2: وأساسه ولبه وجوهره.
1: نعم. وهذا الذي أتت به نصوص الشريعة.
2: نعم.
1: لأنه نحن سيدي مو في هذا الزمن لما ينطق غير العالم وغير المختص في مجاله, باش ما نقولش حاجة أخرى.
2: نعم.
1: بما لا يعلموا يلبس على الناس, فالناس أصبحت إذا سمعوا كلمة تصوف أو شيء
2: أو إحسان أو
1: يذهبوا
2: تزكية.
1: إلى
2: نعم.
1: أذهانهم أشياء.
2: نعم.
1: لا تمت للتصوف الحقيقي بصيلة.
2: نعم. نعم.
1: ماذا يفعل مثلا؟ أنا أعطي مثالا سيدي.
2: نعم.
1: أنا نجيتو نقول لك فما مسجد في منطقة معينة تسرق فيه حذاء.
2: نعم.
1: فجي يقول لك المساجد فيها السراق وفيها الكذا وفيها الكذا, ماذا أفعل؟ المساجد يمشوا لها 3-4 مليون.
2: نعم.
1: نجي ناخذ أنا حالة ونجي نحكي عليها وأعممها على
2: الشذ يحفظ ولا يقاس عليه.
1: وهذا الأمر لو مثلا مشينا إلى بريدة ومشينا إلى إدارة من الإدارات كل يوم العرك يصير وكل
2: نعم.
1: يوم تصير المشاكل وكل
2: نعم.
1: يوم, لكن نحن إذا عممناه.
2: نعم.
1: وحطينا كل المؤسسات يصير فيها
2: فنحن على باطل.
1: على ذلك نفس الشيء المساجد,
2: لأن القاعدة تقول التعميم باطل في الإيجاب أو في السلب.
1: نفس الشيء في هذا
2: نعم.
1: التصوف.
2: نعم. نعم.
1: ولذلك إذا أردتم أن تحكموا على علم وعلى شيء ارجعوا إلى أمهات كتب.
2: نعم.
1: هؤلاء الذين كتبوا.
2: نعم.
1: في هذا الأمر واقرأوا ما
2: سيدي
1: كتب
2: أحمد زروق
1: الناس.
2: الإمام الغزالي,
1: الإمام القشيري.
2: نعم.
1: الإمام الغزالي سيدي.
2: نعم.
1: أحمد زروق.
2: نعم.
1: الأعلام.
2: نعم.
1: في هذا.
2: نعم.
1: العلم كثر.
2: ابن عباد وغيره
1: كل.
2: نعم.
1: ما شاء الله. نعم.
2: إذن قال الناظم يغض عينيه عن المحارم, وأصل الغض هو الخفض والكف.
1: نعم.
2: بمعنى غض طرفه أو بصره, أي خافضه استحياء.
1: جميل.
2: وغض البصر عن جميع ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فرض عين, فرض واجب متعين على كل مكلف.
1: صحيح.
2: على كل عاقل بالغ راشد بلغته دعوة النبي محمد
1: صلى الله عليه وسلم
2: ذكرا كان أو أنثى. ليس غض البصر متعلقا بالرجال دون النساء, لا لا, على حد سواء تشترك فيه المرأة مع الرجل ويشترك فيه الرجل مع المرأة.
1: نعم.
2: قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضضن.
1: نعم.
2: هكذا أخبر قرآن الله رب العالمين. إذن هو فرض متعين.
1: نعم سيد.
2: دل على ذلك قرآن الله رب العالمين وسنة النبي الكريم
1: صلى الله عليه,
2: صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. ودائما أنا أذكر.
1: نعم.
2: وأقول إجماع الأمة علماؤها
1: علماء الأمة
2: وأعلامها. نعم.
1: نعم.
2: أما القرآن العظيم ففي قول ربنا جل جلاله, والآية من سورة النور, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
1: نعم.
2: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية. صحيح. وقد أمر الله تبارك وتعالى بغض البصر قبل حفظ الفرج.
1: نعم.
2: لأهمية غض البصر في حماية الأعراض. لأنه باب من أبواب الولوج إلى العرض والعياذ بالله.
1: نحن سيدي ذكرنا مسألة الشبهات.
2: نعم.
1: هكذا هي الأسوار، فلذلك نعم. تبدأ إذا هتك السور الأول
2: يدخل في السور الثاني.
1: نعم. فلذلك لما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوع في الشبهات، فمن تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه.
2: نعم.
1: ثم أتى بالتشبيه.
2: نعم.
1: كالراعي يرعى حول الحماء، هو يرعى حول
2: نعم.
1: الحماء، هو لم يق...
2: لكن... يدخل بعده،
1: لكن إشقال يوشك.
2: أي نعم.
1: أي, نعم. أي نعم، لأنك أنت تقرب تقرب تقرب تقرب تقرب
2: قد تنفلت منك. أي
1: نعم.
2: شات ف
1: نعم. نعم.
2: وهنا لطيفة.
1: نعم سيدي.
2: جدد بها قريحة المفسرين رحمة الله عليهم.
1: أمين.
2: قالوا أتى الله في هذه الآية بمن ومن هنا للتبعيض، قل للمؤمنين يغضوا من، ولم يقل يغضوا أبصارهم. لو قال يغضوا أبصارهم لكانت الطامة، ولكن لله المنة والحمد والفضل أنه قال
1: من،
2: ومن في اللغة قد تفيد التبعيض.
1: طبعيض.
2: نعم. من معانيها التبعيض أي من بعض أبصارهم. نعم.
1: نعم.
2: فأتى الله تعالى بمن الدالة على التبعيض في الآية ليبقى جواز النظر إلى الزوجة ونحوها مما أباحه الله، لأنه لو قال قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم لوجب غض البصر مطلقا
1: كل... نعم.
2: عن كل شيء، حتى يصير المرء أعمى حفظنا الله وإياكم.
1: أمين.
2: وسادة المستمعين، لا يرى أين يمشي. فهذه من رحمة الله تبارك وتعالى في التشريع أن أتى في هذه الآية بمن الدالة على التبعيض.
1: نعم.
2: نعم.
1: جميل.
2: وأما السنة فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان وزناهما ماذا؟ النظر. نعم. وروى الشيخان أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الصحابة سألوا رضوان الله عليهم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما حق الطريق يا رسول الله، ما حق الطريق؟ فقال عليه الصلاة والسلام غض البصر.
1: نعم.
2: وبدأ
1: بغض
2: البصر.
1: صحيح.
2: نعم. غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا الحديث قال غض البصر.
1: نعم.
2: وروى الإمام مسلم أيضا في صحيحه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، هكذا يمر في الشارع فتسقط عينه على ما يكره.
1: نعم.
2: نعم. قال فأمرني أن أصرف وجهي أو بصري.
1: نعم.
2: هذه فجأة رأيت شيئا لا يعجبك لا يرضاه الله ورسول، أدر بسرعة وجهك وأصرف نظرك، هذه وصية رسول الله لك. قال فأمرني أن أصرف وجهي أو بصري، وقال عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. ولعلنا نختم.
2: نعم.
1: بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
2: أبي الحسن علي بن أبي طالب.
1: إيه.
2: كرم الله وجهه ورضي عنه،
1: ورضي عن
2: قال يا علي.
1: نعم.
2: ورضي عن أهل
1: العبادين وعن
2: على الله في كل الأمور توكلي.
1: نعم.
2: وبالخمس أصحاب العبة والسلي محمد المختار وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي
1: عليهم السلام
2: سلام والرضوان.
1: نعم.
2: ولسنا بذلك شيعة.
1: لا
2: نعم.
1: احنا
2: أهل السنة يوقرون آل البيت ويحبون آل البيت ويعظمون آل بيت النبي.
1: نحن نقول عليهم
2: الرضوان والسلام
1: سلام.
2: نعم.
1: بل نحن إذا صلينا على سيدنا رسول ألا نقول صلى
2: على
1: الله عليه.
2: نعم.
1: وآله وصحبه.
2: نعم.
1: وهؤلاء هم الآل.
2: نعم.
1: فنحن
2: نعم.
1: نصلي عليهم. نعم. ونسلم عليهم، فإذا قلنا عليهم السلام هذا ما كان يفعله مشايخنا.
2: نعم.
1: وعلماؤنا.
2: نعم.
1: بل وعلماء الزيتونة.
2: نعم.
1: بل علماء الزيتونة
2: كانوا يتوسلون
1: بل هذه
2: نعم.
1: المجالس.
2: نعم.
1: مجالس القضاء.
2: نعم.
1: كان قاضي القضاة
2: نعم.
1: في العامرة في تونس
2: نعم.
1: لا يقضي إلا بحضور رجل نعم. من الأشراف تبركا بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزيدن علينا أحدنا
2: نعم.
1: سيد. نختم إذن قلنا بحديث نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: وهو قوله عليه الصلاة والسلام لسيدنا علي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة
1: نعم.
2: فإن لك الأولى وليست لك الثانية
1: نعم.
2: والحديث رواه أصحاب السنة.
1: واضح سيدي، بارك الله فيكم سيدي جهاد الشيخ علي،
2: رب يحفظكم،
1: ولعله موقف حسن بحديث
2: رسول الله
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يعينكم وأن يزيدكم بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقولكم: حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كمسك وكم طير يطير ولا كباز. كم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، على الضروري من علوم. رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من أعداد وتقديم هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ علي. هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ علي.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت القارئ بلال العشي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت القارئ بلال العشي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا ويرحمنا ويرحمكم الله. بلى منا يا كريم. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله
1: أكبر, الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك
0: الحمد.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: في إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.
2: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
3: ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
2: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
3: ألو.
4: ألو،
3: السلام عليكم.
4: السلام يا شيخ،
3: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
4: أي من الإذاعة، تبعت الأحكام تاعك.
2: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقاً لهمس في قلوبكم قائلاً: العهد بيني وبينكم، كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
3: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، بحمد الله دمت، والسلام عليكم.
2: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
3: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
7: والحمد لله،
3: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
2: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
8: تعليم القرآن الكريم.
0: تعليم القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
9: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا، نحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم، اللهم بارك لمن تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى، اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبدأ إن شاء الله في حصة جديدة من قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الآية 185 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، الآية 189 من نفس السورة. فلنبدأ على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا نقول بسم الله الرحيم، أعدوها بسم الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: شهر

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.

0: منكم الشهر فليصم،
1: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم،
0: فمن شهد منكم الشهر فليصم،
1: فمن شهد منكم الشهر فليصم،
0: فمن شهد منكم الشهر فليصم،
1: فمن شهد منكم الشهر فليصم،
0: فمن شهد منكم الشهر فليصم،
1: فمن شهد منكم الشهر فليصم.
0: لا نقول فليصم، فليصم. لابد الإشارة إلى الهاء الساكنة، أعيدوها.
1: فمن شهد منكم الشهر فليصم.
0: أيوة، فليصم، يصم هكذا. فمن شهد منكم الشهر فليصم.

0: من أخر.
1: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
0: ومن

0: يريد بكم العسر.
1: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
0: ما لا نقول العص العس العسر العسر. اسمعوها جيدا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
1: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
0: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
1: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
0: العسر
1: العسر.
0: أيوه عيدوها.
1: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
0: قل عسر العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العسر. العس

0: قوم العسر
1: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
0: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
1: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.

ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.

0: تشكرون
1: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.

0: كنتم
1: لا
0: تشكرون.
1: نقول العدة، العدة اسمعوها جيدا، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.

ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.

0: قول
1: أنهي؟
0: قاري قاري قاري. اسمعوا، هجين الراء متحركة بالكسر حكم الترقيق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هكذا قريب، أعيدوها.

0: لعان.
1: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
0: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: فليست

0: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
0: فليستجيبوا

0: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
1: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
0: أحل لكم ليلة

0: أهلكم.
1: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
0: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
1: أحل لكم ليلة الصيام

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل.

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل.

0: إلى الليل
1: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل.

0: في المساجد
1: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد
0: تلك حدود الله فلا تقربوها
1: تلك حدود الله فلا تقربوها
0: تلك حدود الله فلا تقربوها
1: تلك حدود الله فلا تقربوها
0: تلك حدود الله فلا تقربوها
1: تلك حدود الله فلا تقربوها

0: ننتقل إلى القراءة الفردية، وعلى السادة المستمعين والمستمعات أن يتابعوا معنا، ولابد باش يخرجونا الأحكام. نبدأ على بركة الله تعالى، تفضل اقرأ.
1: بسم الله الرحمن

0: الفرقان.
1: أحسنت. قل شهر شهر را شهر رمضان، وعندك هدى للناس، لابد الإدغام هنا، إدغام تام، إدغام يعني لابد نقول نحن تنوين تحذف، تقولش هدى للناس، إلى أي يستخرج الأحكام.
2: عنا سيدي في شهر عنا الراء مفخمة،
1: حكمها التفخيم.
2: حكمها التفخيم
1: لماذا؟
2: لأن ما فوقها
1: لأنها متحركة بالضم، وبعدها كذلك الراء أنت رمضان،
2: رمضان
1: متحركة
2: بال،
1: حكمها التفخيم لأنها متحركة بالفتح. ما لا ما شاء الله، الراء المتحركة قديش عندها من حالة؟ نقولوا أحكام الراء قديش عندها من حالة؟
2: ثلاث حالات،
1: لها ثلاث حالات. الحالة الأولى هي متحركة، الحالة الثانية هي ساكنة سكونا أصليا، أحسنت. الحالة الثالثة هي ساكنة سكون عرضيا. ما للحالة الأولى اللي هي متحركة، معناها متحركة بالحركات الثلاثة، أرى أرو إري، وقتاش رقاها؟
2: عندما تكون فيها كسرة،
1: متحركة بالكسر، وتفخم فيما عدا ذلك، معناها في المضموم والمفتوح تفخم، نحو شهر الراء مفخمة، وكذلك الراء في رمضان.
2: ثم الحكم الثالث في النون معنى مخفية،
1: لفظ أنزل
2: بالغنة.
1: النون عند الزاي، النون عند الزاي
2: زد، نعم
1: أي الزاي من زد، أحسن زد. نعم. ما شاء الله.
2: ثم النون
1: تقرأ هكذا، ما نقولش أنزل أنزل هكذا، الإخفاء مع الغنة اللي بعدها.
2: ثم النون المشددة بغنة ومخفية أيضا،
1: أين لا هدى
2: هدى
1: للقرآن،
2: إدغام إدغام الدال في اللام، إدغام
1: في أي هنا، أين هو أين هو؟ أنت سبقت قريب تقدمت، هل أتيت بالراء الساكنة في لفظ القرآن؟
2: نعم سيدي.

0: سكون أصلي قديش عندها من شرط؟ 3 شروط. الشرط الأولاني يكون كسر، الشرط الثاني يكون هالكسر هذا هو متصل بها، ما ثماش حرف فرق بيناتهم، حال بينها وبين الكسر. الثالثة ليس بعد حرف استعلاء في كلمتها، ما ثماش حرف استعلاء بعد هجاء في كلمة مثل في قرطاس. الطاء هنا من حروف الاستعلاء. تفخم ولا مترق؟ تفخم خاطر وقال لك وليس بعدها حرف استعلاء، وهذا جاء بعد حرف استعلاء في كلمته تفخم. ما نقول الراء ساكنة سكون أصلي ترقق بكم من شرط؟ 3 شروط. الشرط الأول أن يكون كسر، والشرط الثاني يكون الكسر هذا متصل لازق في الراء، معناها ما ثماش حائل بين الراء الساكنة وبين الكسر. الثالث وليس وما عندهاش حرف استعلاء، ما عندهاش حرف استعلاء جاء بعدها في كلمتها. أما في كلمة اللي كان يجي حرف الاستعلاء في كلمة أخرى مثل فاصبر صابرا، تقول لي يا أخويا فاصبر صاء وحرف استعلاء جاء بعدها، لا أقول لك سمحني، فاصبر كلمة وحدها وصبرا كلمة وحدها، أنا قلت لك بشرط في كلمتها أي في كلمة واحدة. ما نشوفه مع بعضنا الراء في لفظ القرآن، الشيء اللي منش ننظروا له قبل كل شيء تراه الكسر موجود قبل الراء ولا لا؟ مش هو موجود، ما نفخ معها على طول.
1: بالنسبة سيدي قرطاس،
0: أي
1: قرطاس بعدها حرف من حروف الاستعلاء،
0: حرف الاستعلاء خص صداقة القطر اللي هما السبعة
1: بالكسر،
0: أي حروف الاستعلاء عرفناها، خص ضغط قض، خص الخاء هو حرف الخاء، والصاد خص الضاد والغين والطاء والقاف والضاء، هاي هم سبعة. إذا كان أحد الحروف هذوما السبعة جاء بعد الراء مباشرة فرد كلمة وقتها تفخم، هاي ملا توا واضحة وفهمناها مع بعضنا. إيش قال المجزري؟ كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. الراء ساكنة واضحة، ساكنة سكون أصلي، نشوف تراها شروط كسر، كسر أصلي شرط أصلي ومتصل بها، أو نحن هنا تقريبا مش يدخل الشرط الرابع، هاو رد بالك، ينجم يكون كسر مثلا وما هوش أصلي، مثلا إني ارتبتم، أي رتك أو كيفاش، رد بالك لأنه مش من أصل كلمة. أش يقول؟ تراه عطيني ما لا كسر ويكون أصلي، معنى من أصل الكلمة، شنو هو أصل؟ من أصل الكلمة، لو كان نقصوه المعنى ما يستقيمش. ارجعوني أصل الفعل قداش؟ راجع أو تنحت الكسرة، أو الكسرة اتنحت والمعنى ابقى سليم، الكلمة اعطت مفعولها. بالله لو كان النحو هنا مثلا نجيب مثال ذلك، مرية الراء ساكنة ولا لا؟ قبلها كسر أصلي متصل، مرية، لو كان النحو الميم يستقيم المعنى؟ ما يستقيمش. ما لا ننظر إذا كان نجموش نعرف هل ترى الكسر أصلي ولا مش أصلي، نرجع ساعة إلى الثلاثي متاع الكلمة، كان استقام المعنى واعطات المعنى متاعها وهاك الكسر مشى على روحه، معناها نحينا الحرف اللي تحت منه كسرة نحيناه من اللفظ والمعنى استقام والكلمة بقيت صحيح، أراه ياك الكسرة هذيك مش أصلية. وإذا كان نحن بمجرد ما زلنا الحرف اللي تحت منه كسرة تغير المعنى والكلمة ما اعطاش مفعولها ولا ما هيش كلمة، أراه الكسر هذاك أصلي. مثلا بربهم، ونجيبوا مثلا الحرف زايد، هي الباء زايد الكسر، قولوا ربهم، أي مثال ذلك، أنت وكيفاش؟ يردوا بالك مالا مع بعضنا. الله يفتح ليك، راضية. أي معناها النجم يستقيم معنا، تو نعرفها بشوية بشوية حتى، مالا إيش نقولوا؟ الراء ساكنة سكون أصلي تكون هسه قداش هنحسبوه مع بعض، كسر.

0: ويكون أصلي 2 ويكون
1: أصلي
0: متصل
1: أصلي
0: 3
1: وليس
0: وما
1: معنى
0: يكونوش بعدها حرف أيجد ناحية شرط رابع، ما
1: الله
0: ثماش
1: أكبر
0: ولم يوجد حرف استعلاء في
1: استعلاء في
0: كلمة
1: كلمتين.
0: يعين. ابن جزر ليش قال؟ كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. أريد تويك تحفظ الشاهد. أي تفضل واصل، الوقت دهمنا.
1: ثم الحكم الرابع، النون مشددة بإدغام، هي
0: تنوين
1: أيضا
0: في
1: تنويت
0: لفظ هدن
1: هدى
0: هدى أيوة
1: هدى
0: تنوين
1: هدى للناس.
0: متتابع
1: أي نعم،
0: واحدة بعد واحدة جاء بعده حرف اللام
1: لام إدغام في اللام. نعم
0: إدغام باش
1: بغنى
0: بلا بلاش
1: هدى
0: غنة
1: بلاش غنى. نعم
0: أي
1: لله نصيد.
0: اللام والراء قال ابن جزري والدغم في اللام والراء أو إدغام تام
1: تام. نعم
0: والدغم في اللام والراء لا بغنة لازم أي
1: هنا.
0: إيه تفضل
1: ثم وبينات من الهدى،
0: أحسنت
1: نعم الإدغام للناس،
0: النون مشددة إيش قلنا إظهار الغنة
1: فيها.
0: النون والميم كل واحدة إذا كان فوق منها شدة ظهروا فيها الغنة. ابن الجزري إيش قال؟ وهذه الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد ظهروا لهم الغنة أي معناها نعمل فيها الغنة أي
1: ثم
0: للناس
1: ناسي
0: تقرأ هدى للناس هدى للناس تقرأ هكذا أي
1: ثم وبينات من الهدى،
0: أي
1: إدغام التاء في الميم، إدغام تام
0: التنوين في التام من
1: تنوين
0: لفظ وبينات أحد الحروف حروف يؤمن يوم الإدغام بغنة
1: نعم.
0: أي هي الميم من ميناء أش تقرأ هكذا وبينات تم من الهدى مع الغنة وبينات من الهدى من الهدى تقرأ هكذا حكمها ماذا؟ إدغام
1: الإدغام بغنة
0: بغنة قال الجزري وإدغمان بغنة في يومن أحسنت أنت وقفت والفرقان نفس الحكم الذي تقدم في لفظ القرآن أن الراء ساكنة وليس قبلها كسر إذن فحكمها التفخيم أي أنا لا هي هنا ما دام القاعدة الأولى ما عدناش ننظروا لها أن ترى قبلها كسر ولا مش قبلها قبلها مضموم حكمها التفخيم
1: فمن شهد منكم الشهر فليصمه
0: لا نقول فليصومه فليصمه هو
1: في
0: الحقيقة إذا كان اجتمع ساكنان قال عسير وبالإخفاء طبق مفصلة يجوز فيه معنى الإخفاء معنى شبه الاختلاس يجوز لك فيه وجه لأن ساكنان الأول إذا كان ساكن وموقوف عليه وقبله ساكن هنا عسير قال عسير وبالإخفاء طبق مفصلة لآخر ما جاء معنى تقول من قل فليصوم فليصمه
1: فليصمه
0: أيوة أدهنهم تظهر لها بارك الله فيك تراها الأخ الكريم ما لا قلنا منكم وتقريب خلينا منكم ونحن منكم وقلتها أي أعطينا تراها الأحكام
1: الحكم الأول النون
0: النون عند الشين
1: نعم
0: تو تبارك الله السادة المستمعين والمستمعات ربي يبارك فيهم إن شاء الله تو تبارك الله حفظه عود قل لي النون قل لك الحكم توعد بأن نعاود ونعاود هو ممكن تكرار لكن في الإعادة إفادة يمكن البعض يقول تكرار مملة سيدي هو التكرار فيه لأن مبتدئين مشكل الناس ممكن أخي سامة أختي سامعة ربي يبارك فيكم ممكن أنت عندك ثقافة كذا لاخر مازال كيف نعاود له هك الإعادة قال أطلب ولا تضجرن من مطلب فآفة الطالب أن يضجر أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر نقول عنا كلمة عامية الدوام ينقب الرخام ما لا ما رد بالك معناها كما يقال وسع بالك معنا معنا ما تقولش ناي والله هو عاود لي وأنا فاهمه يا أخويا غيرك مازال ولذا تو إن شاء الله وصلت لمرحلة النضج يسموه الإنسان هذه التحول تقول إن شاء الله كم كنا حيين لما نكملوا كتاب الله قولوا إن شاء الله إن كان في العمر بقية نعطيكم الدلالات القرآنية حقيقة التدرج في المعاني تؤدي بنا وصولا إلى الإعجاز قرآني العلمي معناها اللي موجود توا ننظروه ونشاهدوه إن شاء الله. ربي وفقنا جميعا. ملا مستقبل نعود قلي نقول لك ائتي بالأحكام التي درسناها تقول لي فمن شهد النون عند الشين حكمها الإخفاء بغنة لفظي منكم النون عند الكاف حكمها الإخفاء بغنة
1: الشهرة الراء المفخمة مفتوحة بفوقها فوقها فتحة
0: شيخ عدي عطاوت بارك الله عليك من خيرة الناس راح عطينا هي واصل معنا خلوه وحده يخرج الأحكام أي.
1: ومن كان مريضا
0: لا هذا الشهرة اش قلت لي عليه
1: الشهرة
0: شنو حكمها الراء
1: الراء مفخمة
0: أحسنت لماذا لأنها لأن
1: متحركة بالفتحة
0: واضحة.
1: نعم.
0: واضحة واضحة يعطيك الصحة
1: ومن كان مريضا
0: ومن
1: النون
0: كان
1: إيه؟ النون الأخفاء بما مع
0: النون عند الكاف نون من عند كافي كان نجم هكا حتى هكا من غير ما نطولها معناها بدينا نختصره بشوية تقول لي النون قل يا سيدي النون في لفظ من عند كافي كان حكمها الإخفاء بغن أي مريضا
1: أو على
0: تنوين في الضاد من لفظ مريضا فتح الله عليك مريضا أو جبها لك أي الراجل هو حكمه
1: الترقيق
0: لماذا؟
1: لأن
0: متحركة
1: بكسر
0: أحسن يعني كل راء تحت منها كسرة مباشرة أراه مرقة أي متحركة بالكسر حكم وترقيق
1: بعد مريضا أو على سفر مريضا
0: التنوين مركب
1: نعم
0: شوفوا فوق من بعضه قد وبعده حرف من حروف
1: الإظهار وينطق هكذا مريضا أو على سفر
0: ينطق هكذا الله يفتح عليك مريضا أو على مريضا أو على مريضا أو على ما عندكش حجة أخي سامع أختي سامع باش تقول لي أنا ما عرفت شيء
1: ثم الراء مرققة
0: نعم.
1: ومخفية بغنة
0: نعم أحسنت
1: لأن ما بعدها
0: فاء مع الغنة أو على سفر فعدة
1: نعم.
0: أي سافر
1: ما بعد حروف من حروف الإخفاء
0: عند الفاء حكمها الإخفاء مع الغنة
1: نعم. فعدة من أيام أخر الميم إدغام تنوين نعم.
0: تنوين قبل كل شيء
1: نعم.
0: التنوين في التاء من لفظ فعدة
1: أيام أخر هنا إدغام
0: عند ميم من
1: نعم
0: حكمها ماذا؟
1: إدغام بغنة
0: ما شاء الله
2: فعدة من
0: أيه. تقرأ هكذا
1: فعدة من أيام
0: فعدة
1: أخر
0: فعدة تم أي
1: فعدة من أيام أخر هنا الإظهار أيضا أيام أخر الميم أظهرناها لأن ما بعد حرف من حروف الإظهار وهو حرف من حروف الحلق
0: إذن التنوين في لفظ من عند الهمزة من لفظ أيام حكمها
1: الإظهار
0: أظهار وهي نجدها غير مجرد معناها ثابت أي محقق السكون فوق منها دلالة وبعد حرف من حروف الحلق ستة حكمها الإظهار
1: إظهار. ثم ثم اليسرى
0: أيام من
2: أخر
1: فين
0: هي
1: أيام من أخر أحسن. نعم أخر الراء هنا أيضا مخفضة
0: أيام من التنوين في لفظ في الميم من أيام عند الهمزة حكمها الإظهار أخر الراء ساكنة سكون عرضي أي جد ونحن بينا شنو هو معنى عرضي أن الذي هو متحرك في الوصل ساكن في الوقف أنا جاء عرضي لأجل الوقت أخر حكمها التفخيم لماذا تو نشوفوا تراها الشروط الأربعة شكون تراها يبينها عندكم الشروط عندكم الشروط ترى شكون يعطينا الشروط الساكن السكون عرضي إذا سبقت تراها
1: متحركة بكسر
0: لا إذا كان سبقت بحرف مكسور متصل بها مثل مقتدر أي هذا هي شرط أو فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل مثل الشعراء السحر قولوا الشعر السحر أي هذو اثنين أي الثالث
3: أو سبقت بياء ساكنة.
0: أي أو سبقت بياء أي أحسن ساكنة سكون حي أو ميت. مثال للساكنة سكون حي خير خير، ساكنة سكون ميت خبير خبير.
1: أي حرف الممال
0: هذا أو الشرط الرابع هو إذا سبقت بممال مثل هير أي أو الأبرير عند من يميل
3: أو على جروف
0: يقول وهال روى مرو بخلف صد حلا. أي طو إن شاء الله يجينا كملوا أنت معناها إنسان يضبط نفسه شوية ويجتهد نكملوا نقرأ القراءات إن شاء الله بعد ما إن شاء الله نكملوا. رب إن شاء الله يبارك فينا وفيكم جميعا إن شاء الله وفي السادة المستمعين والمستمعات. إن شاء الله الوقت في الحقيقة هو دهمنا إن شاء الله بعد ونقرأ القراءات ونقرأ الدلالات القرآنية. اقرأ لي آية وننتقل تراهني ومن كان لأن الوقت قريب مشاه تراه تفضلوا مع بعضنا. أي أقرأ
4: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
0: العسر
4: العسر
0: أي تراعتين
4: يريد يريد عن الراء مكسورة مرققة وتقرأ هكذا يري يريد.
0: أحسنت
4: الله بكم اليسر كذلك الراء مفخمة لأن فوقها حرف
0: اليسرى راء من لفظ اليسرى متحركة
4: بفتحة
0: بالفتح إذن إذن يكون
4: مفخمة
0: حكم التفخيم
4: يسرى ولا يريد كذلك معناتها أشرنا إليها يريد الراء مرققة تقرأ مكسورة مرققة يريد
0: أي
4: بكم العسر كذلك الراء مفخمة لأن فوقها حرف
0: العسر ربك العسر
4: العسر
0: نقولش العسر العسر
4: العسر
0: العسر
4: العسر
0: العسر
4: العسر
0: أيوة ننتقل إلى الحديث الشريف قولوا الاستئناس. شوفوا الحديث مع بعضنا هذه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب تب من الغافلين. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. نشوف مع بعضنا الإنسان لابد كل يوم يقرأ أقل شيء 10 آيات ونحن ما شاء الله كل يوم نتعلم في 8 من القرآن. ماذا يرد بالنا الرد بالنا السادة المستمعين والمستمعات ربي يبارك فيكم جميعا رد بالكم كل يوم لابد باش تحفظ برك الله 8 تعاود ليك 12 مرة 12 ساعة سيدي إلا إذا كان إنسان مش موجود في دار الدنيا. أنا بالحقيقة شو نقول الإنسان اللي يتعاود له 8 12 ساعة وما يحفظش عاد نوجهه له خلي هو يجاوب نقولش فيه حاجة أخرى. وبهذا ننتقل إلى سورة الفاتحة قد توقفنا في إياك نعبد إياك نعبد ترى نشوفه مع بعضنا. يقع الخطأ في لفظ نعبد من أوجه عدم ترقيق النون وعدم إعطاء السكون الرخاوة يعني وبين رخو صفة التوسط وبين رخو وشديد للعمر وهذه فيها كلام الميم تو إن شاء الله لأن بعض الاختصاصيين في الصوتيات قالك لابد نعمل هنا فاصل وهذه الكلام إن شاء الله فكروني في الحصة القادمة باش نتكلم عليها إن شاء الله إذا نعطيها صفة التوسط. كذلك عدم ترقيق الباء من لفظ نعبد وكذلك عدم ترقيق الدال وعدم بمعنى القياس الكثير يمدونه يمططونه يقول نعبد وإياك هذا خطأ. الصواب هو نعبد لا نقول نا هذا خطأ ونقول نا ولا نعبد ولا هذا خطأ نا خليها متوسطة نعبو الباء مرققة الدال مرقق وعدم تمطيطه ثم نقول نعبد وإياك ما لا الصواب هو نعبد. عاودوا مع بعضنا
5: نعبد
0: إياك نعبد وإياك نستعين.
5: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: نحاول الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله رب العالمين.

صدق الله العظيم، وإلى الملتقى في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبد على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله برواية قالون عن نافع. هذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزلتها لإخواني المستمعين والمستمعات، إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.

نور أضاء بصيرتي فأضاءني، لما تذكرت الحبيب محمدا، وكأنما سطعت شموس في دمي، وكأنما قمر السماء تعددا، فبذكره يحلو الوجود فيرتقي. يا حظ من باسم الحبيب تزودا، هو بالرسالة والهداية قد أتى، شرفت به الدنيا وكان مكملا. من بعد شق الصدر وجه قلبه للغار معتكفا غدا متأملا، حتى بدا جبريل قال اقرأ وقل، فكأنه في العلم كان الأولا. عرفت قريش أنه قمر الدجى، وقرين صدق القول تلك صفاته، في الناس كان رشيد حس باسما، كالأقحوان تألقت وجناته، وضميره الحي برى يسمو بهم، لو تبخل الدنيا تزيد هباته. صلى عليه الله والرسل والملأ والملائك في العلا، وصلاته سعد ووعد. صلى عليه الله والأمم التي جاءت وراحت والتي لم تأت بعد. صلى عليه الطير والأشجار والأنهار في قرب وفي بعد. يا ليلة الإسراء قولي أفصحي، للمسجد الأقصى صرى بل أكرما، بمدارج الفلك العلية بعدما، بالمرسلين جميعهم صلى ثم سما. في المنتهى خطوات جبريل استحت، ودعا محمدنا لأن يتقدما، 70,000 من حجاب أحرقت لمحمد من بعد صمت غلفا. قد هم يخلع نعله لكن بدا نور على نور على نور طفى، ناداه رب العالمين مؤكدا، أي يا محمد أنت أنت المصطفى. ولتشهدي يا ليلة هجر الرسول بلاده فيها بأمر الله له، هل عششت تلك الحمائم صدفة، والعنكبوت بخيطه قد ظلله؟ والله لا، فالعنكبوت يحبه، والطير أيضا أمر ربي أرسله. كم سألوني من تحب على المدى، قلت الإله الواحد الفرد الصمد. كم سألوني من تحب لأجله، قلت المكمل في الصفات المعتمد. لو سألوني عن محبة آله، سأقولهم في القلب عشق لا يرد. تبكي عيوني حين أنطق اسمه، ويميل قلبي راهبا يتعبد، وتظل أحرفه الكريمة في فمي نورا يبدد ظلمتي يتجدد، وأطير طيرا طليقا في السماء، وتروقني نجواه فهو محمد. أنا ما أتيتك يا حبيبي مادحا، يكفيك يكفيك مدح الله والتمجيد، فصفات خلقك في الكتاب كثيرة ليس لها حد ولا تحديد. أنا هائم في نور حبك ذائب، فأظل أبكي والشوق لك يزيد. عجبا عجبا لهاتيك الحروف تضاءلت، حجما أمامك يا محمد تشهد، عرفت مقامك يا حبيبي فانبرت، توفيك حقك تحتفي وتؤيد. طارت لكل العالمين تزيدهم، فرحا بنور اسم النبي تمجد. كن يا حبيبي كن يا حبيبي لي شفيعا، عندما تفنى الحياة وينتهي التشييد. لك يا ابن عبد الله في الفؤاد ترنيم، فالقلب ينطق
واللسان يعيد. فأذن لنا أن نذكر اسمك دائما. فبن

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله
1: أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق،

0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
1: إسلامنا دين السلام.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل، ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
1: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لا ريب.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.
2: من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدنيين.

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب الصبر. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. وعن عطاء بن أبي رباح قال قال لابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادع الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف. فدعا لها. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض. صلى عليك الله
1: يا خير الوصب. من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزيتونة.

0: كل حياتك. أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل كتابه المبين على رسوله المصطفى النبي الأمين، فشرح به صدور عباده المتقين، ونور به بصائر أوليائه العارفين، فاستنبطوا منه الأحكام وميزوا به الحلال من الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردون على الرقم 71-136-00. حصة اليوم الاثنين 26 من شهر صفر 48 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق للعاشر من شهر أوت 26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية الأخت لطيفة الفرشيشي، مرحبا بك لطيفة، وفي التنسيق كذلك الأخ أحمد الطبابي، تحياتي لك أحمد. وأيضا قبل أن أرحب بمن يجيب على الأسئلة، يرافقنا كذلك في من وراء الأجهزة في الأستوديو بشكل مباشر فضيلة الشيخ الصديق والأخ العزيز مختار البراهمي حفظه الله، وابنه كذلك، رب إن شاء الله يسون ورب يحفظه، وأيضا المداح. أنا المنشد هذه لأنها ما تدلش على الذائقة التي يمتاز بها هذا الرجل، الأخ والصديق العزيز اللي تعرفت عليه، وجدته أخا وصاحب صوت جميل جدا، سيد يوسف هلال ربي يحفظه ويبارك فيه، هذا المداح من المغرب الشقيق. وأنا اسمح لي أن أسميك بالمداح، لأننا طيلة الأيام الفارطة استمتعنا بمدحه لسيد الخلق، لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد تكون شهادتي مجروحة فيك، لكن شهادة الشيخ زهير الجندوبي شهادة يعتد بها، فقد أعجب بأداء أخي وصديقنا يوسف هلال، رب إن شاء الله يوفقه ويبارك فيه. ثم الآن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي حفظه الله وأبقاه، وأدام الله وجوده معنا لننتفع بعلومه، ونقول له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك وبكم وبالحاضرين جميعا. وكما ذكرت الأخ هذا له صوت، نعم، صوت رائع جدا، متجذر في أصوله المغربية،
1: نعم،
2: ومتفنن في القدود الحلبية، بحيث لو أنه ربما ناظر صباح فخري ربما غلبه.
1: الله، هذه شهادة سيد يوسف. الشيخ زهير له باع في هذا الأمر وفي هذا المجال، ما شاء الله لي. نعم، بارك الله فيكم دكتورنا، ومرحبا بكل من يزورنا. وسيدي أجدد الترحاب بكم، فحللتم أهلا ونزلتم سهلا بين إخوانكم وفي بلدكم تونس، مش الثاني، لا، بلدكم تونس، فالأهل المغاربة كلهم، يعني مقصود به تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، يعني منهج واحد وهوية واحدة وتاريخ مشترك
2: والأندلس
1: يعني، لأن هذه التسمية القديمة للبلاد المغرب كلها تتسمى بلاد المغرب، هوية واحدة مالكية أشعرية جنيدية، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير. ثم قبل أن نستقبل أولى الاتصالات الهاتفية دكتورنا، اسمح لي كذلك، اسمحوا لي أن أذكر المسابقة والتظاهرة الوطنية المغاربية للقرآن الكريم التي كانت برأس الجبل البارحة، كان حفل الاختتام، يعني أنا نحب نحيي الفرع المحلي الرابطة الوطنية برأس الجبل، على رأسه الأخت سهام الغضبان، الفرع الجهوي على رأسه سي محمد العنلي، والمركزي طبعا على رأسه سيدي محمد مشفر، بحضور كل من الدكتور أسامة بن العربي وغيره من مشايخ بلادنا، وأيضا حضر الدكتور كمال جدة من الجزائر الجزائر الشقيق، وكان متسابقين من المغرب ومن الجزائر ومن موريتانيا ومن ليبيا، وحضور شرفي من اندونيسيا. طبعا الجائزة الأولى هي مغاربية وبعدها جزائرية وتونسية، ولكن نحن بلد واحد. فأنا رأيت معنا مستوى ما شاء الله من الشباب حقيقة، وأصوات جميلة جدا، وفق الله الجميع، ودامت تونس منارة لأهل القرآن وتجمع أهل القرآن. فقط هذا قوس أردت هذا أن أفتحه، وسنشرع في استقبال الاتصالات الهاتفية. شيخنا أذكر برقم الهاتف 71 136 000، صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم الصفحة الرسمية. والمسابقة طبعا نذكر هذه التظاهرة غطتها إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وحفل الختام كذلك أيضا وقع بث أجزاء منه على صفحة الإذاعة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم الصفحة الرسمية. مثال في ثواني شيخ، أنا كلام على الهوية وما الهوية، أنا على كل هذا شيء من الدردشة كان صح التعبير. يعني لما نشوف هالبلدان الأخرى والاعتناء بالهوية، احنا الحمد لله معتنين بهذه الهوية، ولكن مرات هيك يحز في نفسي أنني بعضهم هم الكل في يلبسوا لباسهم التقليدي، وخليني نقول لباسهم الأصلي مش التقليدي، وتجد واحنك تقول وش بك ماكش لابس انت، ما انت لما يشوفوك الاخر يعرفوه مغربي، الاخر يعرفوه ليبي، نحبوا احنا كي نشوفوك نعرفوك تونسي، يقول لي لباس غالي نتاعنا نحن التوانسه. فانا لكل تحس في نفسي
2: هذا كلام غير المختصين، لانه اللباس التونسي فيه البعض الثمن، وهو لباس النخب والاغنياء وغيره، هذا موجود في كل مجتمع. وهناك ايضا لباس العامه اللي بهم، هناك لباس المناسبات وهناك لباس اليومي. فاللباس التقليدي يعني انت كي تلبس البلوزه المدوره والبلوزه المشقوقه هذا تقليدي، كي تلبس الكادرون هذا تقليدي، كي تلبس القشابيه تقليدي، كي تلبس الحرام تقليدي، كي تلبس البرنوس تقليدي، كي تلبس الشاشيه التونسيه تقليدي. اذا اللي عندك بصمه تدل على الهويه نتاعك تنجم تكون باقل الاثمان، ماهيش مش بالضروره تكون
1: باقل الاثمان. هذا تعلى هذه
2: مثال الشيخ الفاضل بن عاشور.
1: نعم.
2: نقص فلوس؟
1: لا ما شاء الله.
2: تصور انت.
1: نعم.
2: يعني انا كي نقول الشيخ الفاضل مش نحكي عليه كعلم تو، نحكي عليه كطبقه،
1: طبقه نعم،
2: كطبقه في اعلى طبقه المجتمع التونسي، ومع ذلك كان يلبس الجبه اللي بخيط خياط من غير حرج.
1: ايوه
2: سميها جبه بلاش عماره.
1: بلاش عماره صحيح.
2: وهذه فيها نكته مع شيخ اللي قرر الهوالي بومادي، مادام نحن نحكي على المجتمع المغاربي كله، اللي هو سيد العابد العيساوي، كان متزوج من امرأة وما جابش الصغار، يوم من الأيام هبط لأمه وقال لها يا من أحلم البارح كاني نحيت جبة بلاش عمارة ولبست جبة بالعمارة. قالت وليدي راك مش تطلق زوجتك الأولانية، مش تفارقها، وراك مش تاخذ مرة واحدة أخرى وتعمر منها. ما كانش يصور أنه يطلق الزوجة بتاعه لأنه يحبها وبنت ناس ومتربية وغيرها وغيرها، فأخذها زوجة ثانية وجاب منها ما شاء الله من الذرية، منهم واحدة مسميها هوالي بومدن اللي هي نفيسة مازالت موجودة.
1: سبحان
2: كان
1: الله.
2: في زيارة الهوالي بومدن وقت رئيس هبط له على ساقيه تكريما
1: الله.
2: لعلمه هبط لي هو هبط للشيخ محمد مبارك، مشى لهم الاثنين على ساقيه أي تكريما لعلماء الزيتون. لقى مرت الشيخ العابد
1: تولدت
2: قالوا سماها نفيسة، فسميت نفيسة الله. ونفيسة تحية لها مازالت
1: موجودة.
2: فمحل شاهدنا في قضية تلبس جبة بالعمارة وتنحي جبة بلاش
1: عمارة.
2: بلاش عمارة، جبة بلاش عمارة هي جبة بلاش زينة مخيطة من الماكينة، واللي كانت تتباع في بعض الأحيان حتى بعشرين دينار 30 دينار، يعني حد القماشك أو مخيطة بالماكينة
1: هو تتباع
2: موجود لا تو تتباع تعم 60 دينار.
1: أيوة
2: طيب. كي نقول 60 في عصرنا هذا
1: يعني مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة،
2: هي حتى الجبة اللي مخيطة خياط بالماكينة تو بمية دينار تشتري جبة، تبقينا ما تنزلهاش للماء تحطش في القصر
1: طبعا
2: تقعد ديما معناها
1: لانه انا مره لبستها ماشي المسجد صبت علي المطر في صلاه الجمعه جابوا لي جبه اخرى باش نجمت نخطب بها.
2: اي هذا
1: تقلص حجمها.
2: اي نعم تقلص حجمها لانه القماش نتاعها نوعيه اقل والحرج كذلك نوعيه اقل.
1: انا صح نحكي لك عن تجربه
2: لكن على مثلا طيب. مثلا
1: نعم
2: الساده الائمه اللي يقولوا احنا جبه ما نقدرش نشري جبه، انت كي تحط جبه في المحراب نتاعك ورد تحطها حتى في بيت الإمام متاعك تشريها بمئة دينار. بل احنا ماذا بينا الجوائز التي تقدم تكريما للأئمة علاش ما تكونش جبايب؟
1: جبايب فعلا
2: يصير يجيبها حتى انت 100 دينار والله ويخليها في بيت العدة وين يجي باش يخرج يصلي يصلي
1: بس الجب.
2: انا نعم. نمشي مثلا المغرب ونمشي الجزائر ما انا عمري ما ريت إمام جزائري ولا مغربي ولا حتى ليبي يتقدم للمحراب وهو يلبس اللباس الافرنجي مستحيل. رانا مش نضد اللباس الافرنجي ولا الاحرام
1: لا لا لا مانيش نحكيو على احنا
2: نحكيو على الامام يمثل نعم. هويه الشعب
1: هذا هو
2: يدخل بلباس ناسي لكن اللباس كما قلنا راه مش كان الجبه مش الجبه هي العنوان
1: صحيح
2: بتاع اللباس التقليدي. وهنا كان نكتة أخرى اللي صارت مع الشيخ
1: وبها إن شاء الله نختم هذا الباب لنستقبل اتصالات الهاتفية
2: محمود الجبالي
1: نعم.
2: في 16 مارس للسيد المعتمد خلموا كلكم تجيبوا اللباس التقليدي جاء هو بلبس قفش شبي من فم الباب عرضوا يا شيخ يا شيخ ما قلنا لك يجب اللباس التقليدي قالوا هذا تقليدي أكثر ما كجب اللي أنت لابس
1: نعم.
2: يعني
1: أقدم.
2: هذه جب الخشبية متاع البرابرة يلبسها من المغرب حتى
1: نعم.
2: كلها يلبسها البرابرة
1: صحيح.
2: فهي أقدم من الجبة اللي جت مع العرب
1: مع الأندلسيين قيل والله أعلم على كل أو قيل قبل
2: هي جت مع العرب ولكن إذا احنا سكرناها من قدام فقط
1: واضح سيدي.
2: حتى في الشكل واضح
1: نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأستسمحكم في استقبال أول اتصال هاتفي نعم. قولوا السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا سيدي أهلا وسهلا
3: وبيك أكثر. الهادي خرداني أبو حجة القروان.
1: مرحبا سي الهادي وبأهلنا في القروان الكل تفضل سيدي.
3: بارك الله فيك الله يعزكم إن شاء الله.
2: أبو حجة بالذات عشق القروان الكل عم متابع
1: يعني لأذكر كل مرة ولاية خاطر كانش نقعد نذكر في المعتمديات
3: أبو حجة
1: يتغش علينا الناس كل فأنا نذكر الولاية الكل لو.
3: بارك الله فيك ربي يحفظك سيدي زهير
1: ربي يحفظك ربي يعزك تفضل سيدي.
3: عندي ثلاث أسئلة سي هيثم.
1: تفضل سيدي.
3: وسع بيك معي شوي.
1: بحاول تكون بعجالة كنتجم سيدي.
3: إن شاء الله إن شاء الله. عندنا تلمين هكا في مأتم المهمة صلى بينا واحد المغرب. مش إمام نقول.
1: نعم.
3: عمل ركعتين.
1: نعم.
3: الجهر ذوك.
1: أيوة.
3: وما يجلسش للجلسة.
1: نعم. تشهد نعم.
3: وقام ووقف.
1: نعم.
3: وأحد المصلين قالوا سبحان الله رجع
1: رجع يعني بعد أن كان قائما أتم قيامه ورجع
3: أتم قيامه واقفا
1: طيب طيب
3: رجع للتشاهد وعمل التشاهد وقام كمل الركعة وسلم وعمل السجود بعدي
1: واضح طيب.
3: لما أحد المصلين قال له لا يزمك تقعد واقف وما تكمل عمل السجود
1: هذا الأصل هو هذا الأصل ولكن لهنا عنده مخرج طيب يذكره له الشيخ زهير
3: ما نبينا سيد زهير يفهمونا بشو
1: حاضر يفهمك بحول الله تهنى سيدي
3: والسؤال الثاني
1: أي نعم سيدي
3: بعض الإخوة هاي مات هذا جامع العمرة نسألوا فيه هكا قال ثم جامع في الوتيل
1: نعم
3: في الفندق اللي يسكنوا فيه
1: واضح
3: باهي ويقولوا الحرم من دراج جامع هذاك تابع الحرم ولا خاطر هما قالوا لنا راهو جامع هذاك سلوكي تابع الحرم
1: اي وفيصليوا فيه هما من وراء امام الحرم ولا يصليوا فيه بامام وحده
3: والله هذاك قال ثم ابو اخو حاجه نسمع وكذا قالوا لنا راهو
1: مع الحرم.
3: تابع الحرم
1: حاضر سيدي حاضر,
3: حاضر. السؤال الاخر بعجاله في هذا
1: تفضل سيدي
3: عند عفانا وعفاكم الله المحروق بالنار الميت تحرق بالنار
1: الله يرحم الجميع
3: به ينزل يتغسل بالماء ولا
1: حاضر سيدي انت تحكي على حاله ولا في العموم
3: لا لا ثم حاله صارت وثم اللي قال تتغسل وغسل وثم اللي وصلش الماء
1: لكن لا
3: الماء.
1: هنا لا لا لحظه بركه هنا هل اذا صبوا عليه الماء الجسد هذاك متاع الميت يتاثر ولا ما يتاثرش
3: يتاثر
1: واضح حاضر سيدي حاضر
3: يفهم هنا سي زهير بشوية
1: حاضر
3: بارك
1: سيدي
3: الله فيك
1: حاضر
3: حاضر إن شاء الله,
1: الله يحفظك سي الهادي شكرا جزيلا بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي معنا اتصال آخر نقول والسلام عليكم السلام عليكم
4: ألو
1: مرحبا
4: شنو حوالك
1: الحمد لله أنت لاباس
4: لاباس
1: الحمد لله ربي يحفظك ذكرني بالاسم
4: شنو أحوال زهير الجندوبي
2: الحمد لله
1: فضيلة الشيخ زهير الجندوبي بخير الحمد لله أو الدكتور كما تحب
4: نعرفوه
1: أيده
4: أبو حجلة
2: ما
1: شاء الله
2: زي ما أبو حجلة
1: يعني ما جماعة أبو حجلة كل يسلموا عليك شيخنا ما شاء الله
2: يعرفوا يقرأ مثل الصغير
4: ولدي قراه
1: شكون اللي قراه أختي؟
4: ولدي قرأ هو
1: والدك
2: ولده
1: ولدك هو قرأ ولدك اي ما شاء الله صح عليكم ذكرني بالاسم اختي
4: ما اعرف
1: شو اسمك
4: ولد إبراهيم.
2: أي
1: ولدها إبراهيم.
4: وشادي خوه.
2: أي
4: خوه. في فرنسا.
2: أي
1: ما شاء الله.
4: تكلم عليك برشا برشا.
1: ما شاء الله ربي يحفظك. ذكرني بالاسم.
2: أنت لقب القلاب
4: يظهر. شادلية سميعي.
1: شادلية؟
4: سميعي.
2: سويعي
1: سويعي. مرحبا يا لالا.
4: اسمع صليت صلاة الضحى عندي يمكن 25 سنة ولاك.
1: ما شاء الله.
4: مات عن نهارات قالوا لي ما يطلعش كل يوم صلاة الضحى.
1: نعم.
4: الجمعة الفات ما تحصلش عليكم. صلاة الضحى قالوا لي ما تطلعش كل يوم. قلت والله لا ما نسأل عليه.
1: صح طيب بيجاوبك شيخ إن شاء الله. المهم مش في ذات الزيتونة قلت. سمعتها.
4: أي مواطن.
1: مواطن أيوة مواطن تبرع بالفتوى حاضر.
4: به. استاهل روحه.
1: ما يسالش. أعطينا عندك سؤال آخر.
4: عندي سؤال القراية مش نقارية برش. أنت صدق كصلاة وكهو بالترتيب من كل مرة نجيب سورة. مرة لا. أنا مش بالترتيب نحب قداش من صورة نقراها بالترتيب
1: مش بالترتيب واضح طيب يجاوبك الشيخ أنت تحفظك قصار الصور إن أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق باهي إن شاء الله
4: هذا ما بالترتيب
1: آي باهي إن شاء الله طيب يجاوبك الشيخ إن شاء الله
4: لا نقرأ على التلفزة نقرأ بشوي هذا ما قريتش بكري أنا نطرج ونقرأ قناة الزيتونة ديما حنا كان هي تقرأ نحفظ منها شوي
1: الزيتونة. ربي يبارك لك إن شاء الله ديما كاك حلي ضاعة وحاول تحفظ ما تستطيع إن شاء الله
4: كان قناة الزيتونة من حتى
1: الله يبارك لك ربي يحفظك شكرا عايش. شكرا جزيلا بارك الله فيك
4: عايش.
1: ربي يثيبك إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعزز الاتصالات بثالث ثم نجيب إن شاء الله شيخنا قولوا السلام عليكم
5: وعليكم السلام
1: ورحمة الله تعالى سيدي اسمعني من الهاتف سيدي اسمعني من الهاتف ونقص في الإذاعة في صوت المذيع
5: لا السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة سيدي
5: بن عمر من منوب إن شاء الله
1: مرحبا سي صالح وأهلنا في منوب
5: أنا أحبكم في الله
1: أحبك الله ربي يعزك سي صالح بارك الله فيك
5: أستم دكتور منوب إن شاء الله
1: نعم ربي يحفظك
5: كل المشايخ إن شاء الله ربي يبارك فيك
1: آمين آمين يا رب العالمين
5: السؤال الأول
1: تفضل سيدي
5: ثم مرة إمام صلى صلاة الصبح في الركعة الأولى بعد قراءة فاتحة السورة قرأ دعاء القنوت
1: في الركعة الأولى
5: الركعة الأولى
1: قرأه جهرا
5: هو واقف حتى قالوا له جماعة سبحان الله تعالى حبطت كل شيء لكن كمل الصلاة من غير ما يعمل تحية سجود صحيح
1: حاضر
5: السؤال الثاني هل تزل الأضحية البتراء يعني فما فير ما تبيع العلالة في العيد مخصوصة الذنب
1: نعم
5: فما بس يشراه منهم من عاد يسألوا
1: المهم مقصوص من قبل وشايح وباري وكل شيء
5: اي من الصغرى يقصوه
1: من الصغرى
5: يثمنوا بش يثمنوا
1: نعم واضح سيدي
5: فما اللي يتأني من أنا عندي زميل قال عمل العمرة قال يا راني هديت عمرة للرسول صلى الله عليه وسلم
1: طيب
5: معنا ينظر يحب يشوف حكم تاعه
1: واضح سيدي
2: المفروض يشوف حكم أقبل
1: لكن هو مشى وكمل وعملها على كل طيب حاضر سيدي حاضر ربي يحفظك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعمالنا كلها في ميزان حسناته صلى الله عليه
2: وسلم
1: وسلام عليه نعم على كل نطرحوا نبدأ بالترتيب سيدي إذا تسمح
2: إن شاء الله
1: نبسي الهادي من بوحجدة والقيروان على كل أنا نرحب بكل الولاية الكل
2: أكيد.
1: مش ما ندخلوش في التفصيلات يقول شيخ في مأتم صلى بنا واحد من الحضور صلاة المغرب نسي التشهد الأوسط قام يعني بعد أن قام سبح الناس له فرجع من القيام إلى التشهد عمل التشهد وعمل سجود بعدي فيسأل عن حكم تلك الصلاة لأن أحدهم قالوا لا ما يلزمكش ترجع
2: أولا نثمن إحياء إقامة الصلوات في المحافل
1: نعم.
2: سواء كانت المحافل مآتم وإلا محافل
1: أفراح
2: وهذا والحمد لله رب العالمين من فضل الله علينا
1: نعم.
2: أنه الإنسان ما عاد يضيع الصلاة متاعه قال شنو عندي عرس ولا قال شنو عندي ميتة حضرت الصلاة وقام الصلاة وناس كل تصلي حتى أنه أصحاب القاعات متاع الأفراح الآن جميعهم يكادون مخصصين حتى في القاعات اللي من

0: صلي بالناس وحاول ما استطاع أن يحترم المعلومة والمعروفة والمستقرة فقها عند أهل ذلك المحل.
1: نعم.
0: وبعض الناس يقول لك أنا شيء هالمذاهب هذه وتلزمني بمذهب مالك. صحيح. أنا ما أنا لا ألزمك لا بمذهب مالك ولا بمذهب أحمد بن حزم الظاهري.
1: نعم.
0: لا ألزمك، لكن ألزمك بالأدب الذي التزمه كل علماء الأمة من مالكية وأحناف وشافعية وأحنابلة، كل العلماء كلهم اتفقوا على أن نصلي بالناس مراعين أعراف الناس في الصلاة.
1: صحيح.
0: وتقولي لا أنا نحب نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهل صلى أبو حنيفة إلا كما صلى رسول الله؟
1: صلى الله.
0: وهل صلى مالك إلا كما صلى رسول الله؟
1: صلى الله.
0: وهل صلى الشافعي إلا كما صلى رسول الله؟
1: الله صلى الله عليه وسلم.
0: هذا يسمى من اختلاف التنوع.
1: نعم.
0: فالرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عند أبي حنيفة أنه صلى بهذه الطريقة، وثبت عند مالك وخاصة باعتماده على عمل أهل المدينة أنه صلى بالطريقة الفلانية، وثبت عند الشافعي، وثبت عند الإمام أحمد، وكان الناس يصلون وراءهم وراء بعضهم.
1: نعم.
0: دون نكير، مع احترام النهج العام في الفقه. ناهيك وأنه الإمام الشافعي صلى في الجامع النبي الذي فيه الإمام الأعظم أبو حنيفة، وهو يرى أن القنوت واجب، وصلى الصبح بدون قنوت احتراما لصاحب القبر.
1: نعم.
0: وهو ميت،
1: وهو ميت،
0: وأتباعه أكيد رب حاضرين في ذلك في ذلك المحل. هناك أدب للتعامل مع الناس باحترام خصوصياتهم وعاداتهم.
1: صحيح.
0: في الصلاة. الأمر الرابع أن الذي يريد أن ينهى عن منكر رآه في الصلاة أو في غير الصلاة لا بد أن يكون عالما بما ينكر فيه.
1: نعم.
0: ولا بد أن يكون عالما بالاختلاف في تلك المسألة، لأن المسائل المختلف فيها بين العلماء اختلاف التنوع لا يحل فيها الإنكار، هذا بإجماع الأمة، أجمعت الأمة على أنه لا إنكار في مواطن الخلاف. هناك حوار.
1: صحيح.
0: هناك وهناك فرق بين الحوار وبين الإنكار.
1: جميل.
0: هذه المسألة بالذات عندنا عند المالكية، إذا قام الإمام إلى الركعة الثالثة ونسي التشهد واستوى قائما فإنه لا يعود من فرض
1: إلى
0: سنة.
1: نعم.
0: فإن عاد فقد ارتكب مكروها والصلاة صحيحة،
1: أساء وصحت صلاته مراعاة للخلاف.
0: نعم. لكنه بتلك الزيادة لابد أن يأتي بسجود بعدين، لأنه استوى قائما، وهذا الاستواء القائم هو زيادة في الصلاة.
1: نعم.
0: فقط
1: هذا هو. وهنا هذه الفتوى بعد الإتيان بالفعل وليس قبله، لكن الأصل أن الإنسان إذا سبحوا له يكمل الصلاة وكيتبين أنه هو انسى التشهد ليأتي بسجود
0: مدام لم يعد
1: قبلي.
0: فأكيد أما أنه نقول احنا الموقف جعله في استحياء ولم يدري اختلطت عليه الأمور، وإما أنه لا يعلم،
1: قد يكون سبحان الله.
0: وذلك احنا في التنبيه الأولاني قلنا
1: نعم
0: يتقدموا.
1: نعم.
0: أعلم الناس بالصلاة، مش اللي صوته أحسن، لأن احنا اليوم أنا في هذا الأسبوع خارجين من جامع من المساجد في صلاة الصبح.
1: نعم.
0: نسمع في ناس يقولوا أوه مل صوت عنده، مل طبقة عنده، مل حنجرة عنده.
1: نعم.
0: فهمتي؟ فالناس يراعون الصوت ولا يراعون الفقه.
1: نعم سيدي. صح.
0: نتذكر مرة كان معانا الشيخ معتز العساوي الدكتور، وهو مقرئ من شباب المقرئي هذه الأمة اللي للأسف الشديد خذتهم الغربة. الشيخ معتز جاء يصلي بحذايا وانا نعم في الدرس، فقلت له تقدم انت صلي بالناس ونحبك تصلينا بقراءة حمزة.
1: آه.
0: عنده صوت جميل جدا.
1: آه.
0: وأطلت في الدرس بالذمة حتى لا يأتي متأخر. وقبل الصلاة قلت للمجموعة
1: باش يقرأ.
0: الإمام سيقرأ بقراءة برواية حمزة فلا ينكر أحد.
1: إيه.
0: راهي القراءة دي فيها خصوصيات معينة.
1: صحيح.
0: رغم اللي قلنا تأخرنا.
1: إيه.

0: ودبل سبحان الله ياسر ربي جاوا اثنين متأخرين، وهو في الركعة الثانية هو قال اهدنا الصراط
1: وهما بدأوا،
0: وسبحان الله بعد مشيت له شخص هذا قلت له أنت أول حاجة جيت متأخر، ثاني حاجة لا علم لك بالقراءات، ثم عندما أنكرت قلت هذا كفر وخروج من من الملة ولعب بكتاب الله وأنت لا تدري. وذلك قلنا غير العالم لا ينكر إلا ما علم، وعلم أنه غير مختلف فيه، وإلا فالحوار وبعيد عن غوغاء الناس. صحيح. لأن العامة الناس إذا دخلت في أبسط الأمور مش تلقى كل واحد يدلي بالدلو متاعه، ويولي تكبر القلوب وتشحن، وربما حتى يولي ويستعين هذا بإمام ويستعين هذا بإمام ويستعين هذا بإمام،
1: وتولي خصوص
0: وتولي العركة على المنام.
1: نعم الله المستعان. سؤال الثاني شيخنا يقول فما شكون واحد الزملاء جاء من العمرة،
0: نعم،
1: فيا حقيقة لهم راني أنا أصلي في الفندق، لأن نعم. يقال إنه المسجد بيت الصلاة اللي عاملينها في الفندق تابع الحرم،
0: نعم،
1: وصوت يوصل لهم الغادي، نعم، وعاملينهم مكبرات صوت فيصليوا، نعم، في الفندق. يسأل يقول لك عنده الأجر نفس الأجر ولا لا؟
0: نحن دائما نقول إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، ولذلك أنا ربما نسأل نفس السؤال ونجيب كلا بإجابة. هذه المحلات في وقت الحج هي جزء من الحرم،
1: خاصة في الازدحام ذاك، يعني
0: والصفوف متصلة. صح. إلى النزل
1: بل إلى أماكن
0: وتفوته. صح. حتى بعد النزل تتجاوزه.
1: نعم. نعم.
0: ولذلك الصلاة فيها هي صلاة مع إمام الحرم، ولها نفس الأجر بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله.
0: أما عندما يعود الحجيج بعد انتهاء موسم الحج، بعضهم يذهب إلى المدينة المنورة وبعضهم يعود إلى بيته، وتفرغ الطرق وتصبح هذه المصليات التي في النزل بعيدة عن الصفوف ولا تستطيع أن ترى صفوف المصلين،
1: نعم،
0: فالصلاة فيها بالاتباع لا تصح، وإنما يمكن أن يقيموا جماعة منفردة في ذلك المسجد، ولكن أجرها ليس أجر الصلاة وراء إمام الحرم.
1: نعم.
0: نعم.
1: بل سيدي تختلف من يوم إلى يوم. يوم الجمعة مثلا،
0: نعم،
1: الصفوف تكون بحول الله متتالية، أنه الازدحام يكون شديد،
0: نعم،
1: يوم الجمعة.
0: نعم.
1: لكن في سائر الأيام والصلاة الخمس قد لا تصل الصفوف.
0: أنا قلنا إلا في أيام الحج. في
1: أيام الحج ديما زحمة. ديما زحمة.
0: أما في أيام العمرة خاصة.
1: بالعكس في أيام الحج مرات تنزل الى الـ الى الـ الى الباحه نتاع النزل، ما تجمش، ما تلقاش،
0: ما تعديش حتى الحكم يخليكش تعدي،
1: ما خممش من الازدحام.
0: نعم. والصفوف تغزر لها.
1: نعم.
0: وتتبع انت في الناس.
1: صحيح.
0: لكن بعد فراغ الحرم من الحجاج وبعض مشى المدينه وبعض مروح لداره، يصبح الطريق مقطوع بين يصبح، نعم، الصلاه مقطوعه بينها وبين امام الحرم وبين المصلين الذين في الحرم.
1: سيدي سيل هادي سؤاله الأخير يقول فما مات الله يرحمه إن شاء الله محروق،
0: نعم،
1: بالنار،
0: نعم،
1: فاختلف ويتغسل ما يتغسلش،
0: نعم،
1: فما شكون قال لا وصبوا عليه الماء، نعم، وغسلوا. أنا سألته هل، نعم، هذا المسكين لدرجة أنه يتأثر لو صب، نعم، عليه الماء؟ قال نعم، قال راهو يأثر هل أصب الماء. فيسأل
0: الميت إذا سقط في بئر وبقي فيه مدة فإذا خرج خرج ولحمه يتساقط، وإذا كان بأثر انفجار بمادة والعياذ بالله فيها
1: حارقة أو شيء
0: أمتي، ويتحلل جلده وجسده. وأي ميت أصيب سواء ببقائه مدة معينة، وللأسف الشديد اليوم نشوف بعض ناس يموتوا في منازلهم وانفقوا بهم إلا بعد
1: انتشار
0: مدة طويلة، هؤلاء جميعا إذا صببنا عليه الماء فتحلل جلده أو تحلل شيء من جسده، فإننا نيممه ونكفنه ونصلي عليه.
1: واضح سيدي. نعم. بارك الله فيكم وأستسمحكم في اتصال هاتفي، نقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيدي مرحبا. لا وسهلا سيدي.
2: حيكم الدكتور وبارك الله فيكم.
1: ربي فيك سيدي الغالي. عايشك. ذكرني بالاسم أخي الكريم.
2: لازهر من مدنين.
1: لازهر
0: من مدنين.
1: من مدنين. مرحبا سيدي لازهر وبأهلنا في مدنين. تفضل سيدي الغالي.
2: بارك
1: الله يحفظك.
2: نعم. عندي حاجة مقلبتني، عندي فكرة حبيت نطرحها على الشيخ ويعطيني معنا
1: إن شاء الله. إن شاء الله سيدي.
2: والله أنا كنت نخدم في محل مع قريبي في،
1: نعم،
2: حانوت في مدني، وفي الأول كنا نخدم مع بعضنا يعني لحكينا كونه بيطب علي بالتنساس ولا مش طاب يعني ما دوناش فيه الموضوع خلاص. ونهار يعني نخدم نفس المحل هو مازال ما جاش وجاي واحد يعني يخدم في التنساس على أساس يعني متفقد يعني جاي باش يشوف شكون اللي يصب على هاك وشكون يصب يعني. في الأول قلت للحق مول المحل مش هنا كل شيء وبعث لي رجع لي كل شيء قال لي هذا ليه في صالح الخدام هذه معناه نكون إحنا معناه جاي من مركزي جاي من تونس كون التفقد باش الناس كلها الخدامة تبدوهم ليجوا مصبوبة له. وليت قلت له عاد أنا وليت المرة الثانية وليت قلت له يعني من أنا ونهار شديت نخدم حتى الفترة هذه قلت له عليه وقداش نخلص عطيته كل المعطيات.
1: فهمتك.
2: ايه بعتها لي وقت اللي مشي هو خرج وكل شيء
1: جات اختي لصاحب المحل وغيره وغيره وغيره
2: بعتها لي مول المحل عاد قال لي قلت لي انا راني ما مشيتش انا اللي استنسيت رام هذا الطريق يعني دور واحد بس جاي معناها
1: واضح على واضح
2: المهم بعتها لي عاد هو تغشش علي مول المحل وكل شيء وبعتها لي بعد فترة ما خدمت معه قال لي اوكل نقول احنا اوكل استطبيت ما تخلصهم انت وكل شيء قلت لنا يا اخوي ما نخلصهمش أنا هوكم خلصهم عشان صحيح ما أدويناش في الموضوع هذا لكن كي جي هذا السيد هذا يعني متفقد راني حكيت لك كل
1: شيء. والسيد هذا صاحب المحل يعرف هو قانون هذا ولا ما يعرفش؟
2: المفروض معناه ما
1: في بالي
2: أما هو الحق متاع ربي فلو كنا نخدم معه ما أدويناش احنا في الموضوع أما ليه الخش هذا معناها اللي جاي
1: واضح سيدي واضح
2: من الصندوق وليت وقلت له الحق معناه راني
1: طيب وهو يسمع الفتوى يطبقها وإلا معناها أنت تسأل لنفسك
2: يعني لا أنا توقف خرجت من كده
1: بطلت أنت من عنده
0: خرجوا
2: ما كيف قال لي معناها رك بتصب ومنطف وكل شيء معناها معاي معاي وهو تفحى منطق قلت لنا من
1: واضح خرجت انت
2: وليت انا خرجت او من ادريت عليه هنا هو صابهم مش اماني اللي حاجتي به هنا على نفسي هنا يعني اذا قمت به حلال ولا حرام
1: حاضر سيدي حاضر
0: هو ما وثقش بالكتمانة
1: نعم. لا ما حكاوش فيه جملة اصلا الموضوع واضح
2: لا هو الموضوع في الاول ما دويناش فيه يعني
1: نعم نعم نعم واضح
2: اما هو وقت اللي جاني انا عندي تقريبا ساعتها 3-4 سنين خدمه معاه
1: لا باش يخلصهم الكل هو تو هذاك تو
2: اما هو نعم. كيف قال لي بتخلصهم انت وكل شيء قلت له انا ما خلصت وقلت وخرجت
1: لا انا قصدي ما اتفق يعني الاتفاق مثلا فما ما يسمى نتفقوا انك انت تصب على روحك وحدك هذا ما تمش الاتفاق هذا
2: لا ما تم لا نخدموا هكاك معناه نقولوا احنا امور هكاك نخدم معاه
0: هو اللي خرجك ولا انت خرجت بروحك
2: هو كيف قال لي مثلا انت راك بتصبهم هوك وكل شيء على انت هو اللي بتصبهم
1: خرج
2: خرجت
1: واضح
2: من ناحيتي نفسي نايم معناه باش نطمن من كده ربي يعني ما عندي شيء ولا
1: واضح سيدي واضح طيب سيدي عندك سؤال اخر سي الازهر واضح طيب معنا اتصال اخر سيدي نقول السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمه الله
1: اهلا وسهلا سيدي مرحبا بك
3: مرحبا بك مرحبا اهلا بك سيدي زويل الجندوب
1: ربي يحفظك سيدي بارك الله فيك
3: علينا سيدي بوزي
1: مرحبا سي علي واهلنا في سيدي بوزي تفضل سيدي
3: عايش بهنيك وبارك فيك
1: الله يحفظك
3: بالله انا عندي سؤال عندي زوج سؤالات
1: طيب
3: السؤال الاول سالت عليه سيدي بالجسم الجسمي واعطاني جواب كافي لكن
1: واضح هاي
3: ما سمى حاجه ما فهمتهاش قص علينا الضوء ما سمعتوش الجواب بتاعه ما سمعتوش
1: الجواب انت عندك هاتفة جوالة باهي فيها انترنت
3: لا عادي
1: مش خلق تجم ترجع تسمع الجواب لانه احنا
3: لا عادي
1: شنية الحاجة اللي انت ما فهمتهاش
3: لا سيدي حاجيتي عام
1: 2019
3: في النفرة من عرفات الميناء هبطنا في المزدلفة صلينا وتعدينا الميناء
1: نعم
3: وصلنا نجم المخيم فارغ فيه زمن الناس وفيه الواحد بتاعنا مشى معانا
1: نعم
3: جالي زمنا نمشي نعمل رمي زمارك هاي العقبة الأولى يا ولدي قلت له نعلي عليه فكرة
1: فهمتك
3: قلت له كان بعد صلاة العيد قال لي لا هو وقتي هو واحد قلت له متكي على ماذا بوخر
1: واضح
3: امشي رمينا هالمدة نسمع في شيخ جهاد الله يسلم بقيه
1: في حصتنا في المرشد المعين
3: قال راهو
1: احنا الحصه هذيك
3: كان بعد الخطبه
1: اسمعني سي علي باش نفسر لك حاجه. الحصه اللي تسمع فيها هذيك انا والشيخ جهاد ربي يحفظه هي نشرح فيها في متن. ايش معناها متن؟ يعني عندنا كتاب فيه مشهور المذهب متن ابن عاشر، فنحكيه وكان على مشهور المذهب راه
3: ايوه متن ابن عاشر
1: تيسنا. واضح
3: الله يبارك فيك.
1: حاضر يجاوبك الشيخ ان شاء الله يوضح حالك.
3: سمعني في بالجاسم قال لي صوم 10 ايام
1: يعني انت تركت واجبا على قول الشيخ بالقاسم وقالك صوم 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 كامله.
3: قال لي
1: لازم تصوم 10 ايام. يعني صوم 10 ايام لهنا؟ نعم
3: ايوه.
1: لعله قالك احتياطا صوم 10 ايام. ها
3: لا انت 10 ايام هاضم فعقب بعضهم واللي متفرقين.
1: واضح.
3: والحاله الثانيه معايا واحد
1: اي
3: عمره طويل تقريبا 104 و105 حتى العقل سام شي عقل هذا كيفاش يعمل؟ كيفاش باش نسال عليك باش يعمل مع ولاد؟
1: واضح.
3: والسؤال الثاني سؤال الثاني ثلاث جنازه
1: باه
3: ثلاث جنازه ثم ناس من يقول لك بالفاتحه صلاه الابراهيميه وثم من يقول لك بصلاه الابراهيميه والدعاء وخلطوا في بعضنا. نحب الشيخ يجاوبني. الله يرحمه.
1: حاضر يا سيدي.
3: بارك الله فيكم ربي يسلمك ويبقيك خير.
1: ربي يثيبك ربي يحفظك. بارك الله فيك سي علي. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيخنا سؤال اختنا شادليه من بوحجله من القيروان ايضا. تقول سيدي انا كنت مصلي في الضحى من 25 عام كل يوم ما قصيتهاش الى ان واحد مواطن قال لها راهو مش كل يوم تصلي لها. وان نفهم هذه الكلام باش يخرجوها من حتى لا تعتقد يقول لها فرضيتها وكل سد الذرائع ومن هب ودب يتكلم فيه.
0: من السنة ترك السنة.
1: قال ايوه هذا هو من السنة ترك السنة. فهي تسأل تقول لك شنو نعمل يا شيخ؟
0: احنا ديما ننبه الى ادب اللي ذكرناه من قبل.
1: نعم.
0: هو ادب الخلافي. المسائل الخلافية قلنا لا إنكار فيها.
1: نعم.
0: وإنما فيها حوار بين أهل العلم وليس بين عامة الناس. والمسألة هذه فيها سنة من الصحابة أنفسهم.
1: نعم.
0: منها السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى وإني لا أسبحها. وتواظب عليها.
1: نعم.
0: رغم اللي هي ما شافتش النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، لكن سمعت من أبي هريرة باش وصاها النبي عليه الصلاة والسلام منهم. نعم. بركعتي الضحى.
1: نعم.
0: وعنا في الفقه أصل المشروعية. أي حاجة باش تعرفها مشروع المشروع هي أن يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ولم ينهى عنها.
1: نعم.
0: هذه أصل مشروعي. وإلا أقرها ولو مرة واحدة. وإلا تكلم بها. فأصل المشروعية يدل على الجواز. فإذا رتبت على نفسي التزاما.
1: نعم.
0: بشيء أصله جائز يعني فعل في حياتي صلى الله عليه وسلم مثل مرة واحدة
1: ولم ينهى عنه
0: ورتبت على نفسي. نعم. دون انقطاع فهذا أمر جائز وهو ما فعله عائشة في الضحى وفعله عبد الله بن عمر في الذكر الذي سمع الرجل النبي عليه الصلاة والسلام سمع الرجل في يقول ذكرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدره كم من ملك. قال عبد الله بن عمر فما تركته منذ سمعته.
1: نعم.
0: الرجل عمله مرة واحدة ومصادفة وعبد الله بن عمر رتبه على نفسه ولم يتركه.
1: نعم.
0: حتى مات. فأي مسلم رتب على نفسه أمرا جائزا دون النذر لأنه كان انذري ولي
1: لا حاجة واجب.
0: لا رتبه على نفسه دون نذر اختار لنفسه أنه يفعل الفعل هذا ويكرره في كل مرة هذا جائز مثل فعل سيدنا بلال بن رباح.
1: نعم.
0: قالوا إني سمعت دفن عليك في الجنة في رواية خشخشة عليك في الجنة.
1: صحيح.
0: قالوا لا يا رسول الله إلا أني كلما تطهرت صليت ما كتب الله لي. فرتب على نفسه أنه كلما تطهر من ليل أو نهار إلا ويصلي ما كتب الله له، فهذا جائز. فلماذا ننكر على الناس أنه يرتب على نفسه وقد رتبتها عائشة من قبل؟
1: لا، وسيدي هنا ملمح بسيط إذا تسمح لي. سيدي النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى بلال، لم يقل لماذا استنبطت هذا، ولماذا اجتهدت دون نص، ولماذا كذا، لأن الأدلة العامة متاع الشريعة لم تمنع من ذلك الفعل، ففعله سيدنا بلال. وهذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للصحابة ولمن يأتي بعده من أمته بهالاستنباطات هذه. هكا ولا لسي؟
0: هناك ملمح أعظم من هذا. ملمحك في مكانه وفي محله. بلال في الجنة من قبل أن يعلم إقرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا سمعت ودفن عليك في الجنة. بلال في الجنة أصلا
1: سبحان الله
0: بذلك الفعل من قبل أن يقرره
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: فالمسألة أوضح من الشمس في ربيعة النهار أن الصحابي والعالم يجوز له أن يستنبط من عمومات الشريعة.
1: نعم.
0: والعامي إنما اتبع مثال تسمع في إذاعة الزيتون، هي خطأ عندها 25 عام.
1: صحيح.
0: يعني
1: من قبل إذاعة الزيتون.
0: من قبل إذاعة الزيتون.
1: وهي تصلي الضحى.
0: والمرأة مرتبة على نفسها تصلي الضحى.
1: ما شاء الله.
0: هذا أمر عظيم جدا. لأنه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كلما أنشأ عبادة واظب عليها.
1: نعم.
0: نعم. هذا ما لم تفعل إلا ما فعله رسول الله
1: صلى الله, صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم سيدي ونفعنا الله بعلومكم. سؤالها الثاني تقول شيخ أنا مش قارئة كثير لكني السور مرات نتلخبط في الترتيب متاعها في الصلاة.
0: نعم.
1: تسأل عن ذلك.
0: هو عدم ترتيب الصلوات مكروه كراهة تنزيهية.
1: ترتيب السور يعني.
0: نعم.
1: لأنه نعم.
0: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه
1: عليه وصحبه وسلم
0: كان يصلي أمدي مع عدم الترتيب.
1: في النفل.
0: في النفل طبعا.
1: نعم.
0: في بعض الأحيان أمدي، لكن ليس حراما. الحرام أنا هو إذا جيت في الصورة نفسها. فصليت من آخرها في الركعة الأولى وصليت من أولها في الركعة الثانية.
1: يعني كأن أصلي في الركعة الأولى أواخر سورة البقرة ثم ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب.
0: هذا لا يجوز.
1: نعم.
0: هذا حرام.
1: جميل.
0: لكن ترتيب السور في عوض تجيب أنت قل هو الله أحد وبعد قل أعوذ برب الناس، أنت شفت قطع أعوذ برب الناس وبعد شفت قل هو الله أحد. فهذا مكروه، ولكن الصلاة صحيحة.
1: صحيحة إن شاء الله.
0: والجاهل وخاصة والذي لم يستطع وحاول ولم يستطع معذور إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله.
0: خاصة مع كبر السن ومع نشأ في عهد تصحر، كل ذلك إن شاء الله نجد فيه عذرا عند رب العالمين.
1: إن شاء الله يا رب. ولكن أمي شدلية واصل استماع لإذاعة الزيتونة ومثل هذه البرامج بحول الله تبقى المعلومة في ذهنك وتتعلم كان مش برشة شوية بحول الله.
0: الكثيرون تفقه الكثيرون. انت هيك تغزل ولو يجيب لك القول في الفتوى والقول في المتن
1: صحيح
0: ويقارن لك، هذا الشيء يدلك على قول الناس تستمع وتفهم.
1: الحمد لله.
0: وذلك مرة قال لي واحد المسألة هذه لا تصح في العوام، قلت يجب على الإمام أن يرتقي بالعوام إلى مصاف العلماء. علماء في الزيتون ماذا يقول كانوا يقولون؟ كنا نلوموا فيهم علاش ما تكتبوش، شو كتبتوا شوية، شو ما ظهرتوش الكتب متاعكم، نحن مش عارفين على الوضع متاعها.
1: نعم.
0: نذكر الشيخ العربي القروي يحكي لي سيدي محي الدين قادي قال لي فلس الكتاب هذاك اللي تو أشهر من نار على علم الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية اليوم تطبع مئات الطبعات مش عشرات. نعم. مئات الطبعات. هذاك مولاه وقت اللي كتبه أفلس فيه وقال لي علماء الزيتونة ولاو يأخذوا من عنده النسخة بثمن رمزي، معنا مش رمزي معنا في بثمن
1: عالي شوي
0: ليعوضوا عليه شيئا. عاد قلنا لهم شو يقولوا لنا؟ يقول نحن نصنع الرجال.
1: جميل.
0: نحن نصنع العلماء، نحن نعلم الناس، وهذا هو المطلوب من العالم، مش باش يجاري العوام، مش تعمل كما الفنانين قالوا الجمهور عايز كده، لا ما ذايا. العالم والإمام يجب أن يرتقي بمستوى المصلين الذي وراء الذين وراءه، وإذا كان إمام عدى 20 عام في جامع والمصلين اللي وراه
1: كما يدخلوا كما يخرجوا
0: فهو خائن. لي نعم هو خائن لرسالته. نتذكر أنا أدركت
1: نعم
0: سيدي عموم المصلين الذين كانوا يصلون وراء الشيخ طاهر بوعزيز
1: رحمه الله.
0: كل ما نجيب درس يجيني واحد من كبار في السن يقول لي يا سيدي هذا جابوا الشيخ طارب عزيز وقالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قال
1: سبحان الله.
0: هذا يدلك أن الرجل رافع من مستوى الناس. هو كان عنده أسلوب متفذكة يخلي الناس كل كيك بالضحك
1: ويتعلموا زادة
0: يعطيهم محل شاهد يضحك يخليهم يشدوا المسائل متاع الجلسة هذيك الكلها.
1: صحيح.
0: فين في هكا محل شاهد اللي يضحك.
1: سبحان الله.
0: فالعالم لما شو دورك انت كعالم؟ انت دورك الصحابة شكون يرفع عالم قيمتهم؟ تشكانوا هم الصحابة من هم سيدي الصحاب أخطأ من كعبات.
1: نعم.
0: معنا لكن البقية عامة الناس.
1: نعم.
0: فصاروا سادة الأمة وصاروا المبلغين عن رسول الله.
1: أيوة والله.
0: بعضهم مكثر وبعضهم مقل. نساء ورجال.
1: صحيح.
0: فكيف احنا اليوم في بلاد مسلمة والإمام يقعد الناس صلي وراء 20 عام أخذوا منه حتى شيء؟ كلام هذا
1: واضح شيخ. بارك الله فيكم
0: ربي سيدي. ثبتنا.
1: آمين وإياكم سيدي. آمين. ربي يحفظكم. بارك الله فيكم. لكن واحد توب شوي يراجع روحه.
0: لا
1: لا نعرف نعرف.
0: أنا أدركت فترة. نعم. من الفترات كانوا بعض ساداتنا من العلماء يدرسوا خاصة نهار السبت في الليل لأن الوقت ذاك الناس كل تفتح فيه.
1: صحيح.
0: نهار السبت في الليل ليلة الأحد يعني كنا في باب سويقة بالذات يخرجوا الناس مصلين من سيدي محرس ومن بي محمد ومن سبحان الله يستناو في يعني محط حافلاتي هذيك. نعم. توزع على الكامل المنطقة تغزر الناس تخرج وجوهها متجهمة وتغزر الناس تخرج وجوهها تضحك وتغزر الناس لو كان قوحيت قدامه يهدوا كل واحد منهم تعرفه عند الشيخ وتتحدث معاه تلقاه متشرب للمعلومات اللي أخذها عند الشيخ هذا.
1: جميل جميل.
0: علاش هو شيخ لأنه مؤثر.
1: صحيح.
0: حتى أنه الشيخ الفاضل بن عاشور كان يتحدث على في زمانه.
1: نعم.
0: أخطب الخطباء في العالم العربي الإسلامي كله شكون
1: في
0: عبد العزيز الثعالبي.
1: نعم نعم كان مخوف.
0: أخطب خطباء العالم.
1: أي نعم.
0: وكان مؤثرا.
1: صحيح.
0: يؤثر في كل سامعيه وبعده هو تتصور أنت يطبطب على كتاف الشيخ بوصندل والشيخ صالح الإنجليز والاثنين كانوا ما يروش.
1: سبحان الله.
0: وكانوا أخطب الطلبة في جامع الزيتون يفرح بالطلبة متاعه اللي هما من الخطباء وهذا. صحيح. دور العالم. دور العالم أنه يحب التلميذ متاعه اللي أعلم منه.
1: صحيح.
0: العالم ما ينغرش كما البو يحب بلده خير منه. العالم يحب تلميذه خير منه لأنه نتاج بذله وزرعه ويوم القيامة سيكون من كسبه.
1: أكيد.
0: ما يفرحش؟
1: أكيد. يفرح.
0: يفرح فرح كبير. فكل إمام يفرح بالرقي بمستوى طلبته.
1: نعم.
0: مش كان في تحفيظ القرآن وفي القراءات لا في الفقه وفي كل وفي التاريخ وفي السيرة وفي السنة وفي غيره لابد أن الإنسان المسلم العالم يبذل جهده.
1: نعم سيدي بارك الله فيكم. سؤالها الثاني أو سؤال سي صالح لأنه جاوبنا عليها. سي صالح من منوبة سيدي يقول إمام في صلاة الصبح في الركعة الأولى نسي فبدأ في دعاء القنوت حتى. نعم. سبح له المصلون.
0: نعم.
1: فلما سبح له المصلون أتم صلاته ولم يعد. نعم. السجود
0: لم يقم بالسجود البعدي
1: ولم يقم بالسجود البعدي
0: لأنه. نعم. فقيه.
1: صحيح. لأنه فاهم.
0: قال
1: أي نعم.
0: قالوا ابن عباس قالوا معاوية صلى الوتر بركعة واحدة قالوا إنه فقيه. نحن اليوم أيضا نقول إن هذا. نعم. الإمام هو إمام فقيه لأن الدعاء لأن الصلاة كلها محل للدعاء.
1: نعم.
0: فإذا زاد المسلم دعاء وهو يصلي الفاتحة وهو يصلي السورة ورأى مقطعا من المقاطع يحتاج منه أن يتأدب مع ربه سبحانه وتعالى فيدعوه ويبتهل إليه.
1: صحيح.
0: كل ذلك جائز ولو أننا وذكرنا مرة عديدة.
1: نعم.
0: لو أننا فهمنا ما معنى ألفاظ الفاتحة أبداها بالحمد لله رب العالمين.
1: والله يا شيخ. نعم.
0: تعرف معنى رب؟ طبعا اليوم كل واحد يقول شبيني أنا مانيش كيف فلان في الفلوس في هذاك ما يجريش برشا ويصور برشا وأنا نجري نجري نجري ومصور حتى شيء لأنه ناسي أنه عندما يقول الحمد لله يا رب شكون
1: العالمين
0: يعني ربي أنا وربك أنت
1: العالمون
0: ما
1: سوى الله
0: رب ربنا الكل جميعا. نعم. وهو الذي يرزقنا.
1: نعم.
0: ورزقنا قد كتبه علينا لو فررنا منه لأدركنا.
1: نعم.
0: فتشعر بالطمأنينة وانت تقرأ في الفاتحة من بدايتها. صحيح. تقول الحمد لله رب العالم يعلمك ربي أنك تحمده على ما أعطاك ويخليك تنظر لمن هو دونك حتى ترى أثر نعمته عليك. تصور اليوم نشوف في امرأة الأسارير وجهها كلها ضحك وتشتغل وهي مقطوعة الأيدي والأرجل. تصور أنت.
1: سبحان الله.
0: أنا ظنيتها لابس عليها في ساقها. طلعت مركبة سيقان تمشي بيهم.
1: سبحان الله.
0: واليدين وتلعب وتضحك وما عندها حتى شعور بنقص. والأكثر من هذا أنها تزوجت وحامل.
1: سبحان الله.
0: وتعمل ولا تشعر بأي نقص. تحمد في ربي سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: المسلم عندما يرى هذه الوضعيات يعلم كم أنعم عليه من نعم، منها أنه ينجم يحرك يديه ويحرك أصابعه من غير آلام.
1: نعم.
0: يحكينا عالم كنا حضرنا عنده في محاضرة علمية على نعم ربي سبحانه وتعالى في الخلق. تصور لو أن الله كلفك بتحريك قلبك واعطاك الصمام في يدك، يعني نهار كامل أنت بيدك تنزل فيتحرك قلبك، يعني وقت يجيك النوم وقت أصابعك تتعب، ربنا سبحانه وتعالى حرك لك بقلبك، حرك لك الكلاوي متاعك، حرك لك الكبد متاعك، حرك لك عينك ترمش وحدها من غير ما أنت تقصد الرمش. كل هذه نعم.
1: نعم سيدي صح.
0: تحتاج كل نعمة إلى حمد كثير.
1: نعم.
0: لخصه لك ربي سبحانه وتعالى في الصلاة، اتمعن وانت تقول الله أكبر وتبدأ الحمد لله يا ربي.
1: نعم.
0: الرب هو الذي يربك بالنعم.
1: ويرعاك.
0: نعم. تذكر هذه النعم وسوف ترضى. فإذا رضيت كنت سعيدا بما أعطاك الله وكنت حاضرا في صلاتك. الناس عارف ضائع في صلواته، ضائع لما يخمم.
1: صحيح.
0: ما فيش آه احنا بها يا بلال، احنا توا نصلي باش ننحي على روحي الضغط متاع الذنب. اما نستنى وقتش الامام يقول السلام عليكم باش نلقاني في فم الباب خارج نجري، وقلبي وين؟ قلبي متعلق بالدنيا، قلبي متعلق بالصغار، قلبي متعلق بالمال، قلبي متعلق بشبيه فلان وصل وانا ما وصلتش كيفه واكثر منه، حتى انه كثير من المنازل خربت. اربع بنات واحده فيهم متزوجه لبس عليه، عندها الحوض هذا اللي يسميه
1: الجاكوزي
0: يعني يحرك هذا المياه وغيرها. اخت من اخواتها يزمها تعمل كيما اختها، فلقت رجلها حتى فلس. الثاني في طلاق مع زوجتي طلاق سوري، الثالثة مطلقة.
1: نعم.
0: كل ذلك على عدم الرضا. كيفاش أختي عندها وأنا ما عنديش؟
1: ولذلك قال ربنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إمام المفسرين السادة المالكية الإمام القرطبي نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الحياة الطيبة حياة القناعة.
0: نعم.
1: هذه
0: الرضا.
1: الرضا
0: الرضا
1: الرضا. نعم. بارك الله فيكم سيدي زهير ونفعنا الله بعلومكم. سؤال سي صالح من منوبة الثاني يسأل عن الأضحية البتراء.
0: نعم.
1: الذنب متاعها مقطوع من الصغرى. نعم. يقول لك شيخ.
0: نعم نعم معلوم، هذا فما أنواع الذيل متاعها طويل ولتسمينها يقع قطع شيء من ذيلها.
1: نعم.
0: هذا مثله مثل الخصاء، وقد نص علماؤنا على جوازه لأن اللحم يطيب به، فإذا كان هذا الفعل يطيب به اللحم فلا بأس بذلك.
1: واضح سيدي. نعم. بارك الله فيكم. احنا

0: عليكم سلام.
1: وعليكم السلام ورحمة المبادرة. الله وبركاته. بادرة مرحبا بك سالم الشعري الذي يرافقنا إن شاء الله في الجزء الثاني من حسن
2: الإخراج. فما فرح بالمخرج وفنان في الإخراج.
1: يا سالم ما ضرب عندك. رب يحفظك إن شاء الله. طيب سيدي عندنا سؤال لسي صالح الأخير يسأل عن زميل يقول لك اعتمر فبعد عمل عمرة أخرى وقال اهديتها للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حكم ذلك بعد الفعل.
2: نعم هذا كما يفعل كثير من المؤدبين عندما يهدون ثواب ما قرأناه إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم جيدا أنه ما من عمل خير يفعله المسلم إلا ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النصيب الأوفر من ذلك.
1: نعم هذا
2: كان عليه أن يسأل كل ويوفر على نفسه لو أهدها لأبيه أو أمي لك لوصلت إلى رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم. فكلنا نعم. يوم القيامة في جيب حسنات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبته كما أمر بها رب العزة وكما أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي التي بحول الله تعالى ستنجينا إن شاء الله تعالى يوم القيامة. سيلازهر سيدي من مدنين يقول أنا نخدم في محل مع قريبي، لم نتفق على مسألة التغطية الاجتماعية. ونهار أنا نخدم غادي جاني من يشتغل في المؤسسة هذه، سألوا قالوا مولا المحل مش هوني. بعد رجع له فسر له قالوا راهو هذه تفقد وراهو في مصلحتك وغيره وغيره. فقالوا راني عندي 3 سنوات نخدم، جات يعني أمر بأنه يدفع السيد عليه 3 سنوات. فلما مولا المحل جاته المسألة هذه قالوا يا تدفعهم أنت من شهريتك وقصهم لك، قالوا لا وخرج. فيسر يقول لك أنا اللي قلته هذاك واللي عملته حلال ولا حرام؟
2: أنا سأجيب بقاعدة عامة.
1: نعم سيدي.
2: كل قانون جائز غير جائر
1: نعم
2: فهو ملزم. كل قانون جائز يعني مش مخالف الشرع الإسلامي
1: وغير جائر
2: يعني مثل الرخصة بتاعت برنا هذه مش نقول الله يحلال سبحان الله.
1: نعم أكيد.
2: نعم. فأي قانون جائز غير جائر ليس فيه ظلم على الرعية فهو جائز
1: واضح
2: وملزم.
1: ملزم. طيب واضح يا شيخ بارك الله فيكم. ولكن احنا نحب ننبه اللخيان راهو فما مجموع من الاتفاقات، فما بعض الاتفاقات احنا لا ادري هذا ما اتفقوش قال، لكن فما اتفاق يقول كيما انت تجيب بنايه وتجيب من عرش انا اسكافي ولا اي حاجه شي يصلح لك في البيت انت ما تصبش عليه حتى شيء، لكن هو يعمل لك الحاجه الخاصه وحده يصب على روحه. مرات فما اتفاقات تكون بهذا الطريقه، انا اخويا نعطيك المبلغ الفلاني وانت امشي صب على روحك ورجل امور، فهذا حل من الحلول. طيب بارك الله فيكم سيدي.
2: هي فيها خطر كبير خاصة إذا أصيب ذلك الشخص في المحل في في في في حالة عمله.
1: نعم.
2: هذه مسألة. المسألة الثانية كم من شخص توفي وهو صغير السن وله امرأة أرملة وله أطفال صغار، وتجد الأرملة أن العرف لم يصب على الزوجية.
1: ما تلقى شيء، لا تلقى ولا شيء، لا شداوي لا شتعمل لا حتى شيء. فنسأل الله أن يعين الجميع. الله يحفظكم سيدي واستسمحكم في اتصال هاتفي. نقول والسلام عليكم.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا. الله يسلمك أختي الكريمة. مرحبا. ذكرني باسم أختي.
3: ماجدة بعزيزي من سيدي بوزي.
1: ماجدة من سيدي بوزي. مرحبا يا للا وبأهلنا في سيدي بوزي. تفضل.
3: يعني بالله كذا كما مثلا واحد يسد فرش يرقد ومثلا ديما الكتاب القرآن بحذا راسه معناها كنا نحطوه مثلا في بقعة دي خدنا ديما بحذاي عقد راسي مثلا نرقد. ومثلا كذاك واحد يصلي مثلا بعد أوقات الواجبة ركعتين ركعتين مرات في نتعب شوي مثلا نصليهم بالقيادة ما سلك ولا لا.
1: واضح واضح.
3: برحمة اللي عز عليكم ويعطيكم ما تتمنى. خلي سي زهير عندي حكاية خاصة نحكيها له وتركتش نتصل بي سي زهير.
1: نعم. انت عندك اختي مسنجر يعني تطبيقة المسنجر هذه المسنجر؟
3: لا لا عندي تليفون عادي.
1: عادي طيب.
2: ايه تليفون عادي فيه شو اسمه
1: ما عنديش فيسبوك تليفون الاخر لا فيش. باهي اختي الكريمة احنا بعد الحصة ان شاء الله سنتصل بك من الاذاعة ان كان وقت الشيخ يسمح واحمد يعدلك الشيخ ان شاء الله.
3: والله كان الله ينور وينور درب
1: دونا يا أحمد بالله. نعم واضح أختي ماجدة إن شاء الله. ربي يسر لك أمرك، ربي يسر لك أمرك، ربي يحفظك يا لله، ربي يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله. معنا اتصال آخر سيدي، نقول السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا يا سيدي.
4: أيسم شنحوتك؟
1: الحمد لله، ربي يحفظك سيدي الغالي.
4: وشيخ
1: ما شاء الله
4: سيدنا زهير.
1: نعم
4: رأيك. فؤاد حسن من حمام سوسة.
1: مرحبا سي فؤاد، أهلا في حمام سوسة. تفضل يا سيدي الغالي، عندكم فرع في حمام سوسة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم، على رأسه دكتور طبيب.
4: دكتور طبيب في عمر
1: برا. أنا ما سميت شاك، أنت عرفت ما شاء الله عليك. يعني شاب يشرف أهل القرآن ويشرف بلادي، طبيب ناجح
4: فعلاً
1: فعلاً فعلاً. نعم
4: فعلاً. شو أقول لك، نعتز به برشا برشا.
1: الحمد لله. أيوة
4: الحمد لله. عندي فيما يخص الأولياء الصالحين يعني زيارتهم.
1: أيوة.
4: وكيفية الزيارة كيفاش؟
1: واضح. انت
4: ثاني بربي.
1: وين تمشي انت؟
4: ها
1: كانت وتيك وين تمشي؟
4: فهمتكش.
1: يعني انت تمشي الامام الماجري ولا لوين تمشي؟
4: لا لا لا
1: نو نو نو نو
4: اولياء في عامه يعني كما نقولوا في معنا في عم سوسه.
1: انا في بالي شنو وصيك وصيه تمشي للامام الماجري.
4: سيدي سهلون سيدي القنطاوي مثلا.
1: نعم
4: فهمتني.
1: نعم واضح.
4: عندي فيما يخص سؤال ثاني.
1: تفضل سيدي الغالي.
4: في أكرمكم الله وعزكم الله فيما يخص الكتاب. وقت خاصة وقت صلاة وقت أذان الفجر وأذان العصر.
1: نعم.
4: يعني يبدأ وقت توصل كل يبكي مش.
1: واضح.
4: حبيت نعرف يعني سبحان الله.
1: واضح طيب.
4: بارك الله.
1: الله يحفظك.
4: جزاكم الله من كل خير.
1: شكرا سيدي ربي يثيبك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي سي علي من سيدي بوزيد.
2: نعم.
1: يسأل يقول أني أنا سألت شيخ بلقاسم.
2: نعم.
1: على أنه حج في 2019.
2: نعم.
1: وبعد يعني في النفرة وصلوا للمخيم ميناء في الليل، فمشاو مباشرة رموا الجمار حتى قبل قال الفجر. فهو الشيخ حسب كلامه هو يقول أنه الشيخ أنا ما سمعتش الحصة على كل ما تيسر ليش أني نسمع الفتوى، لكن الشيخ بلقاسم قال له ربي يحفظه طبعا وتحية لي لدكتورنا، قال له تصوم 10 أيام ظنه لترك يعني يعني 3 أيام في الحج وعشرة رضعتهم، لكن هو تو رجع فصام قالوا صوم 10 أيام. فيسأل يقول لك نصومهم متابعين ولا متفرقين؟ واثنين معايا شخص عمره فوق 104 سنين أو أكثر وعقله راه معاش ضابط، هذا ماذا يفعل؟
2: هو يقول لك أنا بالمقارنة سمع الحصة متاع الحج مع شيخ جهاد.
1: اي هو انا طويته هذا الامر علاش؟ لانه بينت له انه راه شرح كتاب.
2: هذا هو الاساس في الاجابه.
1: واضح سيدي تفضل.
2: انه الحج اليوم ليس الحج امس.
1: نعم.
2: والتطور تطور سريع جدا، يعني تحج السنه تحج العام الجاي تلقى
1: فما اختلاف
2: كبير.
1: صحيح سيدي.
2: انت لا من حيث سعه الحرم ولا من حيث كثره الحاجيج ولا من كثير من الامور. نعم انا مع انه يكون للحرمين الشريفين هيئه عالميه تشرف عليها، لا هيئه خاصه بل هيئه عامه
1: الافتاء وغيره،
2: هيئه عامه من كافه انحاء العالم الاسلامي، هذا الاصل فيه، لأنه الاستقلال أهل ذلك المحل بالفتوى يدخل كثير من الأشياء على باقي المسلمين. المهم نعود الآن إلى الأصل، أنه المذاهب الإسلامية كلها تستقي من كتاب الله وسنة رسوله.
1: نعم.
2: ليس هناك إمام عالم يقصد مخالفة كتاب الله ولا مخالفة سنة رسول الله
1: صلى الله عليه،
2: بل كلهم يبذل أقصى ساعته وأقصى جهده في الوصول إلى الفهم الصحيح الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كلامه. هذه الفهوم ربنا سبحانه وتعالى تعبدنا، كما قال الأستاذ ابن عاشور رحمه الله تعالى، إن الله تعبدنا بالظن ولم يتعبدنا بالقطع إلا في العقيدة. أما في الفقه فنحن مطالبون بأقصى الغاية والجهد للوصول إلى ظن، إلى ظن وليس إلى
1: يقين
2: إلى يقين بل إلى ظن. هكذا تعبدنا الله سبحانه وتعالى، لأنه النصوص من السنة ومن الكتاب منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. أما القطعي فلا يجوز لمسلم أن يخالفه أيا كان،
1: نعم.
2: وأما الظني فهو مجال الاجتهاد الذي اشتهر به الإسلام. هنقول الإسلام دين الاجتهاد، الاجتهاد بماذا؟ بنصوص دستورية. الاجتهاد بنصوص ظنية تحتمل معنيين وثلاث معان وأربعة وخمسة وستة وأكثر، بل سيقيد الله سبحانه وتعالى للأمة بعدنا من يستنبط من القرآن والسنة ما لم يستنبطه الأوائل.
1: سبحان الله،
2: لا تنقضي عجائبه.
1: نعم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه.
2: هل الحرم المكي الآن كالحرم المكي في عهد مالك؟
1: أبدا،
2: مستحيل، مستحيل.
1: نعم،
2: ولذلك عندنا قاعدة فقهية يقول بها كل العلماء: من اضطر قلد من أجس. ونحن الآن في الحج في حالات الضرورة.
1: صحيح،
2: ما معناها ضرورة؟ ضرورة أن تؤدي إلى الموت. تذكر الازدحام اللي وقع في
1: صحيح سنوات الفارق.
2: نعم،
1: صاروا ناس
2: أدى إلى الموت.
1: نعم،
2: طيب الضرورات هذه تنقلك من العزيمة إلى الرخصة.
1: نعم،
2: ما نقولكش من الحلال إلى الحرام، لا، هذا ما يصيرش. المختلف فيه عمره ما كان في الحرام، ولذلك قال الإمام الشافعي: إن الله لا يعذب بما اختلف فيه.
1: نعم،
2: وإنما ننقلك من عزيمة فيها شدة إلى رخصة، ولو كانت هذه الرخصة في مذهبي فيها كراهة.
1: نعم،
2: أو فيها خلاف الأولى. ولذلك في وزارة الشؤون الدينية في كل سنة تلقى ناس مختصين ينظرون في فقه الحج. شوف الكتب بتاع فقه الحج من قديم إلى اليوم، تو تلقى كل عام ثم تطور جديد.
1: صحيح،
2: عليه أن العلماء القدم كانوا أقل علما؟ أبدا، وإنما الواقع تطور وتغير، ويجب تغيير الفتوى بتغير الواقع. فاليوم اجتناب للاكتظاظ الشديد والذي يؤدي في بعض الأحيان إلى الموت أصبح الرمي على مدار الساعة. وإذا كان قدرنا باش نحدوه في على الأقل ما نفوتوش وقت الكراهة على الأقل فلا بأس، لكن إذا كان ما فماش ونخافوا على الكبير ونخافوا على المجموعة تنفرط وتنفلت.
1: نعم، ويريحوا العباد.
2: فالرمي يبقى على مدار الساعة، ومن طبق هذه المعلومة فلا شيء عليه بإذن الله تعالى. أما أن نجيبه بالمشهور متاع المذهب وإلا للإحتياطي، أما مشهور المذهب إذا كان فيه مضرة فلا يجوز الإفتاء به.
1: نعم،
2: وأما باب الإحتياط فهذا باب واسع، ولأخينا الشيخ بالقاسم أن يفتي به، وأظنه أفتاه بذلك.
1: نعم،
2: من الإحتياط.
1: احتياط. نعم، نعم، فهو لعله نصحه بأن يصوم 10 أيام
2: للإحتياط. نعم، وتكميلا لفرضه.
1: نعم،
2: هذا لا بأس. لكن الرجل هذا الذي أصيب بالخرف وكبر سنه،
1: لا شيء عليه بحول
2: لا شيء عليه. نعم،
1: وهو يصومهم 10 مع بعضهم ولا متفرقة؟
2: لا، الأمر ليس في الأمر بالثلاثة وبالعشرة، ثلاثة هناك وعشرة هنا. الأولى أن تكون من متتالية، لكن لو فرق لا شيء عليه.
1: واضح سيدي، الله يبارك فيك شيخنا وبارك الله فيك. وهذا من تمام الفقه، والحمد لله الأمر واسع.
2: لا، نحن نبهنا من قديم أن نعم، حصص الفقه هذه تمشي على مقتضى المتن.
1: نعم،
2: وحصص الفتوى تتغير من شخص إلى شخص.
1: صحيح، صحيح. وإحنا هذا
2: دائما أفتي هذا بغير ما أفتي الآخر. المفتي كالطبيب، قد يأتيه مريضان بنفس المرض، لكن هذا جسده يتحمل الدواء الفلاني ولا يتحمل الدواء الفلاني، والآخر جسده يتحمل الدواء الفلاني ولا يتحمل الدواء الفلاني.
1: نعم،
2: فيعطي لكل جسد ما يحتاجه ولا يضره. نفس الشيء بالنسبة للمفتي.
1: صحيح، نعم، بارك الله فيكم سيدي. سي علي، سؤاله الثاني يسأل، يقول الشيخ: صلاة الجنازة كيف تصلى؟ البعض يقول لازم تقرأ الفاتحة. نعم، والصلاة الإبراهيمية، والبعض يقول لا، تصلي على سيد النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء.
2: نعم،
1: فيعرف، يحب يعرف
2: المقدار الواجب في صلاة الجنازة. وكنا قد تعلمناه من شيخنا عبد الرحمن خليفة رحمه الله،
1: رحمه
2: تعالى.
1: الله تعالى،
2: هو تكبير ودعاء، تكبير ودعاء، تكبير ودعاء، تكبير ودعاء، أو سلام.
1: نعم،
2: أو دعاء وسلام
1: في الرابعة هذا.
2: نعم، نعم، لو قرأت الفاتحة، هذا في المذهب المالكي ليس حراما، هو في عداد المكروه وليس في الحرام.
1: نعم،
2: والفاتحة هي نفسها دعاء. دعاء. وإذا كان دائما نقول بعدها ماذا؟
1: آمين.
2: إيش معنى آمين؟
1: اللهم استجب.
2: اللهم استجب.
1: نعم.
2: إذا كنت مدرسا على المذهب المالكي فأنت تقول إن الواجب في صلاة الجنازة أن أكبر وأدعو.
1: أدعو.
2: فالتكبيرة الرابعة أدعو وأسلم. نعم. وإلا أسلم مباشرة. ونحن اليوم تحت مظلة التواصل الاجتماعي
1: وحتى في بلادنا في نعم. في في في سامحني في الجبانة الكبيرة في العاصمة
2: نعم.
1: مانيش باش نذكرها
2: أي.
1: تجد لافتة فيها كيفية صلاة الجنازة
2: نعم.
1: ويدعان هذيك الطريقة على السنة
2: نعم.
1: تكبيرة الأولى الفاتحة، تكبيرة الثانية صلاة نعم. إبراهيم كذا وهكذا يعني، للأسف الشديد على كل. نعم سيدي.
2: فإذا وجدنا من صلى الجنازة بهذه الطريقة فلا يجوز أن نقول أن الصلاة باطلة
1: أبداً.
2: أبدا
1: أبدا،
2: لأنه ما كان قول الشافعي بوجوب الفاتحة في صلاة الجنازة قولا باطلا، بل هو اجتهاد له أصوله وله
1: نعم.
2: عمدته وأدلته. لكن الأولى كما ذكرنا أن لا ننشر هذه الأمور حتى لا نوقع الناس في الفتنة، فتنة الأخذ والرد، وانت باطل وانت صحيح وانت على السنة وانت نعم. مكش على السنة. كلهم من رسول الله ملتمس
1: نعم.
2: وكلها استنباطات. لكن احنا عنا بالنسبة إلينا عمل أهل المدينة مقدم على رواية الأحاد
1: نعم.
2: وعمل الأهل من المدينة ثابت بأن صلاة الجنازة تكبير ودعاء
1: نعم.
2: وهذا هو الأصل وهو الذي نفتي به، ومن أراد أن يقلد غيرنا فلا ننكر عليه.
1: هذا هو.
2: لكن دون إثارة الخصومات،
1: البعض أصبح يقول محافظة على وجمعا بين المذاهب يقول لك تقرأ الفاتحة وتزيد معها دعاء وتجمع بين المذاهب، وسمعت هذا
2: دون
1: القول
2: دون إنكارك على الأصل،
1: على الأصل
2: دون واضح. إنكارك على الأصل. إحنا إشكالنا مش في هذا، إحنا إشكالنا كان في الناس اللي تجي للمشهور من المذهب ويقول لك هذا باطل أو هذا حرام أو هذا لا يصح أو أن الدليل لم يبلغ مالكا. ما شكون بلغ بلغك أنت؟
1: يا والله
2: من أنت؟
1: نعم.
2: غريب الأمر والله.
1: والله صحيح.
2: واللي يقول لك رواه مالك في الموطأ، يا أخي مالك رواه قرأ 60 حديث في الموطأ لم يعمل بها.
1: صحيح.
2: لأن العمل على خلافها نعم. وعمل أهل المدينة مقدم على رواية الأحد
1: نعم.
2: فما فرق بين عمل ينقله آلاف
1: صحيح
2: وبين قول رواه فلان وقد يكون هذا الراوي من البادية
1: صحيح.
2: قل إحنا عنا
1: حافظة أم ضيع، لا البادية على ذلك الزمان نعم. غير البادية في هذا الزمان،
2: لا غير هذا
1: نعم.
2: البدوي أتى مرة فرأى نعم. حالة من حالات رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
2: ليست الحالة المعتادة التي رواها الذين قال فيهم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى
1: نعم.
2: علاش النبي أصر
1: صلى الله عليه
2: وقت وآله الناس جاي مرة جاي فرحانة تحب ترى النبي
1: صلى الله عليه
2: ويقدموا ويتزاحموا على الصف لول باش يشوفوه، النبي نهاهم
1: صلى الله عليه
2: قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني خليوا لأصحابي العلماء. ليش؟ لأنهم يعني هم نقلة الشريعة
1: نعم.
2: بينما الراوي هذا اللي جاي من البادية قد ينقل حركة يظنها سنة وهي كانت حركة جبلية مؤقتة وليست من السنة
1: نعم صحيح. وهذا
2: هذا هذا المنحة مش خاطر البدوي رغم اللي فما شكون اللي طعن سيدنا علي نفسه
1: نعم
2: سيدنا علي نفسه نعم. طعن فيه
1: مزاد السيدي أخلاق البداوة والبادية قبل غير البادية نتاعته، يعني ما هوش كيما الإنسان في بادية يعيش في خيمة وحده ومش مخالط الناس، غير واحد في المدينة وأخلاق المدينة وتعاملات المدينة، نحكي مش مدينة
2: نحن هذا هذا النقل الذي لم ينقله الكافة مثلا جلسة الاستراحة
1: صحيح
2: بعد السجدة وقبل القيام إلى الركعة انقلها واحد نعم، نحن لا نقول أنه لم يفعلها رسول الله لكن فعله لأنه في ذلك الوقت كان تعبا مثلا
1: نعم.
2: أو عنده شيء يؤلمه
1: نعم. فما ضرورة
2: وليس
1: ضرورة.
2: هو الفعل المنقول نقل الكافة عن الكافة
1: ايه نعم.
2: والمواحد فقط شاف النبي عليه الصلاة والسلام في قيام ولعله وهمة
1: نعم.
2: صار سنة نعم هو سنة على الشافعي.
1: نعم نعم في بيت
2: صار سنة والإمام الشافعي أخذ به.
1: به.
2: لأنه نعم. الإمام الشافعي انتقد عمل أهل المدينة.
1: مدينة. صحيح.
2: ليس كله بطبيعة الحال.
1: ليس كله وليس في بداية حياته كذلك. نعم. إنما بعد موت الإمام ما لا أدري هل هو أدب مع إمامه ومع شيخه أم شيء آخر ولكن.
2: على كل فمش كل من المالكية ما رد على الشافعي مثل ما رد الشافعي ولا مالك.
1: نعم صحيح.
2: حتى أنه لما أرسل الرسالة إلى مصر. وتلقاها أئمة الشافعية رموها في الوادي ولما لاموا العالمة مش حنا نقعد نذكر باش ما نقولش
1: نعم نعم نعم
2: همديش قال لهم من كان عنده علم فليرد عليها
1: نعم
2: عجزوا عن الرد عليها لأن قضية عمل أهل المدينة هو الذي يفرق بين مذهب مالك وغيره
1: صحيح
2: ما تقولش بعمل أهل المدينة ما تقولش مالكي
1: نعم هذه الميزة التي يمتاز
2: ما تقولش مالكي وكي نقول عمل أهل المدينة راهو بين مالك وبين سيد النبي
1: صلى الله عليه وسلم
2: ثم الصحابي والتابعي فقط يعني فما زوز أجيال يعني ما زلنا في القرن الصالح
1: صحيح
2: يعني الناس بذات ما نساتش وخاصة في مسألة في مسائل اللي
1: الظاهرة
2: السياسة ما دخلتش فيها
1: نعم نعم
2: وخاصة العبادات
1: صحيح
2: ردوا بالنا
1: ولذلك كثير من العلماء تجدهم أنه أدق المذاهب في العبادات الظاهرة كالصلاة والأذان والصاع وغيرها يعني يرجحون مذهب السادة المالكية
2: جاء واحد قالوا يا إمام أريد أن أتبع إماما لا أخالفه قالوا عليك بمالك
1: سبحان الله سبحان الله
2: واحد ما تخالفوش بكل تبع مالك لأنه هو أقرب الأصول إلى السنة
1: جميل
2: ولا نقول أن غيره ليس من السنة أبداً
1: نحن
2: نعاني من قلة الأدب أو عدم الأدب في بعض الأحيان
1: صحيح
2: ممن يتكلم بدون علم ويرى أن قوله هو الحق وقول غيره هو الباطل وهو يرد على من يرد على المذاهب أئمة المذاهب أجمعت الأمة صحيح. على إمامتهم فلا يقال مالك ولا يقال أبو حنيفة فمشكونه أبو حنيفة شكونه
1: الله المستعان
2: الإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد هكذا نعبر هكذا الأدب هكذا تعلمنا
1: نعم
2: مش خلينا نقول هكذا أقرب السنة وهل عندك اللغة العربية التي تفهم بها
1: نعم
2: الحديث والآية
1: صحيح.
2: كما كانت عند مالك وكما كانت عند أبي حنيفة وكما كانت عند الشافعي الشافعي لأئمة اللغة كانوا تلاميذه
1: صحيح
2: الأصمعي نفسه تلميذه
1: ولولا اشتغاله بالفقه لكان أشعر الناس
2: نعم
1: نعم صح رحم الله جميع علمانا وأنا أحيلكم على كتاب عمل أهل المدينة للدكتور لياس دردور
2: نعم ممتاز يعني جدا
1: نعم
2: ممتاز جدا.
1: نعم أحيلكم على هذا الكتاب لأنه في عمل أهل المدينة لم يؤلف الكثير سيدي وهي من المؤلفات القليلة
2: نعم.
1: في هذا الباب أستسمحكم سيدي في استقبال اتصال هاتفي قولوا السلام عليكم
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لله مرحبا.
5: أخويا هاي.
1: الله يسلمك مرحبا يا لله.
5: أخوي.
1: ذكرني بالاسم.
5: مونيا من ولاية المهدية.
1: مرحبا أختي مونيا وبأهلنا في المهدية. تفضل يا لله.
5: أخوي باش نسأل على الميت الليلة الأولى يقول لك الميت طالش النار.
1: الميت الليلة الأولى.
2: ما تشعلوش النار.
1: ما تشعلوش النار في الدار.
5: يعني ما يطيبولوش
2: الشاشة. أي أي أي.
1: واضح.
5: نحب نسأل عليها الصحة ولا لا
1: حاضر حاضر
5: بارك الله فيك
1: الله يبارك وبارك ربي فيك شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا أختنا ماجدة من سيدي بوزيد تقول لك أنا عندي كتاب قرآن بحذايا عند راسي في الفرش يعني حنقرأ ونحط شد الفرش نخليه بجنبي هذا جائز وإلا لا
2: إذا كان محفوظا من أن تصيبه بعض الأشياء وقاذورات وغيرها فلا بأس أما إذا أصيب أو صار تحت النائم فهذا لا يجوز
1: واضح سيدي
2: لأن المصحف دائما نضعه في مكان مرتفع ومكان مصان ومكان له مكانته
1: نعم.
2: ولا نضعه هكذا في الفراش وتحت الناس وتحت المخ
1: نعم سيدي بارك الله فيكم سؤالها الثاني شيخ تقول أنا نصلي الصلوات ما بعد الصلوات الواجبة
2: نعم
1: ركعتين ركعتين مرات نظلي تعبة مثالش نصليهم هذوما الركعتين بالقاعدة وإلا لا
2: نعم بالنسبة للنوافل يجوز أن نصليها من جلوس بدون عذر لكن الأجر على النصف يعني من صليها لعذر فالأجر كامل
1: كامل بحول
2: يعني مريض أو رجل كبير فالأجر كامل لكن إذا صليها من غير عذر يجوز أن نصلي صلاة النافلة من غير عذر جلوسا نعم. لكن الأجر على النصف،
1: على النصف
2: فأكثر أو أقل.
1: واضح سيدي، بارك الله فيك، واضح هذه المسألة. لا يعني مو الناس لازمش تزهد في هذا الأمر، الإنسان يحتاج كل حسنة يرد باله الإنسان. نحن إذا قال الفقهاءنا راه جائز، مش معناها لازمك أنت تمشي تعمل من لول تصلي الجالس، رد باله.
2: عبد الله بن عمر لما سمع حديث القيراط في الجنازة،
1: نعم،
2: قال ماذا أضعنا من قراريط.
1: نعم.
2: اليوم تشوف قداش واحد يقول هاي الجنازة يرحمه الله وهو متلفت عاطي بظهره للقبلة وماشي لخارج الباب يجري. قيراط قد جبل احد يخليه مش هنا.
1: احنا تركنا ما هو اسهل من ربما حتى صلاه الجنازه، ان الذكر بعد الصلوات المكتوبه.
2: نعم.
1: مرات في
2: المعقبات
1: يعني مرات يوم الجمعه مثلا اذا واحد مزروب يخدم هذا شيء ثاني، لكن انا نشوف بعض الناس اللي انا متاكد انهم هما ما عنده شيء عمل، ومش مرة ومش اثنين، بل أصبح أمر متواتر.
2: نعم.
1: الإمام يقول السلام عليكم وهما في الباب، بعد ذلك لما تخرج بعد 10 دقائق، هذا العجيب، هذا اللي نحكي عليه، تلقاه يفرز في الدلاع وفي البطيخ قدام المسجد وواقف 10 دقائق وربع ساعة، يعني مش مزروبة شيخ.
2: نعم.
1: معناه قاعد قدام المسجد،
2: لا تفوت الدلاع السمحة.
1: قد يكون بين قوسين تجد بعض المصلين يدخلوا مع المسجد الإمام يخطب وهز الدلاع على كتفه وهو داخل يحطها يصلي. أنا أريد أن أنبه أن البيت

0: ابن عبد البر و النووي
1: نعم.
0: والشوكاني وغيرهم، هذا من السنة. ما الذي يجعل السيدة فاطمة عليها السلام تذهب في كل أسبوع إلى نعم. قبر عمها حمزة؟
1: نعم.
0: ما الذي جعل رسول الله يقول على مثل حمزة فلتبكي البواكي؟ هناك ذوات ميزها الله سبحانه وتعالى، وهناك أوقات ميزها الله سبحانه نعم. وتعالى، وهناك أماكن ميزها الله سبحانه صحيح. وتعالى، وهناك قبور للصالحين يستجاب فيها الدعاء، منها قبر البخاري
1: نعم.
0: وكثير من أئمتنا كانوا يذهبون إلى القبور لي ما ظنت استجابة الدعاء عندها،
1: يعني يمشي القبر يدعي شكوم سيدي،
0: يدعي ربي سبحانه وتعالى نعم
1: واضح.
0: فالذهاب أصل الذهاب إلى القبور، قبور الصالحين وقبور الصحابة وقبور الأولياء وغيرها، الأصل فيه أنه سنة. نرجع هنا طول الأدب، هناك نعم. فرق بين الزيارة وبين منعها لأدب من الأداب لم يطبق. الأدب أن الإنسان في تلك الأماكن يكون في هيئة شرعية ولا يرتكب المحرمات
1: نعم.
0: والممنوعات، منها التدخين في قبر وحتى في الجبانب كلها. خلي من اللي احنا في صلاة جنازة تلقى الناس داخل الجامع ماهوش يصلي، داخل بشي عازي وسيجارو يفمه ويدي ويجي في الصحن الجامع، وكأنه الجامع الصحن متاعه مباح لمن هب ودب،
1: وهو صحنه من المسجد،
0: من المسجد، ويجب على المسلم أن يتأدب بأداب دخول المسجد حتى في الصحن
1: نعم.
0: فإذا دعا الله سبحانه وتعالى أو قرأ فاتحة الكتاب أو قرأ نصيبا من القرآن فكل ذلك جائز. ما ليش نقول يا سيدي فلان،
1: نعم هو يدعي ربي، قول يا ربي
0: سبحانه وتعالى
1: يا رب نعم، لأنه أماكن هذه قد تكون تتنزل فيها الرحمات،
0: يستجاب فيها الدعاء أكثر من هكذا، يستجاب فيها الدعاء، نقولها جرف النار.
1: لا مش أنت ذكرت الدعاء فقط نعم. قلت لك امشى وقاعد غادي، لأنه أماكن قد تتنزل فيها الرحمات،
0: مش غادي تتنزل قد بالتحقيق،
1: لا تتنزل فيها الرحمات
0: نعم.
1: نعم، لأنه هي أماكن دفن فيها أناس صالحون
0: نعم.
1: هذا الذي يريدوه، وكان علماء الزيتون يتبركون بهذه الأماكن يدعون الله، وكانوا
0: كان سيدي عزين سلام وقت نعم. اسمع بيه ماشي نخدم في القروان، قال لي عاش وليدي قرأ لي الفاتحة في السيد
1: نعم، لأنه
0: وهو صحاب. من هو كان مدرس الرياضيات، ما فيش يقول لك راه قاري في الحيض والنفاس برك، لا كان مدرس الرياضيات، وآخر ما درسه الفرائض اللي تعتمد على الفقه والحساب الاثنين
1: صحيح.
0: وبالتالي الرجل مش نية ولا
1: عالم نعم واضح. لا ماني فقط أردت أن أبين ذلك، بل نعم. حتى آل بن عاشور الشيخ محمد الطاهر بن نعم. عاشور أجاز ابنه في القيروان
0: في السيد
1: أيوه نعم. ولذلك واختار له، كان مش في العاصمة أخي، مش عايش بحذاه هو فرد
0: والله العظيم.
1: عايش بحذاه، ولكنه اختار ذلك المكان للبركة من دفن في ذلك.
0: وهناك اقتران بين موضوع الرسالة في الشمائل المحمدية
1: نعم.
0: وبين الصحابي الجليل
1: صحابي نعم. واضح. فقط هذه بعض المعلومات التي أردنا أن نسوقها. أما ما يفعله بعض الناس خروجا عن الشرع، هذا نحن ما
0: نتبرأ منه
1: بالضبط
0: وننهى عنه،
1: هذا هو سيدي. سؤال الثاني شيخ يقول، من لا أدري على الطبيعة، هو يقول هكا على الكل
0: نعم.
1: يقول فما كلاب وقت أذان الفجر والعصر يعوي، أو قال يعوق هو باللغة نعم. الدارجة، تقولش عليه يبكي
0: نعم.
1: هل من تفسير شرعي لهذا؟
0: على كل هو وقت الأذان وقت فرار الشياطين، ومن الممكن من الممكن
1: من الممكن طيب
0: احنا عندنا الاحاديث في مثال في نهيق الحمير طار الشيطان، اللي ما يمنش الحكايه هذه هذاك اموره، نحن نتحدث عن غيبيات وردت فيها احاديث هذا هو
1: نعم. وهي ظنيه كذلك نعم. ايضا زاد لا نقطع بها مليار في المئه، ولكن
0: لا نردها لمجرد
1: قشره ولا
0: العصر نتاعنا وما زلتوا انتم مخاخكم في الامور هذه، لا ما زلت مخاخنا نعم. ما زلنا نؤمن بالغيبي، وهذه مدحه من رب العالمين سبحانه وتعالى
1: نعم نعم سيدي. فما كذلك أقول لبعض الناس أن نتلهاو نسألوا زاد أسئلتنا اللي يترتب عليها العمل ونترك بعض الأسئلة التي معناها خطر. إذا حلينا الباب أنا مش نقصد في سي فؤاد أبدا حاشاه، لكن نحكي مرات تجي أسئلة شيخ تكون تفتح باب لها أشياء أخرى باش الناس تولي تتبارى في أسئلة

0: يعني لما يسلك يقول لك ما اسم زوجتي إبليس، قالوا الشيخ الغزالي ذلك عرس لم أحضره. ما نحبوش نوصل لهذه الأسئلة نحن.
1: نعم.
0: سي فؤاد يا سيمو، أختنا منيا من المهدية شيخنا تسأل تقول يقول دار الميت الليلة الأولى ما يشعلوش فيها نار.
1: نعم.
0: تقول لك هذا صحيح ولا غلط شيخ؟
1: نحن خرجت علينا في هذه المدة بيان اسمه بيان بدع الجنائز، وللأسف مكتوب عليه بيان بدع الجنائز مش حتى بدع.
0: بدع
1: اذكر منها الاجتماع عند القبر والقراءة بدع، قراءة الفاتحة على الميت بدع، الذبح للميت عند الموت أو في يوم معين بدع، الذكر الأربعينية بدع، الذبح للميت في اليوم السابع أو في يوم معين بدع، دفن الميت بجانب طفل تفاؤلا به بدع، الختمة التي تعمل الميت في اليوم الثامن والأربعين من وفاته بدع، تخصيص لباس معين للتعزية بدع، إقامة مراسم العزاء بدع، إقامة الولائم للميت بدع، إهداء ثواب صلاة الميت بدع، ختم القرآن على الميت بدع. والغريب في الأمر أنه سي شخص هذا يتزي بزير بجال الزيتونة ويدعي بنفسه اللي هو زيتوني.
0: نعم.
1: وأخيرا سمعنا به كونه خذ إجازة في
0: زيتوني.
1: متن ولا غيره من زيتونة، وكما قلنا احنا قبل مش عارفين الزيتونة ذي باروني ولا شعيبي ولا
0: شملالي، قل شملالي زيتو باهي شملالي.
1: هذا الكلام مخلوط، فيه ما هو حقا بدع وفيه ما هو عادات وفيه ما هو جائز.
0: نعم.
1: في دار الميت قال سيد النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم.
0: نعم.
1: طيب يا سيدي نأخذ النص كما هو، اصنعوا لآل جعفر. من نعم. هو جعفر؟
0: جعفر بن أبي طالب الطيار.
1: جعفر. نعم. كان رجلا فقيرا.
0: نعم.
1: جعفر ولد عم النبي عليه الصلاة والسلام،
0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم،
1: وعم النبي عليه الصلاة والسلام كان من كثرة العيال وقلة المال ما جعل الرسول عليه الصلاة والسلام يتبنى يتكفل.
0: نعم.
1: بلغة أحسن أكثر.
0: نعم.
1: سيدنا علي ابن أبي طالب اللي هو سيدنا أخو سيدنا جعفر. وهذا الفقر رغم الشرف الأثيل بقي ملازما لهم حتى بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وقت السيدة أم كلثوم توفي عنها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قبل ما توفى العدة بنهار مشالها الحسن والحسين، قال له رد بالك تعطي العصمة متاعك لبوك، راهو بوك مش يعطيك الواحد ما كالفقارة متاع ولاد خوه اللي هم ولاد جعفر. نعم. وبالفعل هم خرجوا منه، سيدنا علي كان هنا في الدار وما خرج من عندها إلا بعطاته الأمر متاعها وزوجها بأحد الأبناء جعفر من الفقراء، أمر طبيعي. إذن فعلة صنع الطعام لآل جعفر أولا هي الفقر، هذه الأولى. الأمر الثاني أنه أتاهم ما يشغلهم.
0: نعم.
1: الرجل مات شهيدا
0: صحيح
1: وغائبا.
0: نعم.
1: بعيدا وليس عندهم.
0: نعم.
1: وفي بيت فقير، فقال النبي اصنعوا لآل جعفر طعاما. طيب هل نهى رسول الله آل جعفر عن صنع الطعام؟
0: لا،
1: لن يأتي النهى.
0: لا،
1: وإنما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بإكرام آل جعفر بصنع طعام لهم، لا على أساس أنه في دار الميت لا يقضوا الطعام.
0: هنا لا نستطيع أن نفعل موضوع الفهم يعني بالمخالفة، مخالف
1: مفهوم المخالفة.
0: نعم،
1: مفهوم المخالفة هو أضعف المفاهيم.
0: واضح سيد.
1: وبالتالي إذا عرض بنصوص
0: جميل
1: لا يقوم.
0: هذا هو.
1: ونحن عندنا سيدنا أبو ذر الغفاري، أين توفي؟ في الرب.
0: نعم.
1: هكا ولا
0: صحيح
1: باهي. والزوجة متاعه وهو في سكرات الموت كل مرة تطلع للرب والطل ويقول لها راهو باش يجيوا ناس
0: صحيح
1: من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هم مش تولوا دفني
0: صحيح،
1: وأمرها باش تذبح لهم. ولذلك الذبح في دار الميت أو شراء اللحم إذا لم يضر بهم وكان من باب الضيافة اللي هي أولى من عدم الإطعام الطعام. نحن اليوم وين نبدأ؟ في تونس العاصمة مثلا، في تونس العاصمة هل سكان العاصمة هو أبناء العاصمة؟
0: أغلبهم.
1: أنا أعطيك مثال،
0: فما جزء
1: من... أنا أعطيك مثال، نهار عيد الكبير إجا صلي العيد في تونس، تو تلقى كل جوامع بكلها فيها صفين وثلاثة وين مشاو؟ كل واحد هز على شوره وحيطلع على الدار من يعني فرصة في العيد الكبير باش التوانسة كلها
0: تتزاور وتجتمع. نعم.
1: وهذا بالمشاهد تو حاليا نشوف هذا. طيب هالناس هذا مقتل يموت لهم ميت أهلهم منين يجيوا؟ اللي من الجنوب يجيوا أهلهم من الجنوب.
0: نعم. واللي مش
1: واللي من الشمال يجي أهلهم من الشمال.
0: مش الشمال.
1: طيب هالناس هذا متخليهم بلاش ماكلة؟ أين أدب ضيافتي؟ أدخل بلا أطعام الطعام في دار الميت بدعة؟ أين أدب ضيافتي؟ وأدب الضيف هناك ليس من باب الأدب المسنون بل من أدب الواجب.
0: أمر به رسول الله
1: واجب إطعام الضيف واجب وإكرام الضيف واجب.
0: من كان يؤمن بالله واليوم
1: كيف تعطي فتوى هكا عرجة عرجة تغزر بعين وتسكر عين ولا تغزر حتى بشطر عين كلام هذا؟
0: نعم.
1: فرق تطبيق حديث آل جعفر لا يطبق بهذه الطريقة يفهم. نعم. لماذا طالب ولم ينهى لم ينهى طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم من المسلمين أن يصنعوا لأهل جعفر طعام فإنه أتاهم ما يشغلهم. نحن اليوم صحيح أتانا ما يشغلهم من أمر الميت ولكن أتانا ما يشغلهم من أمر الضيافة وإكرام الضيف. مش تقول لي يعزي ويروح وين يروح في الجنوب سيدي؟ هو ساعة بيت ليلة كاملة جايك من بنجردان ولا من تطاوين باش يأدي مسميها الروح واجب على الرغم اللي هو مش واجب. نعم. عليه هو كان نجم بالتليفون لكن إكراما لهؤلاء الأحياء ما يحبش الإنسان يجيهم مريه في الميتة. نعم. على الأقل احنا في عرس ما عناش نتلقاه في ميتة هي تقول له هو ربي بارك فيك السلام عليكم وعليكم السلام قمت بالواجب. واجبك أنت كمضيف ضاع سقط لا ما سقطش وبالتالي يجوز لكن عندما نقول وقع التبذير لماذا تنظرون في الفقه بعين وتغمضون عينا؟ الفخر في الطعام ممنوع في الزفاف والأعراس والأفراح كما هو ممنوع في المآتم.
0: كيف كيف؟
1: نفس الحكم نهى رسول الله
0: صلى الله
1: عليه وآله وسلم عن طعام الفخر.
0: صحيح.
1: الضيف يكرم الضيف متاعه بالموجود.
0: نعم.
1: وكل إنسان بطبيعة الحال المسلم ما يجيش يرمي روحه على الناس وقت اللي يجي يجيب معه حاجة.
0: أي نعم يدخل ويجيب معه حاجة.
1: يدخل معك حاجة.
0: والجيران كذلك أيضا.
1: وخاصة لك أن نعرفوه من يوم أزواه ولا يتامى ولا غيره. ما فيها بس باش تجيب يدك حاجة. كما في العرس تجيب حاجة كذلك في المآتم والمصائب.
0: نعم.
1: جيب حاجة بالعكس عن في المصائب وقت تظهر.
0: صحيح.
1: وبالتالي وقت اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر هذا شنو؟ هذا من باب إكرامهم.
0: نعم.
1: ومكارمتهم والمكارمة مطلوبة في كل الزيارات.
0: صحيح.
1: لكن بالمستطاع لا بالفخر.
0: نعم.
1: لا بالفخر والمماراة والمباراة لأنه هذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه في كل المجتمعات سواء. نعم. الاجتماعات سواء كانت اجتماعات فرح أو اجتماعات حزن نفس الشيء.
0: واضح سيدي. نعم بارك الله فيكم. وهذه من عاداتنا أيضا إذا عزكم الله وربي يحفظ الجميع إذا يموت ميت الجيران يجيبوا هالمثارد ما يسمى بالمثل بمعنى يطيب طعام من داره ويزيد حويجه
1: بالمعروف.
0: نعم.
1: وما ليس فيه لا فخر ولا مضيعة. مضيعة أيضا.
0: واضح سيدي. بارك الله فيكم شيخنا زهير الجندوبي وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. تعبناكم أنا كنت متفق معكم قبل هذا الوقت نختم لكن تعبناكم وأخذتنا الحصة إن شاء الله في ميزان حسناتكم سيدي.
1: أجمعين.
0: ربي يحفظكم. أخت عوات فقط لك شيخ دعي لي لابني المريض ربي يشفيه إن شاء الله يا سيدي.
1: أمين يا رب العالمين.
0: أمين. الشكر أيضا موصول لأختنا لطيفة الفرشيشي التي بدأت معي هذه الحصة في جزئها الأول وأتمها معي الأخ سالم الشعري يعطيك الصحة سالم. أيضا الشكر موصول لأخ أحمد الطبابي في التنسيق لكل المستمعين والمستمعات أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة

بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم.

ودوا لو تدهن فيدهنون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة

يا لامي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني.

0: كتلوم حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع
1: حبني بي طل يا لي
0: انا في حب

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ فوز بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.

عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت.

الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.

0: الإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة.

0: التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع. ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن. علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
1: مستمعي إذاعة زيتونة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبيان في علوم القرآن، صحبة شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد شتيوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. سيدي السلام عليكم.
2: السلام عليك وعلى كافة مستمع إذاعة الزيتونة الكرام أينما كانوا.
1: سيدي الكريم، مواصلة في الحديث عن التفسير الموضوعي في القرآن الكريم، ومع الحلقات السابقة التي بدأتم فيها الحديث عن قضية السمع والسماع والاستماع والإصغاء في القرآن الكريم، وتكلمتم في الحلقات الفارطة عن السماع السلبي للقرآن الكريم.
2: نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إذن تقدمنا أشواطا في موضوع السماع، وما زالت لنا بعض الأشواط الأخرى. نحن الآن في صدد الكلام على السماع السلبي.
1: نعم،
2: السماع الذي ليس له نتيجة، السماع الذي هو ليس سماعا.
1: نعم،
2: كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا
1: يسمعون.
2: ووصلنا الآن إلى نمط ثالث من السماع الفاسد، هو السماع مع اللعب والاستهزاء.
1: نعم،
2: يعني لأنه هنا يمكن أن يطرحك السؤال: السماع هذا غير جدي، في قوله سبحانه وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، من سورة الأنبياء. إذن هم لم يدركوا قوله تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهازل. ففي قضايا المصير وجودي ما يسمع بمساحة للهازل، يعني هذا تساؤل عميق على القضايا المصير الوجودي اللي في القرآن، القول الفصل مما يسمع بالهازل. هذا مفتاحنا الآن للعبور لفهم نفسية هذا الصنف من
1: البشر،
2: من الصنف يعني من البشر المستمعين السيئين. قضايا المصير، المبدأ، المعاد، معنى الوجود، تتطلب بطبيعتها أقصى درجات اليقظة والانتباه، لأن يعني مقابلتها بالعبث وليس مجرد سوء أدب عابر، لا، هو خلل نفسي، خلل معرفي خطير. باهي مانا مش نفككوا هالآية ذي، أو السماع نسميه السماع العبثي أو السماع اللاعب أو السماع اللاهي اللاهي. باهي هي الآية في سورة الأنبياء في مقدمتها: ما يأتيهم من ذكر من ربهم، ذكر من القرآن يعني.
1: نعم،
2: إلا استمعوه، أنا سمعوه بيولوجيا.
1: نعم،
2: وهم يلعبون أي السهو الداخلي لاهية
1: قلوبهم.
2: المستوى الخارجي ساعة السلوك، فما مستوى سلبي في التقبل خارجي.
1: نعم،
2: وداخل الخارجي يلعبوا.
1: نعم،
2: يلعبوا ويضحكوا ويتغامزوا وربما يقاقوا، نوع من السخرية. هنا هذه نسموها في نوع من آلية الدفاع النفسي اللي هو فيه قلة حياة، معناها فهمتني. الاستماع للقرآن، لأن الاستماع للقرآن ولقضاياها الفاصلة يضع الإنسان وجها لوجه أمام حقيقته العارية. روى بعضهم، ورأيت بعض من يقول يعني في الحقيقة نحن عندما نقرأ القرآن نجد أن القرآن هو الذي يقرأنا.
1: سبحان الله. نعم،
2: يقرأ نفسياتنا، عقلياتنا، يواجهنا بما فينا، يعري أخطاءنا.
1: يعني كل مرآة.
2: مرآة.
1: سبحان الله.
2: يعني أسمع به وأبصر، أسمع بربك وأبصر. هو ليس أداة لنفهمها فقط، هو يفهمنا، هو يقرأنا، يقرأ واقعنا. النص القرآني يضع الإنسان، يقرأ الإنسان أمام حقيقته العالية، يوقظ فيه هك القلق الوجودي والشعور بالمسؤولية وإلى آخره. والعقل البشري حين يتكاسل
1: نعم
2: ويصيبه الهوان نعم ويتخاذل عن تحمل مسؤولياته في الوجودية ومسؤولياته الفكرية والعملية، يلجأ إلى نوع من الآليات أو ميكانيزمات الدفاعية السلبية. مثلا منها الميكانيزمات اللي هي دفاعية، ما يسمى بآلية التبخيس، تبخيس الفكرة، تحقيرها، التهوين من شأنها، السخرية منها، تسطيحها. فهنا اللعب هو محاولة متعمدة لتفريغ النص من هيبته، من قدسيته، تحويلك
1: سميوها في علم الاغتيال المعنوي،
2: اغتيال المعنى. المعنى الرفيع يقزمه، فهمتني؟ فيتحول الخطاب المطلق الصارم اللي يتحدث على القضايا الفصل، القضايا الوجودية، إلى مادة للسخرية ومادة للتسلية، هاربا من ضغط الحقيقة.
1: نعم.
2: عندنا آلية الدفاع النفسية في السلوك الخارجي اللعب، وعندنا ما يسمى بالتسطيح المعرفي، زاد فما نوع من ما يضحكش وما يسخرش، ولكن عنه نوع من التسطيح المعرفي. هنا يتعامل مع الكلمات القرآنية مادة استهلاكية، يسمع الكلمات وربما يحلل البلاغة بتاعها ولا يعربها إعراب ولا يتندر بها، لكنه يضع حاجزا في الحقيقة من الهزل يمنع من النفاذ إلى المعاني الحقيقية. تصبح هنا اللعب والسخرية والهزل مانع أو حجاب أو عقبة إبستيمولوجية كما يعبروا، من عقبات فهم النص القرآني. بعتني قال لاهية قلوبهم، يلعبون إشارة إلى التبخيس الظاهري.
1: نعم.
2: لكن وقت يقول لاهية قلوبهم، مستوى الداخلي، قلب لاهي، فما يتقبل النص بك الفراغ الروحي. القرآن هنا قول دقيق جدا، يعني فما تمييز بين اللعب اللي هو فعل الجوارح الظاهرة يلعبون، ثم اللهو لاهية حالة القلب الباطن. القلب اللاهي هو القلب الممتلئ بمشاغل الدنيا وبالمقاصد القريبة وبالاستهلاك وباكل السيولة وباكل التمركز نحو التملك والانشغال، يعني غارق في تفاهات الحياة وفي تفاصيلها، فقلبه يسهو يلهو، لا يجد وقتا للتعامل الجدي مع النص القرآني. معناه هنا فما انقطاع هكي صلة الرحم المعرفية، اللغو طلع يلهو، اللعو يلهو القلب، ينقطع الرابطة القطيعة بين السماع والإدراك، بين السماع والطاعة. القلب يصبح غير قادر على استقبال معاني الثقال، غير قادر على السماع الداخلي، لأن الخطاب القرآني هو خطاب للوجود. القلب عندما يكون مثقل تتراكم عليه المشاغل يصاب بالصممرة، الصمم المعنوي، وهنا لأنه الوعاء مشغول.
1: نعم.
2: ما نجمش يتصرف بالنص القرآني. من المفارقة الوجودية يعني النص القرآني هو قول فصل.
1: نعم.
2: يعني قاطع حاسم فارق، يضع خطوطا واضحة بين الحق والباطل، بين النجاة والهلاك، بين السعادة والشقاء. ومواجهتها الصرامة الوجودية في القول الفصل بالهزل الظاهري والباطني هي أشبه أمام بذلك الذي يقف أمام طوفان جارف ويحاول إيقافه بمزحة أو بنكتة يعني بليدة أو ركيكة، حالة انفصام تامة اللي يسموها سكيزوفرينيا، سكيزوفرينيا معرفية، يعيش الإنسان داخل فقاعة بتاع عبث بينما سنن الله كونية تسير فيه وتسير به ولا تتركه. ما هذا تشريح لأزمة من الأزمات التلقي، كيفاش يدعور الإنسان من شرنا من الجحود اللون يجحدون ينكر إلى وهم السماع، قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ثم إلى العبث بالمقدس الوجود. جاء فما مستوى آخر خطير جدا من أنواع السماع،
1: نعم،
2: سميه السماع التحريفي. يعني مش يسمعوا برا، لا يفهموا ويتعمدوا تحريفه. والآية واضحة في سورة البقرة، يعني ذو عماء التحريف هم اليهود.
1: نعم.
2: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. عن دراية.
1: عن دراية نعم.
2: وعن قصد. يعني هذوما تجاوزوا مرحلة
1: مخطرين هذوما سيدي.
2: السماع البيولوجي إلى مرحلة الوعي والتعقل، لكنهم انتقلوا إلى مبارسة التزييف. وتشوفوا شنو هي يعني مصادر أو أنواع التزييف والتحريف. ماذا هو؟ قلنا هذا صنف خطير، تصعيد. هذا تصعيد في أزمة التلقي. إذا كانت الأصناف السابقة تعاني قصور، عجز، هروب، عدم جدية من المواجهة مع النص، في المواجهة مع النص، هذا التصنيف يمارس هجوم مضاد على النص. هذا يعمل هجوم على النص، وهو هجوم مدروس عن علم، عن علم الجهل
1: وعن وعي.
2: هنا ننتقل من سلبية الإعراض عن النص إلى إيجابية التخريب المتعمد، هجوم معاكس على النص. الآية الكريمة دقيقة.
1: ماذا يسميه سيدي الكفر الدعوي؟
2: أي يدعي.
1: لا الدعوة يعني يعمل دعوة للكفر يعني.
2: دعوة.
1: الأخ راك يستهزئ بر.
2: أي.
1: هذا يصير داعية للباطل.
2: لإيديولوجيته.
1: نعم نعم. أي.
2: من هنا الآية فتطمعون أن يؤمنوا لكم، هم وصلوا إلى مرحلة مما لا رجوع فيها من نعم. التحريف. وقد كان فريق منهم يسمعون، خطر من الآيات اللي فيها يسمعون لفظ السماع كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقله، ما عقلوه هم يعلمون. هنا يمكن تفكيك هذا الصنف السماع التحريفي وأبعاده إلى النقاط التالية. أولا الخيانة المعرفية. شو معنى الخيانة المعرفية؟ يعني تجاوز عتبة التعقل. المأساة الكبرى هنا هو يعقله، هو عارفه أنه حق من بعد ما عقلوه، لأنه متجاوز مرحلة السماع البيولوجي وفهموه هكا ولا
1: نعم،
2: لكن تخطاوا مرحلتك الفهم الآلي ومشاوا للتعقل والإدراك، لكن بما أنه فما فساد الإرادة صاروا يوظفونك المعرفة بتاعهم العالية مش للاستجابة لكن لارتكاب جريمة معرفية، خيانة معرفية، خيانة موصوفة يعني مع سبق الإصرار والترصد. مش يصبح السماع عناية أداة لجمعك المادة اللي بتاع التزييف، ما لأنها الخيانة المعرفية.
1: نعم.
2: نجيته وآليات التزييف. الآلية التزييف وقلنا هجوم، هو هجوم على المبنى وعلى المعنى. يعني التحريف الذي يمارسه هؤلاء ليس تحريفا عشوائيا، هو استراتيجية تنقسم إلى مسارين.
1: نعم.
2: تحريف البنيوي المادي، تحريف النص.
1: نعم.
2: يكتبون بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يحرف ينقص ويزيد ويضيف كما وقع في الكتب، يعني في التوراة والإنجيل. هذا اعتداء على الجسد النص، على الوثيقة التاريخية للنص كما هو، براءة النص.
1: نعم.
2: أصالة النص، النص يفقد أصالته. يفقد وثوقيته، يفقد وجوده كوثيقة تاريخية صادقة، اقتطاع أجزاء من السياق لتشويه الصورة الكلية، إضافة عناصر
1: دخيلة. هذا القرآن عيضين
2: تخل بالبنية الأصلية للخطاب. هذا يهدف إلى طمس المعالم المادية للنص. نعم. تحريف النص، تغييب الحقيقة. بعد يجي الخطير اللي القرآن ما ينجموش، هذا لا يستطيعون ممارسة هذا النوع. نعم. من التحريف على القرآن، لأن الله تعهد بحفظه وكلما تقدم الزمن كلما ازداد حفظه، فيمارسون هذا ما مارسوه على الكتب السابقة.
1: نعم.
2: لكن القرآن لا يمارسون عليه إلا النوع الثاني اللي هو التأويل الفاسد، تطويع المفاهيم. معناها الكتب السابقة خضعت للتحريف المادي الوثيقة المكتوبة، وللتحريف الدلالي في التأويل الفاسد. النص القرآني دخلوا له من مدخل التأويل،
1: التأويل وليس
2: ولأنهم لا يستطيعون مس وثاقة التنزيل. لا يستطيعون مس وثاقة التنزيل، فدخلوا من باب تحريف بالتأويل. هنا يصبح الجسد النصي سليم. النص القرآني موجود مثلا سليم، لكن يقع هنا اغتيال المعنى، اغتيال الروح النص، مش جسد النص كمادة كوثيقة. هنا تلاعب بالمسار الدلالي للألفاظ واستغلال المشترك اللفظي ولا مرونة اللغة لتحميل النص يعني مقاصد لم يقصدها الشارع، انحراف منهجي ومش وليس هذا مقامه تفصيل ذلك. يعني فهم النص تنزيله يتم عبر عزل الكلمات عن ظروفها، عزلها عن سياقها الأصلية، إجبارها على خدمة أنساق معينة اللي هي عبرت عليها الآية من بعدها يعني في نفس السياق. يعني ومنه أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون.
1: نعم.
2: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله.
1: نعم.
2: ليشتروا به ثمنا قليلا.
1: نعم.
2: فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. شفت الآية هذه جمعت بين التحريف الكتابي والتحريف المعنوي.
1: سبحان الله.
2: تحريف جسد النص، يكتبون الكتاب بأيديهم.
1: نعم.
2: هذا اعتداء على الوثيقة التاريخية.
1: نعم.
2: والأخرى يعلمون الكتاب إلا أمانية، هل يسقطون أمانيهم
1: أهواءهم
2: على النص.
1: نعم.
2: إيديولوجياتهم يعني عقائدهم الفاسدة، تصوراتهم يسقطون على النص إسقاطا، فهما يدخلون في باب الظنون وإنهم إلا
1: يظنون.
2: إلا يظنون. يعني الخلاصة الصنف هذا السمع مع التحريف وأقصى درجات ولقوله حتى أدنى دركات الانحراف الوظيفي لحاسة السمع. يعني بدل من أن تكون الأذن نافذة للقلب ليدرك فيستجيب، تتحول إلى أداة استخباراتية لو لقطك الآية كي مش يحرفها ولكن الآية مش يفسدلها المعنى بتاعها، تلتقط الحقائق ليقوم العقل الماكر الخبيث بتشريحها وتفكيكها وإفراغها من محتواها وإعادة تصديرها وإعادة إنتاجها كأباطيل تضل الناس ولا تهديهم. ولله سبحان الله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الفاسقين.
1: وهذا للأسف سيدي هذه ظاهرة توتت من خلال ما يسمى البودكاست ووسائل التواصل إلى التحريف تأويل المعنى القرآني والدخول في سياقات جديدة. سيدي يعني ما أجمعت عليه الأمة صار محل نقاش،
2: منصات وناس يعني دخلاء عجيب يتكلمون من بلغة أخرى وبعقل آخر ومنطق ولا منطق.
1: نعم.
2: عبث سيولة المعنى والتعامل مع نص نوصل عند الفصل أو المعنى الخامس والأخير.
1: الأخير نعم.
2: يعني هنا السماع مع العصيان. ما ننسوا شيء.
1: نعم.
2: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم واسمعوا.
1: بقوة واسمعوا. نعم.
2: بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا. أسيدي هذا ما حرفش.
1: معترف وما يستهزئش.
2: أماني هيك بالعين. ها يقولوا احنا هيك يعني نكالة نعصي. يعني هنا تفكيك الظاهرة ظاهرة السماع والعصيان من خلال بعدين. يعني عصيان فما عصيان عناد واستكبار.
1: نعم.
2: عليها مواجهة صريحة قمة الانحراف النفسي. يعني يتحول الإنسان إلى كائن عاصي متمرد يرفض الخضوع. وقصة بني إسرائيل رفعنا فوقهم الطور وخوفهم. يعني قالوا عناد داخلي سمعنا وعصينا.
1: نعم.
2: فهمتني كما يقولوا احنا في اللغة التونسية هيكك. يعني المعجزة هنا شوفوا هنا المعجزة المادية لا تخلق الإيمان.
1: سبحان الله.
2: ما توجدوش. يعني إذا كان القلب مشبعا بالكبر مهما هدد لكن الحال هذو ما فهؤلاء فهموا النص بالدقة وما حرفوش يا سيدي، ما يهجموكش، لكنهم قطعوا الأسلاك اللي تربط النص بالقناعة، حركة الجوارح، تمرد صريح على النص. النوع الثاني من العصيان، فما نوع ثاني من العصيان مش تمرد، عصيان تكاسل، عصيان غفلة، هزيمة داخلية، رخاوة الإرادة، جحود العقل، هذه يقر، هذا يقر بصدق النص، وهذه حالة غالبية من عوام المسلمين، يعني يعترف بوجود الطاعة وربي يغفر وربي يتوب ومسأل، ولكنه ضامن ضغط الشهوات والعادات وثقل التكاليف وكذا، يعصي يعصي وربما يستغفر وربما يؤجل التوبة.
1: نعم.
2: هو منسحب، هو شنو الخطر بتاع النمط طوله والتراكم بتاعه يولد قسوة القلب.
1: نعم.
2: طال عليهم الأمل وفقست قلوبهم، ما عادش ينجم يسمع، يوجد ندوب، ندوب وجروح روحية تتطور وتتسع عبر طول الأمد، فكلما تكرر السماع مع تخلف الاستجابة تبلد الإحساس، ما عادش الإنسان يتأثر بالقرآن،
1: ما عادش قلب،
2: ما عادش يقشعر جلده، ما عادش تليل كذا حجارة، إن حول النص يولي صوت خلفي يسمعه من بعيد لا يحركه ساكن. وليه ما عنا هنيه النوع العصيان مش عصيان التمرد، العصيان الهزيمة الداخلية والسلبية، هو شخصية يعني نلقاه مثلا ساعات يخشع لسماع القرآن كتلاوة وكأداء صوتي، لكنه في ميادين المعاملات والاقتصاد والأسرة يمارس نوع من العصيان الصامت وعصيان التهاون. لكن أسمع، إذا اجتمع العصيان مع النقائص السابقة، الاستهزاء والتحريف المعنوي وتبرير المعصية والجهل بمقصد النص، حالة الخراب الروحي
1: صار الإنسان شيطانا الوقت
2: الكثيف. طيب المرة الجاية بحول الله اشتعدوا على السماع الإيجابي.
1: نعم.
2: السماع والطاعة.
1: هو سيدي لا يستطيع الإنسان أن يستمع سماعا إيجابيا إلا إذا علم أنواع السماع السلبي.
2: أيوة.
1: وابتعد عنها. نعم.
2: نسموها كما اللغة الفلسفية العوائق الإبستيمولوجية للسماع.
1: نعم. للسماع. نعم.
2: والنفسية.
1: نعم.
2: بعد العوائق النظف والتخلية جينا التحلية، ما هو السماع
1: المطلوب. القادمة كيف ينبغي لنا أن نستمع القرآن؟
2: أي نعم. نعم. يعني سمعنا وأطعنا. نعم. عكس الأخرى ما شاء الله.
1: الله يبارك فيكم سيدي، نفع الله بما قلتم. مستمعينا الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر، نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع، في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.

0: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 60 من الآية 1 من سورة الأعلى إلى سورة الناس.